ورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أوردت كبرا وغرورا. بمعنى إن قد يكون الذنب سببا في رجوع الإنسان إلى الله، ممكن هو أذنب الإنسان هذا يكون سبب وهداية ليه لرجوع الله سبحانه وتعالى وبداية صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فالذنب هذا يكون هو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وهو السبب الرئيسي. بينما الغرور والعجب شنو يدير؟ يبعد في الإنسان على الله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان مغتر متفاخر مغرور متكبر حيبعده الله سبحانه وتعالى عن طريقه. فتخيلوا لو جاء ملك الموت في يوم من الأيام وقال لك يا فلان غدا ستعرض كل ذنوبك أمام الناس، شن أول شيء بتدير الليلة لو عندك الفرصة؟ أكيد أول شيء بتقول أنا حموض نصلي ونستغفر الله ونبكي ونخشع لله سبحانه وتعالى. تخيلوا أنتم لو ملك الموت أعطاكم فرصة وقال لكم يا غدوة حتنعرض كل ذنوبك أمام الملأ وأمام الناس، شنو أول شيء بتديره لو عندك فرصة الليلة، لو عندك فرصة هالساعة هذه شو بتدير؟ بتقول أنا راه بنوض أول حاجة بنصلي وبنستغفر الله وبنتوب وبندعي الله سبحانه وتعالى وبنبكي وبنخشع لله سبحانه وتعالى بنية صادقة. بيقع ليش قاعد تستنى لين يجيك ملك الموت؟ شو اللي قاعد تستنى فيه لين يجيك ملك الموت؟ مدام باب التوبة مفتوح إلى الله، مفتوح أمامك وهدية من الله سبحانه وتعالى، وادعي يقول يا رب كم مرة سترتنا ونحن لا نشعر، كم مرة صرفت عنا فضيحة ولو وقعت لتغيرت حياتنا كلها، اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. كرر الدعاء هذا، اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. ناخذ فاصل قصير بإذن الله وحنفتح المكالمات. خلينا نذكر برقم الهاتف بس، على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم. نقرأ مجموعة من التعليقات الموجودة على صفحة الفيسبوك. لطيفة تقول: مساكم معطر بالورد والمسك والعنبر، تحية مسائية طيبة ملوكة وجميع كادر راديو السرايا، ونمسي على جميع المستمعين الراقيين، مساكم مبارك. شكرا، بارك الله فيك. حنان مختار تقول: عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماوية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي، فمن أعظم النعم أن يسترك الله ويغفر لك ويمنحك فرصة للتوبة والإصلاح دون أن يفضحك بين الناس. لذا كان السلف يقولون إن دوام الستر نعمة تستوجب الشكر الله والمحافظة عليها بالطاعة والتوبة. كتبت أيضا: الستر خلق عظيم يحبه الله، ومن ستر الناس ستره الله، ومن وقع في ذنب فليتب إلى الله ولا يحدث به الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالستر نعمة والتوبة باب مفتوح، والواجب أن نحفظ ألسنتنا عن عيوب الآخرين ونلتمس لهم الأعذار ما استطعنا. جميل. عمار يقول: أحسنتي أستاذة والله. شكرا، بارك الله فيك يا عمار. محمود شني يقول؟ يقول: تحية تقدير ومحبة لأسرة برنامج من القلب على هذا الموضوع الراقي الذي يلامس القلوب قبل العقول. لقد أحسنتم الاختيار، فالستر من أعظم نعم الله على عباده، وخلق كريم يجمع بين الرحمة وحسن الظن، ويزرع المودة بين الناس في زمن أصبحت فيه الأخبار تنتشر بسرعة، وصار البعض يتتبع زلات الآخرين ويشيع أخطائهم. تذكرنا هذه الحلقة بأن الله سبحانه هو الستير، يحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا، وأن يكونوا مفاتيح للخير لا أبواب للفضيحة. وكم من قلب أصلحه العفو والرحمة بدل التشهير والإساءة. الستر لا يعني تبرير الخطأ، بل يعني معالجة الخطأ بالحكمة وحفظ كرامة الإنسان، وفتح باب التوبة والإصلاح. فكلنا أصحاب تقصير، وكلنا نرجو أن يستر الله عيوبنا في الدنيا والآخرة. كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج على هذه الرسالة الهادفة أو الرسائل الهادفة التي ترتقي بالذوق وتغرس القيم النبيلة في المجتمع. نسأل الله أن يبارك جهودكم، وأن يجعل ما تقدمونه نورا يهدي القلوب، وأن يرزقنا جميعا حسن الخلق وستر العيوب ولين القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. عبير تقول: أحسنت النشر. شكرا، بارك الله فيك يا عبير. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. عم
2: سهل خير دكتورة ملاك، نهارك مبارك.
1: الحمد لله، نهارك أطيب. شن حالك؟ كويس إن شاء الله.
2: لا زين، شن حالك أنت؟ شن حال أستاذ يونس والإتحاد أسرة السرايا؟ نحييك ونحيي قناة السرايا وكل العاملين إن شاء الله على البرامج الدينية يا دكتورة ملاك.
1: الله يبارك فيك، الله يعزك ويخليك.
2: الله مسلنا فوق الأرض وتحت الأرض اليوم العارض عليك. الله مجعلنا من عبادك المستورين. الله مسلنا وسر جميع عيوبنا وسر عوراتنا وسر كل مرضنا إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: ونحيي كل المستمعين والمستمعات لقناة السرايا وكل من يتواصل معك إن شاء الله يا أستاذة ملاك.
1: الله يعزك ويحفظك يا رب.
2: تحية لوالدك الحاج محمود وكل والدتك والأستاذين وكل الليبيين إن شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: برنامجك حلو على الستر يا استاذه ملاك.
1: اكيد اكيد، تفضلي.
2: والله هو الستر، انا اقول لك ان حال الانسان ديما يقولنا زي ما قلت انت، السر عمرك ما تعطيه لاي حد. تعطيه سرك يقول لك لا، سرك في دينه مش عارف شنو، مرة تصير في شيء سوء تفاهم يقعد يدعي عليك، بعدين في حاجه ثانيه. الو،
1: انا اسمع فيك يا عم سالم، تفضل.
2: اي مرات توفيني يبعد في صغاره يقولون ترى بره وتعمل قدام تحت رواش جيرانكم، شوفوا شو يقولوا شو ما يقولوا شو شاب شنو يجوا يحاولون لهم. بعد مرات فيني شد عين صغير يقول له خير أبوك دار شاكت في الحوض، خير أمك خير أخوك خير مش عارف شنو. العين مسكين ما يعرفش يقعد يدوي.
1: صح صح،
2: ومصمم يجي بعد عنا حاب يسوي لنا، والدنيا زي ما قلت أنت تو فيني يرقد. لا نسامح الله ربي ياخذ عمره وهو راقد، ومش حتى شو اسمه راقد في الولايات، هدرز ما فيش حاجه. انا نعرف مره واحد كان هدرز وشارع في شي حاجه باه يا رب يبصر كي هيك قاعد يرقص واحد قال له مسس قال له راج كبير قال له ما عطاكم عمره نشوف الدنيا معناها نموت اقرب حاجه هذا الواحد ديما يتبعد عن المعاصي ويخلي قلبه ديما طاهر لا مطهر قلوبنا من النفاق وضعه من الحسد ومن البغض لا مجعلنا من عبادك الطاهرين ان شاء الله
1: اللهم امين يا رب العالمين بارك الله فيك
2: ان شاء الله هذه الحاجه عبره ياخذها الناس عبره
1: اللهم امين
2: الانسان ديما يخلي روحه طاهر ديما يخلي روحه خالي من الذنوب من حمل الدنيا قصير
1: اللهم امين
2: الواحد ما يدريش على عمره متى ياخذ يا ربي
1: الله يبارك فيك تقول
2: لي توب بعدين نتوب وكنا هذه ما تنفعش نتوب من البدايه
1: صحيح صحيح بارك الله
2: حتى الواحد يموت معناه شيء نتوب
1: اكيد اكيد اكيد يا عم سالم بارك الله فيك يا عم سالم
2: ربي يحفظك ان شاء الله ربي يحفظ قناه الطيبه ان شاء الله
1: بارك الله فيك شكرا شكرا بارك الله فيك
2: وسجلي سماك دكتوره حتى انت الحق
1: تسلم تسلم تسلم بارك الله فيكم جميعا شكرا شكرا عم سالم شكرا ويحفظ الجميع عبير تقول تحيه ليك ملاك موضوع جميل وواقعي فعلا يا ريت كلها تعمل بمن ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الاخره عمار يقول شهادة أنها حلقة جميلة شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: كيف حالك أستاذ ملاك طيب
1: الحمد لله كيف حالك يا أخوي إن شاء الله بخير يا رب
3: الله يسلمك أنا أكلم فيك من مدينة طبرق
1: يا أهلا بناس طبرق وأهل الشرق نورتوا جميعا
3: متشرف متشرف متابعتك والله
1: تسلم الله يعزك يا أخوي ويطول في عمرك يا رب
3: ونبو حصة يعني في أخلاق رسول صلى الله عليه وسلم لأن أزمتنا أزمة أخلاق نحن في الوقت الحالي
1: والله أزمتنا أزمة أخلاق فعلا والله
3: فأنتمنى أني تحصي يعني برنامج خاص بالأخلاق الرسول وأخلاق الحميدة
1: حاضر حاضر بإذن الله بإذن الله
3: بارك الله فيك بارك الله فيك تسلم ما متابعته ما شاء الله
1: تسلم بارك الله فيك يا أخوي شكرا شكرا شكرا على الاقتراح الجميل وهذا دائما اللي نسعى ليه هو الأخلاق يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته له
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساك كل ياسمين سالم السجورة وقوي اللي من طبرك نقول إن شاء الله طبرك منور الشرق منور والغرب منور والجنوب منور يا
1: كيف حالك حالك باهي كويس ناجي ولا
4: مية مية الحمد لله يا ملاك
1: باهي الحمد لله
4: نسمع صوتك انت مدى علينا ما شاء الله عليك والله
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
4: نسينا بحاجات من الأفواش ممكن نتعلمها حتى من المستمعين يتكلم
1: يا مرحبا بك تفضل هاي
4: والإنسان زي ما قلت لك يا ملاك وديما نعاودوا فيها الإنسان اللي يقعد في الليل ينتهي ينتهي نعتبرها على حسب ذوق يعني كي نعرف ونوض الصبح مرات يرجع ياخذ ضربة الجلطة مرات يولع منه والطقة هو وجوه شوف جوه شد فيه الإنسان يمشي عدل في الدنيا الإنسان يتوكل على الله وياما من الناس والله ياما لكن نقول لك منطقية ياما من الناس زي ما نقول احنا كانوا مشرين أنا بتركي تو بديت في صلاة المستقيم وبدون صدق الناس يأمنوا فيه صدقي كان موشي ممكن تاع سكير تو صدق الناس قريب حتى يأمنوا حياتك شفتي قدرة ربي ربي غير راهو
1: اي والله
4: صح ولا
1: اكيد غير اكيد
4: ما نقولش يعني خذا هذا ولا هيك يوم من الايام ممكن يتغير للاحسن ومرات الاحسن تتغير للأسوأ
1: صح
4: والنية أهم حاجة النية
1: فعلا
4: نقول لك الصدى والحقيقة والكلام الصح يا ملاك
1: نقول
4: الصلاة
1: أكيد
4: الصلاة تنهيك على كل مشاكل الدنيا هي وتخليك طريق خط سير صح
1: صحيح
4: تعتري وتصلحي 40 صباح حتى اللي ما تصلوش نقوله تعتري وتغلطوا وتأخروا وتديروا 40 صباح صلاة بالله تبدأ في صلاة المستقيم صدقي قبل لا تربي توني والله من الناس بدرك والله نتكلم يا ملك صدقي وقت انتخر في النوم حتى النوم ما يجيليش لين نصلي صدقي من أين القدش
1: الله يبارك
4: هي حاجة ناقصة عندي بدت مدمن عليه الصلاة ولا بين ما نصليهاش بدأ ما نرقدش صدقي لازم نصلي بعد ما نصلي سبحان الله كأن خليت لي حاجة ورميت لي حاجة ندلت على شيء تدل على الصلاة عمود الدين
1: أكيد
4: الصلاة هي الصح نيك على الفحشاء وعلى المنكر تحب الناس وتنور طريقك وتمشي أعمالك كلها صح لأنك أنت اتصالك بينك وبين رب العالمين
1: وبارك
4: الله فيك وخيم انت جورة وهاني بال نقول لأمامتك إن شاء الله تمشي للسعودية لا سوى لا سوى قالت أمي الله يرحمها وتروح لك سالمة غانمة وتجي لك الدابات باش تتزوجك يعني ما صح ولا
1: لا؟ صح. بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك على المكالمه الطيبه. شكرا شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
5: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
5: مرحبا.
1: يا مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
5: الو أستاذ شو الأمور؟
1: الحمد لله في نعمة والله.
5: راضي ولا؟
1: إيه تفضل تفضل، معك ملاك تفضل. تفضل ما في الهواء انت تو اسمع فكره.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. اي
5: كيف حالك شو الامور؟
1: الحمد لله، شو حالك انت؟ كويس
5: والله انا تمام الحمد لله. كيف الحال؟
1: الحمد لله. تفضل اي قول لي بخصوص موضوع الحلقه.
5: اول حاجه شكرا لك البرنامج الجميل هدايا، وشكرا بالله انه هذا برنامج كويس وحلقه جميله جدا والله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يعزك.
5: اول حاجه برنامج الستر ان شاء الله ربي يسترنا ويستر جميع المسلمين، والستر هذا حاجه كويسه.
1: اكيد اكيد،
5: مش الواحد يغلط في الثاني والله يزعل من الثاني يقعد يعرض فيه، سامحوني في اللفظ هدايا صحيح. لكن نكون حتى من ناحيه الاخلاق والخلق يكون خلق حسن، ما فيش انه واحد يفضح الثاني والله يقعد كان شاف منه غلط او خطا والله حاجه كذا يقعد يحقد فيها ويرد فيها، وشاف منه كذا وقصر معه في الكلام مثلا والله غلط ما في كلمه يقعد هذا فلان صفته حل تركه والله فلان صفته حل تركه، ما يخلوا علي حد ما يخلوا علي بعض المستر مغطى كما يقول السوريين.
1: صحيح.
5: ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وبارك الله فيك، وان شاء الله نشوفوك في اعلى المكانات
1: العالمية. بارك الله فيك. شكرا
5: شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
1: شكرا يا اخوي. شكرا شكرا شهاده فوق راسي والله، وشكرا على المشاركه الطيبه، وبارك الله فيك وفي ميزان حسناتك حتى انت وميزان حسنات الجميع، كل اللي يسمعوا فينا سواء شاركوا او ما شاركوش، حتى مجرد استماع ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب. الو السلام عليكم.
6: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
6: اهلا بك، كيف حالك؟ مرعي
1: فاتح الراديو جنبك، فاتح الراديو جنبك قاعد، الصوت يتردد عندي.
6: ايوه.
1: اها تفضلي. هاي
6: حالك؟
1: باي الحمد لله، شن حالك انت؟ كويسه
6: والله بخير الحمد لله.
1: تفضلي. هاي في موضوع حلقتنا اليوم.
6: سعيد كل المستمعين والمستمعات ان شاء الله كلهم دون استثناء. طبعا قلت من سفره اخير مثل السفره والله ولا الطياره.
1: صحيح.
6: اي يقول لك اهم حاجه يا ملاك، واحد لما يحكي لك سر يقول لك سر كبير ما تخافيش عليك، ستين امان في باب سبح الله، حتى تدويلهم اي تطلي هم يعاودوه وينقلوه. هذا السر.
1: بل
6: عندي صديقه بسم الله ما شاء الله صندوق الاسود انا وياها.
1: الله يبارك، ان شاء الله ربي يدوم عليكم. المفروض ما تكلمتيش عليها باش ما ياخذوكش بالعين.
6: والله صندوق اسود بسميتها وهي كده. ايه وعندي حتى من اقاربي بالعيله هكي، عندي هلبه صديقاء بالعيله هكي يدوني ويقولوا سبحان الله انت لما ندولك ما نقولش طالع. ايه توتي جيت من الضايقه وتشكي فطل بيمشي بس عليك ونطلع ايش تقول في البيوت اسرار. حتى في الحوش في السن حتى صارت حاجه متضايقه اعرف اليمين تشكي اليمين تدور.
1: اي والله
6: تشترك في ليلى.
1: صحيح صحيح والله صحيح.
6: في وحده بدراسه صديقتك وتشكيلها وتشكيلك في مجرد هيك تلاقيها وهميه بعدين كلها تنشر. حالك باهي هذا كان ما نشرتهاش على الفيس.
1: لا حالك باهي.
6: ايوه حالك باهي كما نشرتهاش على الفيس.
1: لا حالك باهي والله حالك باهي. بارك الله فيك يا
6: سيدي. تستر في الايمان
1: اكيد اكيد. ما هو مش كل حد عنده نعمه الستر هذه، راه مش كل حد قاعد يتعامل بها الستر.
6: تسكي مصباح ماشي مصباح. انت في شيء في انا تبدو حتى محبوبه بين الناس.
1: صح والله.
6: انا نفسي لك تسكي وانت تطلعي حتى تسكي هاي.
1: بارك الله فيك، ان شاء الله ربي يسترنا ويلطف بحالنا ويا رب يهدينا. بارك الله فيك، شكرا.
6: تحياتي للمستمعات.
1: تسلم، الله يعزك ويحفظك يا رب. شكرا شكرا. على 092-150-59-99. السلام عليكم. مكالمة فصلت، ناخذ فاصل قصير، ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا. ألو السلام عليكم.
1: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بكري بكري اليوم يا هنيبال. أهلا وسهلا.
1: ما عندي ما نقوله مش حنطول.
0: تفضل.
1: عندي ليك مستمع اليوم بصمت افتح عليك ربع ساعة بسم الله ما شاء الله. قال لي والله ما نعرفها الإذاعة. نحييه طبعا لك وعجال الشريف.
0: يا مرحبا بك.
1: من الشفاء العاجل والله العظيم. هذه بدون يعني مجاملة يعني
0: الحق. بارك الله فيك.
1: والحق يقال يعني.
0: بارك الله فيك.
1: وتحية لي وخينا ناجي. بارك الله فيك. طبعا عندي الوالدة إن شاء الله غضوة إلى الأراضي المقدسة عمرها.
0: يا رب إن شاء الله تمشي وتجيب السلامة. قول لها بس بالله عليك أمانة وطلب.
1: قولي أنت.
0: تدعي لي وكل خير. تدعي لي بكل
1: يا أم هانيبال.
0: يا أم هانيبال وتمشي وتجيب السلامة يا رب.
1: بإذن الله بإذن الله إن شاء الله يا رب العالمين ترجعنا بالسلامة وعمرها مقبولة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
1: خيتنا فادية نحيوها.
0: أكيد.
1: الأستاذة المحترمة طبعا أنا سميتها الظاهرة التي لم تتكرر وواثق من كلامي. سعاد المصري ربي يحفظها كل مستمعين الكرام. السترة مطلوبة.
0: أي والله.
1: ذكر دويتي على الاستغفار. اعتقد واحده من الحلقات اللي فاتوا جبت لك باختصار قلت لك الاستغفار علاج.
0: صحيح.
1: الاستغفار علاج. بدليل الايه ونفي سوره نوح استغفر ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. ينزل المطر يعطي البنين والبنون ويعطي المال. الاستغفار بشرط هذا استغفر ربكم هذا امر راهو. قلت لك راهو الاستغفار علاج. حتى مريض انت جابوا لك دواء ما بريت اشرب الاستغفر.
0: حتشوف.
1: وخلي عندك يقين بالله.
0: صح.
1: شوف سيدنا أيوب من قال يبرى يعني. ففي كل الأحوال السترة مطلوبة. وأنا معاك قلبا وقاربا. بس كي وخيتي ملاك في اللي من يجهر بالمعصية.
0: هذه احنا
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شنو يقول؟ إذا ابتليتم فاستتروا.
0: صحيح.
1: إيه. والله أنا سألت شيوخ قالوا لي حتى الدخان اللي تدخن فيه قدام الناس هذه معصية. أنت ابتلت بها أنت جهرت بهذه المعصية. ما بالك الأكبر يعني. المعاصي اللي أكبر.
0: أي والله.
1: إيه. فإذا ابتليتم فاستتروا لأن باب التوبة مفتوح. لكن واحد نصاب حشاك أو كذاب أو كذابة أو فتان بين الناس وأنا تعاملت معه. واكتشفت وعرفت انه هو نصاب. نحذر البشر منه. ايه نقولهم راكم تتعاملوا معاه. هي سترة مطلوبة في كل شيء لكن باهي واحد نصاب. وانا تعاملت معاه او صاحبي تعامل معاه وعرف واحنا عرفنا الجروب ان هذا ردوا بالكم منه. انا كيف عرفت ان هذا نصاب؟ ما وقالوا لي.
0: هانيبال.
1: او انا تعاملت معاه.
0: يا هانيبال.
1: ايه فبنحذر انا.
0: اسمعني. هو انا معك لان انا تكلمت عليها في جزئية لو سمعت انت قلت ان
1: سمعتك تمام
0: اكيد هي قلت ان الستر لما تكون حاجة معصية ارتكبها العبد مع اتجاه الله سبحانه وتعالى فهمتني؟
1: لا هذا كموضوع ثاني انا مدخلنيش فيه.
0: ستر ثاني هذا كستر ثاني.
1: هذا كستر ثاني كل سام ألقى من كراحة يعني هنا واجب النصيحة.
0: لكن لما يكون في ظلم فيه مضرة في اعتداء على الناس
1: لا يا بكري
0: ايه في اعتداء على الناس هنا ما فيش سترة خلاص
1: الا من ظلم ايه
0: بالضبط
1: ايه
0: تفضل
1: لا مظلمة لا بروح هذا الموضوع تاني لكن نحكي لك عن في نوع هيك قصدي فهمتي ما هو موضوع كنت يرى من اربع حلقات متشعب وراه موضوع يفتح موضوع سبحان الله ما يجيك واحد يا ملاكي يشاهدك من دينك يقولك شهادة من دينك راه كأن حلفك راه يوعى على كلمة شهادة من دينك راه شن رأيك في شخص في الفلانة هو شو بنقول أنا بنسترة هو مثلا مش مستمع تندر عليه جاي بيخطب مننا ولا عنده معاملة معاه ولا واسألني مثلا حنقول الحق ثم الحق كويس كويس لا
0: صحيح
1: ايه لكن رد بالك مازال متفرع الموضوع رد بالك رأى مرات الشخص كويس ويكذب عليك وشو ايه يقول لك هذا مش كويس يقول لك هذا مش كويس وهو كويس وصايره هذه
0: مزبوط
1: ايه على العموم نحيي الاخ اللي يتكلم من الشرق مرحبتين بيك والله الموضوع هذا لا شيء بارد ونبي نطرحه لحسن الخلق او الاخلاق يعني نعاني من ازمه اخلاق نتكلم فيه شويه فعلا نعاني من ازمه اخلاق يا اخوي تعرف حسن الخلق يا ريت تسمع فيها المشايخ واكيد يعرفوه. حسن الخلق رسول عليه الصلاه والسلام قال طريق الى الجنه. حسن الخلق قال من اثقل الاعمال في الميزان يوم القيامه. حسن الخلق في كل شيء.
0: صح.
1: مع اهلك، ابنائك، جيرانك، زوجك، اصحابك، في الشارع، في الطريق، هذا هو حسن الخلق. سؤال الرسول عليه الصلاه والسلام ما اكثر شيء يدخل الجنه؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق، رواه البخاري. سوء الخلق راه يضيع الحسنات يوم القيامه.
0: اي والله.
1: ايه كذبت على فلان، اشتمت فلان، ظلمت فلان، انقلت هو بالكذب على فلان، صدقت فلان راك زيه، فتنت بين فلان. هذه كلهم يوم القيامه ياخذوا حسناتك، بتجي مفلس انت راك. غيبه ونميمه راك بتجي مفلس يوم القيامه، راك اقرا القران حتعرف. انت ولا انت اختي رمي المحصنات حي عليك، رمي المحصنات شنو يصيبك يوم القيامه؟ بنت كويسه لا بال عليها يوصفوها ملاك ما شاء الله يقولوا لا ملاك كذا. فادية ما شاء الله يجيك حد يقول لك لا حي عليك ترمي المحصنات انت. احنا هذه فلانة نعرفوها تقري في الجامع كذا تقري في الصغار يعني انت تجي ترميها كيف؟ لسانك ينقص انت هنا في الدنيا ما بالك في الاخرة؟ هذا رمي المحصنات.
0: اي والله
1: كيف؟ هي متحصنة هي بسم الله ما شاء الله. تجي تقول عليها انت هيك ما تجيش يعني. نختم بآية سورة القارعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه واحدة من الآيات اللي ترعش اللي قلت لي شنو هي اللي تبكي ونخسر الصور. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ترى الأم مش مقصود بها أمك ولا أمي، تعرف معناها أمه هاوية؟ تفسير ابن كثير يطيح برأس أمه على النار دفان ما فيش، والعياذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة. والله يرحم والديك وبارك الله فيك على حضورك الطيب والمحاضرات القيمة جدا. والله ننصح كل اللي بينا يسمعوا لك كانوا من الشرق بدي يسمعوا فيك
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا.
1: واضح كلامهم من القلب والله واضح يعني. بارك الله فيكم والله يرحم والديك. وتحياتي كل المستمعين اخونا سالم وعمي محمد الاغا.
0: شكرا.
1: وخينا الاستاذ اسماعيل الخرماني حتى هو نسمع صوته عندك كلام طيب. عمي محمد حتى انت نسمع صوته كل المستمعين يعني
0: باذن الله
1: يقول اراء نبوا حتى اراء يعني اللي نتاع ناس زمان نقدم ونستفيد منهم.
0: اكيد اكيد. بارك الله فيك.
1: الله يرحم والديك وبارك الله فيك وربي يثبتنا ان شاء الله وبارك الله فيك. الله يرحم والديك.
0: شكرا. الله يرحم والديك يا رب. انت تطرقت شويه بس تطرق هو لحسن الاخلاق وحسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حنتناولوه الموضوع هذا وحنتكلموا عليه إن شاء الله في الحلقات الجاية بإذن الله على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: أهلين. أهلا أهلا بنت القربولي، نورتي أنستي وشرفتي.
2: نحييك كده ونورك ديما. انت تستدونك وربنا ان شاء الله يسعدكم يا رب بكل كلمه تقوليها وكل موضوع تطرحيه ان شاء الله في ميزان حسناتك. ربي يحفظك.
0: اللهم امين يا رب.
2: اهلك ان شاء الله وناسك اللي معقبيهم ديما على الخير.
0: اللهم امين.
2: ربي يعطيك ان شاء الله ما تملوا ديما.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
2: يستفيدوا منهم.
0: ادعي لي بالذريه الصالحه بس، الذريه تكون صالحه بس
2: ان شاء الله. ايه ان شاء الله ربي.
0: اهم حاجه الذريه الصالحه. ايه
2: ايوه. لا ندعو لك والله انت وما تنبريش من هيك يعني لحد بالذات انا صليت الفجر حاضر.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم ان شاء الله ليكم بالمثل يا رب كلكم يا رب.
2: بارك الله فيك. الله يبارك لك والله على قد نيتك الطيبه وشوفي صغر سنك وتقدمي في مواضيع كبيره لا قوه الا بالله يعني.
0: بارك الله فيك.
2: ربي يحفظك يحرسك من العين.
0: اللهم يحرسني من العين اهم حاجه.
2: بارك الله فيك. ربي ما حرس ربي يحرسك ان شاء الله من العين دي ما بتمعوني ما ادري يعني حصل لنفسك يعني عرفتي.
0: اكيد يعني
2: ما شاء الله ناس وجدها وتدعو فيك ما شاء الله. شوف الاخوه من جميع المناطق يعني
0: الحمد لله. لله الحمد لله
2: والله ان شاء الله بالموضوع الحلقه الستر ان شاء الله ربي يسترنا في الدنيا والاخره يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب.
2: الله يستر الانسان والله ربي يستر.
0: اكيد.
2: فمتحضرين عشان ديك منقول كلهم قالوا الكلام وغير حتى من المستمعين يقولوا انت ما شاء الله مكفيه موفيه يعني لما نسمع لك البدايه يعني سبحان الله استفيد منك جد يعني في المواضيع هذه قيمة فعلا ما زلنا نحتاج مثل هذه الوصايا باش ناخذوا بها وباش ياخذوا بها الناس هذا ويستفيدوا منها برضو كان في اللي ينحرف في على وجهك يعني الانحراف في الحاجات هذه يعني
0: صحيح.
2: فلما يسمعوا نصايح هذه تتكرر مرة نكون يولي راه احنا نقول يولي على تاليات يستغفر ربي
0: مزبوط
2: يبدأ يعني يفكر شوية يعني يحط قدام الكراسي عدل يعني.
0: اي والله اي والله
2: اي والله نستفيد منك امانة ان شاء الله في ميزان حسناتك وان شاء الله نقولها امها نيزان ان شاء الله يربي طوتي بسلامة ووفور الصحة والعافية يا رب العالمين وتمشي وتولد ليبيا وانتي بألف خير ان شاء الله وكافة المستمعين ابا وامهات اخوة اخوات وجه لهم تحية
0: بارك
2: وربي
0: الله فيك تسلمي تحياتنا لك شكرا يا بنت القربولي بارك الله فيك وايضا ما ننسوش الناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي مرحبتين بكم جميعا اللي يسمعوا فينا اللي يكلموا فينا من الشرق يكفينا البرنامج الحمد لله وصل حتى للشرق وهذا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وهذه هي الرسالة الحقيقية انه يوصل لكل الناس. الو السلام عليكم.
3: عليكم ملوكي.
0: اهلا وسهلا استاذه للا نورتي.
3: الدكتوره التربويه للا غريان.
0: يا مرحبا بك استاذه.
3: استاذه الدكتوره التربويه اللي هي واخذينها بجداره يعني قارئين تربيه وعلم نفس وصرف تدريس
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: الله يسلمك ربي يحفظك ملوكي
0: بارك الله
3: فيك. حد عليك يا ملوكي ان شاء الله ربي يسرك دنيا واخره.
0: اللهم امين يا رب.
3: الله ربي يبشرك بشرى لن تخطر على البال
0: يا رب يا رب.
3: الله ربي يعطيك ما تتمني.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. تحيه لمهندس صوت خينا يونس ان شاء الله ربي يحفظ لينا ويحفظ ليك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بالي قلت يحفظ ليك يعني
3: يحفظك انت لي. لا لا لا هو مزعله ولا انت مزعلك.
0: باهي خلاص ان شاء الله ربي يحفظنا لبعض.
3: انا عندي سلام خاص جدا جدا هو يعرف قول لي امك سلام خاص قولها من قبل لله.
0: خلاص وصل للسلام وصل للسلام.
3: اليوم على الستر
0: اكيد
3: قلت من ستره قال الرسول عليه الصلاه والسلام من ستره مؤمن ستره الله يوم القيامه. جيت انسان ماشي في طريق هي الطريقه انك انت ما يقول لك ما تنشرش ان هو فلان قال وفلان قال والله دار والله كذا والله خليه ستر بينك وبينه. تعالى اعطيه كلمه طيبه تعالى انصحه ممكن كان يعني في نقوله في حاله غيبوبه لكن دائما الاستيقاظ بالكلمه الطيبه. الانسان لما ياخذ الحاجه يقول والله فلان خانب فلان كذا اللي خليه بينه بين الله سبحانه وتعالى نستر عليه ما نفضحاش لأن الفضيحة لأن النصيحة للملأ فضيحة. توفيل يقول لك أنا نصلي وأنا وأنت تتكلم على الناس وأنت تأول على الناس وأنت جابد الناس بأسلوب وكلمات غير لبقة يقول لك هذا الشخص ظالم. يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فضل ياتيك آخر الندم. ينام المظلوم في الليل باكيا يدعو عليه وعين الله لم تنم. في كل وقت قولي يا رب ولكل من ظلم شخص يقول يا رب. انسان الستر باهي الستر لما تستري الانسان يقول لك لا تتشمت في اخيك ما تنذري ربي بماذا يشتغيك. هذا المثل احنا حتى نقوله فيه المثل الشعبي ما تتشمتش في اخوك في شيء والله فلانة طلقت لي كذا لانا متجوزتش لانها كذا. السر باهي حفظ السر لما يجي حد ويقول لك سر انك انت تحفظ السر هذا ما تبوحش بيه سره طالما انه هو عطيه فيك الثقه. ما نمشيش وين ما يمشي لسانك يمشي. يقول لك زي المثل يقول زي دبان في السوق من كل شيء يذوب. تمشي وتتاولي والله تمشي وتتاول. الانسان يكون قدوه لنفسه كن قدوه ولا تكن حكمه. ولا يقول لك لا اللي هو الشاعر الامام الشافعي لا البيت مش عارفه نسيت استغفر الله ولا اله الا الله
0: لا اله الا الله محمد رسول الله.
3: لا تنهى عن خلق وتاتي بمثله عار عليك ان فعلت عظيما. ما تنهاش على شيء وانت تظالم الناس وانت تتكلم عن الناس وانت تبشر الناس. والله صلاته ودعاءه واستغفاره ما هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. والاستغفار الاكثار من الاستغفار في عقد كل صلاه وفي كل وقت. يقول لك يريح البال يصلح الحال يرضي بالاكرام والاجلال يفتح الاقفال. وما كان قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم.
0: اي والله.
3: ديما كن قدوه ولا تكن حكمه. خلي القدوه لنفسك قبل انك انت ما تعطي شيء وانت مش قدوه لي. تعطي
0: صحيح.
3: وانت مش قدوه لي. تحية ليك.
0: شكرا استاذ لله.
3: ولوفيك ان شاء الله ربي يحفظ املك ولوخيينك ولوخياتك. وتحيه كبيره للجوهر. المهندس جوهر كان معانا في قناه البلاد. وان شاء الله يخش ونسمع مداخلتها بنت القربولي. انستنا زينب وخيتنا ان شاء الله ربي يحفظها. وينك يا زينب غايده وينك؟ تحيه
0: للكل يا
3: ولكل كل الاحباب. قال ناصر عمي عبد الناصر الزرقاني ليخينا صلاح الدين عمي عبد الله ابو ميس ان شاء الله نجي له ربي يرجع له اولاده على خير. ونقول لك ربي يستر الدنيا واخره.
0: اللهم
3: ماما لما تقولي ان شاء الله ربي بنيتي يسترك ربي يستركم دنيا واخره يا بنياتي. ومحلاها لما يقول لك الحد الله يرحم والديك.
0: والدينا
3: نقول فيها الله يرحم والديك. لما تعطي الحاجه لحد يقول لك مشكور الله يرحم والديك ويسترك ربي في الدنيا وفي الاخره. فكل التحايا ليك.
0: شكرا.
3: عجزنا عن المواضيع اللي تطرحي فيها الحكمه، فيها الموعظه، فيها التنبيه، فيها النصح، فيها الارشاد. وتحيه كبيره لاخينا محمد مسعود ان شاء الله يطمنا يخش عليه حاله صحه تمامه وربي يحفظها له تاج راسه. تحياتي ليك ملوكي واستمر في برنامجك. تحيه كبيره لمدير قناه السرايا وللاستاذه وللدكتوره النفسيه والاجتماعيه الاستاذه زينب الزوي. ويا ريت في برنامجها في مداخلات
0: مسجله
3: فاديه. ولا الف الف مبروك لبنيه اخوك النجاح. تحياتي ليك ودمتي لمن احبك الصديقه الوفيه لبرنامجك. وعندي معلومه ليك نبي نوصلها لك. شوفي الوفاة في قناة البلاد في برنامج الصحة للدكتور عبد الرحمن الخازمي قعد البرو بصوتك ملوكي.
0: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
3: ربي يحفظك ربي يعليك على كل من يعاديك. تحياتي ليك.
0: تسلمي. بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. ما هي دقيقة بس ناخذ جزئية بسيطة. أخونا محمد مسعود تكلموا قالوا الوالدة تعبة إن شاء الله ربي يشفيها لها يا رب وترجع بسالمة يا رب العالمين. وفقدناه صراحة أمانة محمد مسعود والله فقدناه. كان دائما الشخص المبادر ودائما هو اللي يتصل بس مش يطمن ومش بس يطمن يعني يتصل بينا في البرنامج ويشكر فينا في كل الإذاعات أمانة يعني دائما على لسانه ملاك والمخرج يونس الحداد دائما على لسانه سبحان الله. ودائما يوصلي في سلام من أستاذة العالمية القديرة فكرية آدم. فقدناه صراحة وإن شاء الله يا رب أمه ترجع بالسلامة يا رب العالمين وتكون يا رب بكامل صحتها يا رب العالمين. أما بالنسبة لموضوع الآخر غير دقيقة بس تنويه للموضوع الآخر. احنا دائما نقوله إن الأماكن تتغير. عادي بس نبي نتكلم عن جزئية معينة. إن الأماكن تتغير يا أستاذة للا. الأماكن تتغير. أنا اليوم في السرايا قبل كنت في في في راديو البلاد وقبلها في قنوات عدة يعني. فالأماكن تتغير. أهم شيء الأثر. أنا شن خليت وراي. أنا شن خليت الناس تسمع لي. أنا مثلا في يوم ما تفكروا فيها في موقف الكذا أو كلمة قلتها في أحد البرامج أو حتى البرموات اللي تسمعوا فيها بصوتي في القنوات الأخرى. هذا كله شغل يحسب لي أنا يعني شيء يقعد لي أنا لي أثر. يعني مجرد ما تسمعوا صوتي في الإذاعات الأخرى السابقة اللي اشتغلت فيها هذا يعني أني أنا خليت أثر. وإن شاء الله يا رب الموفقين كل الزملاء سواء كانوا في راديو البلاد وغيرها في راديوات والقنوات اللي اشتغلنا فيها. ومستمرين في النجاح هذا ومستمرين في العطاء هذا ومستمرين في الأثر. يعني هذا هي رسالتي أساسا في الرسالة الإعلامية اللي نحملها أنا شخصيا إن يكون لي أثر. مش مهم الظهور يكون دائما موجودة أنا أو في كل المحافل وكل الأحداث المعينة اللي يصير فيها أشياء معينة لازم نكون أنا موجودة أو لازم نكون دائما نطل عليكم. المهم إننا شنخلي في عقول الناس شن قاعدة تتفكر لملاك محمود الشيء اللي قاعدة تقدم فيه. أنا يهمني الأثر ويهمني الرسالة الحقيقية توصل، والرسالة الإعلامية اللي نبعت فيها للناس توصل لقلبهم قبل ودانهم. فهذه هي الغاية وهذا هو الغرض وهذا هو الهدف وهذا هو النجاح اللي وصلنا به للناس. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا بيك. كان في ولاد يعني زينب رضاك تاني.
0: يا مرحبا يا زينب، تفضلي.
4: مرحبا بيك. مثل يقضي لله نقول عن سلمك مستاذا لأنك متغيب إن شاء الله ما نفقدك يا ربي.
0: اللهم
4: الله يرحمه وخيط إن شاء الله بالقبر روضة من رواد الجنة.
0: اللهم أمين.
4: نقولها يا لله أنا كنت مغيبة، كان عندي فرح بأخوي المرحوم. إيه هي تعرف أخوي المرحوم الله يرحمه.
0: الله يرحمه ويغفر له يا رب.
4: إيه ليه دخلت القفص الذهبي، نقول له إن شاء الله بيسعدك ويهنيك إن شاء الله ربي يعمر عليك وعليه يا رب.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا يا زينب، شكرا بارك الله فيك، تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99 دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي تشرفت انك صديقتي، ربي يزيدك عز. شكرا بارك الله فيك دكتورة مليكة، وان شاء الله ربي يوفقك ويرزقك من اوسع بابا ويعينك على تربية ابنك يا رب العالمين، وتشوفيه وتفرحي دائما بي ويرفع لك راسك يا رب العالمين، ويخلي لك ابوك وامك اكيد وكل الاصدقاء المتواجدين، الصديقات بالذات يعني والقراب مني، فجزاهم الله خيرا كلهم ما شاء الله عليهم، دائما متواجدين في الكواليس ونشكر الله على النعمة هذه، نعمة القبول، ونشكر الله على نعمة حسن الخلق وهلبة أشياء. يعني الواحد ما يخطئش، لكن المهم أنه يكون بأحسن صورة، وهذه هي الغاية والغرض. على 092-150-59-99 لو ما فيش مكالمة. قالت سليمة سلم من ربك، شكرا بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يحفظهم ويطول في عمرهم يا رب العالمين. لو ما فيش مكالمة حاليا نطلع فاصل ونرجع.

رجعنا لكم على السفرتين على السفرتين وتسعين رجعنا لكم على 99.3 على راديو السرايا أيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. بنختمه قبل ما نختم حلقتنا اليوم، نبي كل واحد فيكم يسمع فيا حاليا يسكت ثواني ويحط يد على قلبه ويفكر، لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لك اليوم كل ذنوبك اللي أخفيتها، شن حيصير فيك؟ هل الناس حتقعد تحترمك؟ هل أصحابك حيقعدوا نفسهم أصحابك ومعاك؟ هل أقرب الناس ليك حيشوفوك بنفس النظرة؟ يمكن لا، لكن الله سبحانه وتعالى سترك، وهذه وحدها نعمة تستحق ان احنا نسجد لها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الستر ان استرنا في الدنيا، وان شاء الله يا رب يسترنا حتى في الآخرة. فيا جماعة احنا مرات ندور على نعم كبيرة، بيت، سيارة، منصب، جاه، مال، وننسوا ان اكبر نعمة ممكن نعيشوها ونعيشوا فيها ان الله سبحانه وتعالى استرنا وما فضحناش امام الملأ. كم مرة أخطأنا، كم مرة قصرنا، كم مرة قلنا هذه آخر مرة ثم رجعنا، ومع هذا كل صبح ننوض من النوم والناس تسلم علينا وتبتسم لنا وتقول ما شاء الله ما شاء الله عليه فلان، ما شاء الله عليه فلانة، ما شاء الله عليها الفلانة هذه، أو ما شاء الله عليه الفلان. ولو يعلموا ما بيننا وما بين الله لما قالوا ذلك، لكن الله الستير، الله الكريم، الله الرحيم. إذا ربك ساترك اليوم، إياك تغتر، إياك تتكبر أو يصيبك الغرور في يوم من الأيام. وإذا ربك افتح لك باب التوبة، إياك تأجل هالشي هذا. وإذا ربك ستر استر أخاك المسلم، إياك تكون أنت سببا في فضيحته والإشهار به. تذكر دائما الجزاء من جنس العمل، من ستر ستره الله، ومن فضح قد يبتليه الله بما فضح به الناس. فدائما ادعو اللهم يا ستير يا واسع المغفرة يا كريم، نسألك سترا جميلا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا واستر زلاتنا واستر ضعفنا واستر قلوبنا من الفتن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنبوا استغفروا الله، وإذا أخطأوا تابوا، وإذا سترهم ازدادوا شكرا لك، ولم يزدهم حلمك إلا رجوعا إليك. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في النهاية إذا خرجتم اليوم في هذه اللحظة بشيء واحد فقط من خلال حلقتنا لليوم، فليكن هذا الشيء شكر لله. لهذا أشكر الله كل يوم على نعمة الستر، ولا تكونوا سببا في كشف ستر أحد أو عيوب الناس. فربما دعوة صادقة أو ستر لإنسان أو توبة خالصة نصوحة لله تكون سببا في نجاتك يوم القيامة. أسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله. قولوا آمين يا رب العالمين. كانت معكم ملك محمود في برنامجنا كالعادة، برنامج من القلب. أشكركم على حسن استماعكم لنا ومشاهدتكم لنا. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. تقبلوا تحياتي وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلا.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد نزول منزلة المعاينة، فإن العبد ينزل بقلبه منزلة الحياة، وقد صدر الهروي المنزلة بآية كما هو عهدنا به، وأحيانا قد يستدل بآية بعيدة عن موضوعها، وإنما هي إشارات، وأحيانا قد يكون استدلاله بالآية ليس في محله، فقد استدل على المعاينة بقوله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. اعترض ابن القيم رحمه الله تعالى على تصدير الهروي المنزلة بهذه الآية، فإن المراد ألم تر إلى قدرة ربك، أما رؤيته جل وعلا فهذا ممتنع في الدنيا مستحيل. لكن استدلاله، استدلال هروي رحمه الله تعالى لمنزلة الحياة بالآية التي اختارها، فهي في موضعها وهي صحيحة، يعني استدلاله صحيح. استدل الهروي بقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا استدلال في موضعه. أو من كان ميتا، أي ميت القلب، ميت الضمير، ميت الروح. وهذا موجود عند الناس، يقول لك فلان ما عنده ضمير، فلان قلبه ميت. فالموت هنا المعني أو من كان ميتا فأحييناه، تمام الآية يدل عليها: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة المعنية هنا ليست حياة الأرواح في الأبدان التي يستوي فيها الكافر والمؤمن، بل والحيوان، حتى الحيوانات والبهائم فإن في أبدانها أرواحا، صح؟ بها تتحرك وتتنفس وتعيش وتبحث عن أقواتها وعن أرزاقها. إذن الروح المعنية هنا والحياة المعنية هنا، يقول ابن القيم، هي روح معرفته ومحبته وتوحيده وعبادته لله وحده لا شريك له. فهذه حياة القرآن يتحدث عنها كثيرا. مثلا يقول المولى سبحانه وتعالى: لا يستوي الأحياء ولا الأموات. يقصد بذلك الميت حسا والميت معنا. الميت حسا أن تخرج روحه وأن يظل جسده بلا حراك جثة هامدة، ولكن الميت الآخر ميت الروح، وهذا كثير جدا في القرآن. يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لا تسمع الصم، أي هنا الذكر. ولذلك بماذا يحيى

يشربوا ينوموا يعرقوا يستحموا يتزوجوا يلدوا، حياة الأحياء الطبيعية هذه موجودة عندهم، لكن الروح التي يحيا بها العبد هي الوحي. ولذلك الوحي روح. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فبالتالي هي روح. بل قال سبحانه وتعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره. وقصد الروح هنا الوحي. ولماذا سمي الوحي روحا؟ إذا كان البدن لا يحيا إلا بروح فيه، فإن القلب لا يحيا إلا بروح فيه، وهو الوحي. لا حياة لعبد إلا بالوحي الكامل الذي أنزله الله عز وجل. طيب، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فبالتالي ينزل الملائكة بالروح، هي الروح فعلا، الوحي الروح، لأنه يحيي الله به القلوب. ولذلك هذه قاعدة أساسية قبل أن نمضي: لا حياة لقلب إلا بالوحي، لا حياة لقلب إلا بالوحي. طيب الأناشيد كيف بتحيي القلب؟ هي وحي؟ ما بتحيي الأناشيد، بتحيي القلوب. ها؟ طيب. فبالتالي طيب الخطب كيف؟ خطب الجمعة بتحيي القلب ولا بتحيي؟ ها؟ يا ناس ما تكذبوا، خطب الجمعة المستندة إلى الوحي هي التي تحيي القلب. لكن جاء واحد طلع المنبر ونظم ليه من راسه ده أركب لك بيحيي القلب ده؟ قلب شنو بيحيي ده؟ والله الحبة دي ما يحيي. تقولوا خطب الجمعة تحيي القلب؟ كلما كانت الخطبة كثيرة الاستدلال بالقرآن والسنة كلما كانت فيها شنو؟ حياة القلب. وكلما قل الاستدلال في الخطبة بالوحي قل نفعها. وكذلك الدروس وشنو؟ والمحاضرات. الكلام المستقى من الوحي ينفع، والكلام الذي لا يستقى من الوحي لا ينفع. في ناس الجمعة ينظم نظم لا آية ولا حديث. والله في ناس بيطلع الجمعة دي ولا بحضره. واحد يقول أنا بحضر في المنبر، قال لي لما الأذان بأذن أنا بكون بختار في الموضوع، أقول رب الناس زي الليلة أنضم لهم شنو؟ قال قلبه يقول لي أكشحن أكشحن الليلة بالموضوع الفلاني ده. يقوم ينضم يقول لهم حصل كده وأمريكا، وبعد ذلك يقول لهم في وين، ولكن آية وحديث ما في. أنت تتكلم عن أمريكا وتتكلم عن الصومال وتتكلم عن دارفور وتتكلم عن فلسطين، لكن تعمل شنو؟ تربي ذلك بشنو؟ بالوحي. ناس حتى في واحد من أهلنا الحلفاويين صلى مع إمام هو مضايق منه ضيق شديد. الإمام يا زول نظم ذاته ما مركز كويس. مرة ينطلق في ألمانيا ويجي بس بتاع أخبار يعني، ومرة ينطلق وين هو قاعد. قالوا له الصلاة، الإمام نزل لا يقيم الصلاة. قال يا زول ما تقوم. قال منتظر النشرة الجوية. قال إلا النشرة الجوية لسه. قال ما قالوا النشرة الجوية، هذا كلامه كله أخبار لا فوق ولا حديث. قال منتظر النشرة الجوية. قال فبالتالي أصلا الخطب أي كلام ينفع إذا كان مستندا إلى شنو؟ إلى الوحي. فبالتالي هذه الحياة، ربنا جعل الحياة الحقيقية في حياة إخواننا حياة طبيعية كما قلت لك، تستوي فيها جميع الكائنات الحية، الحشرات، الدواب، الأنعام، البشر، الإنس، الجن، جميع الكائنات تستوي في هذه الحياة. لكن هنالك حياة خاصة وهي التي سوف نتحدث عنها الآن أو نتحدث عنها الآن، وهي قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة. بالمناسبة الحياة الطيبة وفق ما يريدها الله وليس وفق ما ترسمها أنت لنفسك.
حسا واحد

0: لو انت عايش حياه طيبه يقول دي حياه، دي حياه اخر شنو؟ عدم. والله العظيم يقول دي حياه اخر شنو؟ ليه؟ لانه رسم لنفسه حياه يريد ان يعيش عليها، والله يريد لك ان تعيش حياه معينه، ممكن تعيش في كوخ ولا قطيه، حياه يرضاها الله لك وانت بها قانع، تكون اسعد من حياه الذين يسكنون الفلل والقصور العاليه. ممكن ولا ممكن؟ لذلك شوف ابن عباس لما سأله فلنحيينه حياه طيبه، ما هي؟ قال القناعه والرضا. ابن عباس فسر بشنو؟ رضي الله عنهما. قالوا الحياة الطيبة دي شنو؟ قالوا شنو؟ القناعة وشنو؟ والرضا. لكن الناس انت عارف اكبر سبب من اسباب التعاسة شنو؟ عدم القناعة والرضا. واحد تقول له كيف؟ يقول لك زي الزفت. تشوف يا زول الزفت شنو ينحس الدخل؟ واحد تقول له كيف؟ يقول لك ناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لامة. يا اخي تشوف انت يا زول طالما انك مؤمن. لذلك ابن القيم يقول شنو؟ جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب بعض السلف يقول فلنحيينه حياة طيبة الرزق الحسن، بعضهم يقول فلنحيينه حياة طيبة اليقين، بعضهم يقول فلنحيينه حياة طيبة الإيمان، بعضهم يقول الإسلام. والحياة الطيبة جامعة لكل هذه المعاني والمفردات. فلنحيينه حياة طيبة إيمان وقناعة ورضا ورزق حلال. أهم شيء لو بيه كثير وحرام ما بتنتفع به. ودي مشكلة الناس الآن. الآن مشكلة الأمة أنها تريد كل واحد فيها أن يغنى وأن يجمع مالا بغض النظر عن بغض النظر عن الحلال والحرام، ما مهمه حلال وحرام، بس مهمه انه هو إلم. طيب شوف ابن القيم يقول شنو في الحياة. يقول حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيم سعادة القلب وفرح الضمير وسروره وراحة البال، لا نعيم أفضل من ذلك إلا الجنة. أشكد ابن القيم قال أنا قال شنو؟ قال كان بعض السلف شوف الحياة فعلا ناس عايشة وناس شنو؟ ناس شنو؟ لكن ديل ناس العايشين، ناس العايشين مع ربنا وأجز ما مع ربنا ديل شنو؟ ديل الدايشين. وفي ناس في الدوشة ما لامين، نحن نعكس عليهم. هم لما تقول له كيف؟ يقول الناس عايشة، معناها دي الناس العربات والبيوت السمحة والجروس الكثيرة، وناس ما دايشة، وديل الناس ياتون الطبقة ياتا الوسطى، وناس في الدوشة ما لامة، ديل ناس ورنش وبرد وكده. لكن ممكن الزول يكون من ناس ورنش وبرد ويكون مرتاح، والناس التانين هو عايش والناس التانين مالون دايشين. شوف الكلام يقول شنو. يقول ابن القيم إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وفرحا بقربه من الله. شوف القلب ده، حتى نقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم إنهم لفي طيب عيش. الكلام ده مبالغ ولا مبالغ؟ مرات يكون في عبادة واندماج وقرب من الله يقول ناس الجنة كان زي حظهم. يا اخوانا الكلام ده كيف؟ الشدة كويس؟ الشدة رايكم في شنو؟ مبالغة مش كده؟ ده بيحس بطعم العبادة، يجد نفسه في العبادة وحياته في الذكر وفرحه في الطاعة وسروره في الأنس وقربه في الذكر وحياته في المحبة والمعرفة الكاملة لربه، حتى بلغ درجة من الأنس والسعادة والسرور يقول يهتز فيها القلب طربا وفرحا. القلب ذاته قال يا من يرقص. طبعا ده كلام انت ما بتتخيله. ليه؟ لأنك ما ضقته. انت الشيء لو ما ضقته بتنكره. لو انت من الله خلقك ما شفت مثلا فاكهة معينة، واحد قال لك والله سمحة انت بتقول زي ده زول ما رد تكلم كده بس يكلمك يقول لك والله الشيء ده سمح كويس. طبعا اي زول بيفهم وناس يقول لك والله نحم الارنب ده ما بيتحصل. انت كان ضبطه كل يوم تحوم معنا. واحد يقول لك لحم الغزال ده كان ضبطه كل يوم تحوم معنا. واحد يقول لك لحم الضان. واحد يقول لك اي زول بيفهم الزول الما ضان بيقول نازل مالهم. فدين فدحين انت كانت تشوفه استغراب شديد. يعني حتى كان شيخ الاسلام تيمي رحمه الله تعالى يعني يسجن فما رأوه قد اهتز ابدا. زول في السجن عادي جدا ما غير حاجة. ابتسامته في محله وبرنامجه في محله ما غير اصلا. قالوا خلاص السجن ده ما نافع معه. فاخذوه الى سجن اخر. نقلوه من سجن القاهرة الى سجن الاسكندرية. هذا في عهد الممالك. فسافر إلى الإسكندرية فقال شنو؟ قال مساكين أعدائي ماذا يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة بربي وترحيلي سياحة في أرض ربي وقتلي شهادة للقاء ربي فماذا يفعل أعدائي بي؟ دزول حي حي عنده حياة بحس بحياة أخرى حتى لو ضيقوا عليه. عشان كده كان يقول لست مسجونا. المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه. قال أنا ما مسجوننا. قالوا أنا مرتاح مش في سجن قابلني. قال لهم المسجون الحقيقي السجن هواه هو والمحبوس من حبس عن مولاه. طيب بالتالي هي حياة عظيمة. طيب ابن القيم يقول أهل المعرفة والذكر والطاعة والإيمان يحيون حياة طيبة في الدور الثلاث في الدنيا والبرزخ في القبر وفي الآخرة. حياتهم كاملة. قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار في نعيم دائم في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة. يعني حسنا إحنا إن الأبرار لفي نعيم ينصرف ذهننا إلى شنو؟ إلى الجنة. قال إن الأبرار لفي نعيم حتى في الدنيا في نعيم الطاعة في نعيم الذكر في نعيم العبادة. طيب قال صاحب المنازل الهروي الحياة في هذا الباب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. المنزلة اسمها منزلة شنو؟ اسم المنزلة منزلة الحياة منزلة الحياة. طيب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. الحياة الأولى الدرجة الأولى حياة العلم من موت الجهل ولها ثلاثة أنفاس نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. قام ابن القيم عمل شنو؟ خلى الكلام ده وعمل مقدمة منه هو براو. الآن الهروي ماله؟ الهروي قال شنو؟ كلامه ابن القيم وقف الهروي قال لك كده أقف الثلاثة دي خلى قبل يشرح معنى الأنفاس الثلاث نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. قال له نتحدث عن الحياة الحياة الحقيقية. قال ابن القيم الحياة المشتركة بين سائر الحيوانات ويدخل فيها أحيانا حتى النبات هذه حياة لا نشير إليها. قال لكننا نتحدث عن أن الحياة عموما الطبيعية والمشتركة كلها والخاصة في حياة خاصة هي حياة الروح بالوحي. دي اتفقنا على صح. حياة الروح بشنو؟ حياة الروح بالروح لأن الوحي شنو؟ الوحي شنو؟ روح. طيب حياة الروح بالروح عندها يقول ابن القيم مراتب الحياة. الحياة الأولى التي ذكرت في القرآن حياة الأرض بالنبات. الأرض دي بتبقى حية بشنو؟ بالنبات. قال سبحانه وتعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذه حياة. لماذا؟ لأنه يحصل فيها نوع حركة واضطراب وتصقيع قاحلة. نزلت مطرة طلعت شنو؟ نبات. حصلت حياة. وقال تعالى عن الغيث وأحيينا به بلدة ميتا. قال كذلك الخروج يوم القيامة. فاستدل على الحياة الآخرة بهذه الحياة الأولى الطبيعية، وهي أولى مراتب الحياة. الحياة تبدأ من دي هنا، دي أولى مراتب الحياة اللي هي حياة شنو. وهذا كثير جدا في القرآن مناسبة، قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا نحيي به بلدة ميتة وكذلك النشور الخروج كذلك تخرجون كذلك الخروج. طيب، فجعل الحياة دليلا على حياة يوم المعاد، دي واضحة. الحياة الثانية حياة النمو والاغتداء، وهذه الحياة نمو وغذاء، حتى النبات يدخل فيها. الحيوان شنو؟ يعني الحياة الأولى حياة شنو؟ الأرض بشنو؟ بالزرع. وسبب ذلك غيث ينزله الله من شنو؟ من السماء. وحياة جعل غذاء يحتاجها حتى النبات. قال تعالى شوف الكلام كيف، وجعلنا من الماء شنو؟ كل شيء حي، وهي حياة النبات. اختلف الفقهاء في مسألة بالمناسبة فقهية، الشعر هل فيه حياة ولا ما فيه حياة؟ حتى شعر البهيمة فيه حياة ولا ما فيه حياة؟ طيب إذا ذبحتها حللتها كلها، طيب البهيمة إذا ماتت وصارت ميتة يحرم الانتفاع منها، شعر كيف؟ هل فيه حياة ولا أصلا ما فيه حياة؟ اختلف الفقهاء في مثل هذه المسألة على قولين، والصواب أنها فيها حياة لكن حياة نمو واغتداء. الشعر بينمو ولا بينمو؟ بتغذى ولا ما بتغذى؟ إذن فيه نوع شنو؟ نوع حياة، لكن حياة لا تتنجس بالموت، عشان كده شعر الميتة يحل الانتفاع به، عرفت؟ طيب، لأنها نوع حياة. طيب المرتبة الثالثة، الآن نتكلم عن شنو؟ عن مراتب شنو؟ الحياة. ما تنسوا الهروي رحمه الله قال شنو؟ قال حياة العلم من موت الجهل. ولهذه الحياة ثلاثة شنو؟ أنفاس، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. ابن القيم قال كده نتكلم عن مراتب الحياة قبل ما نجي نشرح الكلام ده. المرتبة الثالثة حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه، دي حياة زائدة. ضابط شنو؟ الإحساس بالألم. النبات طلع منها صح؟ كان جبت فاس وقطعت شجرة بتألم؟ بتحس بالألم بتكورك؟ طيب كان جبت بني آدم وشلخته هيحس شنو؟ هيكورك. وكان جبت حيوان من الحيوانات والبهايم وصلخت وهبشت ولا ضربته بتألم ولا بتألم؟ إذن حياته، ودي برضو مشتركة، يعني في واحدة حياة عامة في الحيوان وشنو والنبات، وفي حياة مالا أخص شوية فيها الحيوانات كلها بما فيها الإنسان. الإنسان حيوان بالمناسبة، كلمة حيوان من الحياة بالمناسبة، حي وليس من السوء. والله قال عن الجنة إن الدار الآخرة هي الحيوان، الحياة الكاملة، يعني الحيوان والحياة الكاملة. طيب فإذا هذه الحياة تختلف درجاتها. مثلا الجنين حي صح؟ الجنين حي ولا ما حي؟ حي حياة الحيوان ولا حياة زائدة؟ حياة النبات ولا حياة زائدة؟ زائدة صح؟ لأنه بحس بشنو؟ بالألم. لكن في أشياء قد ما يحس بها أو ما يجيب لها خبر. أمه ماتت ما بكون جايب خبر، أخوه الأكبر منه بتألم. ليه؟ لأنه حياته بتاعت المشاعر والبدن مكتملة أكثر من ده. خلي ده، تلقى نفر واحد ممكن حياته دي إحساسه بالألم يختلف إذا كان صحيحا وإذا كان مريضا. زول عيان إحساسه بالحياة وطعم الأشياء سيختلف في فمه، وزول نصيح حيختلف. عشان كده الواحد لما يكون عيان تدين مويه دي ما بشنو؟ ما بدو لا شنو؟ ما بدو لا طعم. طيب قال مثلا ابن القيم ضرب مثال، قال حياة البعوضة وحياة الحية أيهم أكمل؟ البعوضة والدبيب الأكمل يأتون في الحياة. أكيد الدبيب صح، البعوضة مهما كان هي حية وكتألق، لكن ما زي شنو؟ ما زي الحية. المرتبة الرابعة حياة الحيوان الذي لا يتغذى بطعام وشراب. حيوان بمعنى شنو؟ بمعنى شنو؟ حي لكنه لا يتغذى بطعام وشراب كالملائكة. الملائكة أحياء ولا أموات؟ والله ابن القيم ده يمشي يكوس له حاجات ويبحث له حاجات ذاته عجيبة. خلاص قال مش الحياة دي، الملائكة أحياء، لكن عنده فهم ابن القيم. قال حياة ومثل ذلك، مثل حياة الملائكة حياة شنو؟ حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان، فإنها لا تتغذى بطعام ولا شراب ولكنها تحيا. حيا ولا ما حيا؟ الروح دي بعد ما تطلع بتموت، بيموت الجسم لما الروح تطلع. طيب الروح وين؟ تظل شنو؟ باقية منتظرة، إما نعيما مؤبدا وإما بؤسا وشقاء مؤبدا عياذا بالله. فبالتالي قال ابن القيم عنده فهم هنا، يقول شنو؟ يقول كلما كانت الحياة بعيدة عن الطعام والشراب كانت الحياة أكمل. عشان كده المؤمن لا يجد روحه وحياته إلا في الصيام. إيمانياته وروحانياته تختلف لما يكون صايم. إيمانه بيكون شنو؟ فوق. ليه؟ لأن الطعام والشراب يجذبه إلى الأرض. عشان كده قال شنو؟ حياة الملائكة لا كلالة ولا فتور فيها. قال جل وعلا سبحانه وتعالى عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لماذا؟ لأنها حياة كاملة لا يدخلها الملل. أنت بيجيك الملل ليه؟ لأنه أنت أخلاط دخلت موية وحشرت كسرة كويس، وأكلت تسالي كويس، وسفسفت كويس، وشربت بارد. عاد لو قال لك سبح لحد الصباح بيسبح لحد الصباح؟ والله بيسبح لحد الصباح أصلا طوال تنعى السنو. بس لو قال لك سبح يا خلي، لو قال لك من المغرب لحد العشاء قال لي في الجامع سبح، بس بتجنب انت تتغلغل غلغلة وتعاين بالشباك وتشوف وتمرق تمشي البيت ما في اي موضوع تخيل، وانت جاي العشاء ما في موضوع تمشي. عشان شنو؟ عشان تشرب شاي بلبن وتجي. رأيك شنو؟ ياها ولا ما ياها؟ يا اخي يا اخي والله قدر ما تقلل الطعام والشراب انت بتكون اخف روحا أخفر. لأنه إخواننا معادلة، الإنسان عبارة عن طين وروح. قال إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. لما انتاق الطين ده غذاء من الطين، والروح من وين؟ الروح ذات من ربنا. يسألونك عن الروح يقول الروح غذاء من ربنا. الروح غذاء من السماء، والبدن غذاء مما خلق منه من الطين. في زول ما بيأكل من الطين؟ غذاء اتغدد بشنو؟ برجلة؟ غدت برجلة؟ الرجلة دي جابها من ايه؟ ها؟ من هولندا؟ قول جابها من هولندا. ناس هولندا جابها من وين؟ ما زرعوها؟ انت عارف في واحد بيأكل طوال بيعمل الرجلة دي، وبعدين طوال يدوه ناس وناس البيت عاملون الرجلة. قال لي يابا ما تغير لنا من الرجلة دي. قال لي يا ولدي هوي الرجلة فيها مواد حديدية. قال لي والله نحن بجينا كمر غير لنا. قال لي من كثرة الرجلة بقينا كمر. قال لي مش فيها حديد، نحن بقينا كمر. قال لي مش غير لنا. قال لي يا أخي تشرب لبن صح؟ اللبن ده من وين؟ من البقرة. البقرة بتاكل شنو؟ أنباز. بتاكل شنو؟ قال بتاكل البقرة ده من الواطدي. كله كده يا أخوانا. الباصة دي دقيق ولا ما دقيق؟ ها؟ البرتكان اللي بيعملوك عصير ده أشي ده كله جاي من وين؟ ها؟ الموي جاي من وين؟ برضو جاي من الواطن صح؟ طيب فبالتالي دي الحياة الرابعة. الحياة الخامسة قال الحياة التي أشار إليها المصنف، وهي حياة العلم من موت الجهل، فإن الجهل موت لصاحبه. فما أسمع الكلام ده كويس، شوف الكلام ده يعني جد كيف. قال ابن القيم من كان حيا ببدنه ولكنه كان جاهلا بدينه كان ميتا وكان بدنه قبرا لروحه. يعني الروح الجواد دي ما عندها فايدة، إنما هي شنو؟ جسمك ده شنو؟ قبر. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم. صحيح والله. وأرواحهم في شنو؟ في وحشة من شنو؟ فليس لهم حتى النشور نشور، ما بيقدر يطلع إلا من القيامة، يقومون يوم القيامة. لذلك يقول ابن القيم فإن الجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدن. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ ها اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ إخواننا ربنا قال، شوف الحياة دي اللي يتكلم عنها ربنا في سورة ياسين، لينذر من كان حيا. كيف من كان حيا؟ أنا دي كل أحياء. من كان حيا يقظ في الفكر وحيا في الضمير، ده حي حي. يا سلام، ده كلام عجيب. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لأنهم ما أحياء. يعني خدت الحي قصاده شنو؟ في مقابله وعكسه شنو؟ الكافر، مش الميت. ما قال لينذر من كان حيا ويحق القول على منو؟ على الميتين، قال على الكافرين لأنهم أموات. يا سلام يا سلام. بعدين قام ابن القيم قال شنو؟ شو الكلام ده؟ ولعلنا نقلناه وأتى به ابن القيم، نقل نفس هذا الكلام في منزلة من المنازل، منزلة العلم، لكن هنا قال شنو؟ قال وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه. معاذ صحابي جليل أعلم الأمة بالحلال والحرام. بعدين معاذ والله يا إخواننا يحيرك رضي الله عنه. معاذ أسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ إلى اليمن، وعلم الناس حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ارتد الناس في اليمن وقف هو وفيروز الديلمي أمام الأسود العنسي. الأسود اسمه بهبلة، اسمه الجد بهبلة، كويس. وكان عنده شيطان بيجيه وبيقول أنا يوحى لي، وادعى إنه نبي، لحد ما فيروز رحمه الله قتله. معاذ مكث ورجع إلى المدينة وسافر إلى الحروب في حروب الشام، وفتح الشام وقاتل إلى أن قتل في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة النبوية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. ده كله لما مات عمره 35 سنة. عمره كم؟ 35 سنة. عليك الله ما حيا. تقول لي أنت حي وأنا حي؟ دي حي. أنا حسن حيين بالمناسبة. حسن أنا حيين. شوف الحياة دي. فمعاذ رضي الله عنه، شوف لما مات رضي الله عنه عمره 35 سنة. شوف الكلام الرصين ده قال شنو؟ قال تعلموا العلم. إخواننا العلم بيحيي. العلم يحيي. لكن العلم دار شنو؟ دار صبر. والله بلا صبر الحبة ذاك تعلمه. العلم دار الصبر. لذلك قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل القطر. معاذ قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبيل أهل الجنة. هو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. ارفع الله به أقواما بشنو؟ بالعلم، فيجعلهم في الخير قادة وأئمة. ما بالعضلات، ما بالعضلات، أكلمك بشنو؟ بالعلم. أئمة، قال فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، ويجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل ركب ويابس، حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل. ده الشاهد، لأن العلم شنو؟ حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه في شنو؟ يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، هو إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رأيك شنو في الكلام ده؟ ده ترسل في رسالة؟ ممكن المجلد الثالث من مدارج السالكين صفحة 262. كلام متين والله العظيم، يخليك من دربك ده تقوم تتعلم. يا أخي ما خلى، سبحان الله. قال لك التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام. صحيح. قال أبو الدرداء: لئن أخذوا إلى المسجد فأتعلم آية خير لي من أن أصلي 100 ركعة. أصلي شنو؟ وهذا أثر عن أبي الدرداء وعن أنس وعن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة الأجلاء. طيب، المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة. انتهينا من حياة شنو؟ حياة القلب من الجهل بشنو؟ بالعلم. دي الحياة الخامسة. والقبل حياة الحيوان غير المغتدي بطعام أو شنو؟ أو شراب، كحياة الملائكة وهم أحياء، وكحياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان. وقبلها حياة الحيوان المتغذي بالطعام والشراب الذي له قدر زائد من الحياة بالإحساس بالألم. وقبلها حياة الحيوان والنبات الذي تقوم على النمو والاغتداء. بالله ده ما درس بتاع علوم؟ ده ما درس بتاع علوم؟ درس بتاع علوم ولا ما درس علوم؟ أحياء. مش في حي اسمها مادة اسمها الأحياء؟ أحياء. حسا في أحياء، لكن إن شاء الله يكون أحياء بجد يعني. الفطريات ومعارف انقسمت وكذا، وبيبدو لك كتاب الأحياء بذات بتاع العوامل الوراثية، مندل ولا اسمه هو؟ اسمه بتاع الصبغة الوراثية والجين الوراثي الأول والجين الثاني والجيل الثالث، وجاب الفجل ولا جاب شنو هو؟ جاب الفاصل. اسمه شنو؟ البسلة. لا، اسمه من هو؟ مندل، قوانين مندل. دي ما حياة برضو، حياة النمو والاغتذاء، النباتات خاشين فيها. والحياة الأولى، المرتبة الأولى في الحياة، حياة الأرض بشنو؟ بالنبات. برضو ربنا سماها حياة لما فيها من الاضطراب وشنو؟ الآن بنتكلم عشان ما تنسى. الحياة السادسة حياة الإرادة والهمة. شوف ابن القيم عنده قاعدة: كلما كان القلب أتم حياة كلما كان أعلى همته، والعكس كلما ضعفت إرادته كلما ضعفت حياته، وإرادته ومحبته كانت أقوى. يا سلام. طيب، ابن القيم ذلك يقول شنو؟ قال: حياة الهمة والإرادة تكون بدوام الذكر وترك الذنوب، كما قال ابن المبارك: يا السلام، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. عصيان شنو؟ النفس في الذنوب. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وباع النفوس ولم يربحوا. والله ده كلام جميل. باع النفوس لكن ما في ربح. انت لو بعت وربحت بيقول كويس. اي زول. ابن القيم عنده قاعدة هنا يقول: كل عالم او رئيس او ملك او امير او وزير او صاحب سلطة يبذل دينه، يبذل شنو؟ دينه ليبقى في سلطته، هذا خاسر. ليه؟ قال: لأنه باع دينه ليس بدنياه ولكن بدنيا غيره. باع شنو؟ انت بتربح لما تبيع دينك بحاجة أعلى من الدين. أعلى من الدين ما في. طيب، زول باع دينه بدنيا وكيف؟ خسران. طيب، زول باع دينه بدنيا غيره. يا أخي معقول؟ انت وكذا تبيع، بيع بحاجة فيها فايدة. بس كده قال: وباع النفوس ولم يربحوا ولم يغلو في البيع أثمانها، يعني ما باعوا بثمن شنو؟ غالي. فقد رتع القوم في جيفة يبين ذي اللب خسرانها. يعني حتى الأشياء اللي بيبيعوا فيها الناس وبتشاجروا فيها الناس، زي ما قلت لكم في خطبة الجمعة، هي الثروة وشنو؟ والسلطة في ثالث، والقبيلة. لكن كله راجع لشنو؟ لشنو؟ للثروة والسلطة. العالم ده كله جاير ويغلي في الثروة والسلطة. طيب، إذن يقول ابن القيم: حياة القلب، نتفق يا إخواننا، بدوام الذكر والإنابة وترك الذنوب ومجانبة الغفلة الجاثمة على القلب وترك التعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة. ولموت القلب علامة، ولموت القلب شنو؟ علامة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أتدرون من الميت؟ قالوا: من فارقت روحه بدنه. قال: الميت ميت القلب. أتدرون من هو ميت القلب؟ قرأ عليهم بيت الشعر تلاه عليهم: ليس من مات فاستراح بميت، ولكن إنما الميت ميت الأحياء. قال لهم: وعلامة ذلك أن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. دي علامة موت القلب. قلبك انت حي ولا ما حي؟ ممكن يكون حي حياة ضعيفة، لكن لو ميت لا يعرف شنو معروفة ولا ينكر شنو منكرا. طيب، قال ابن القيم عنده عبارة لطيفة. حس يا اخواننا، الناس بيخافوا من الموت ولا بيخافوا من الموت؟ ها، في زول بدور الموت لحد يوم الليلة، ما لقى نزول شمر قال الموت مرحب تعال حبابك. ربنا قال: كل نفس ذائقة الموت. بالقوة الناس بيموتوا بالقوة، وربنا لأنه قوي بيقتل الناس بالقوة، وبيقتلك قدامها لك ما بيقتلك بالدس. يعني ربنا لما يقتلك يرسل ولدك يجي يحضر من السعودية، يقول له أبوك في الإنعاش، يجي يحضرك وبعد يومين تموت، عشان ما يقول أبوي ده مات وأنا ما كنت حاضر. كويس، ربنا قلت قدام أهلك، عشان كده قال: وأنتم حينئذ شنو تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شوف القوة والتحدي. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. رجعوا الروح دي، مش ربنا دايما يمرغها؟ جيب لي دكتور في الدنيا يقدر يرجعها. والله يا إخواننا حكمة الله، يقول لي دكتور بتاع قلب يموت بقلب، دكتور بتاع كلى يموت بالكلى، رأي شنو؟ يحيي، ربنا يجعله سبب ينقذ حياة ناس وحياته ما ينقذها. يعني بتاع الكلى الله ممكن يقتله بالقلب، لكن بتاع الكلى الله بيقتله بشنو؟ مش أي زول يعني، تلقى لكن آية، يعني دي آية للناس. واحد تلقاه دكتور أخصائي بتاع شنو؟ مش أخصائي، استشاري كلى، يموت بشنو؟ بالكلى. أي ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. فبالتالي شوف، ربنا بكتلك بالقوة، والناس بيحبوا الحياة. والله حسة الزول ما بدور يطر الموت، وزي ما قلت لك والله واحد تلقى عمره 100 سنة وعيان منتهي، تقول لك كيف يا عم فلان؟ يقول لك والله الدكاترة هنا ما عرفوا، بس ما ودوني الأردن. عمره 100 سنة داري مش وين؟ ها؟ داري مش الأردن مالك؟ يقول لك دار عيش. واحد قال لي ولده كبير كده، قال لي والله أنا يا دوب الحيدك صلاة طعام، عمره 90 سنة. قال لك كان بديتون 20 سنة من عمركم تاني أستمتع شوية بيكون كويس. قال له دار عيش. فبالتالي ابن القيم قال شنو؟ أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. الكلام ده صح ولا ما صح؟ كده رأي فيه شو الكلام ده؟ أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. والله صدقت يا ابن القيم، كلامك ده صحيح 100%. طيب، في كلام راقي جدا. نحن الآن في المرتبة السادسة، وهي حياة شنو؟ حياة الهمة وحياة شنو؟ الإرادة. قال شنو؟ طيب، قلنا بأن حياة الهمة والإرادة هي حياة للقلب زائدة على العلم. بعد أن يحيا القلب بالعلم فإن همته تتعلق بالله، وكلما كانت همته أكمل وإرادته أقوى كانت حياة قلبه شنو؟ أكمل. وكلما ضعفت همته وإرادته كلما كان هذا دليلا على ضعف شنو؟ ضعف قلبه. طيب، ابن القيم يقول: الناس يخافون من موت الأبدان ولا يبالون بموت شنو؟ موت القلوب. قال لي، قال: لأنهم لا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية، فهموا الحياة فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون. دي حياتهم. الحياة عندهم هي الحياة الدنيا، وفعلا هي ماله؟ هي شنو؟ اسمها الحياة شنو؟ دنيا. دنيا ولا ما دنيا؟ دنيا. وديك الحياة الآخرة. الآخرة معناها النهاية، يعني آخر الشيء شنو؟ نهايته. طيب، فلأنهم لا يعرفون إلا هذه الحياة. لكن ابن القيم يقول شنو؟ الحياة الدنيا الطبيعية التي نحياها الآن بدون دين إنما هي قصيرة. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالظل، إنما أنا كراكب، مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شنو؟ شجرة ثم راح وتركها. لذلك الحياة ظل. لماذا؟ لأنها تزول والظل يزول. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن رقدت. يعني الدنيا دي من أول حد آخرة إما ظل وإما حلم. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقولة أوردها ابن القيم هنا وقد نقلناها فيما مضى من منازل أيضا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الله آتى الدنيا من أولها إلى آخرها لرجل واحد منكم، الدنيا شنو؟ من أولها إلى آخرها لرجل شنو؟ واحد منكم، ثم جاءه الموت كان كمن رأى حلما جميلا ثم استيقظ. رأي شنو في الدنيا دي؟ حقيرة ولا ما حقيرة؟ حقيرة ولا ما حقيرة؟ ناس يقول لها شيخنا ما تقول كده، كيف ما هو كده؟ رسول قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله شنو؟ جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو جرعة ماء. فبالتالي إذن الحياة حياتان. يقول ابن القيم والموت موتان، موت إرادي وموت طبيعي. الموت الطبيعي ده ما عندك فوشي، أما الموت الإرادي هو قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها المحرقة وتسكين هوائجها المتلفة حتى يتفرغ القلب. فلا شيء يميت القلب مثل الشهوات. وحياتك الإرادية في حياة طبيعية، دي انت ما عندك فايد، الله اداك ليها وادا غيرك. الكافر حي وانت حي، الحيوانات حية وانت شنو؟ حي. دي حياة طبيعية. لكن في حياة إرادية هي قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها شنو؟ المحرقة وتسكين هوائيها المتلفة. أي زول يمسك شهوته قوي. أديكم كلام عجيب، معاوية بن أبي سفيان يا السلام لله ذره، قال رضي الله عنه نقل ذلك عنه ابن كثير في البداية والنهاية، قال وكنت ألقى الرجل في الجاهلية. كده يا أخوان ركزوا معي، بس ركز معي فيه أفهم ليه الكلام ده وطبقه، ربنا يعيننا وإياكم. قال كنت ألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتما وأوسعه حلما. قال في الجاهلية زمان يلاقي زول في شنو؟ في الجاهلية يملاه شنو؟ شتايم. قال وأملاه حلم، ما أرد عليه أصلا. يوسعني شتما وأوسعه حلما ثم لا يلبث أن يكون صديقا لي، إذا استنجدته أنجدني. قال لما يرجع من الإمشي يطلع السوق يلاقي زول ينبذه، لما يجي راجع الزول بيكون بقى شنو؟ صاحبه. قال لو استنجدته ينجدني، لو استنجدته شنو؟ أنجدني. يا أخي عليك رشوة زوجه. فعلا يا إخواننا معاوية اشتهر بالحلم. يقول لك شعرت منه، شعرت منه معاوية، معاوية بن أبي سفيان. يا أخي قال لك كان واليا فقسم قطائف، قسم أي زول أداه توب بتاع جلابية. في رجل كبير حلف للناس برا قال لهم دي هدو، والله إلا ضرب الرأس معاوية. قام كلمه، طبعا ما بيدي يضرب الرجال مال في حرس وكذا. قام معاوية ناداه قال له حلفت أن تضرب بها رأسي؟ قال نعم. قال أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ، لكن أضربني بالراحة بس. قال له راشل. لذلك قال معاوية رضي الله عنه، وده الشاهد هنا، قال معاوية رضي الله عنه لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يكون حلمه غالبا لجهله وصبره غالبا لشهوته. عليك الله فاهم ولا ما فاهم؟ انت ده تقول كلام زي ده لو ادوك 100 سنه بتقوله ما قلت ما لقي وما كلمك. معاذ بن سفيان قال ما بياخذ راي زول، زول يكبر راجل كده تاخذ رايه وتعتمد عليه الا يكون حلمه يغلب جهله وصبره يغلب شهوته. عشان كده الشهوة دي بتضيع الزول مرة واحدة. المرتبة السابعة من مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة. حياة الأخلاق وحياة الصفات المحمودة التي هي حياة راسخة. مثلا حديك إخوانك كده ركز معي، إنت مش حاضر الدرس ده بتسمع فيه، أسمع الكلام ده. قال حياة من طبع، من طبع على الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء وغيرها أتم من حياة غيره. صح؟ اثنين حيين، واحد عنده أخلاق والثاني ما عنده أخلاق. الحي تمام يا تو أه؟ طيب الأخلاق دي رايك شنو؟ الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء عندك ولا ما عندك؟ انت ما عارف نفسك، انت بينك وبين نفسك عندك ولا ما عندك؟ عندك جاتي في دين أه؟ الحياء، العفة، الجود، السخاء، الصدق، الوفاء، المروءة، يا تي عندك في دين؟ ما انت بينك وبين نفسك. بالناس اكلمك اجزوا لك يا سلام دي سمحة جدا الاخلاق دي، لكن انت عارف الاخلاق السمحة كل الناس يحبها ولكن ما كل الناس يقدر عليها. ليه؟ الجود يفقر والإقدام قتال. أي زول بيقدر؟ أنت قال أي زول بجود؟ ها؟ والله في ناس يمسكوا في جيب في جيبه ده مسكة الحبة اللي ما يطلعها. قال أخلاق، قال وين الأخلاق أنت أصلا؟ وكان نظم لك عن الجود يقنعك، كان نظم لك عن الجود يقنعك. أرى شنو؟ لكن ابن القيم قال شنو؟ وين إخواننا المقصود شنو؟ شوفك ركز معي. ابن القيم يقول حياة الأخلاق الفاضلة من الناس من عنده هذه الأخلاق لكنه يقهر نفسه، يقهر نفسه عليها قهرا، ومنهم من هي جزء من طبعه، لذلك الذي الأخلاق جزء من تكوينه وسجيته ولا يتكلف الأخلاق الفاضلة هو الحي الحياة الحقيقية، أما الذي يتكلفها حي ولكن حياته ناقصة. الكلام ده وقع عليكم ولا ما وقع عليكم؟ لولا أنه ناقص لما بحث ليعطى، لأنك تريد أن تكمل في زول الأخلاق دي جزء منه، ما حيبحث عن حاجة ثانية لأنه جزء منه. في زول الأخلاق دي ما جزء منه سيحيا، لكنه بعد أن يبحث عنها فبحثه عنها وتوقيه لها دلالة على نقصه، ولولا ذلك لما توقاها وبحث عنها. صح؟ صح ما صح؟ طيب، فبالتالي أقول ابن القيم قال شوف الحياء خلق شنو؟ خلق اسمه شنو؟ قال الحياء مشتق، خلق الحياء مشتقا من الحياة اسما وحقيقة، فأكمل الناس حياة أكملهم حياء. الحياء دال على حياة القلب. ليه؟ لأن الروح إذا ماتت لا تحس بما يؤلمها من القبائح، والحياء إحساسك العالي واجتنابك للقبائح لأنها تؤثر فيك ولأنها لا تشبهك. الكلام ده راكب في شنو؟ راكب عدل ولا ما راكب عدل؟ أه؟ الكلام ده راكب عدل ولا ما فهمين؟ أه؟ يا أخوانا خلق الحياء هو اجتنابك للقبائح، وذا كده قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كويس؟ الحياء اجتنابك للقبائح. الذي يرتكب القبائح ولا تهزه دليل على موت قلبه، أما وإنه لو كان حي القلب لكان فيه حياء وخجل واجتناب للقبائح وبعد عنها، فملابسته للقبائح دلالة على شنو؟ على موت قلبه. فقد الحياء فقد لحياة القلب. كده واضحة ولا ما واضحة؟ بقيت مرتبتان. ثم كلام الهروي في الثلاث درجات. يعني الآن كل ده كلام منه كان قيم، ولم نشرح حياة القلب من الجهل بالعلم، ولذلك ثلاثة أنفاس، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. هذا نكمله في الدرس القادم بإذن الله تعالى من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن

السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة

وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا

كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من

بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد

الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. من البقاء والأمان الضمان والاستمرارية إن احنا نحب ونتحب، التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة عشان يكون عندك معنى لحياتك. فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في أفكارك السلبية وخليها إيجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة، توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هتنفسك انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والآخرة ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشرة، خلي الله عز وجل يبقى هو الأول والآخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجة في حياتك. لما توصل للمرحلة دي هنفسك مرتاح، نفسك مطمن، رزق موجود، ربنا بشرك، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها، اللي من زمان من أيام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا أربعة وبعدين عملوا خمسة وبعدين عملوا ستة. أنا مع الوقت والأبحاث كلها هم من عشرة، يمكن حد تاني يزود عليهم. فالعشرة دول عشان يكونوا فعلا حسنك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل، وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الأساسية. طول ما تمشي عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلقك بإيده الكريمة وسخرك السماء والأرض وما بينهما، ادالك بطريقة لن تتخيلها. ربنا ادالك قد إيه، كل اللي طلبه منك عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا، تقول لي شيء كن فيكون. طب أعمل إيه يا رب؟ بتصلي لما تيجي تفكر فيها، كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض. شوف الروعة دي كلها. طب ما تجي لله سبحانه وتعالى. عايز الاحتياجات العشرة يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى، تحس انك فعلا محبوب، تحس انك فعلا متقدر، انجز في الله عز وجل، هتلاقي انجازاتك اللي بتجي الله سبحانه وتعالى ربنا يجزي لك اكتر منها، اكتر مما تتخيل. لان بقول لك هنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خد بالك من اللي جاي، ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجه في منتهى الروعه، يعني من يتق الله يجعل له مخرجا من ايه؟ من كل مشاكل الدنيا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكره في فلوس جايه لك، يرزقك بالناس كويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحه، بالاولاد كويسين، حياتك كلها تحس انك عايش. فتوصل لاخر احتياج تحس حياتك لها معنى، ودي مش ممكن تضوع منك. عارف وانت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى. تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده، بتوصل مرحلة الاحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة بتتقي الله حيثما كنت، اينما كنت، اينما كنت، المكان اللي انت فيه، بتتقي الله مع الناس، بتتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك مرتاح فيهم. فمن اول النهاردة خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك، انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياة؟ ازاي البقاء؟ مش تكريش تراكت كتير توفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب، ربنا يحبك اكتر مما تتخيل. التقدير قدرك وقالها، خلقنا الانسان في احسن تقويم. شايف؟ انجز بقى وقل اعمله، فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لان العمل روعة، العمل عبادة والعمل انجاز. فالاحتياجات العشرة عشان يتظبطوا فعلا موجود، اول حاجة فيها فاكرين اول جذور النجاح، اول مفتاح، اول سلمة، هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. حق التوكل، احنا دلوقتي ماشيين في النجاح،
عشان تقدر تنجح لازم تعرف ان معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، شايف الروعة؟ فعشان كده عاوز الاحتجاج يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبة لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبة لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة؟ ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة؟ ايه معنى، اسأل اي حد، ايه معنى دي بالنسبة لك؟ الاجابة قيمة، لان انت بتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشرة بتديني معنى حاجة في حياتي، اجابتي مبنية على مفهوم الذاتي اللي هو في ادراكي جوا القيمة. ايه معنى حاجه بالنسبه لك؟ اجابه قيمه. خد بالكوا اربع اسئله دول، ايه معنى الحياه بالنسبه لك؟ الاجابه دي قيمه. معناها ايه بالنسبه لك؟ الاجابه اعتقاد. هتدي لك ايه؟ الاجابه انجاز. هتشعر بايه؟ الاجابه احساس. الاربع اسئله دول لما كنت بشتغل في الاداره العليا قبل كده في الفنادق كنت بستخدمهم باستمرار وانا بعين الناس، كنت عايز اعرف قيمه واعتقاداته وافكاره وانجازاته واحاسيسه، دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف الشخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف ازاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى اي حد تعرف اي مذيع او مذيعه بيعزم ناس وبيسالوا، ساعات بيسال اسئله قيم، مش عارف اذا كان عارف ولا لا، لكن اسئله القيم مهمه جدا. لما تسال حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه أي حاجة، بتطلع منه قيم. إيه المهم بالنسبة لك في الحياة؟ إيه المهم بالنسبة لك في الزواج؟ إيه المهم بالنسبة لك لو ناس بتدخن؟ قول لي إيه المهم بالنسبة لهم في التدخين؟ وإيه اللي ممكن يعمله عشان نساعدهم يبطلوا التدخين؟ دي هي اللي أنا بتكلم عليه أسئلة القيم. ففي لحظات هنكمل الحاجات الرائعة دي اللي إن شاء الله بإذن الله توصلنا لأهدافنا وتخلينا نعيش أحلامنا. خليك معايا، هكون معاك بعد الفاصل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. وكنا بنتكلم إيه هي القيم؟ يعني إيه القيم؟ عبارة عن إيه القيم؟ كلمة قيمة ممكن حد يقولك إزاي تعرف الشخص ده ما عندوش قيم؟ يبقى ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يتصرف أي حاجة، ممكن يكذب. طالما إنسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. أنا عملت حاجة اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم، لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير إيجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكرة أنا بحضركم حاجة في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار بأسلوب متكامل. هنشوف إزاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي، هنشوف حاجات جميلة جدا في الحتة دي. فيا ترى إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك برضو الإجابة قيمة. فإيه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصية الإنسان، هي جذور الدوافع، هي جذور، هي السبب في السلوك. خد بالك من الحتة دي، إن القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقلية اللي أنت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك إزايك، على طول القيمة الأساسية اللي هي بتدعم الكلام أنت بتقوله، لأن مش ممكن يكون عندك كلمة معينة من غير ما يكون فيها خلفية. خلفيات أفكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا. فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي جذور. تخيل معايا كده ان دي شجرة، جذور الشجرة هي قيمك الراسخة، وانت طالع فوق شوية هي القيم، بتطلع دي الاعتقادات الشجر نفسها، الفروع هي السلوك طول ما انت طالع. فلما يكون حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك، القيمة هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمة، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف انت ممكن تشتري كتاب، ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟ ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ بس ساعات تكون متحمس. القيمة هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمة، روح تشتري كتاب. القيمة الأساسية ان انا متفتح عاوز اقرا. الدافع الكاتب ده كويس، الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير وبعدين سبت الكتاب، ارجع تاني هتبص لها القيمة راحت منك هناك، لان راحت منك، لان بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياة، رحت سايب دي. لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمة وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحة وعاوز تحافظ عليها عشان لما تقابله عز وجل تقول له يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، أصبحت قيمة، مش أصبح وزن، أصبحت الصحة بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبة للتدخين، بتديها قيمة. طالما أنت اديت حاجة سلبية قيمة، فاكرين الروابط ربطتها بالسعادة، دي قيمة هتروح لها. فخد بالك، القيم هي السبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الإنسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجة، لأن فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فأنت القيم، اعتقادات، مبادئ، وجهات النظر تجاه الأشياء، كل دول مع الإدراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجة بتتغير، لأن كله بتغير. دي جذور. أنت عاوز مثلا لو عندك شجرة مش كويسة وعاوز تغيرها بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص، لو جذور بايظة مش هتنتج حاجة. لازم تغير في جذور أفكارك، لازم تغير في جذور أفكارك عشان جنينة أفكارك، عشان جنينة مخك تطلع وتكون رائعة. فجذور هي السبب. إيه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك أنت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت إزاي وجات منين؟ أنتوا فاكرين ال7 مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ أول ناس ادونا القيم هم الأب والأم. فأول 7 سنين من حياتنا 90% من قيمنا تكونت. فأنت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه أهبل ما بيفهمش، لا خد بالك، ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت. يعني حب، يعني أحب وأتحب، يعني أدي، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل 7 سنين. فتبص لي عندك قيمك كونت 90% منها قبل 7 سنين.
والقيم العاطفية قبل 7 سنين هتقدر تقول لحد أنا بحبك ولا لأ، لأنك اتحبيت قدرت تعبر نفسك بسرعة ولا لأ، كل ده تكون قبل 7 سنين. فخد بالك أن 7 سنين أولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها كونت في 7 سنين أولين دول. لو حد عنده صنف من أصناف الخوف المرضي، في حاجة حصلت في 7 سنين دول، مع حد يقولك بس أنا ماشي عادي في الدنيا ما حصليش حاجة، وبعدين فجأة بصيت لحاجة حصلت، تخزين في مراكز الذاكرة، تخزين موجودين في مراكز الطاقة، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل رابط رجعتك تاني، نفسيتك مش مظبوطة لكن متخزنة دلوقتي. القيم اتكونت منين؟ الأب والأم، محيط العائلي، محيط الاجتماعي، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم، أكون أنا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وأنا بحبه جدا، فنفتكر كطفل إن ده كويس هو ده مظبوط. أطلع بص لا واحد عامل شعره بطريقة عجيبة جدا، ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع أي أخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به أنا اشتري زي وأنا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى عادية. زي التدخين، كل بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى سراج منير قبل ما يخش يعمل عملية جراحية، شوفوا لنا سجارة بس عشان أهدي عشان أعرف أعمل عملية جراحية، هي سجارة بتهدي دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحلة طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ضابط كلهم يدخنوا، وعلبتك لعلبتي تبقى عادية بقى، فدخن أنا كمان إذا كان المجتمع كله بيدخن فدخن أنا كمان، لا ثانية واحدة. فأنت بتاخد قيم فاسدة من التلفزيون ده، فأنت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش، فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب؟ هتحطمك في الدنيا والآخرة. ما أنت ميت ميت، أنت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجة معاك؟ ما أنت رايح رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك إدراك أنك تحسن حياتك وتكون أفضل حاجة لك. ليه لأ يعني؟ ليه لأ؟ هم ناجحين أحسن منك في إيه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الأركان السبعة. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبة لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين الصح والغلط. يبقى متزن فعلا في الحياة. ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 أسئلة، ال10 أسئلة دول كلهم تقييم عشان تعرف ازاي تظبط قيمك كل يوم وتلاحظ انت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لأفضل مراحل حياتك. أتمنى المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل، هتلاقي حياتك بتتغير شوية شوية وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي. فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق أهدافك وتعيش أحلامك وتوصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات، وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للأجيال اللي جاية هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبة اللي حد قالها لك، انت مش دول. طب انت مين؟ خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سخر لنا السماء والأرض وما بينهما، معجزات في معجزات معجزات، ربنا خلق علشان رحمته روعة، محضر لك السماء، محضر لك جنة عرضها السماوات والأرض، ده أنت. طب إيه الحاجات التانية اللي بتحصل في الحياة؟ دي تحديات ونشاطات الحياة مش أنا. فعيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بخلال الرسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل بالأنبياء بالصحابة وبالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع أشرطة، فتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك أفضل كل يوم. فاكرين كايزن التحسن المستمر، وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا، هتلاقي 3 دول يشتغلوا معاك. وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأقدر قيمة الحياة. وأشوفكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: اذاعة نور الايمان تقدم الاداب الاسلامية للشيخ وحيد بالي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نكمل أدبا من الآداب الإسلامية الراقية، ألا وهو الأدب مع الجيران. الأدب الخامس، صيانة عرض الجار وماله. صيانة عرض الجار وماله، تحافظ على نساء الجار فلا تؤذيهن بكلمة نابية ولا بنظرة جارحة، وتحافظ على مال الجار لو وقع منه تعطيه له، لأن خيانة الجار أشد من خيانة غيره. روى الإمام أحمد بسند حسن عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، والعياذ بالله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. انظروا إلى حرمة الجار. لا تخن الجار، لا تؤذي الجار، فإنك إن فعلت فقد خالفت وصية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. الأدب السادس، إكرام الجار الأقرب فالأقرب، أي أن الجار الأقرب منك أولى من غيره، وهكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ تريد أن تقدم هدية واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. صلى الله عليك يا رسول الله، فالجار القريب أولى من غيره. الأدب السابع، إهداء اللبن وغيره ونحوه للجار. اللبن، كان زمان عند الفلاحين لا يبيعون اللبن، وإنما الرجل الذي عنده جاموسة أكرمك الله وعنده أغنام أو نحو ذلك يأخذ منها لبنا، يأخذ لبنا ويرسل لجيرانه عن اليمين واليسار، بعضهم يرسل كل أسبوع مرة، بعضهم في الأسبوع مرتين، وهكذا. الآن تجد الجيران، تجد الفلاحين أو أكثرهم فيما أعلم يبيع اللبن، وقد لا يهدي إلى جاره ولا كل شهر مرة، وجاره ليس عنده لبن، يذهب الجار ليشتري من البقالة لبنا. هل تعلم أنك إذا أهديت لجارك لبنا قد يبارك لك في مالك هذا، وقد تحل البركة العظيمة، بدلا من أن تأتي البهيمة باثنين كيلو لبن قد تحلب أربعة كيلو لبن أو خمسة كيلوات أو نحو ذلك، ببركة الهدايا للجيران والصدقة عليه. بل كان قديما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل لا يحلب اللبن ويعطيه للجار، بل كان يأخذ شاة كاملة بها لبن قبل أن يحلبها ويقول: اعطيها للجار تبيت عنده الليلة. فيعطيها للجار، يحلبونها بالليل وتبيت، وفي الصباح يحلبونها في الصباح ثم يردونها، تسمى منائح، منيحة. امنح الجار هذه الشاة أو هذه العنز الليلة ليأخذ لبنها كله. وقد حدث هذا مع الحبيب عليه الصلاة والسلام. ويروي القصة عروة بن الزبير عن خالته عائشة، فقد روى البخاري ومسلم عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. سبحان الله. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. قل لي بربك، جيرانك الذين يشتكون الفقر الآن، أو من المسلمين الذي يشتكي الفقر الآن، يظل 3 أشهر لا يوقد في بيته نار، لا طبيخ ولا شاي ولا حلبة ولا يخبز خبزا ولا يأكل شيئا، هذا نادر وجوده إن وجد. وبرغم ذلك كان عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا مسرورا منشرح الصدر، أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبنها، يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقين منها، يعني يعطونه المنيحة لتحلب عنده ويسقي زوجات عليه الصلاة والسلام. الأدب الثامن عدم احتقار هدية الجار وإن كانت يسيرة. رجل اشترى 1 كيلو تفاح 4 تفاحات فأرسل واحدة إلى جاره، قال خذ يا بني هذه الواحدة أعطاها لجارنا، لا تستقل، قلت تفاحة، نحن فقراء محتاجين تفاحة، رد له هذه. لماذا؟ يا أخي الكريم ما دام قد أهدى إليك فهو يحبك، خذ هذه التفاحة قسمها 10 أقسام على أولادك، حتى لو كان معك من المال ما تستطيع أن تشتري 10 كيلوات و20 كيلو، لكنه قدرك واحترمك فأرسل إليك. أو أن الجار أرسل إليك طبقا من الطبيخ أو الإداب، أرسل لي طبقا من العدس، أنا فقير أكل عدس. يا أخي الكريم هذا يدل على محبة تهاد تحب، وهو يحبك، يكفي أنه أرسل إليك، فلا تحتقر هدية جاءت إليك من جارك. لو أرسل إليك سواك فاقبله وكن مسرورا به واعلم أنه يحبك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. ما معنى فرس شاه؟ أي أن الجارة أهدت طبقا فيه حافر شاة لحم، أنتم تعرفون أن رجل الشاه ليس فيها لحم كثير إنما عظام عليها جلد، والحافر ليس عليه إلا جلد بسيط، برغم ذلك الحافر قطعته ووضعته في طبق مطبوخا وأرسلته إلى جارتها. الجارة تتقبلها ولا تقول من أنا حتى ترسل، إما أن ترسل هدية تليق بمقامنا وإلا لا ترسل. يا أختي الكريمة هذه الجارة تحبك، ولولا أنها تحبك ما أرسلت إليك، وهذه سنة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا أسألكم هل طبقتم هذه السنة في حياتكم؟ لك عدة جيران، كم مرة أهديت لجارك؟ إن كنت لم تفعل فطبق السنة في عمرك ولو مرة، وستشعر فعلا ببركة اقتدائك بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأدب التاسع ألا يمنع الجار جاره من استخدام حائطه إن احتاجه، يعني قد يحتاج أن يسقف فيضع خشبه على حائطك، هذا لا يضر حائطك بشيء، لا تمنعه، لا تمنعه ما دام لا يسبب ضررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، يعني أمر أن يستخدم حائطي الذي هو ملك. نعم اسمع إلى الحديث. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لألقين هذا الحكم بينكم حتى تتحملوا مسؤولية تطبيقه أمام الله عز وجل. الأدب الأخير أن تحب لجارك ما تحب لنفسك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. سوف أذكر لكم إن شاء الله تعالى موقفا لأحد إخواننا في الأدب مع الجيران في بلاد الغرب مع غير المسلمين. أحد الإخوة كان قد سافر إلى بلاد أوروبا لكي يدرس هناك، وهو في عمارة طويلة عريضة يسكن في شقة ولا يعرف أهل العمارة بعضهم بعض كعادة أهل أوروبا. قال: وكان لهم جار لا يعرف عنه شيئا، لكن الجار هذا كان قد اتفق مع شركة اللبن ودفع لهم رسوما، فكان يأتي مندوب الشركة ينظر إلى رقم الشقة فيضع زجاجة اللبن أمام الباب ويمضي، ويخرج الرجل يأخذ زجاجة ويدخلها. قال: فجاء الرجل ووضع زجاجة اللبن ولم يأخذها أحد، وجاء في اليوم التالي فوضع زجاجة، وفي اليوم الثالث وضع زجاجة. قال: فرأيت هذه الزجاجات أمام بيت جارنا. يقول: القضية ليست قضية اللبن، ولكن القضية أن اللصوص كثر في هذه المدينة، وأنهم لو صعدوا ونزلوا فوجدوا هذه الزجاجات موضوعة لعلموا أن هذه الشقة أصحابها مسافرون، ففتحوها وسرقوها، وأهل العمارة لا يعرف بعضهم عن بعض شيء. فقال هذا الطالب المسلم: أخذت اللبن فوضعته في ثلاجتي حتى يأتي جاري من سفري، علمت أنه مسافر. قال: كلما وضع زجاجة أخذتها، كلما وضع زجاجة أخذتها، والتي تنتهي مدة صلاحيتها ألقيها ويظل الباقي في ثلاجتي، حتى عاد الجار. قال: فأحضرت له اللبن وذكرت له القصة وقلت: خذ. فقال: ولماذا صنعت ذلك؟ قال: قلت له خشيت عليه من السرقة. قال: وهل لو سرقت سأتهمك؟ قلت: لا، أنت لا تتهمني، ولكنني أنا مسلم والإسلام يأمرني بأن أحافظ على جاري. قال: عجيب. فعزم علي أن أدخل بيته، يقول: ولأول مرة أدخل بيته. فدخل، قال وجلست معه، فعرفني بنفسي، قال: أنا القس فلان الفلاني، وهذه ماري زوجتي، وهي راهبة في الكنيسة. لماذا صنعت ذلك؟ قال: فكلمتهم عن الإسلام وعما يجب أن يكون لجيراننا حتى ولو كانوا غير مسلمين، يجب أن نحافظ عليهم، يجب أن نحترمهم، أن نقدرهم، أن نحفظ أموالهم كما حفظت مالكم الآن، وهكذا. قال: الإسلام يأمر بذلك؟ قلت: نعم. قالوا: كنا لا نعرف عن الإسلام شيئا، نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء، اسمع إلى تشويه صورة الإسلام في أوروبا. قالوا: نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء: أن رجلا عربيا ادعى النبوة فاتخذوه نبيا، اسمه محمد. الأمر الثاني أنهم يعبدون صندوقا أسود في الصحراء، يعني يطوفون بالكعبة. الأمر الثالث أنهم يقبلون الأرض 5 مرات يوميا. لا نعرف عن الإسلام إلا هذه الأشياء. قال: لا، هذا تشويه صورة الإسلام، وأنا لست عالما لكي أبين لكم الإسلام ومزاياه، لكن خذوا هذا رقم المركز الإسلامي واتصلوا بهم. فاتصلوا بهم وبدأت العلاقات. يقول الرجل: ونسيت الموضوع، وظل في أموره لأنه مشغول بدراسته. فاتصل به المركز الإسلامي وقال: أنت تعلم أن عدد المسلمين قليل جدا في هذه الولاية، ونحن الآن عندنا حفل، نجهز لحفل ونجمع التبرعات، لأن عندنا قسيس وزوجته سيسلمان في يوم كذا. قال: ما اسمهم؟ قالوا كذا، قالوا كذا، ويسكنون كذا. قال: هؤلاء جيراني، إذن لا تجمع من أحد تبرعا، فإن إنفاقات الحفل كلها علي أنا. قال: وذهبنا إلى القسيس. قال: بعدما قرأت في الإسلام وقرأت الكتب المترجمة عن أخلاق الإسلام، فعرفت الإسلام على حقيقته، وعلمت أن هذا الدين هو الدين الذي يجب أن يقود العالم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وزوجته مع الأخوات بيّنت لهم أنها كيف اقتنعت بهذا الدين وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قام الناس، قام الرجال يقبلون هذا الرجل المسلم الجديد، وقام الأخوات يقبلن هذه الأخت الكريمة الجديدة. وهكذا بالمعاملة الطيبة تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بفعلك وسلوكك قبل قولك ولفظك. أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
0: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: FM إشراقة نور
0: في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أتيتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. جمعة مباركة طيبة على الجميع اللي يسمعوا فينا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا وأمسية طيبة مباركة عليكم. كالعادة نطل عليكم في برنامجنا من القلب معكم ملاك محمود. موضوعنا اليوم جميل جدا، لكن بداية قبل ما نبدو الموضوع دائما نبدو باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، فأكثروا من الصلاة على الرسول وباركوا دائما للرسول عليه الصلاة والسلام في هاليوم المبارك الجمعة الطيبة المباركة اللي هي عيد لكل مسلم ومؤمن.

مساء الخيرات من جديد على كل قلب يسمعني هالليلة، على كل إنسان يضحك وهو داس في قلبه وجاع، وعلى كل إنسان فقد إنسان كان يوم أقرب الناس لي واليوم ولا شخص غريب كأن عمره ما عرفه. فخلوني أسألكم دائما بداية الحلقة، ودائما نذكركم بسؤال، ودائما نبدأ دائما في حلقتي بسؤال: شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ شن أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ هل هو الفقر مثلا، ولا المرض، ولا الفراق؟ شن أصعب حاجة تشوفوها أنتم ممكن يعيشها الإنسان؟ الحرمان، الفراق، الفقد والإهمال، البعد على الله. حلو، جميل، إجابات جميلة كلها، الله يبارك. الأمراض، حلو، كلهم ابتلاءات، أكيد كلهم ابتلاءات، هذه لا غبار عليه. المرض والفراق. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. أمراض، خيانة، به هذا بالنسبة لنا احنا ايش أصعب حاجة ممكن يعيشها الإنسان؟ فراق الأب والمرض. الفراق بجميع أنواع، والمرض بجميع أنواع. بهي ما تخافوش من الفقر مثلا، إنسان يكون فقير مثلا، ولا تخافوا منها؟ الخذلان، البعد عن الله سبب المعيشة الضنكة وكل شيء. لا، ما يخافوش من الفقر، قالوا لا. تعرفوا أن أصعب حاجة أنك أنت تنود من النوم وتلقى قلب إنسان كان يحبك في يوم من الأيام وتغير عليك بدون ما تعرف كيف وليش وشن السبب. تعرفوا الشيء هذا؟ تعرفوا أن في يوم من الأيام أن القلوب تتغير؟ هل تؤمنوا بالشيء هذا؟ أن في قلوب تتغير في يوم وليلة بدون السبب، ولا حتى انت ما تعرفش السبب، ولا تعرف حتى شن اللي صاير اساسا. فاصعب حاجه انك انت تنوض من النوم تلقى شخص قريب عليك كان يحبك في يوم من الايام، يعزك ويقدرك، يتغير عليك بدون ما تعرف كيف ولا ليش. الانسان هذا كان يفرح قبل بوجودك، واليوم اصبح وجودك وعدمه عنده واحد ما يفرقش. كان مثلا يدعي لك ديما، واليوم يمكن حتى ينسى اسمك، ما عاد يجي على لسانه وما عاش ينطق فيه. وهنا تبدأ دائما الأسئلة: شن صار؟ شن اللي غير القلوب؟ هل الناس تغيرت، ولا الظروف، ولا ربي صرف القلوب لحكمة يعلمها وحده؟ فاليوم بنحكوا على شيء يخوف، شيء صاير معانا، لأن الإنسان ما يضمن حتى قلبه. أنت تقدرش تضمن أي شيء، حتى قلبك ما تضمن ناشرة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر كان يكثر من الدعاء ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تأملوا فيها شوي، تأملوا في الحديث هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه، فكيف بحالنا نحن؟ كان الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا، كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف لو الرسول عليه الصلاة والسلام يدعي في الدعاء هذا، فما بالك احنا الناس العادية البشر؟ ربي سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي آيات الله المحكمة دائما واضح، كل شيء صريح في آياته. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، عفوا. يعني القلوب
كلها بيد الله، القلوب كلها بيد الله، يقلبها كيف يشاء لحكمة وعدل ورحمة. ثلاث أشياء. الله سبحانه وتعالى يملك هذه القلوب لأنها بيده هو فقط، فيقلبها كيف يشاء لحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعدل منه ورحمة علينا. فهمتوا؟ فاليوم أنا مش قاعدة نخوف فيكم أو قاعدة مثلا كذا، لا لا، اليوم نحب نذكركم إن القلب نعمة، وإذا أنت ما حافظتش عليه بالإيمان والطاعة ممكن هو يتغير وإنت ما تحسش به. اليوم نذكركم إن القلب أساسا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لو ما حافظتش عليه بالإيمان والطاعة ممكن في لحظة يتغير وإنت ما تحسش به. فخلوكم معنا لأن ممكن الحلقة هذه تكون سبب إن الواحد يصلح قلبه ويرجع لربه ويسامح إنسان، أو حتى يدعي للشخص بدل ما يدعي عليه. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني مرات الحلقة اليوم تسبب لكم، تكون سبب في إن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، إن تصلحوا قلبكم، إن تسامحوا إنسان في يوم من الأيام، وإنكم تدعوا على الشخص بدل ما تدعوا له، تدعوا له بالخير بدل ما تدعوا له. فالقلوب ليست ملكا لصاحبها أو لأصحابها، قلوبنا مش ملكنا، قلوبنا مش ملكنا. يا جماعة الخير، مرات نسمع حد يقول فلان تبدل عليا، تغير عليا، فلانة ما عادش زي قبل معاي، وانا ايام زمان، وين الذكريات، وين العشرة الطيبة، فلان راهو يوم في يوم وليلة تغير عليا الفلان هذا، وكأن شخص تاني تغير 360 درجة، فلانة كانت قريبة مني ما عادش زي قبل، كانت ديما معايا 24 على 24، لكن توا حاليا حتى ساعة ما نلقاهاش. طيب وين أيام زمان؟ وين الذكريات؟ لكن الحقيقة اللي لازم احنا نعرفوها ونكونوا مؤمنين بها، القلوب عمرها ما كانت ملك أصحابها. على خاطر هيك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى الصحابة استغربوا وقالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وتخاف علينا؟ قالوا له: يا رسول الله، آمنا بك وتخاف علينا؟ قال بمعنى الحديث: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. شفتوا كيف؟ إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. دقيقة بس، دقيقة. يعني الإنسان اليوم ممكن يكون من أطيب الناس، وغدوة إذا ابتعد عن الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبه يقسى، يبدأ إنسان قاسي. وممكن إنسان كان غارق في المعاصي وفي ليلة واحدة الله سبحانه وتعالى ينزل عليه الهداية ويهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من الصالحين. لهذا ما نستصغروش من أي حد ولا نيأسوا من أنفسنا، بالعكس، كل ما تقرب نفسك وقلبك للطاعة والإيمان الله سبحانه وتعالى حيجعلك أطيب الناس،
لكن كل ما تبتعد عن الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبك قاسي ويبدأ قلبك يتعامل مع البشر بقسوة. فما تلوم الشخص لو كان يوم من الأيام ماضيه ممتلئ بالمعاصي وفي يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى هداه وبدأ من الناس الصالحين. ما نجيش هنا في يوم من الأيام نلقى شخص كان فلان في يوم من الأيام أو فلانة في يوم من الأيام ترتكب في معاصي أو يرتكب في معاصي ونجي نفكر أنا بعد ما هداه الله سبحانه وتعالى أنت كيف هداك ربي؟ كيف تبت إلى الله؟ أنت كيف تبت لله وأنت قاعد ترتكب في معاصي ونسيت ماضيك ونسيت شن كنت تدير وكيف ظلمت ناس وكيف؟ لا، مدام الله سبحانه وتعالى اهداه إلى طريق الصلاح فأنا مش من حقي أني نفكر بماضيه ومش من حقي أنا نستهين به. إذا الله سبحانه وتعالى قبل توبته وجعله من الصالحين والتوابين فمني أنا باش نحكم عليه ونحكم على ماضيه؟ ممكن أنا نكون إنسانة صالحة في يوم من الأيام لما نبتعد على الله سبحانه وتعالى يبدأ قلبي قاسي. شفتوا كيف؟ فمش مقياس، وما نذكروش بعض بالمعاصي وما نذكروش بعض بالماضي. مفيش إنسان ما عندهش ماضي، كنا نتعلمه ونغلطه ونتوبه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان ربي هداه نجي أنا نفكر بماضيه وبالمعاصي اللي ارتكبها، سامحوني يعني ما أعتقدش إن إحنا لينا الأحقية في الشيء هذا. الحقية الوحيدة للشيء هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو يعلم ما خفي في الصدور. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شخص نيته، الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان على قياس نيته. لكن أنا بنجي نحكم على إنسان كان ماضيه في يوم من الأيام كان إنسان عاصي؟ لا، حشا وكلا. ندعي لأن ربي يهديه وأن ربي يثبت قلبه ويبتعد عن المعاصي. علاش في ناس يقعدوا شني يعايروا فيهم بماضيهم للأسف الشديد؟ وهذا أكبر غلط. أنت كمسلم ومؤمن ما تعايرش إنسان زيك زيه الله سبحانه وتعالى هداه بشيء كان في الماضي. ريان قالت كان النبي يقول توبة التائبين ولم يكن يعيرهم بما مضى بعد صدق توبتهم. فعلا. باهي في الفقرة الثانية، علاش تتغير القلوب أو لماذا تتغير القلوب؟ أول سبب اللي هي الذنوب. كل معصية نديروها سواء كانت كبيرة أو صغيرة دائما تترك نقطة سوداء في القلب. إذا تاب الإنسان اختفت هذه النقطة، هي النقطة السوداء. أما إذا استمر في العمل المعاصي النقاط هذه تكبر حتى يغطي السواد القلب كله. كل مرة يبدأ بجزء بسيط، يبدأ بنقطة سوداء بيضة سوداء عفوا على القلب، بعدين لما يكتر الذنوب أكتر وأكتر والمعاصي أكتر أكتر يزيد يغطي السواد هذا القلب كامل. يبدأ إنسان معاش يشعر أبدا، دي عنده اعتياد على المعاصي وارتكاب المعاصي. وهنا يبدأ الإنسان ما عادش يتأثر أبدا بأي آية يسمعها، ولا يبكي من موعظة، ولا يحس بالذنب. وهذا أخطر مرض، مش مرض الجسد، را مرض القلب. لهذا الذنوب لو تراكمت حتغطي القلوب. كل ما انت تذنب كل ما تعرض قلبك للسواد. واخطر شيء مش مرض جسدي، راه مرض عضوي، انما مرض النفوس واللي هي بين القوسين القلوب. يعني كل ما انت تقسى وكل ما ترتكب في معاصي ومستمر في المعاصي ماش حتتأثر بأذان أو
بآية من القرآن أو تبكي لموعظة أو تبكي بآية معينة ولا تحس بالذنب أساسا، تفقد هالشيء. هذا مرض القلوب هو ران كثرة السواد، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. يعني الذنوب لو تراكمت حتى غطت القلب، شوف كريم يقول: يصبح القلب أسودا كالكلوم ليش منكرا، أعاذنا الله وإياكم من هذا الحال. جزاك الله خيرا الجزاء، تحياتي لك، شكرا، بارك الله فيك، وعليكم السلام لكل من التحق بنا، أهلا وسهلا بكم جميعا، لكل من التحق بنا على الأثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، وأيضا على الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، وجمعة مباركة طيبة للجميع. فأسألوا دائما أنفسكم، ودائما نبدو بأنفسنا: آخر مرة بكيت من خشية الله أم تكانت؟ آخر مرة سامحت حد لوجه الله؟ وآخر مرة حسيت بلدة الدعاء؟ إذا القلب معادش يتأثر فهذا إنذار يحتاج منك مراجعة قبل فوات الأوان. لو حسيت قلبك معادش يتأثر بشيء فهذا عبارة على تحذير، إنذار يحتاج منك أنك تراجع نفسك قبل ما يفوتك الوقت، قبل ما الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانتك. فيش حد يضمن حياته ولا حتى الساعات الماضية، لهذا لو حسيتك بإنذار بسيط راجع نفسك، عندك فرصة أنك تراجع نفسك، عندك فرصة مدام أنت حي وموجود في الدنيا وتتنفس. إنه خلاص لو الله سبحانه وتعالى أخذ أمانتك خلاص باب التوبة يتسكر، ومعاش ينفع كلمة يا ريت نرجع للخلف، يا ريت نصلح، يا ريت يا ريت، لا خلاص بابه تسكر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. إيه والله. بقى ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله تعالى.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة طيبة على الجميع. في الفقرة الثانية، حكمة الله في تقليب القلوب. حكمة الله في تقليب القلوب، بمعنى دائما نحب ناخذ الفقرة ونسألكم سؤال من بعدها نجاوبوا على السؤال هذا باش تشاركوني انتم. خلوني أسألكم سؤال، لو كان الإنسان اللي تحبه وتعزه وإنسان قريب منك تبيه يقعد معاك العمر كله، شن بيصير؟ ولو كل علاقة اجتماعية تبدأ وتستمر للنهاية، وين بيكون الابتلاء مثلا حسب رأيكم وحسب تفكيركم؟ لو كل شخص تربطك به علاقة اجتماعية، لو كنت بتستمر به من بداية للنهاية، وين الحكمة؟ وين الابتلاء ترى؟ وين الابتلاء؟ ربي سبحانه سيبتلى بالفراق والبعد، الصحة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. باهي، ربي سبحانه وتعالى خلق الدنيا دار اختبار ودار شقاء، مش دار استقرار، مش دار أمان. ركزوا معي، ربي سبحانه وتعالى لما خلق الدنيا هذه بيختبرنا احنا كمؤمنين ومسلمين، دار اختبار، دار ابتلاءات، دار شقاء، دار امتحان، ومش دار استقرار ولا أمن ولا راحة. ما فيش إنسان مرتاح في الدنيا، كنا نمر بابتلاءات، كنا نمر باختبارات، يا أما الله سبحانه وتعالى يختبر فينا في صبرنا في الصفات اللي يجب أن تكون في المسلم المؤمن التقي. لهذا مرات يبعد عنك أشخاص أنت كنت تعتقد في يوم من الأيام أن حياتك حتوقف عليهم. في ناس في الحياة يعتقدوا أن لما نفارقوا أشخاص معينة في حياتنا أي كان، إحنا كاعتقادنا في تفكيرنا كبشر نظن أن الحياة حتوقف عليهم، خلاص مش حتستمر. وبعد سنوات نكتشف أن فراقهم كان رحمة لينا من الله سبحانه وتعالى، وإن بقائهم معنا كان ممكن يكون سبب في هلاكنا. واضحة؟ واضحة. في ناس تعتقد إن في حياتها أشخاص ما تقدرش إن هي تكمل حياتها من غيرهم لأن ديما معاها، لكن الله سبحانه وتعالى يضع ابتلاء واختبار بينك وبين الشخص هذا، بعد سنوات تكتشف أن الحياة مستمرة وأن فراقك عليهم كان رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأن لو هم قعدوا في حياتك كان ممكن يكونوا سبب في هلاكك. فقال الله سبحانه وتعالى في آياته الحكيمة، قال بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني مرات تزعل لأن الشخص ابتعد عليك، لكن ربي شاف الشيء هذا أنت ما شفتاش، في خبايا، في كواليس، شاف الضرر، شاف الفتنة، شاف طريق لو كملت فيه يمكن يبعدك عن ربك العالمين. شوف، شاف الكواليس، شاف ضرر انت ما شفتاش، شاف فتنة موجودة وانت ما شفتهاش، شاف انك في يوم من الايامات ممكن انت تخسر نفسك بسبب شخص معين في حياتك، وممكن تبتعد على طريق الصلاح. فاحنا ننتظره ونشوفه دائما للحاضر، وربي العالم بالماضي والحاضر والمستقبل. الله وحده يعرف الحكمة. الله سبحانه وتعالى لما يضعك في ابتلاء مع أشخاص في حياتك
يعلم أين الحكمة. شفتوا؟ فرد بالك ترتبط سعادتك بقلب إنسان. من أكبر الأخطاء اللي نوقع فيها كبشر إن نعلقه في قلوبنا بإنسان زينا زيه. من أكبر الأخطاء ونربطه في راحتنا واستقرارنا بإنسان مهما كان. إذا هو اتصل بينا نفرحه، إذا هو سكت وجت لحظة صمت هنا نحزنه، لو هو الشخص هذا مدحنا نبتسمه، ولو تغير نحسه أن الدنيا انتهت. لو تغير علينا هالشخص هذا في يوم من الأيام نحس أن البيبان كلها تسكرت في وجهنا وخلاص الدنيا انتهت. لكن المؤمن الحقيقي والتقي يربط قلبه بالله مش بالناس، مش علاقاته بالناس. كل ما أنت تتعلق بالله سبحانه وتعالى، كل ما أنت تبتعد عنك، أنت تتأثر بالناس وانتهاء علاقاتك بهم. لأن الناس تتغير، القلوب تتغير، والظروف تتغير. ما فيش حاجة دائمة في الدنيا هادرة. كلكم قلتوا دوام الحال من المحال فعلا. وإحنا أنفسنا مع أنفسنا نتغيروا. توا أنتم نفس الشخصية اللي قبل أكيد تغيرتوا في جزئيات معينة في حياتكم، مش نفس شخصيتك أنت، مش نفس شخصيتك السنة اللي فاتت واللي قبلها، ولا حتكون السنة الجاية واللي بعدها. فهي حتى إحنا أنفسنا نتغير، فما بالك بالناس، فما بالك بالقلوب؟ ما تتغيرش؟ لا بتتغير. شفتوا كيف؟ أما الله سبحانه وتعالى فلا يتغير، وهو سبحانه باقي. إذا كان قلبك متعلق بالله أي فراق يوجعك لكن عمره ما يكسرك. أي والله جيتي في وقتك. أي فراق يوجعك لكن ما يكسركش. بهي ملاك احكي لنا على قسوة القلب، وكيف تبدأ القسوة هذه؟ كيف تبدأ قسوة القلب برأيكم؟ كيف تبدأ القسوة؟ يا الله يا كريم، ما تجيش مرة واحدة القسوة هذه. عمر الإنسان ما يكون قاسي إلا بمراحل معينة، ما تجيش مرة واحدة. تبدأ بالجفاء، تبدأ بخطوات صغيرة جدا، تأجيل التوبة، مرحبتين بكل من جاء. أيوة، تبدأ بخطوة صغيرة. أول حاجة تأجيل التوبة، ترك الصلاة أو التهاون فيها، الغيبة والنميمة، النظر للحرام، الظلم، قطع الأرحام. وكل مرة الإنسان يقول بعدين نتوب، بعدين نتوب، لكن القلب مع الوقت للأسف يعتاد على الشيء هذا، ويصبح للأسف الشديد الذنب عادي جدا. وهنا تكمن الخطورة، إن قلبك بدأ معاش يحس بالقسوة هذه، معاش يحس إنك أنت في يوم ما قطعت صلة رحم، صح؟ أو إنك أنت جرحت فلان أو أي كان، أو ظلمت شخص معين، أو إنك أنت تنظر في الحرام، أو إنك، وأخطر شيء إنك أنت تتهاون في الصلاة وتأجل فيها أو تتركها. الغيبة والنميمة طبعا تكلمنا عليها في حلقات سابقة، هذه هي القسوة، هذه هي القسوة. في دائما ناخده في أشياء، لعل وعسى، لعل وعسى القصة هذه تقعد دائما في بالكم، كل ما يجي اسمي في بالكم. قصة تقول إن في شخص ديما يذكر ويعرف من أهل الطاعة، شوية شوية بدأ ينشغل بالدنيا، تلاها في الدنيا، بدأ يجري على المال، يجري على العلاقات، يجري يجري يجري ومش ملحق. فكان يقول اليوم أنا مشغول
غدوة نصلي، اليوم عندي شغل، بعدين تنقرأ قرآن. وبعدين للأسف ده يشعر معاش، يشعر بأي تقصير تجاه الله سبحانه وتعالى، وهذا أخطر أخطر ذنب مع نفسه. لأن الذي لا يشعر بالذنب ما زال قلبه حيا، اللي ما يشعرش بالذنب قلبه مات، بينما اللي يشعر بالذنب وضميره يحسسه بالذنب هذا معناه هو لازال قلبه حيا. أما الذي يرى المعصية أمرا عاديا فليخف على قلبه. فديما أسألوا أنفسكم بكل صدق، هل قلبي اليوم أقرب إلى الله من السنة الماضية؟ هل زاد حبي للقرآن؟ هل صرت بديت نسامح أكتر ونعفو أكتر؟ ولا بديت شخص نخاف أني نظلم الناس أو يظلموني الناس؟ والعكس، لأن تغير القلب يبدأ من هذه التفاصيل الصغيرة والخطوات الصغيرة. هذا علشان قلت لكم بداية الحلقة، قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو خير البشر يسأل الله على الثابت أو الثبات عفوا، فما أحوجنا نحن كبشر أن نكثر من هذا الدعاء كل يوم. دائما قولوا الدعاء وانتم مؤمنين واثقين بالله سبحانه وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبنا إلى طاعتك. باهي، كيف يمكن للقلب أن يعود حيا بعد أن قسى؟ في احتمالية أن القلب يرجع يعيش بعد ما كان القلب هذا قاسي؟ إجابة حنأخذها منكم في البداية وبعدها حنتكلم. هل يمكن للقلب أن يعود حيا بعد أن قسى؟ بالتوبة. جميل، بالطبع، حلو، أكيد، جميل. إيه، باب التوبة مفتوح بدعاء الاستخارة. جميل. باهي، لو أنا سألتكم سؤال صريح ومحتاجة منكم جواب، واقفة أنا توا حياتي توا على جواب منكم أنتم، كويس، هل يوم حسيتوا ان قلوبكم دتم عشان تتأثر؟ ايا كان الشيء، هل حسيتوا في يوم ان قلوبكم دتم عشان تتأثر؟ السؤال ايه؟ على حسب الشخص والموقف يرجع او لا. ايه وهل با؟ جميل، باني حنعطيكم بمنطلق آخر. باهي، انتم جاوبتوا على حسب فهمكم للسؤال، فاني حنعطيكم شيء تاني. عايشة فيها حاجة هذه حاليا، لا ديما نحس بتأنيب الضمير. جميل، باهي نعطيكم السؤال هذا بمنطلق آخر وبشكل مختلف تماما، وبنوضح لكم شنو معنى السؤال اللي طرحته. هل حسيت يوم انك انت معاش تتأثر انك تسمع قرآن مثلا وما تبكيش؟ في آية هيك كده كل حد منكم عنده صورة أو آية معينة يتأثر بها وتنزل دموعها على خاطرها، أكيد صح؟ لو أنت تسمع في قرآن وتبكي لمجرد مرور آية سورة النور، جميل، أعطوني كل واحد آية أو سورة سماع القرآن تهتز له الجبال مش القلوب. سورة يوسف، جميل، أعطوني الصور التي تذكر فيها وتبكوا لو تسمعوها أو تقروها. كل القرآن مؤثر. سورة يوسف، جميل، سورة مريم، حلو، والنازعات تأثر فيها وجاءت سكرة الموت. سورة الأعلى، سورة الإنسان، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. أي والله، سورة قاف، الإنسان، الكهف، سورة طه، جميل جميل، سورة الرحمن. لما تسمع القرآن وما تبكيش مثلا، أو تشوف جنازة حد ميت
وترجع انك تكمل يومك وكأن شيئا ما صار. زي مثلا حد مات قريب منه الشخص هذا وتوفى وخذ يا ربي امانته، لكن ما عادش تتأثر، خلاص ما عادش تتأثر، وترجع للأسف تكمل يومك وكأن شيئا لم يكن. او تشوف شخص مظلوم وما يتحركش فيك ولا حاجة، تبدأ عديم الضمير. إذا صار لك هذا كله فالمشكلة مش في القرآن ولا في الموعظة، المشكلة تكون في قلبك، وهنا تكمن الخطورة. لكن أسمعوا الخبر اللي يفتح باب الأمل، دائما أعطيكم الشيء ونعطيكم الحل. أسمعوا خبر اللي يفتح باب الأمل، مدام الإنسان حي فباب التوبة مفتوح، والقلب يقدر يرجع أنقى وأصفى وألين مما كان عليه. شفتوا كيف؟ يعني بمجرد أنت متوب إلى الله، بمجرد القلب يتغير يتبدل، بشين يتبدل؟ يرجع أنقى وأصفى وألين حتى في التعامل مع البشر. قلبك يبدأ مش قاسي، تبدأ حنين، تبدأ صافي، قلبك ما يحملش أي شيء بمجرد أنك أنت تبت إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا دائما رحمة الله سبحانه وتعالى. في آية لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. شوفوا هنا رحمة ربي، ما قالش إلا ذنبا معينا، قال الذنوب جميعا. يعني مهما ابتعدت عن الله تقدر أنك أنت ترجع. كيف ترجع؟ باب التوبة. يعني الله سبحانه وتعالى يغفر لكل الذنوب جميعا، ما قالش إلا ذنب واحد مثلا أو ذنب معين، قال يغفر الذنوب جميعا. مهما حسيت أنك أنت ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى، أرجع أرجع توب، فهو يقبل التوبة. أكيد أكيد يغفر الذنوب الجميع إلا الشرك بالله. فعلامات انك انت قلبك حي ويحس قاعد مش فاقد الاحساس ولا عديم الضمير، مثلا تعرف ان قلبك بخير. لو انت غلطت وندمت، ركزوا، انا هذه النقاط نبيكم انتم تحطوهم في راسكم مش لي شيء، راجعوا بها انفسكم، لاني حنتكلم على القلب الحي وعلى القلب اللي فيه القسوة، وهم العلامات. بهي العلامات كالآتي، العلامات انك انت تحس ان قلبك حي مازال بخير، لو انت في يوم من الايام اغلطت اندمت بسرعة، تمام. اذا انت سمعت القرآن، قرآن حسيت بشيء يتحرك داخلك، بكيت او تأثرت بآيات من القرآن الكريم، اعرف انك ان قلبك بخير. إذا يوم شفت شخص محتاج مساعدة وإنت ساعدته من طيب خاطرك ولأنك إنت نفسك تسعى إلى الخير، أعرف إن قلبك حي وقلبك بخير. لو فاتتك طاعة مثلا، صلاة، تحس إنك إنت خسرت حاجة كبيرة. شفتوا كيف؟ لو انت في يوم من الايام ظلمت حد او اتهمت شخص معين في حياتك، ما ترتاحش لين تعتذر له، مش حتقدر ترقد وترتاح في النوم الا لما انت تعتذر له او تبادر في الصلح. القلب الحي مش معناها انه ما يغلطش، بالعكس تماما، بمعنى انه ما يرضاش الغلط،
ما يرضاش أنه هو يستمر في الغلط وعارف ومدرك أنه هو غلط. بعدين ملاك أنت يعطينا القلب الحي، يعطينا قسوة القلب، العلامات متاحة. لو بالله عليكم لو كان في حد في يسمع فيها حاليا على الراديو أو على الفيسبوك أو التيك توك عنده هيك من نقاط معينة، بالله يراجع نفسه، بالله يراجعوا أنفسكم. علامات قسوة القلب، القلب القاسي يغتاب وما يحسش بالذنب، يجرح الناس ويقول هذه طبيعتي، يظلم ويبرر لنفسه. شوفوا، يظلم الناس ويعطي مبررات لنفسه على أساس أن أنا ظلمت الشخص لأني مبرر لنفسي. يشوف النعمة عند غيره ويحسده ويحقد عليه، يسمع الأذان ويقول بعد شوية نود نصلي، بعد شوية كذا كذا، ويؤجل التوبة يوما بعد يوم. هذه العلامات تحتاج من الإنسان إنه راجع نفسه قبل فوات الأوان، إنه يغتاب شخص وما يحسش بالشيء هذا، إنه يجرح الناس ويقول هذه طبيعتي، إنه يظلم الناس ويبرر لنفسه، إنه يشوف نعمة عند غيره ويقعد يحسده أو يحقد عليه، يسمع الأذان ويقول نصلي بعدين بعد شوية لين تفوتها الصلاة، ويأجل باب التوبة يوما بعد يوم. ممكن الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته هو قاعد متابش. هذه العلامات دائما تحتاج منا كبشر إن احنا نراجع أنفسنا قبل ما يفوتنا الوقت. باهي أنا حكيت لكم علامات واضحة صريحة، علامات أن قلبك حي وعلامات أن قلبك ميت للأسف. باهي يمكن توا في حد يسمع فينا ويقول أنا بعيد عن ربي، قصرت في صلاتي، قصرت في أهلي وأحبابي، ظلمت الناس، ونقول له لا تجعل الشيطان يقنعك أو يقنعك أن الطريق انتهى. ردوا بالكم تقتنعوا أن لو يوم في الأيام ابتعدتوا عن الصلاة يجيكم الشيطان يقول لكم خلاص أنت ما صليتش، ما صليتش عادي، أجلها بعد بعد بعد أن تفوتك الصلاة، فيقنعك أن خلاص الله سبحانه وتعالى مش حيتوب عليك، أنك خلاص أنت خشيت للمعاصي، خلاص ما عادش في أمل أنك أنت ترجع. إنك أنت لو في يوم من الأيام قصرت مع أهلك وأحبابك اتجاههم، فالشيطان شنو يقول لك؟ استمر في في في التقصير هذا، استمر، أنت عايش لنفسك، عايش لنفسك فقط. لا لا لا، كلهم ليهم حق عليك، كلهم ليهم واجبات عليك، زي ما عندك واجبات واجبات وحقوق أمام الله سبحانه، عندك واجبات تجاه أمك أبوك خوتك الناس اللي تحبهم، الناس اللي فعلا تحبهم. أو لو أنت ظلمت ناس، لو أنت في يوم ما تظلمت شخص معين، يقول لك الشيطان استمر في ظلم الناس، أنت ظلمت واحد ولا زيد واحد تاني، زيد بعده واحد تاني، استمر في الظلم، فلا تجعل الشيطان أن يقنعك أن الطريق الصلاح انتهى وباب التوبة تسكر عليك. لا بالعكس، باب التوبة مفتوح مدام أنت تتنفس. لو كان باب الرجوع باب التوبة مقفول ما كانش ربي يفتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فأرجع خطوة وربي يفتح لك أبواب عمرك ما كنت تتوقع أنه يفتح حالك في يوم من الأيام. ليش؟ لأنك أنت واثق بالله ومتمسك بالله ومؤمن بالله وبحكمته. بها إذا تعلق القلب بغير الله تعب. علاش يتعب القلب لما يتعلق بغير الله؟ باعتقادكم أنتم كبشر وإحنا كبشر، ليش نتعبوا لما قلوبنا تتعلق بأشخاص ما تتعلقش بالله سبحانه وتعالى؟ علاش نتعبوا؟ علاش نخشوا في حالات نفسية
بمجرد ان احنا تعلقنا باشخاص في حياتنا. تعلق القلب بغير الله مذلة ولا عزة الا مع الله. خلوني نقول كلمة يمكن توجع شوية لكن فيها علاج. خليني نقول لكم بقسوة المرة هذه ومش هنكون هينة لينة زي ما معتاد. أكبر تعب يمر به الإنسان مش إنه يحب، لا، أكبر تعب إنه يعلق قلبه بإنسان في الحياة أكثر من تعلقه بالله. عارفين أنتم لما تتعلقوا بأشخاص في حياتكم، أمكم، بوكم، أخوكم، أختكم، أي حد في الحياة، زوجكم، أي شيء في الحياة، بمجرد أنت ما تتعلق به من غير تعلقك بالله سبحانه وتعالى حتشوف قداش ما تتعب في حياتك. لأن الإنسان مهما كان طيب، مهما كان قلبه طيب، يبقى بشر، يغلط، يتغير، يمرض، ينشغل، قد يرحل في أي لحظة. شفتوا كيف؟ الجزء هذا ما نحبش نتكلم فيه صراحة، نخليها لكم بصراحة يعني. نحبش نتكلم فيه الجزء هذا، لكن مجبرة أني نتكلم فيه لعل وعسى تتعلموا. مهما كان الإنسان طيب وقلبه أبيض وما يحقدش، نعم ما يحقدش، لكن يبقى بشر، يبقى إنسان، يغلط، يتعلم، يتغير، ويمرض، وينشغل، قد يرحل في يوم من الأيام في أي لحظة. احنا كنا راحلون من الدنيا هذه، فيش حد باقي له، فيش ما فيش، فيش إنسان بيقعد في الحياة. قديش بتعيش؟ قديش بتعيش؟ مش هتعيش إلا العمر اللي كتبه لك الله سبحانه وتعالى، وحيجي أجلك. فأنت إنسان معرض لكل شيء. التعلق يمرض الشخص ويدمر القلب ويدمر النفسية. أكيد الدنيا فانية ومنتهية وماشية للزوال. لهذا أي إنسان مدام عندك نغزة من الداخل وقلبك طيب وما تبيش الشر لحد، رانا إحنا بشر، رانا قاعدة نقول لكم ان احنا نغلطوا، لكن تفكروا حاجة، الله سبحانه وتعالى لا يغيب ولا ينسى ولا يخذل احدا. اي شخص لجأ الى الله سبحانه وتعالى ما يخذلاش في يوم من الايام، ولا ينسى اي شخص دعاله، ولا يغيب، دائما الله سبحانه وتعالى موجود. لهذا كان الصالحين الصالحون شنو يقولوا؟ من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس أتعبوه. الناس الصالحين شنو يقولوا؟ يقول من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس أتعبوه. يعني التعلق بغير الله حيتعبك لما تتعلق ببشر. فرد بالك تتعلق ببشر أيا كان مكانت، أمك، بوك، خوك، أيا كان مكانت بالله عليكم. اوكي احنا خلونا نكون واضحين شويه، ما فيش انسان ما يحبش امه، ما يحبش ابوه، ما يحبش اخوه، اخته، او صديقته، صديقه او صديقتها، صديق وصديقه، ما فيش حد خالي من الشيء هذا، هذا القلب وما يهوى. لكن الفكره ان احنا الشيء هذا ما خلوش يدمرنا احنا نفسيا، ما يخليناش ان احنا خلاص نشوف الشخص انه كل شيء، لا، لان كل ما بتغلط في الشيء هذا كل ما بيرفعك لمكان اخر، كل ما تبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فحلو الانسان لما يوزن كل شيء بمقياس بمعين بميزان معين، تحس انك انت مش مقصر مع الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل مش مقصر مع ناس اللي حواليك، ففي توازن. وديما اوزنوا الاشياء، وديما نقولوا احنا شد العصا من النص، ما تحاولش انك انت كذا كذا، لا، فعلق قلبك بالله،
من تعلق بالله كفاه ومن تعلق بالناس أتعبه. لماذا تتغير المشاعر المتعلقة بالقلب؟ هلبة من الناس يقولوا كان الشخص هذا كان بوي يحبني زمان وفجأة تغير علي أبوي، أو أمي كانت تحبني بس تغيرت علي في معاملتها، أو أختي أو أي زوجي أي شيء في الدنيا. لكن الحقيقة مش كل تغيير يعني إنسان يكرهك أو سبب الكراهية. مرات الإنسان يتغير بسبب ظروفه، ومرات بسبب تقصيره في علاقته بالله سبحانه وتعالى، ومرات يتغير عليك لأن الله صرف قلبه لحكمة لا يعلمها إلا هو. لهذا رد بالك، تتسرع في الحكم على الناس ولا تبني حياتك كلها على تفسير واحد. مرات الشخص يتغير عليك في الحياة لكن قلبه يتغير عليك، لكن مش كل شيء راه سبب ان الانسان هذا يكرهك مثلا او يحقد عليك او يغار منك او اي شيء من الكلام اللي مش حلو اساسا. مرات الانسان يتغير بسبب ظروفه، صار معه ظروف قاهرة تغير. مرات بسبب تقصيره في علاقته بالله سبحانه وتعالى حب انه يتقرب من الله سبحانه وتعالى يتغير. ومرات الله سبحانه وتعالى صرف قلبه لحكمة لا يعلمها إلا هو. لهذا رد بالك، تتسرع في الحكم على الناس ولا تبني حياتك كلها على تفسير واحد، ولا تجعل قلبك سجنا. في ناس يعيشوا سنوات لسنوات طويلة كل يوم يتذكروا كلمة جارحة انقالت من شخص معين في حياتهم،

لأنك أنت تحرر قلبك من الحمل الثقيل، لأن القلب الممتلئ بالحقد عمره ما يلقى مكان للطمانين ولا الأمان. لما أنت تسامح الشخص اللي أذاك أو صار لك موقف معين معاه أو في يوم من الأيام ظلمك، كويس، لما أنت تسامحه أنت قاعد تحرر في نفسك من الحمل الثقيل، باش أنك أنت في يوم من الأيام ما تحقدش عليه، في يوم من الأيام تتلاقى أنت وياه حتى صدفة تمد يدك تسلم عليه، مش تبتعد عليه أو دير روحك مش بحتاش. كل ما تسامح ربي يريح لك قلبك، مش بس الطرف الثاني، ريح لك أنت قلبك. فتخيل لو شخص يحمل حجرا ثقيلا كل يوم، كلما مشي تعب أكتر. فلما جوه ناس قالوا له اترك هذا الحجر، لكن الشخص هذا رفض وقال أنا تعودت عليه، هذا الحجر هو الحقد، هو الغل، هو الانتقام. مرات نحمله لسنوات، من بعدها نستغربوا علاش احنا مش مرتاحين في حياتنا، علاش لما نتفكروا الشخص هذا نحقد عليه اكتر، قلبنا يغل عليه اكتر، نكرهوه اكتر، نبوا ننتقموا منه اكثر واكتر، لانك الحجر هذا ما تبيش تخلص منه، لان المشاعر هذه السلبية ما تبيش تخلص منها، لانك انت الاساس اللي تعبي في قلبك بالأشياء هذه. بمجرد أنك أنت لما تسامح الشخص حترتاح من الحجر هذا. فرسالة لكل مستمع ومشاهد يسمع فيها حاليا، إذا كان في قلبك خصومة من أخ أخت أو قريب أو صديق، دائما أسأل نفسك شني حنستفيد لو انتهى العمر قبل ما نسامحه. الدنيا زي ما نقول لكم دائما أقصر مما نتخيل، الدنيا صغيرة، ما فيش حد يضمن حياته، وما فيش حد يضمن بعد ساعة احنا حيين ولا ميتين، لأن في أشخاص مرات طلعوا حتى من حياشهم ورجعوا في تابوت. فرد بالك تقول لا أنا شو بنستفيد، شو بنستفيد لو أنا سمحته، أو شو بنستفيد لو ما سمحتاش مثلا. شفتوا كيف؟ فدائما ندعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والغل والكبر والرياء، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يوم القيامة. ديما قول الدعاء هذا، خليكم ملازم لكم الدعاء هذا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من الحسد والغل والكبر والرياء، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة نلقاك بها يوم القيامة. فالقلب السليم أغلى ما تملك. لو عندك قلب سليم خالي من الشوائب هذه أنت أغلى واحد، وأغنى واحد في الدنيا، وأغنى واحد في الآخرة. شوف، مش المارة، القلب السليم الخالي من الشوائب. والله يا جماعة القلب السليم أغلى من كنوز الدنيا هذه كلها، لأن المال ممكن يضيع، الجمال يذبل مع الوقت، المناصب تزول، لكن القلب إذا صلح صلحت حياة الإنسان كلها. لو الإنسان عنده قلب سليم أنت هنا فزت بالدنيا وبالآخرة. شوفوا، يوم لا ينفع إلا القلب السليم. في آية في القرآن الكريم لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم،
يوم لا ينفع

0: مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جميل، تخيلوا هذا المشهد، لا منصب ينفع ولا شهرة ولا مال ولا متابعين ولا حتى أقرب الناس لك، لأمك لأبوك لأخوك لأختك لأي حد في الدنيا. الشيء اللي حينفعك في الدنيا هذه هي رحمة الله سبحانه وتعالى، اللي هو قلبك. إذا كان قلبك سليم فاسأل نفسك كل يوم، كيف سيكون قلبي إذا وقفت بين يد الله؟ لما توقف قدام الله سبحانه وتعالى وبين يد الله، أسأل نفسك كيف حيكون. هل حيكون قلبك سليم خالي من الشوائب، ولا قلبك معبي بالشوائب؟ فلا المناصب حترفعك، ولا تعلي من مقدارك، ولا الشهرة، ولا المتابعين، ولا أموال نزلت عليك بشكل كبير، ولا حتى أقرب الناس لك. واضحة، اللي حينفعك رحمة الله في قلبك. إذا كان قلبك سليم هنا أنت فزت بالدنيا وبالآخرة. بايشن هو يا ملاك القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب اللي يحب الخير للناس، القلب اللي دا في يوم من أيام أخطأ يستغفر الله سبحانه وتعالى، إذا ظلم يعتذر، إذا أعطى يشكر، وإذا منع يصبر. قلب السليم ما هوش قلب خالي من الألم والجرح، لكن قلب مليان بالثقة بالله. شفتوا كيف؟ القلب السليم هو اللي يحب الخير للناس زي ما يحب لنفسه. القلب اللي في يوم إذا أخطأ في حق فلان يستغفر الله، إذا ظلم شخص في حياته يعتذر، إذا أعطى أو أعطي يشكر، وإذا منع، لو رب الله سبحانه وتعالى منع من شيء يصبر. ما تعرفش حكمة الله وين. فالقلب السليم ما هوش قلب خالي من الأوجاع ولا الألام، بالعكس تماما، لكن القلب السليم هو القلب المليان بالثقة بالله والتوكل على الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. مرات اليوم نعتني بشكلنا الخارجي أكثر، بمظاهرنا الخارجية أكثر للأسف الشديد. أصبحنا نحن في بعض منا يعتني بشكل الخارجي ومظهر الخارجي والصورة الخارجية، الكفر الخارجي، لكن ما نعتنوش بقلوبنا، بنفوسنا. مثلا إذا مرضت، إذا في يوم من الأيام مرضت عينك عفوا، أو عينك أصابها مرض معين، وين تمشي طول الطبيب، صح ولا؟ لو وجعتنا سن وين نمشي للطبيب باش ناخذ العلاج. لكن إذا امتلأت القلوب بالحسد أو الكبر أو الرياء، لو امتلأت القلوب هذه بالحشتة، هي بالأشياء السلبية زي الحسد والحقد والغيرة والرياء، و و و و فكم مرة احنا جلسنا مع أنفسنا نقول يا رب أصلح حالي، يا رب أصلح قلبي. وللأسف الشديد نهتم بكل شيء، بالمظهر الخارجي، بعلاقاتنا الاجتماعية، بي بي بي، لكن ما نهتموش بقلوبنا وصفاء قلوبنا، وهي أغلى ما نملك، وهي أمانة عندنا. باي كيف نحافظ على سلامة القلب؟ يأتي هذا السؤال من منطلق الكلام السابق اللي تكلمنا عليه، كيف نحافظ على سلامة القلب؟ أولا حافظ على صلاتك. الصلاة ليست مجرد حركات، هي صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. كل سجدة صادقة تغسل شيئا من هموم القلب. كل ما تخشع إلى الله سبحانه وتعالى بنية صادقة تغسل لك ذنوبك بصفة عامة، تغسل لك حتى الهموم اللي في قلبك. ثاني شيء باش نحافظ على سلامة قلوبنا، الإكثار من قراءة القرآن. القرآن ليس كتابا يقرأ فقط، بل هو حياة القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ولاحظوا، لم يقل تطمئن بالأموال ولا بالشهرة ولا بالناس، بل بذكر الله. كل ما ذكرت الله سبحانه وتعالى وقرأت قرآن، كل ما يطمئن قلبك ويكون خالي من الهموم. ثالث نقطة، سامح. ليس لأن من ظلمك يستحق، بل لأن قلبك يستحق أن يعيش مرتاحا. ثلاث نقاط: صلاتك، قراءة القرآن، وإنك أنت تسامح وقلبك يكون أبيض، كونش أسود قاسي. لو حسيت أنك أنت قاسي ويعني قاسي مع بعض الناس، راهو زيد راجع نفسك، ما تلومش الناس، راجع نفسك. أنت عندك خلل معين في حياتك، عندك شيء معين. لكن لما كل ما تكون أنت قلبك سليم وصافي وما تحملش في نفسك وفي كذا، كل ما أنت ترتاح. كيف نثبت قلوبنا في زمن كثرت فيه الفتن؟ للأسف الشديد في زمن أصبحنا في زمن الفتن، انتشار الفتن بشكل غير طبيعي. فإحنا كيف نثبت قلوبنا في الزمن هذا اللي يخوف بدي؟ يا جماعة، لو في نعمة أكثر ونعمة للناس قاعدين غافلين عنها، هي نعمة الثبات، إنك أنت تكون ثابت على شيء معين. مش فقط إنك أنت تبدأ طريق الخير بس، لا، هي فكرة الاستمرار في طريق الخير. كم من شخص كان محافظ على صلاته من بعد فترة كاسل في صلاته لأن ما فيش استمرارية؟ كم من شخص كان متعلقا قلبه بالقرآن ثم شغلته الدنيا، تلاها في الدنيا؟ كم من شخص كان يحب الخير للناس، من للأسف الشديد دخل إلى قلبه الحسد والحقد لأن ما فيش استمرارية عليه حب الخير. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم دائما يكرر ويقول، لأن عارف القلوب تتغير وتتقلب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دي ما قولوها. فتأملوا الرسول كل يوم يدعي الثبات. الثبات هنا شنو هو؟ انك انت تثبت وتستمر في الشيء اللي تدير فيه. بمجرد ما تتكاسل على الشيء هذا تتراجع خطوة للخلف. الفتن لا تستأذن احدا. الفتنة ما تجيش وتقول لك استعد انا جايت لك، راه الفتنة لما تجي ما تقولكش راه استعد انا جياتك توا، لا. اول حاجة تدخل بهدوء، مرة بكلمة ومرة بصورة ومرة بصاحب سوء ومرة بكبر دخل للقلب ومرات بحسد. شفتوا كيف؟ يعني ما يجيكش تعطيك انذار تقولك راه هو الفتنة انا جياتك، استعد أنا جاية، لا، تخش بخطوات بسيطة، تدخل بهدوء، بكلمة، بصورة، بصاحب سوء ترافق فيه، بكبر دخل القلب، ومرات بحسد وحقد وغيرة وغير الأشياء. المعركة الحقيقية ليست في الخارج، إنما المعركة الحقيقية داخل قلبك، في النفوس، جهاد النفس، هذه هي المعركة الحقيقية. أما شكلك الخارجي والمظهر الخارجي والأمور الخارجية ما ليش أي قيمة، عكس تماما للمعركة اللي موجودة داخلك، الفتن الموجودة داخلك. فأربع أشياء تثبت قلوبنا إحنا كبشر: قراءة القرآن، كل ما ضاقت بك الدنيا أفتح المصحف وأقرأ آية سورة، ليس لأنك تريد أن مثلا تنهي وردا فقط، بل لأنك تريد أن تحيي قلبك، فالقرآن شفاء ونور ورحمة. القرآن الكريم شفاء نور رحمة. الدعاء الثاني هو النقطة الثانية للأشياء اللي قاعدة تثبت القلوب. رد بالك تستهون بدعاء أو تستصغر بدعاء معين، ربما دعوة واحدة في جوف الليل تغير حياتك 360 درجة. أكثروا من القول وأكثروا من الدعاء، كل ما أنت تدعي كل ما الله سبحانه وتعالى يستجيب. ثالث نقطة الصحبة الصالحة. يقولك الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، صح؟ نعرفوها الحاجة هذه، الصاحب ساحب. إذا كان الصحبة الصالحة عندك، صحبة صالحة حتتأثر بالصحبة الصالحة، حخليك تصلي، حخليك ديما تحب الخير لأنه هو صحبة صالحة. إذا كان صاحب سوء حيرفعك لخط آخر إلى المعاصي. الصحبة الصالحة القلوب تتأثر بمن حولها. إذا جلست مع أهل الخير أحببت الخير. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أي والله يا فوفا. إذا جلست مع أهل الخير أحببت الخير، وإذا صحبت أهل الغفلة قسى قلبك دون أن تشعر. فاختر من يذكرك بالله لا من يبعدك عنه. ديما اختار الصحبة الصالحة اللي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، اللي دائما يخاف عليك. ركزوا معي، الصاحب الصح والصالح. على فكرة الصحبة الصالحة، راهو صاحبك صالح في الدنيا حيدخلك للجنة. راه لو كان مثلا في يوم من الأيام أنت دخلت إلى النار، يبدأ ينادي في الله سبحانه وتعالى أن صاحبي هذا خليلي كذا، فالله سبحانه وتعالى يطلعه من النار ويجيبه لك لأنه صاحبك. وهذه الصحبة الصالحة فعلا، الصحبة الصالحة جميلة جدا. أنا نحب نتكلم عن الصحبة الصالحة. ليش؟ الصحبة الصالحة اللي خاف عليك من المعصية، اللي خاف عليك لو أنت في يوم من الأيام تنحدر في خط خاطئ، يكون قاسي معاك، مش يضحك لك، مش يصفق لك ويقول لك استمر، لا، يقسى عليك، يتعصب منك لأنك أنت قاعد توقع في المعاصي بدون ما تشعر، يجي يذكرك غلط الطريق هذه اللي مشاها يا صاحبي غلط، راه لا تصلح بيك ولا تصلح بيا. لما يجيك يقول لك ما تديرش الشيء هذا، هذا اكبر غلط راهو. هذا الصاحب الصح، هذا الصاحب الصالح اللي يدعوك دائما للخير. نوض صلي يا فلان، نوض صلي، حافظ على صلاتك يا فلان. لاني نايم يقول فهو الصاحب الصالح يدو شنو يقول. الصاحب الصالح يقول انا ما نبيكش في الدنيا، صحبتك ما نبياش في الدنيا فقط، لا لا لا. الصاحب الصالح يقول لك انا نبيك في الآخرة، من كتر ما حبتي ليك صاحب صالح ونخاف عليك ونبي مصلحتك، نبيك معاي في الآخرة، ما نبيكش معاي في الدنيا فقط. هذا هو الصاحب الصالح، هذا هو فعلا اللي يدعي لك في ظهر الغيب، اللي يتمنى لك كل خير، اللي يوقف معاك، اللي ما يخذلكش، اللي ما يقعدش يصفق لك بمجرد انك انت انحدرت الى الخطأ والمعاصي، ينهاك على الشيء هذا، وممكن حتى يعاديك على خطر الشيء هذا، باش ترجع لصوابك وترجع لعقلك واستقامتك. هذا هو الصاحب الصالح اللي في الدنيا، اللي لو انتم عندكم في حياتكم حافظوا عليه، مش تخسروه، حافظوا عليه، لأنه يعرف قيمة الشيء هذا. يعني هو ما يبيكش في الدنيا فقط صاحبة، يبيك، لا، يبيك صاحبة في الدنيا وفي الآخرة، اللي خاف عليك. رابع نقطة محاسبة النفس. قبل ما ترقد أسأل نفسك، هل ظلمت حد في يوم من الأيام؟ هل جرحت حد بكلمة؟ هل قصرت في حق الله؟ هذه المحاسبة تحتاج منك وتجعل قلبك دائما مستيقظ وما يخليش قلبك يعتاد على الخطأ والطريق الخاطئ. هذا فتخيل لو أن الله كشف لنا قلوب الناس، تخيلوا معي مجرد تخيل فقط، لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لنا قلوب الناس اللي حوالينا، هل كنا نهتم بالمظاهر كما نهتم بها حاليا في اليوم هذا والأيام الجاية احنا بصفة عامة؟ أكيد بتقولوا لا. لو الله سبحانه وتعالى كشف النوايا وكشف لنا القلوب ما عادش تهتموا بالمظاهر الشكل الخارجي، لأن أجمل قلب قد يكون في أبسط إنسان، وأقسى قلب قد يكون خلف أجمل ابتسامة. لهذا لا تنخدع بالمظاهر، المظاهر خدعة. وأسأل الله أن دائما أن يرزقك قلبا نقيا صافيا لا يحقد على أحد. لهذا رسالة لكل شخص يسمع فيه، إذا كنت تمر بابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لا تقل لماذا أنا، بل قل يا رب لا تجعل هذا الابتلاء يغير قلبي. لأن المصيبة الحقيقية ليست في فقد المال ولا فقد المتابعين ولا الشهرة ولا الأشخاص اللي في حياتنا، المصيبة أن تفقد قلبك وأن يبتعد عن الله ويبتعد عن طريق الصلاح. إن شاء الله فهمتوا موضوعنا اليوم، وحنفتحوا الخطوط بإذن الله على 092-150-59-99 طبعا مش حننسوا احنا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: عليك مبارك.
0: أهلا وسهلا جمعة مبارك عليك.
1: شخبارك؟
0: الحمد لله، بس عليني صوتك شوية.
1: مرة نجين بطني لك.
0: كيف؟
1: قلت لك أنا ولدان مرة نجين بك عندك.
0: يا مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتيني والله وأنستيني.
1: الموضوع اليوم كيف نعرف إنسان ده يقرب لي، أبتع عنا اللي قلبه ميت وقصد بالله نفسه سبحان الله. كيف نتخافش ربي؟ والله مش جرمة، هي قضية ما تخافش ربي. كيف ربي نقول معقولة ما فيش، يعني نقول معقولة ما تخافش ربي، معقولة ما تحسش إنه مثلا يوم من الأيام إنه غدوة فيه حساب ولا نسوي عليها ولا كذا، ما نحس فيها ما تخافش أقسم بالله. رغم إني لي مرات ما عمرش تعاملت معاه، نحس في روحي نقول لا يا ربي، نقول كلمة لحد مثلا نقول لا إن شاء الله ما يزعلش مني، تلقيني أفكر فيه.
0: صحيح. بح استمر استمر استمر. ولا وصلت الرسالة؟ وصلت رسالة شكلك. بح دقيقة بس خلنا نقرأ تعليقات. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم انصر المجاهدين، اللهم امين، شكرا بارك الله فيك يا صبري. ايضا الورفلية تقول ربي يخليك ويحفظك ان شاء الله ويخلي الجميع يا رب ويحفظكم جميعا. حنان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جمعتك مباركة يا رب. ليبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة بطيبة قلوبكم وعطر أنفسكم في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، اللهم أمين يا رب العالمين. اللي بيقول أنا من نظري القلب القاسي يبقى قاسي مهما مر عليه الزمان، لأنه فقد الشيء لا يعطيه. قال لك نعم القلوب لم تعد تتأثر، لأن كثرة المواقف أو الصور المؤلمة جعلتنا يموت فينا الإحساس والعطف والحنية. كانوا أجدادنا أرحمهم الله لا فيس ولا إذاعة مسموعة ولا إذاعة مرئية ولا قنوات فضائية، كانوا يتأثرون وفي أبسط شيء تجدهم يسمع منهم أحد خبر محزن تجدهم يتأثرون، ولكن الآن لا. عندك إشكالية مع نفسك يا ليبي، خليني أكون معك صريح، ما ليش علاقة بالأجيال السابقة ولا علاقة بالمواقع التواصل الاجتماعي ولا علاقة بالتطور التكنولوجيا ولا علاقة بشيء. هذه مسألة نفسية، مسألة النفس ومسألة قلوب. مش تقولي أنا قاعد من حاليا ما تأثرش. هذه مشكلة مع نفسك على فكرة. الإنسان اللي ما يتأثرش أنا نعتبر فيه إنسان، وما نقدرش نجزم نقول الإنسان القاسي حيقعد طول عمره قاسي، لربما الله سبحانه وتعالى يهديه ويلين قلبه، وممكن يكون أفضل مني وأفضل منك. لهذا ما نقدرش نجزم ونعطي حكم، لأنه مش مصرح لي ولا مصرح ليك. الله سبحانه وتعالى يعلم بالخبايا ويعلم النية ويعرف القلوب، فأنا ما نقدرش نجزم ونعطي حكم على أي كان. في ناس ترتكب معاصي، في ناس قاسية القلوب ترجع تتوب إلى الله وتلقاها أطيب وأحن خلق الله. تندريش حاجة، هذه بيد الله. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلاً أستاذة ملاك، كيف الحال؟ جمعتك مبارك.
0: أهلاً وسهلاً، جمعة مباركة طيبة مثل القربولي، نورتي
2: إن شاء الله. يا رب النور نورك ديما. أكيد نحييك أنت وأستاذ يونس، نقولكم جمعتكم مباركة إن شاء الله. كادر السرايا والمستمعين لو فيها إن شاء الله جمعة مباركة يا ربي، فاليوم المبارك يا رب العالمين إن شاء الله. كل مريض ربي يشفيه، وألف الحمد لله على سلامة فاطمة أو فاطمة اللي رجعت على
0: الإسلام.
2: الحمد لله يا ربي، وكافة المرضى يعني نتمنى لهم دائما إنهم يرجعوا اللي قاعدين برا، وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء، وكل من توفى الأجل فاليوم مبارك. ربي يرحمهم إن شاء الله برحمة الواسعة
0: إن شاء الله.
2: وبارك الله في مجهوداتك يا أستاذة ملاك.
0: الله يعزك ويحفظك ويخليك يا رب. تفضلي يا بنت القربولي، تفضلي.
2: بخصوص الموضوع لي يعني صاحب كيف يكون معك وهيك، يعني
0: هو مش تمام به، كملي.
2: يعني ديما الواحد يسمع مفروض الصاحب أو الرفقة، يعني رفقة الصديق معك أو يعني صاحبتك تكون ديما اللي ديما ترشدك للصحة، اللي ديما تنهاك، اللي ديما لما تمر أنت بأزمات تبدأ تصبر فيك يا أستاذة ملاك. يعني فوق مرضك، فوق فقرك، فوق نجاحك، فوق حزنك، فوق يعني فرحك، في كل شيء تلقاها تدعمك بالكلمة الطيبة. مثلا تكوني مريضة توصيك، مثلا تكوني مثلا يعني ناجحة في أي شيء تفرح لك، حزينة برضو تحزن معك. يعني بصراحة أنا نقول لك أحيانا مثلا أنا مثلا يعني سبيل مثال في واحدة نعرفها في اللي يقول عليها إن هي إنسانة ماهيش طيبة، ما هي إنسانة يعني ماهيش، ما كيف يقولوا لي أنت تتحملي فيها وتجي فيها وكذا. نقول لهم أنا اللي يجيني في وقت يعني أنا نكون محتاجة فيه أو يوصيني في حالة وفاة ما ننسى هلاش، والله العظيم ما قدرش ننسى مهما كانت الإنسانة هذه شني أو الشخص هذا شني مهما كان، خلاص وصاني في وقت حزني نحل حاجة كبيرة. هلبة ننسى اللي فات، ننسى حتى كلام الناس عليه، والله العظيم ننسى. بعيد
0: جميل
2: يعني ديما وقت أكتر حاجة وقت الحزن، يعني تفرح لحد يوصيك أو حد يقدم لك التعزي، يعني خاصة في وفاة باقي رحمة الله عليه، فلما حد يقدم لك التعزي هذه نتفكر لها في سنة 2021 ما نقدرش ننسى، مستحيل ننسى حتى لو كان شخص هذا ما ينفعش أو هذه ما تنفعش. فكل اللي يقولوا فيه عندي ولا كأن عندي، لا ما نشبح لاش، أنا ما نشبح لاش.
0: صحيح
2: ديما الكلمة الطيبة هي اللي تقعد راها، والله يلا والمواساة هي هذه اللي تدوم معك، فما نقدرش ناخذ وقت.
0: شكرا وارد. شكرا
2: أكيد المستمعين،
0: شكرا
2: أكيد حتى هم حيتواصلوا معك.
0: أكيد تحية للجميع. شكرا بارك الله فيك، بارك الله فيك. شاعر خليفة يقول مساء الخير أختي ملاك، جمعة مباركة إن شاء الله على الجميع، أشكرك على هذه البرامج الهادفة التي تعالج قضايانا اليومية. شكرا يا شاعر. قال صفي قلبك مد يدك خلي الدنيا تفرح بك، يا دي أغنية شكلها. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح مساءك كله ياسمين، وعطور المحبة ليك ولكل المستمعين الحلوين من جهني بال وسالم التجورة وكل اللي يخش معك
0: واللي
3: حاضرين الموضوع إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
3: ألو،
0: نسمع فيك، نسمع فيك يا ناجي.
3: صوتك بعيد شوية هكي.
0: باي نسمع فيك، استمر يا ناجي.
3: شو الموضوع اليوم عن الصف الأسفلية ولا؟
0: إيه يا ناجي متأخر على المنهج.
3: إيه يا ناجي، أنا أسمع فيك هيك على هوا مطورة.
0: لماذا تتغير القلوب يا ناجي؟ أخذناها بمنطلق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك.
3: يا رب يا رب، يا رب تثبت قلبي على الايمان ولحب الناس ولحب بلادي يا رب.
0: اللهم امين.
3: بعد علي فواحش ما ظهر منها ومن بطن، وبعتني قلوب حنينه غيرناها، نفس الامور هي هي. خلقنا ربي على سنه ورسوله وحنين ماشيين صح، لكن الانسان هو اللي يتغير. الدنيا قاعده زي ما هي، والناس زي ما هم، والعالم زي ما هو، لكن حنين نفوسنا تغيرت. واحد يصفي نيته ونقول حتى انا نسي نبدل عليك راهو. لازم الواحد يصفي نيته، يقول لك حياه ابوي زمان يقول لي اركب على البيضه تغلب. قلت له يا ابوي الله يرحمه، قلت له ايش المعنى اركب على البيضه تغلب؟ قال لي صفي نيتك تربح. انت كيف يا ملاك؟
0: ايه فهمت.
3: الواحد لازم يصفي نيته ويخلي الاعمال بالنيات. نيتك صافيه ما تدوراش العبد والجان والتخبيط، هذا ما تدوراش بكم من برا. صفي نيتك بينك وبين ربي، ان ربي هو اللي خلقك وقول يعلم بيك ومستحيل يضرك.
0: اكيد برا
3: في الصح تلقى الصح.
0: اكيد
3: دير حاجه تسوي تشوف فيها الحاجات اللي تصير في الدنيا وبالذات في ليبيا، هذه مش من ربي راه من الحنيره.
0: اكيد
3: ان ربي اعطانا جوهره واعطانا عقل وميزنا على جميع الكائنات بهالعقل الطيب، وجينا مسلمين من نعمة الإسلام. واحد يصفي وضعه ويمشي بسنة الله وبكتاب الله، والله نمشي بحياتنا صح. وجميع توزاليبيا خلنا وكلام يجيب الكلام، توزاليبيا جميع الإمكانيات فيها والخير موجود فيها، وساحة ممتدة 2000 كيلو ونهر ومواقع استراتيجية بالسياحة في النفط في الغاز، لكن تبي عقول، تبي ناس تخاف الله وتحب الوطن،
0: تبي قلوب،
3: تبي نيتها،
0: تبي قلوب حية.
3: هذه رسالة واحد يأداه ويطلع.
0: أكيد أكيد أكيد بارك الله فيك.
3: مزبوط ولا
0: مزبوط كلامك؟ مزبوط لا خلاف عليه.
3: واحد يأدي رسالته بينه وبين ربي يطلع، لأن الدنيا متاع غرور.
0: أكيد
3: ديما نقول لكم فيها، لو كان دامت الدنيا هذه والله فيها حاجة حلوة، راب اليهودي ما شافش فيها شغبة مية.
0: صح.
3: ليش انت هكي هكي تأملي روحك وقولي علاش اليهود توهم يكسروا ويديروا؟ لأن ربي يمهل ولا يهمل، وما تقوم الهمس قائمة ليوم الدين راه مهما داروا مهما كسروا حيرجعوا للسفر لوطا.
0: صحيح.
3: حقراء حتى في كتاب الله.
0: غير اسمع تمام.
3: وبارك الله فيك يا ملاك ويرحم والديك ويا دكتورة صراحة. صدق هاني بالي سمك دكتور جديد في مواضيع صح.
0: والله بارك الله فيك.
3: والله جديات الله، والله دكتور إعلامية صح.
0: بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك.
0: الله يعزك. الله يعزك يا ناشي. تسلم تسلم. بارك الله فيكم جميعا. والله صفة الدكتور هذه صعبة شوية علي الحقيقة يعني. أنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: حياك مدوك. أهلا فيك.
0: أهلا أهلا. صوت نعرفه هذا، صوت نعرفه.
4: أول حاجة أخشك في الموضوع طول.
0: أخشي في الموضوع طول لأني نعرف الصوت.
4: أحيانا القلوب مثل تتغير، هم الناس بتاع هم اللي هكي، لكن شنو كانين لابسين أقنعة.
0: أها.
4: ونختصر لك آيتين، آيتين قرآني. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. سورة الرعد آية 11.
0: جميل. أحلى حاجة فيكم عندكم علم، أحلى حاجة فيكم إن نفس ماشيين على نفس النسق اللي ماشية فيه، اللي ناخد آية مثلا معينة من القرآن الكريم، ناخد الصورة اللي ذكرت فيها والرقم الرقم.
4: أكيد على سنة تسمي وتعلم.
0: أكيد
4: تعلمنا منك.
0: أيوة تعلمت مني بقى. كويس. إن شاء الله تتعلموا الأشياء الجميلة يا رب. إن شاء الله يا رب تتعلموا أشياء جميلة
4: يا رب. والآية الثانية تتقلب القلوب بأيدي الله، بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، سورة الأنعام الآية 110.
0: جميل جميل الله يبارك فيك.
4: وهذا اختصار للموضوع، إن الإنسان نفسه إنه يتغير فجأة، هو كان لابس أقنعة ويجيب لك الكلام بالعسل بعد يوريك وجهه الصح.
0: جميل جميل بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
4: جزاك الله خيرا.
0: صحيتي الله يبارك فيك. شكرا شكرا.
4: تسلم يا رب.
0: شكرا جزاك الله خيرا. دقيقة بس قبل ما تنقلني لرقم مكالمة أخرى، خلينا نقرأ التعليق هذا الموجود على الفيسبوك. أهلا بالناس اللي انضموا لنا على التيك توك، مرحبا أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخير، جمعة مباركة عليكم. شكرا يا سليمة. محمود يقول شقلوف من مصرات يقول إلى أسرة برنامج من القلب، بوركت جهودكم على ما تقدمونه من رسائل إنسانية وإيمانية تلامس الوجدان وتعيد إلى القلوب صفاؤها وإلى النفوس سكينتها، فأنتم لا تطرحون موضوعات عابرة بل تفتحون نوافذ للتأمل وتغرسون قيم المحبة والتسامح وحسن الظن بين الناس. حلقة موفقة حملت معنى عميقا وذكرتنا بأن القلوب تحتاج دائما إلى الصدق والرفق والدعاء حتى تبقى عامرة بالمودة والخير. كل الشكر والتقدير للمذيعة ملاك محمود ولكل أفراد فريق العمل مع خالص الدعاء لكم بمزيد من النجاح والتألق، وأن يبارك الله في رسالتكم ويجعلها نورا يهدي القلوب وكلمة طيبة يبقى أثرها في النفوس. شكرا على الكلام الطيب، شكرا على الشهادة يا أخونا محمود، بارك الله فيك. فاصل المكالمة. المحتسبة بالله مساء الخير أختي ملاك، في حالك؟ موفقة إن شاء الله، شكرا. محمود يقول لماذا تتغير القلوب؟ لأن القلوب ليست حجارة جامدة بل هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكنها أيضا تتأثر بما نزرعه فيها من كلمات وما نرويه لها من مشاعر. قد تتغير حين يغيب الصدق ويحل سوء الظن، وتستبدل المصارحة بالصمت والاهتمام بالإهمال والوفاء بالجفاء. جميل. غير أن أجمل القلوب هي التي إذا أخطأ عليها الناس سامحت، وإذا ضاقت بها الحياة صبرت، وإذا خذلتها المواقف لم تتخلى عن مبادئها. فليس الثبات في القلوب أن تبقى كما هي، بل أن تبقى عامرة بالإيمان، نقية من الحقد، رحيمة بالناس مهما تبدلت الظروف. ولعل أعظم ما يحفظ القلوب من التغيير هو قربها من الله، فكل قلب امتلأ بذكره رقة، وكل قلب عبره العفو اتسع، وكل قلب أحسن الظن بالناس عاش مطمئنا. لذلك كان من أجمل الدعاء الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جميل جدا. ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا صلاح الدين. يا مرحبا،
5: أهلا بكم إن شاء الله، جمعة مباركة إن شاء الله.
0: أعلن وعليك صلاح الدين. وين يا صلاح الدين؟ وين مغيب؟
5: غيابة.
0: لا وغياب هلبة يا صلاح الدين، فايت عليك المنهج شكله.
5: لا يا ودي والله شو بقول لك، شغال والله، الشغل والله كذا مثل المسائية هنا يعني مشغول.
0: لا باهي، المهم المانع دائما خير يا رب العالمين.
5: لا بخير الحمد لله رب العالمين والله، لا شغلاتك يعني.
0: الحمد لله ان شاء الله ربي يوفق الجميع.
5: الحمد لله استاذ ملاك الدكتور الكريم، ان شاء الله بخير
0: والله كلهم بخير. يسعد عليك الصحه والعافيه يا رب العالمين. تفضل يا
5: اخوي. عمي محمود حاله باهي.
0: عمك محمود حاله باهي، كويس اموره تمام.
5: الحمد لله باهي. تحياتنا دي، تحية لأخوي يونس الحداد، تحية لكل كادر قناة راديو السرايا، تحية لكل المستمعين بدون استثناء. أمس يا سعيد وجمعة مباركة جميعا
0: إن شاء الله يا صلاح الدين، بارك الله فيك.
5: يبارك في الجميع إن شاء الله. طبعا أستاذ ملاك محمود في الاستماع، وأنت طرقتي لعدة نقاط هامة جدا ونقاط حساسة، يعني نقول نقطة الاعتذار، يعني ثقافة الاعتذار
0: التسامح. جميل.
5: وهذه احنا يعني متحدين هذه الاشياء يعني صراحه. ليش؟ لان في بعض شريحه المجتمع عندهم انحرافات كثيره صراحه، اخطاء كثيره يعني، حتى والاخطاء بتاعهم تكون جت مع حتى مع ناس كبيره يعني، جت عندهم عاديه جدا. فهنا يعني نوجه لهم رساله: اتقوا الله في انفسكم، واتقوا الله الناس الكبيرة، واتقوا الله في الخلق كله صراحة. رسالتي لكم ثاني: اعتذروا، اللي يخطأ يعتذر، ما فيش باس، هذه الثقافة. شو بنقول لك؟ التسامح.
0: التسامح
5: نقوله احنا فضيلة. كيف فضيلة يا أستاذ ملاك؟ زي ما نقوله احنا انسان غلط واعتذر، هذه فضيلة.
0: أكيد.
5: الاعتراف بالذنب، الإنسان لما يخطئ ويعترف بالذنب فضيلة. فهنا يعني يكونوا هم يعني يكون عندهم قلب واسع، يحسوا بالناس، تحيوا ضمايركم الصراحة. هذا ما عادش نقدر نزيد أكثر من كذا.
0: بارك الله فيك يا
5: غيرنا.
0: بارك الله فيك يا صلاح الدين. شكرا.
5: وبارك في الجميع، وهذا من واجبنا صراحه، وان شاء الله ربي يهدي النفوس ان شاء الله رب العالمين.
0: اللهم امين يا رب العالمين. تحياتنا لك
5: والتوفيق لك يا استاذ.
0: تسلم رب. تسلم الله يعزك. الله يعزك ويعلي مقداركم جميعا. دقيقه بس دقيقه. الشاعر خليفة البيئة التي نعيشها هي التي تتحكم في قلوبنا. إذا عاشت في بيئة قلوبهم قاسية وحقودة تقوى، وتأكد أنك ستكون كذلك. وتكونت في بيئة ذات قلوب طيبة، فأنك ستكون تمتلك قلب طيب. إذا كان الأب والأم قلوبهم قاسية، فماذا سيكون الابن والأبناء؟ وجهة نظر تحترم أمانة. فاصل قصير، لنأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر اثير راديو السرايا 99.3، اهلا وسهلا. فصلت المكالمة تقريبا. اهلا وسهلا بالجميع داخل مدينة طرابلس على 99.3 او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. اهلا وسهلا بكم، جمعة مباركة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ملاك؟ شو حالك؟ شو حال صحتك؟ شو حال اولادكم كلهم؟
2: الحمد لله. حال
3: الوالد والوالدة حالهم بارك الله.
2: كويسين الحمد لله، في نعمة والله.
3: بحييك وبحيي جميع المستمعين، نقول لهم جمعة مباركة ان شاء الله، لكل مزيد فينا وعلاقة برد السرايا لموضع القلب. الرسول الكريم قال أدلكم على أن موضع في القلب إذا فسد فسد الجسم كله. أي والقلب هو في الإنسان للخير ولغير ذلك. والقلب هذا يا الله لا ينظر لأسفلنا ولا لصورنا، ولكن ينظر لقلوبنا. وهذا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا عندي منقوله. والسلام عليكم، تحياتي لكل بنياتي وولاداتي كلهم، يحييكم ينقولهم ما يحييكم مع مبارك الجميع. وإن شاء الله ربي يعطي كل واحد ما في سؤال رب العالمين في هاليوم المبارك بعشية المبارك. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على إثم ولا عدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلكم سعيدة إن شاء الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي يعطيك صحيحتك يا رب العالمين. على 092-150-59-99، ألو السلام عليكم.
4: يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا أخونا هانيبال، نورت أنست وجمعة مباركة. أهلاً طيبة.
4: أهلا وسهلا بك وخيبنا ملاك، نور نورك علي حضورك الطيب، بارك الله فيك وخيرك يا عمي محمدك. أعطيت كلمتين أنت وقعدت نفكر أنا يرى. سبحان الله، في ناس تخش تعطيك جملة كلمة تقولي تحيري فيها والله.
2: ايه
4: صح ولا
2: صح؟ لا لا صح مزبوط،
4: سبحان الله والله.
2: ايوه
4: شوف الآية اللي جابها لك، قال لك وتعاملوا على التقوى ولا تعاملوا على الإثم والعدوان.
2: صحيح.
4: ايه تكفي هي والله. والله موضوعك اليوم انت، بنقول لك قصة بقى.
2: قول لي.
4: بعد من حي الناس كلها اخونا نازي بما يحيي فينا بارك الله فيه، والأستاذ اسماعيل وكل المستمعين الكرام، تخيل انت ماشي في الطريق فاضيه يمين يسار ما فيش حد، لقيت شخص جاي من الجهه الثانيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. والماشي وانا ماشي حالي، خليني يودي ولي يا بنت الناس، علاش ما يشوف في راه الطريق نار وشوك وشاعي وتمسيح وما ادراك واسوده، ولي يودي لا ما دخلكش فيا، ما لا بري حالك. مشيت قطعتي الاف الكيلومترات، وقت وصلتي غادي لقيت اللي قاله لك الشخص قبل ساعات مظبوط، تقولي يا ريتني خديت نصيحة هذاك الشخص.
2: اي والله
4: تندمي.
2: صح.
4: وحينها لا ينفع الندم. هذه هي الدنيا اللي عايشين فيها. الناس اللي ما تقبلش النصيحة، انا قلت لك ما تمشيش، راني جاي من غادي، راه الطريق نار شوك دمار لساعك نصيح، ما تمشيش. فكر في راسك وتمشي، ولقيتها قدامك اندمت ولا ما شوفها الندم. هذه هي الآخرة. فهمت القصة كيف؟
2: أكيد أكيد فهمتك.
4: إيه تعشبينا هي ولا؟
2: والله
4: يضحك على محمد. إيه أصعب شيء ذكر سألتي، أصعب شيء الفقر. عمر بن الخطاب قال لو كان الفقر لواجهته كيف هي؟ لا إله إلا محمد رسول الله. عدو لواجهته ولا كيف ولا لا ولا رايح منك.
2: لو كان رجل لقتلته.
4: لكان رجل لقتلته. من كثر المعلومات تريح المعلومة.
2: أنا فكرتك تو.
4: إيه بارك الله فيك بارك الله فيك. وأصل حاجة البعد عن الدين راهو، ولا ما يدخلش في الدين ويدير فروحه يثن في الدين، ولا شيء علاقته مرة واحدة.
2: با.
4: اللي كانوا يفرحوا بوجودك وتو تبعدوا عليك، شو هي الأسباب؟ الله أعلم. أنت قلت تموت لقيت متبعد عليك، بس مين الأسباب؟ الله أعلم. يا ريت نعرف السبب تقولي وانا نقول وغيرك يقول، لكن بس السبب يكون مقنع مع المواجهه. رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام علمنا هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. النفس يا ملاك ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعاصي. النفس ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعاصي. ياما من الناس تجي بزلت فلوس ومش محصله، ما يحصلوا غير في الذنوب، وراه اللي يتغير عليك في لحظه وانت درت معاه الخير كله وما قصرتيش معاه. اعلمي ان هناك مفتن في الوسط.
2: اي والله
4: بنيه تفصيل الكلام وتسويه السمعة بالكذب.
2: صحيح.
4: واللي يتغير عليك هذا شخص يصدق في كل شيء. اللي يتغير عليك وانت كويسه واحنا نعرفوك كويسه، ما انا هذا انسان انا غافل مغفل يصدق في كل شيء. هو انا صرت غافل طبعا. ربي قال تبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ. ربي سماه فاسق، وأنا فعلا نقول فاسق وفتان. وأحقر البشر يا ملاك على وجه الأرض هو من سبع منك وأنكر فضلك وقال عنك ما ليس فيك يا ملاك.
2: أيوة وحساك
4: طبعا.
2: أيوة والله.
4: هذا أحقر البشر.
2: أيوة.
4: ومرات الناس رب تعدوا عليك لأنك أنت شخص مش كويس، وانت تعرف انك انت مش كويس. انا ما فيش واحد يعرف شو حاره، فحاسب نفسك ولوم نفسك وصلح من نفسك. ومرات ربي راه بعد ناس عليك ما تجهلش يا اخوي، لانك انت شخص كويس وهم مش كويسين. ربي شنو قال في سوره النور في الايه تقريبا 25 او 26 ما نقرا بحفظه انا، مرات يطلع لي حد يقول لي لا يعني بال سوره الكهف 105، نقول له لا انا 110 ايه نقرب حصنا يمش خلون. فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخبيثات للخبيثين. هذا ربي واسط مش هنيبال راهو، فأنت ما زالك لأنك أنت كويس الناس فاهمينك غلط. ربي قال سورة النور ننصح بها النساء، وأنت واحدة منهم يا ملك ديما أقرأ سورة النور. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا ربي قال مش أنا قلتها. واحدة خطوات الفشل ترك الصلاة. أنا يقول كم هذا أنا عندي جدا لا رحمة. يقول لك أنت الشيطان مراكز على خشمك. فعلا أما محمد تو يسمعها كان ما دي يعرف أنت وأنا فعلا تو نصلي تنوض بعدين. أرى واحدة خطوات الفشل ترك الصلاة. وليس الجاهل يا ملاك من لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن الجاهل من يعرف القبلة ولا يصلي.
2: إي والله.
4: الآية اللي أنا تبكي فيها وتسمعها في سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله وحمد رسول الله. يوم نقول لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا الله قال يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
2: الله
4: يوجد في سؤال لجهنم يقول تعبيتي
2: تقول هل مزيد.
4: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. في سورة قاف الرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء الآية 41 كان وقت يسمعها يبكي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا خطاب إلهي للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة النساء. الرسول كان يسمعها يبكي وهو القرآن كله يبكي يا ملاك.
2: صحيح. الآية
4: هذه بس
2: صحيح
4: كله يبكي.
2: صحيح والله.
4: صحيح. ايه هي فرض نكملها. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد. خطاب الله للرسول محمد عليه الصلاه والسلام وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. ما فيش فقط هم ما سجل مش هتكلم الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأسلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوية. من القلب السليم؟ سمعتك مبكر من القلب السليم؟ الأبيض النظيف الخالي من الغيبة والنميمة.
2: صحيح.
4: احضر انت يلي تقرب في الناس من وراء الناس وتدوي وتصدق في الناس. احضر القلب الخالي ما يبيش غيبة ما يبيش نميمة ما يبيش حقد. يبي محافظ على الصلاة، يبي قراءة قرآن يوميا ومعاملة الناس بالحسنى وصلة الرحم. في من يحضر في جنازة زي ما قلتي ولا يبطعب. الله ونقلكم أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون أنا هذه نهايتك. كيف في من يحضر في جنازة ما يبطعبش؟
2: صحيح
4: يروح ولا كأن كان في جنازة.
2: أيوة
4: يمشي يوم عادي. والله في اللي أخوه مات ومحضرش جنازته، سألوا عليها الناس بيعزوه ما لقوش في الجنازة، يقولوا وين الشخص هو؟ قالوا لهم والله متخاصم مع أخوتك، بينما هي كانت فرصة للسماح. حتى لو متعارك مع أخوتك كانت لو مشيت في جنازة ما أنت تمشي.
2: صح
4: هذه فرصة للسماح والرجوع إلى الله.
2: صحيح صحيح
4: وطوي صفحك الماضي.
2: صحيح
4: معقولة؟
2: بارك الله فيك يعني بو.
4: انا والله العظيم والله العظيم بدون مجامله ديما نقول لك دكتوره ملاك، اقسم بالله العظيم زي ما قلت لك يا ساديه ننصحك ما تخليش ربع ساعه زي هالبنات. راهو في اللي يخش معك ما يسمعش تقولي، راهو غير هيك يا وشارك وخلاص. اقسم بالله العظيم ثلاثه ونحلف ويوم جمعه الا محاضره قيمه جدا جدا جدا.
2: بارك الله
4: ثلاث مرات خذها اللي سمعك اليوم.
2: بارك الله فيك يا حبيبي.
4: والله بدون مجامله يا ملك تعرفين يعني.
2: نعم
4: وبارك الله فيهم كل المتداخل قال كلمه خير ونصح الناس وبارك الله فيكم.
2: تسلم
4: الله يرحم والديك ومعكم في الاستماع. بسم الله ما شاء الله عليك الحق والله.
2: تسلم
4: ربي يحفظك ان شاء الله يا ملك. السلام عليكم ورحمه الله.
2: شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا يا هنيبال وجزاك الله خيرا والله جزاك الله خيرا وربي يعطيكم على قسم نيتكم يا رب العالمين ويعطيكم على قسم محبتكم يا رب. ناخذ على السلام عليكم.
5: الو
2: ايوه ماما
5: كيف حالك ملاك؟
2: الحمد لله
5: باك بحالك باهي
2: كويسه الحمد لله. ماما شن حالك انت؟
5: كيف حال يونس؟ كيف حال عويتك؟
2: كويسين كلهم الحمد لله. شن حالك انت؟ صحتك تمام ان شاء الله؟
5: ايه جمعتك مباركه يا ملاك ان شاء الله
2: علينا وعليك يا رب.
5: ايه نورت البرنامج.
2: تسلمي ايه. نور نوركم وبوجودكم بارك الله فيك.
5: والله يا ملاك استفدنا منك هلبة ما شاء الله، كل حلقة نتبع فيك ما شاء الله.
2: ربي يعطيك صحيحتك يا ميمة.
5: ايه والله نورت البرنامج ان شاء الله.
2: تسلميلي يا ميمة تسلميلي الله يعزك ويخليك يا رب. شكرا شكرا على المكالمة. شكرا يا ميمتي شكرا شكرا. شوية بس تحوليش مكالمات. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 في على راديو السرايا في مدينة طرابلس تحديدا في مناطق في المدن المجاورة. تقدروا تتابعونا عن طريق رابط راديو السرايا الموجود على صفحة الفيسبوك أو عن طريق التيك توك. أهلا وسهلا بكم، أمسية طيبة وجمعة مباركة عليكم جميعا. 092 150 59 99 هذا رقم للتواصل اللي حابين يشاركونا على 092 150 59 99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمسية طيبة مباركة عليك يا رب.
1: يا بارك الله فيك، نحييك يا أستاذ الصراحة، وصراحة برنامج صراحة شو بنقول لك قيم، يعني بقل حاجة 90% يعني نعطوه، هذا أقل شيء بإذن الله. بس دائما أستاذ حافظ على هذه الشهادات وهذا الشكر، وأنا متأكد أن جل المستمعين والله يستنوا فيها حد وثلاث والجمعة. نقول هالك بالأخير،
0: تسلم يا أخي،
1: لنفهم نوايا الناس.
0: تسلم باهي.
1: وهذه قال هالك هانيبال صديق وعزيز علي، وقال لك يعني فعلا محاضرة قيمة، لكن العبرة في التطبيق استاذ مناف.
0: هذا الموضوع أنا لما نجي نذكركم أنا ونعطيكم مثلا محاضرة قيمة، هذا بعدين نقول لكم، دائما نقول لكم ابدوا بنفسكم، انا جاي نذكركم لاكثر ولا اقل، الفعل منكم انتم تسمعوا وتفعلوا.
1: تمام،
0: فهمتني؟ ايوه،
1: غير شك. طبعا هي الحياه مبنيه على النظري والعمل.
0: اكيد
1: النظري أكيد. عباره عن اي موضوع، عباره عن معلومات، ثقافه، قوانين، اليه، خارطه، مفاهيم، قيم، هذا النظري. نزول العمل يطبق طوى، نجي نقول مثلا والله الفيلا هذه عجبتني، ديكورها حلو، حضاري كذا، نتمنى نديرها، نرسم خريطة، ممكن نرسمها حتى فيهم خريطة، لكن زود دير زيها العملي طبق.
0: صحيح،
1: تبي وقت وتبي صبر وتبي تحمل، لكن لو تصبر وتحمل بإذن الله توصل لمبتغاك.
0: مزبوط،
1: العبرة فعلا العبرة في التطبيق العملي. اثنين لما نقول الدين معاملة، الدين نصيحة، الدين جار، الدين صلاة، الدين صدق، الدين معاملة، بيطبق على أرض الواقع. خلي أقوالك زي أفعالك، ولا المسؤولين ورسالة المسؤولين خاصة الأحزاب الكبيرة، الرؤساء، الوزراء، عميد البلدية، أولياء أمور كذلك، مدراء، يعني أنت لازم الواحد يراقب عمله، يعرف معنى المسؤولية.
0: صحيح،
1: المسؤولية هذه لا معنى. راهو قال لك في حافة الصراط في لا معنى صلة الرحم، قالوا علاش؟ قال لي ما ليهم وزن عند الله، فحاسب نفسك يا مسؤول. احنا راهو احنا نب

0: اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ملك الله بقلب سليم، يعني غلبيك على القلب. الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، معليش أعطيني شوية مساحة أختي بارك الله فيك. باهي إلا لما قال إنما في الجسد مضغة، ما قالش العقل ولا الجهاز العصبي، قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. معناه هنا التفسير شنو؟ سلاح ذو حدين، القلب
1: أكيد.
0: بس استعمله بس تهواه زي ما نقوله، وين انت الطريق اللي ماشي فيها اللي هي قال شنو هي مضغة ألا فهي القلب، لأن علاش ما قالش العقل؟ العقل اللي هو ما هو إلا في الجهاز العصبي، الدماغ والمخ والمخيخ اللي يستقبل المعلومات والتخزين المعلومات والذاكرة. ولكن في أقوى من العقل شنو هو؟ التعقل. التعقل اللي هو اللي من القلب مصدر. وطبعا هو كان يتكلموا في الأمور هي القلب والعقل اللي هو الدماغ أصلا مربوطين ببعض، ما تقدرش تنحيهم، ما تقدرش. واحد مثلا مع عقله مش عليه، هذا مجنون مرفوع عليه حتى القلب.
1: صحيح يا أخوي، صحيح.
0: واحد قلبه معي كذلك المشكلة كبيرة، فلازم الزوج يكونوا في مستوى واحد. وبعد تالي يقولوا إنما على القلب، يعني بنعطيك أدلة هلبة، يقولوا إنما المرء بأصغرين، المرأة سواء كان رجل ولا مرأة بأصغرين. شنو ما يعني هو عنوانه شنو ما الأصغرين؟ اللسان وقلبه. قلبه لازم يكون يعني في رفق، ما فيش عنف، في رحمة، ما فيش مثلا قسوة، ما فيش خبث، ما فيش شركيات، ما فيش مثلا تساهل في نفس الوقت في أمور الدين، لا غلو ولا تنطع ولا إفراط ولا تفريط ولا تساهل في الأمر.
1: بارك الله فيك،
0: والله قيمة جدا.
1: تسلم تسلم.
0: إذاعة السرايا، واحنا نعرفوا من اللي يعني اللي قصدي اللي اللي اللي حتى ما معناها مذيعينها وحزات زهادي وبرامجها، من الشيخ سالم بن سالم رحي من اسمنا، والله ممتاز جدا والعزة لله. يعني
1: بارك الله فيك.
0: سالم حرك بن حرك تقريبا،
1: شكرا.
0: أبو حرك وعلي وسنسمه وعلي مازن وسنسمه والشيخ عبد العظيم الأشهب، وفي إخوة طبعا
1: أكيد أكيد أكيد. بارك الله فيك.
0: يعني تسجيلات من المغرب، من السودان، من مصر، من فصراحة تعتبر إذاعة السرايا الحق مؤسسة تعليمية بامتياز بإذن الله.
1: تسلم بارك الله فيك.
0: عليها.
1: شكرا.
0: والله توعوا في الناس، جزاكم الله كل خير. حفظ الله ليبيا الوطن،
1: حفظ الله جميع
0: الفلسطين، والسلام عليكم ورحمة
1: تسلم.
0: الله
1: تسلم تسلم. بارك الله فيك خوي، بارك الله فيك. خلاص نحن وصلنا للختام، ولكن ناخذ فاصل قصير ونختم بإذن الله.

يا ودي شكل النغمة هو الأخير كان إهداء تقريبا صح؟ ولا هو أكي اختار بروحه بشي بروحه؟ تمام إيه بس إيه نعرف، لكن هي أخذها بروحها يعني مشيت بروحها، ولا أنت اخترت؟ خلاص حطها هو، حسبية حسبيكم كلكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي عارفين مكانتهم وعارفين مكانهم فهو حط النغم هذا. أهيا أهيا، لما تجي هذه معناها أني وصلت لختام صح؟ وصلنا لنهاية رحلتنا مع القلوب. لكن قبل ما نختم

خلوني نقول لكم كلمة من القلب للقلب. يا جماعة يا جماعة، احنا في زمن أصبح فيه الاهتمام بالمظهر أكبر من اهتمام بالمخبر أو الداخلي. نسأل دائما على شكل الإنسان ولا نسأل على أخلاقه، نسأل على بيته ولا نسأل على صلاته، نسأل على راتبه وقداش يتقاضى في المرتب ولا نسأل على قلبه. لكن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا لأموالنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فأسأل نفسك سؤال الليلة، كيف سيكون قلبي لو وقفت بين يدي الله، بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ هل في حقد، في غل، في ظلم، في حسد، في غيرة؟ هل في تقصير مع الله سبحانه وتعالى، ولا في توبة ولا رجاء ولا محبة ولا توبة إلى الله سبحانه وتعالى؟ رسالة لكل مستمع، إذا كنت ظلمت شخص معين أرجع وأعتذر، إذا خصمت شخص قريب منك وقريب من قلبك بادر بالصلح، إذا قصرت في حق والديك قبل رؤوسهم قبل أن يأتي يوم تتمنى فيه رؤيتهم فلا تستطيع، إذا هجرت القرآن أرجع إليه، إذا انشغلت بالدنيا فتذكر أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ولا تجعل قلبك يمتلئ بما يفنى ويخلو مما يبقى. تذكروا دائما ليس المهم كم سنة عشنا في هذه الدنيا، المهم بأي قلب سنلتقي بالله سبحانه وتعالى. قد يدخل إنسان إلى الجنة بسبب قلبه الطيب رغم أن عمله قليل، وقد يخسر آخر إنسان آخر بسبب الكبر والحقد والغل وهو لا يشعر. لهذا كان يهتمون دائما بإصلاح قلوبهم أكثر من اهتمامهم بالإصلاح ألسنتهم وهيئتهم الخارجية. دعاء دائما الختام، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم ارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا متقبلا، اللهم اجعلنا ممن إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ظلم عفا. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. اللهم اختم لنا بالخير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أمين يا رب العالمين. وفي ختام حلقتنا، إذا خرجت اليوم بفكرة واحدة فقط فلتكن هذه، لا تنشغل كثيرا بما تغير، بمن تغير قلبه عليك، بل انشغل دائما أن يبقى قلبك ثابتا مع الله. فالناس تتبدل وتتغير والدنيا لا تتغير، الدنيا تتغير، ولكن من كان قلبه متعلقا بالله فلن يضيعه الله سبحانه وتعالى أبدا. أشكركم من أعماق القلب على حسن استماعكم مشاهدتكم، وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة سببا في إصلاح قلب أو هداية نفس أو إزالة خصومة أو دمعة توبة صادقة. كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.

في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السرايا اف ام 99.3. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرنا ما يكون في آخر الزمان من العلامات ومن الأشراط الصغرى والكبرى، وذلك أنه تبدأ هذه العلامات كما قلت بإيش؟ بعمران بيت المقدس ونزول الخلافة الراشدة على منهاج النبوة في بيت المقدس، ويكون هذا بظهور المهدي عليه السلام ومبايعته، ثم إنه يتوجه إلى بيت المقدس لتكون هناك الخلافة. هذه العلامة وهي علامة ظهور المهدي يذكرها العلماء كعلامة وسطى، اللي هي الحلقة التي تصل العلامات الصغرى بالعلامات الكبرى. فإذا كان ذلك وهو ظهور المهدي، بدأ بعده وفي عهده ظهور العلامات الكبرى. وذكرنا أن من هذه العلامات خروج الدجال كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحديث السابق: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية إيش؟ خروج الدجال. فخروج الدجال هذا يكون في آخر الزمان. خروج الدجال علامة ثابتة ثبوتا قطعيا، وردت عن 40 صحابيا، وردت بالأحاديث الصحيحة عن 40 صحابي، وهذا يسميه العلماء من أنواع الحديث المتواتر تواترا معنويا. التواتر، الحديث المتواتر، أي الحديث الذي رواه عدد كبير من الصحابة وعدد كبير من التابعين وعدد كبير من بعدهم، وهكذا، بحيث أنه لم يعد يحتاج إلى معرفة أحوال الذين رووه، هل هم ثقات، عدول، غير ذلك، لا، صار يستغني بهذه الكثرة الكثيرة عن البحث في أحوال الرواة. فإذا كان قد ورد عن أكثر من 40 صحابي، إذا ورد عن أكثر من 40 صحابي، لا شك أن هذا ثابت ثبوت قطعي، ورد بالمعنى، لأنه الأحاديث المتواترة كما قلت في تواتر لفظي، مثل حديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا متواتر تواتر لفظي رواه عدد من الصحابة ربما أكثر من 10 بنفس اللفظ أو قريب جدا منه. أما المتواتر تواتر معنوي، ورد ذكر الدجال في عدة أحاديث بعدة سياقات ومواقف ومشاهد، ولكن كل مشهد يختلف عن الآخر، إنما الذي ورد أن الدجال يخرج في آخر الزمان، هذا يكون يفيد التواتر، التواتر معنوي، التواتر المعنوي يفيده. طبعا خروج الدجال كما قلت يكون بعد إيش؟ فتح القسطنطينية، وذلك أن جيش المهدي يتوجه في زمانه إلى فتح القسطنطينية. القسطنطينية تفتح أكثر من مرة، يمكن مرتين، الذي ورد في السنة الصحيحة أنها تفتح مرتين. المرة الأولى هذه قد وقعت في القرن التاسع في عام 857 هجري، وذلك في أوج قوة الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الثاني الفاتح، يسمى محمد الفاتح، وكان في بداية توليه للخلافة أو السلطنة، ما كانوا يسموه العثمانيون، لا يسمون أنفسهم خلفاء لأنهم يعتبرون الخلافة هذه لقريش، ويكون فيها النسب القريشي، أما هم يعتبرون أنفسهم سلطنة وسلاطين، ثم تجاوز الناس بعد ذلك وسممهم خلفاء تجاوزا مجازا. فهذا الخليفة في شبابه وهو يعني في 21 من عمره أراد أن يحقق البشارة النبوية بفتح القسطنطينية بعد محاولات عديدة. أول هذه المحاولات اللي هي كانت في عهد
معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان في ذلك الجيش الذي حاول فتح القسطنطينية لتحقيق البشارة النبوية بذلك، كان فيها بعض الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري، وقد استشهد رضي الله تعالى عنه وتوفي هناك ودفن قريبا من أسوار القسطنطينية. ثم إن المسلمين لم يوفقوا في ذلك العهد، في عهد بني أمية، وجاء عهد الدولة العباسية، وحاولت الدولة العباسية أكثر من مرة، الكل يريد أن يظفر في هذه البشارة وبهذا اللقب، وإن كان الحديث فيه مقال، نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها، هذا الحديث فيه مقال، نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها، لكن الصحيح لتغزون القسطنطينية، والحديث الثاني الصحيح أن القسطنطينية تفتح قبل رومية، يعني القسطنطينية تفتح وتفتح كذلك رومية اللي هي إيش؟ روما، والتي هي اليوم عاصمة أي دولة أوروبية؟ إيطاليا. وماذا يوجد في روما الآن؟ الفاتيكان، يعني مقر الديانة النصرانية، المكان الذي هو يعتبر مركز النصرانية في الدنيا، هذه كذلك تفتح بعد فتح القسطنطينية. فالحديث الذي جاء في معاذ، في حديث معاذ وفيه فتح القسطنطينية، أنه يكون هذا فتح ثاني، ومعنى ذلك الدنيا كما قلنا سنن ودول، كما أنه فتح بيت المقدس وجاء بعد مئات السنين، عدة بضعة يعني مئات من السنوات، النصارى الصليبيون ومكثوا في بيت المقدس كم سنة؟ 90 سنة تقريبا، وهم يقبعون ويحتلون بيت المقدس المسجد الأقصى، ثم عاد المسلمون وحرروه، ثم أعيد فتحه يعني مرة ثانية، وهكذا سيعاد فتح إن شاء الله تعالى بيت المقدس إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، سيعاد فتحه بإذن الله المرة الثالثة. كذلك القسطنطينية فتحت أول مرة في عهد الدولة العثمانية في عام 857 من الهجرة، هذا الفتح الأول، وهو غير الفتح الثاني في آخر الزمان عندما يقترب خروج الدجال الذي ورد ذكره في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، أنه تفتح القسطنطينية ثم يخرج الدجال، وتفتح القسطنطينية المرة الثانية بمعجزة وبآية، والله تعالى أعلم تأويلها، معنى تأويلها كيف هي على الواقع، ذلك أن الجيش الإسلامي الذي يحاصر القسطنطينية في ذلك الزمان يفتحها بالتكبير والتهليل، فيقولون الله أكبر الله أكبر، فيسقط نصف المدينة الأول، لأن هذه المدينة كما تعلمون وكما وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نصفها في هذا الجانب ونصفها في الجانب الآخر، وبينها بحر، وهذا لا يزال إلى اليوم، فيفتحونها بالتكبير فيسقط نصفها الأول، ويكبرون المرة الثانية فكذلك يفتح نصفها الثاني، وبينما المسلمون الجيش الإسلامي في ذلك الحين قد علق سيوفه في شجر الزيتون وأراد أن يستريح وأن يجمع غنيمته وأن يرتب نفسه، إذا بصارخ، الصارخ ما هو الصارخ أيها الإخوة؟ اللي هو الذي يصرخ ويصيح نذير ويعني ينبه ويحذر، فيقول أدركوا قد خرج الدجال في ذراريكم وأهاليكم، هذا الصارخ من يكون؟ واحد كذاب، وسمي في الحديث أنه الشيطان، وهذا لا يستبعد أن الشيطان يستفز أحد الناس أو يتمثل، وهذا جائز، على صورة أحد الناس ويصرخ بالجيش، أيها الناس أدركوا ذراريكم وأهاليكم فإن الدجال قد خرج، فما يكون من المسلمين إلا أن يسرعوا إلى إيش؟ إلى الشام مرة أخرى، ويعودوا إلى الشام ليدركوا أهاليهم، فيجدوا بعد أن يصلوا، هذا من حكمة الله، وأن بعض المكر والكيد من الشيطان ينقلب إلى عكسه، وهذا من مكر الله تبارك وتعالى، حسن مكر الله تعالى للمسلمين، أن هذا الصارخ أراد ضررا بالمسلمين، فلما رجعوا إلى أهاليهم واطمأنوا عليهم، حينها بعد ذلك يخرج الدجال. أول ما يخرج الدجال ورد في السنة أن له أكثر من خروج، وليس هذا تعدد للخروج أبدا، هو خروج واحد، ولكن هو أول خروجه يخرج
من المشرق من منطقة خراسان، معروفة اليوم خراسان أين موجودة؟ هي في بلاد أفغانستان وتلك الناحية وما حولها. طيب، هذا أول خروجه. فإذا وصل الشام كان بين منطقة بين الشام والعراق خلة، والخلة هي الطريق، الطريق ها. فيخرج مرة ثانية ويكون هذا الخروج بمعنى الظهور وكثرة الناس التي تتبعه، يتبعونه من العراق ومن فارس، يعني من خراسان ومن تلك النواحي، وهكذا حتى أنه يمشط الأرض، لا يترك فيها إيش طريقا ولا جبلا ولا واديا إلا ولا مدينة إلا دخلها، وهكذا حتى يتبعه كثير من اليهود، بل كل اليهود يتبعونه، وأول من يتبعه يهود الأصبهانية. هذه مدينة موجودة إلى اليوم، أصبهان أو أصفهان بالباء أو بالفاء، موجودة في ما يسمى اليوم بإيران. هؤلاء اليهود، ولا يزال هذا المكان موجود ويسكنه اليهود، سبحان الله، يتجمع فيه اليهود في تلك البلاد. وهذا الشيء سبحان الله يدلك على قرائن أنه هذه الأمور لها يعني ما يدلل على صدقها وقرب وقوعها. لا يأمن الإنسان على نفسه، لا يأمن الإنسان على نفسه من خروج الدجال ويقول لا أنا آمن، وين أنا وين الدجال؟ إحنا اليوم الكهرباء والتكنولوجيا والصواريخ والطيارات، والدجال ما يطلع إلا في وقت يذهب فيه كل هذه المظاهر من مظاهر التقنية والتكنولوجيا. لا تأمن على هذه، هذه أشياء ظاهرة تذهب إن شاء الله، إن أراد الله بقدرة الله تبارك وتعالى في عدة أيام أو في مدة يسيرة جدا لا يكون من هذه الحضارة شيء. هذا شيء والله تعالى أعلم ممكن وقد يحصل. فعندما يخرج الدجال كما قلت ويتبعه أكثر ما يتبعه اليهود والأعراب والمنافقون. الأعراب لماذا الأعراب؟ لأن ينتشر فيما بينهم الجهل وقلة العلم وعدم المعرفة بصفات الدجال، فيخلط عليهم بما يخلط عليهم من الفتان. فلذلك الإنسان لابد أن يتعلم صفات الدجال وأن يبحث في أخباره، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخشون خروج الدجال، حتى إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجوا بين نخيل المدينة يبحثون عن الدجال، وكانوا يشتبهوا في شاب يهودي اسمه ابن صياد ويظنون أنه هذا هو الدجال، مع أنه كان هو في عنده دجل وبعض الشعوذة وبعض التخييل، فكانوا يظنونه لأجل ذلك هو الدجال، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم بأنه لن يكون هو، وأنكم لن تسلطون عليه، وإنما الذي يسلط عليه من؟ ابن مريم في آخر الزمان. نعود إلى هذا الحديث لنذكر فيه أنه يدخل كل مكان في الأرض. هو كم يمكث في الأرض؟ 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وباقي الأيام كأيامكم، كما ورد في بعض الروايات أنه 40 يوم. طيب، هذا إذا جاء وتبعه من تبعه، نقول هنا أنه يبقى 4 أماكن ومدن أو 4 مواقع لا يستطيع الدجال أن يدخلها. من هذه المناطق أو الأماكن المسجد الأقصى لا يستطيع أن يدخله، فلذلك المسلمون في ذلك الزمان يتحصنون في هذه الأماكن، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة النبوية، وكذلك المسجد الأقصى القدس، وكذلك جبل الطور. هذه المواقع الأربعة لا يدخلها الدجال، فهي في أمان. فالمسلمون في ذلك الحين عندما يخرج الدجال في الأرض هم على أنواع الناس، منهم من يتبعه حتى ممن كان ظاهره الإسلام لأنه يخدع به ويفتن به، ومنهم من يتحصن ويتحرز بأعالي الجبال وبالصحاري ويبتعد عن أماكن مرور الدجال، يبتعد عنها، ومنهم وقليل هم من يذهب لقتاله، وهؤلاء قلة، مع أن الوصية النبوية تقول لا تذهبوا إليه، لا تذهبوا إليه، لكن هذه فئة باعت نفسها وعلمت وأيقنت أنها ملاقية ربها تذهب لقتاله فيستشهدون هؤلاء. الحديث الذي معنا اليوم هو بعنوان أن الدجال لا يدخل المسجد الأقصى،
فيه بعض الصفات للدجال نذكره إن شاء الله تعالى. رواه الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا قاعدة في علم الحديث أن عدم معرفة الصحابي الذي روى الحديث لا تضر، المهم أن يكون التابعي معروف بالثقة والأمانة ومعروف بالحفظ والضبط. فإذا قال هذا التابعي عن الصحابي فلان مقبول هذا لأنه هذا صحابي، أو قال عن أحد الصحابة لكنه لم يسمه فهذا أيضا مقبول، لأنه عدم العلم والمعرفة باسم الصحابي لا يضر، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في رواية الحديث إيش؟ عدول. واعلموا أيها الإخوة أنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث من الصحابة إلا القليل، لأن الصحابة كانوا يفوقون 124,000 صحابي ممن رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يروي الأحاديث إلا 10,000 أو يعني كم 10,000، ولم يروي من هؤلاء 10,000 ويكثر في الرواية إلا قليل من الصحابة، يعني أكثر الصحابة رووا حديثا أو حديثين أو 10 أحاديث، لكن الذين تخصصوا للرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم مجموعة من الصحابة معروفين: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن مسعود، أنس بن مالك، عائشة رضي الله تعالى عنها. قد يقول الإنسان لماذا طيب اشمعنا هذول يعني اختصوا، احنا خرجنا عن الموضوع دخلنا في علم الحديث، لماذا أيها الإخوة؟ في الحقيقة هذا الموضوع لا بد أن نفقهه وأن نفهمه، لأن كثيرا من الشكوك أو المشككين لنقل يدخلون إلى الناس من هذا الطريق. إحنا إيش درانا هذه الأحاديث من رواها؟ إيش درانا لماذا يعني فلان، ولماذا ليش أبو هريرة يعني يروي 10,000 من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما يرويش كم حديث؟ الجواب أن أبا بكر كم عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم عاش؟ 2 يدوبك 2 وكم شهر، أليس كذلك؟ يعني كل الصحابة موجودين والصحابة ليس فيهم تلك الحاجة لأن يرووا لبعضهم، الكل كان شايف النبي صلى الله عليه وسلم وعارف السنة وعنده علم، أليس كذلك؟ وهكذا عمر رضي الله عنه، وهكذا غيرهم من الذين ماتوا مبكرين. أما عبد الله بن عمر كم كان عمره لما مات الرسول؟ صغير، فعمر بعد رسول الله، أدرك عصر التابعين، والتابعون احتاجوه كثيرا ليسألوه ويراجعوه ويتعرفوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ابن عباس كان صغيرا، وهكذا عائشة رضي الله تعالى عنها، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة تفرغ لهذا الأمر ودعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء وأنس بن مالك عمر كثيرا بعد رسول الله حتى أدرك عصر الفتوحات وأدرك عصر التابعين اللي هم الطبقة الكبرى والطبقة الوسطى كذلك من التابعين، فرووا عنه للحاجة. أما أبو بكر ما كان في حاجة للرواية عنه، والله تعالى أعلم. نعود إذن لحديث ذكر الدجال وصفاته. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرجل في بعض الروايات يبين أنه عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن التابع هنا إما أنه نسي من هو هذا الصحابي ولم يتيقن ذلك، وإما هناك سبب ما لم يجعله يذكر اسم الصحابي، الله تعالى أعلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم فتنة الدجال، فليس من نبي إلا أنذره قومه أو أمته، وإنه آدم. إيش يعني آدم؟ أسمر. والسمار أيها الإخوة أحيانا يكون جميلا وأحيانا يكون إيش؟ ذميما، أليس كذلك؟ هذا معروف، في بعض السمار جميل وفي بعض السمار لا، والعياذ بالله فيه قبح، أليس؟ فهنا إذا جاء في سياق مثل هذا السياق تحمله على المعنى المذموم، إنه السمار غير المحمود. وكذلك جعد، وكلمة جعد هنا اللي هو القصير اللي إيه؟ متردد، يعني مكوم على بعضه كما نقول نحن. فهذا القصير المتردد اللي مكوم على بعضه هنا بالمعنى المذموم، لأنه في معنى آخر أيضا لجعد يكون فيه اللي هو ليس صبطا، معنى ليس صبطا إنه شعره مو مسترسل اللي هو جعد الشعر وسبط الشعر. ومعروف إنه الأوروبيين إيش شعرهم؟ ساحل،
يعني مسترسل، فهنا يكون الجعد إيش اللي هو المتردد القصير سواء في الجسم أو في الشعر. وكذلك قالوا الجعد هو صاحب اليدين القصيرتين، ويضرب مثلا للرجل الإيش البخيل. قال إلا أو أعور عين اليسرى، هذا أول ثالث صفة، آدم جعد أعور عينه اليسرى. وهذا العوار ورد في روايات أخرى أنه كأنه عنبة طافية. إيش يعني عنبة طافية؟ تعرفون عنقود العنب تكون أحيانا العنقود يعني الجميل المتزن هكذا اللي نقول عنه مرتب، تكون أحيانا بعض الحبات بارزة من هذا العنقود، وبروزها إيش يشوه هذا العنقود. فقال كأنه عنبة طافية يعني بارزة من عنقودها، فهذا يكون رأسه هكذا كعنقود العنب، فإذا نظرت إلى عينه اليسرى وجدتها بارزة، هذا عين اليسرى، وعينه اليمنى كذلك عليها طفرة، يعني إيش طفرة؟ جلدة تغطيها. فكأنه والله تعالى أعلم وصف الدجال في عينيه أنهما معيبتين، إحداهما يرى بها وهي معيبة اللي هي اليسرى، والثانية والله أعلم اللي هي اليمنى عليها جلدة تغطيها ممسوحة، هكذا ورد في بعض الروايات أن عينه اليمنى ممسوحة كأنما عليها طفرة يعني جلدة. فسبحان الله أنه عينيه ثنتين معيبات، وشكله هذا هو متردد قصير جعد وكل صفاته يعني سيئة، وبعدين يدعي إيش هو كله معيب. والمصيبة في إيش؟ أنه ادعاؤه للربوبية والألوهية، والدعاء بهذه الدعوة ومع ذلك ومع هذه الصفات الذميمة القبيحة مع ذلك يجد من يفتن به. نذكر طرق فتنته للناس. قال وإنه يمطر ولا ينبت الشجرة، يأتي إلى القرية فيريد أن يفتن أهله، وتعرف أهل القرى بإيش يعني تعلقهم بالزراعة، فيقول لهم ماذا تريدون؟ أن أنبت لكم الأرض؟ فيأمر السماء فتمطر طبعا بإذن الله تبارك وتعالى. وبعض العلماء يخرج هذا بأن لديه من الشياطين من يستخدمهم لأجل هذه الأشياء فيوهمون الناس بها، يعني هو يمارس هذه الأشياء عن طريق الشياطين، الله تعالى أعلم. وقد يكون هذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن يعطيه مثل هذه الأعمال المحدودة لتجري حكمة الله تعالى على خلقه، الله تعالى أعلم. ثم قال وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها، فإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولا يسلط على غيرها. طبعا هذه هنا جاءت في هذه الرواية عند أحمد مختصرة، وإلا فهي عند الإمام مسلم في صحيحه مطولة، يذكر أنه يخرج فتى من المدينة فيتعرض للدجال، والدجال ينشر أول ما يتعرض له الشبيحة، هكذا يعني معنى الكلام، الذين هم أشراط الدجال فيوجعونه ضربا على ظهره وعلى بطنه لهذا الفتى، فيقول بعضهم لبعض لا تقتلوه فإن الدجال أو ربكم أمركم، يعني الدجال، أن لا تقتلوا أحدا إلا بإذنه، فيأخذونه عند الدجال فيقول له أرأيت لو أني قتلتك ونشرتك بالمنشار ثم أحييتك هل تؤمن بي؟ فينشره بالمنشار ثم يجمعه مرة أخرى فيقول ما ازددت بك إلا يقينا أنك الدجال وأنك لست ربنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، فيقول له أنك لو أحييت لك والديك، فيتمثل الشيطان بوالدي هذا الفتى فيأمرانه بالإيمان به فيأبى ذلك، يأتي لقتله الدجال، يأتي لقتل هذا الفتى، فيقول الدجال للناس لا تخافوا بعدي فإنه لن يسلط على أحد بعد أن يقتلني. وهذا فعلا هذا الذي وقع، أن الدجال بعد ما يقتل هذا الفتى لن يتمكن من قتل أي إنسان، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. قال وإن معه جنة ونار وماء ونهر وجبل خبز، وإن جنته نار، إنه هو يفتن الناس ويخيل لهم الجنة كأنها نار والنار كأنها جنة، فيلقي من يلقي بالجنة وهي نار، ويلقي من يلقي بالنار وهي جنة، سبحان الله. وهكذا وإن جنته نار وناره جنة، هذه أشياء نحن نفهم المعنى المطلق
ولا نستطيع أن نصل إلى حقيقتها، أليس كذلك؟ ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يقف فقط عند الظاهر ويقول هذا الكلام، لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقته وتأويله. هناك التأويل له معنيان، التأويل اللي هو المعنى الذهني العام الذي يقوم في النفس والعقل، والتأويل الذي يقع على الحقيقة. فأنت عندما أحدثك عن بلد لم ترها، مثلا اليابان، إذا في حد هون ما راح على اليابان، اليابان ذات جبال وذات وديان وفيها كذا وفيها كذا، وأنا مهما وصفت لك فإنه يتشكل لديك صورة ذهنية. فإذا ذهبت إلى اليابان هل ستجد الصورة الواقعية الحقيقية كما هي في ذهنك؟ وهكذا هذه الأمور، نحن نفهمها ولكن لا نعرف حقيقتها. فالتأويل له معنيان، التأويل اللي هو المعنى الذي يفهمه الإنسان، والتأويل الذي اللي هو الحقيقة التي تكون في الواقع. قال: وإنه يلبث فيكم 40 صباحا يرد فيها كل منهل، يعني كل طريق، إلا 4 مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والطور والمسجد الأقصى. ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وإن شكل عليكم، يعني أشكل عليكم هذا الدجال وكان الإنسان في قلبه شك، فإن الله ليس بأعور، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا يكون ربنا سبحانه وتعالى كما جاء في وصف هذا الدجال والعياذ بالله إنه أعور، كل عين فيها عيب، والله تعالى أعلم. أقول لا شك أن هذه فتنة عظيمة جدا، هي فتنة الدجال، والاعتقاد بوجودها واجب على كل مسلم، بل إن بعض العلماء ذهبوا إلى وجوب الاستعاذة من فتنة الدجال قبل التسليم في كل صلاة، بعض العلماء، ولا جماهير أهل العلم قالوا باستحباب الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه الأربع كان يستعيذ بها منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يسلم في صلاته: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة أو من شر فتنة المسيح الدجال. كذلك ورد مما يعصم من فتنة المسيح الدجال إيش؟ اللي هو حفظ 10 آيات الأولى ولا الأخيرة؟ المشهور هي الأولى، نعم، وهذا هو الثابت والصحيح، وورد في رواية أنها 10 آيات الأخيرة، لكن والله تعالى أعلم، 10 آيات الأولى لو حفظها المسلم إن شاء الله فإنه يعصم من فتنة الدجال. كذلك من العصمة من فتنة الدجال إيش أيضا؟ أنه الإنسان إذا أدركه لا يقول أنا يعني قوي الإيمان وعندي إيمان ويذهب لملاقاته وقتاله، بل عليه أن ينأى عنه، كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: فمن سمع منكم به فلينأى عنه، يبتعد عنه ولا يقابله. والله تعالى أعلم. إن شاء الله تعالى في الغد نتحدث عن حديث تميم الداري، هذا الصحابي الفلسطيني الذي أسلم وحصلت معه معجزة من المعجزات ذكرها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي استشهد، وهذا من رواية النبي عن صحابي، الحديث الوحيد الذي يرويه النبي عن صحابي في أمور الغيب، حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الحديث في صحيح مسلم، حديث تميم الداري، فلا مجال للتشكيك فيه، لأنه والله بعيد عن العقل وبعيد عن الواقع. والحقيقة أن هذه متاهة، أن الإنسان يأتي بأمور الغيب ويريد أن توافق ما في عقله، هذه أشياء من أشراط الساعة، وأشراط الساعة من الإيمان بإيش؟ باليوم الآخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 34 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. طبعا نحن في الختام لهذه الحلقات وذكرنا تفصيلات كثيرة جدا، ومع ذلك فنحن لم نذكر إلا قليل القليل. الموضوع طبعا بيحتاج إلى حلقات كثيرة جدا لتفصيل هذا التاريخ المهم جدا، ليس لفلسطين فقط ولكن لقصة العالم الإسلامي بكامله. شفنا في الحلقة اللي فاتت محاولات تهويد فلسطين، شفنا أن اليهود اشتغلوا على أكثر من محور، اشتغلوا على محور الهجرة إلى أرض فلسطين وكثروا جدا الهجرة في ظل الاحتلال الإنجليزي. وصل تعداد اليهود في أرض فلسطين سنة 48 إلى 600,000 يهودي في أرض فلسطين، مع أنهم كانوا 5,000 بس أيام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله. شفنا محور شراء الأراضي، وهذا المحور لم ينجح فيه اليهود أبدا، على العكس لم يحققوا من الشراء إلا نسبة 5.7%، وحللناها وقلنا أن معظمها كان إهداء من الجيش البريطاني أو بيع من بعض العائلات النصرانية التي عادت إلى بلادها. يعني قلنا في الآخر أن في 1% فقط من أرض فلسطين هو الذي بيع لليهود. عملوا على محور الاقتصاد وسيطروا على الاقتصاد فعلا في أرض فلسطين في كل المحاور تقريبا. عملوا على محور التعليم وأنشأوا الجامعة العبرية وارتقوا بالعلم جدا في الدوائر الخاصة باليهود، وزرعوا في قلوب اليهود البغض الشديد للفلسطينيين. وأيضا عملوا على محور الإعلام ونشروا في العالم أجمع أن اليهود لهم الحق الكامل في أرض فلسطين. الكلام ده كله لم يقابل بسكون من الشعب الفلسطيني. احنا قلنا أول سنتين كان فيهم بعض الهدوء وبعض عدم الفهم وعدم الفقه للفلسطينيين لحقيقة الاحتلال الإنجليزي والوجود اليهودي، لكن بعد كده بدأت المقاومة الفلسطينية لليهود. وقسمنا المقاومة الفلسطينية لليهود إلى مرحلتين. المرحلة الأولى من سنة 1919 ميلادية لسنة 1933 ميلادية، يعني 14 سنة، وكانت هذه مرحلة سلمية قامت على المسيرات وعلى المؤتمرات وعلى الوفود المفاوضة التي تذهب إلى لندن أحيانا وإلى غيرها أحيانا لمحاولة يعني إخراج اليهود بالطرق السلمية. وطبعا الكلام ده كان مش نافع وفشل تماما في إخراج اليهود من أرض فلسطين، وذكرنا أمثلة كثيرة لهذه الثورات وهذه المؤتمرات والمسيرات. لكن في فترة مهمة جدا بقى في تاريخ فلسطين تكلمنا عليها في آخر الحلقة اللي فاتت، وهي فترة الجهاد المسلح في قصة فلسطين اللي تعتبر من سنة 33 لسنة 1948، يعني 15 سنة قبل قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين الحبيبة. هذه المرحلة بدأت تقريبا عندما ظهر في الأفق شخصية جهادية من أروع الشخصيات في تاريخ المسلمين، وهو شخصية عز الدين القسام رحمه الله، وكان سوريا هاجر إلى فلسطين هاربا من الاحتلال الفرنسي الذي أصدر عليه حكما بالإعدام. وشفنا أنه كون جماعة مسلحة في داخل فلسطين تهدف إلى إقامة حكومة وطنية في أرض فلسطين، وظل سريا في العمل مدة طويلة من سنة 22 لحد سنة 35. من سنة 33 بدأ يعمل نوع من التحرش ونشر الدعوة هنا وهناك، لكن لم يقم بالتحرك العسكري المباشر ضد اليهود وضد الإنجليز إلا في سنة 35 عندما أعلن ثورته المسلحة في أكتوبر سنة 1935، وده تاريخ مهم جدا في قصة فلسطين. طبعا اختار التاريخ ده بعناية، لأن في سنة 35 هاجرت أعداد ضخمة جدا من اليهود إلى أرض فلسطين، أكثر من 60,000 مهاجر في هذه السنة، مما أعطى الانطباع الواضح لعز الدين القسام أنه إن قام بثورة في هذا التوقيت فسوف يكون معه الشعب الفلسطيني بكامله لإحساسه بالخطورة اليهودية الشديدة من جراء الهجرة المتكررة. وبالفعل أن في ذلك الوقت وماجت فلسطين بالثورة واشتعلت كل البلاد بثورة قوية جدا، وقام المسلمون في فلسطين بضرب اليهود والإنجليز بالسلاح وسيطروا على بعض الأماكن، وانتفض طبعا الجيش الإنجليزي نتيجة هذه الأحداث وما كانش متوقع أن يكون في ثورة عسكرية في داخل أرض فلسطين. وطبعا بدأت الحرب العسكرية مباشرة بين القوات الإنجليزية والقوات اليهودية المدربة على يد الإنجليز ومن طرف، والقوات الإسلامية بقيادة عز الدين القسام من طرف آخر، وكان توجهه إسلاميا صرفا، وكان يقول أن تحرير فلسطين وتحرير كل بلد مسلم فرض عين على المسلمين وخاصة الذين يعيشون في هذه المناطق. وقال كلمته المشهورة: ليبع أحدكم كل شيء ويشتري السلاح. سبحان الله، لم يمر أكثر من شهر واحد وفي 20 نوفمبر سنة 1935 وفي أحد معاركه ضد الإنجليز استشهد عز الدين القسام رحمه الله. يعني الفترة التي أعلن فيها الجهاد والتي قاوم فيها الإنجليز بسلاحه والتي حارب فيها اليهود، هذه الفترة لم تزد على شهر، واعتقد الإنجليز أنه بقتل الشيخ عز الدين القسام رحمه الله ستموت الثورة، لكنها سبحان الله ازدادت اشتعالا، لأنه أخذ فترة طويلة جدا في تربية الشعب الفلسطيني على الجهاد. كان عمله سريا كما كان صلى الله عليه وسلم يعمل في بداية دعوته، ثم استمر بعد ذلك إلى أن وجد الظروف مناسبة فأعلن دعوته وجهاده، فقام معه الشعب، ولذلك لم تمت دعوته باستشهاده رحمه الله، بل قام من بعده الشيخ فرحان السعدي رحمه الله، وهو من أهل فلسطين وكان يبلغ من العمر 80 سنة، وقام بقيادة الحركة الإسلامية المجاهدة التي كونها عز الدين القسام، ثم أعدم فرحان السعدي رحمه الله بعد قيامه بعدة أشهر، وكان هذا الإعدام في رمضان وكان صائما. وهذا الإعدام له ظن الإنجليز أيضا أنه بذلك انتهت الثورة، لكن سبحان الله ازدادت اشتعالا وازدادت قوة، وظهر نجم فلسطيني جديد رائع هو من أعظم أمثلة الجهاد في تاريخ فلسطين، وهو الشهيد عبد القادر الحسيني رحمه الله. عبد القادر الحسيني طبعا شخصية من الشخصيات البارزة جدا في تاريخ الثورة الفلسطينية ضد الاحتلال الإنجليزي والوجود اليهودي، وقام بعدة ثورات. بدأ الثورات بتاعته سنة 1936، يعني بعد شهور من استشهاد الشيخ عز الدين القسام والشيخ فرحان السعدي، وقامت هذه الثورات مسلحة وبالجماعة التي كونها عز الدين القسام وبغيرها من المتطوعين من الفلسطينيين، وحققت عمليات فدائية كبيرة جدا. في سنة 1937 قامت هذه الجماعات المسلحة الفلسطينية ب 506 عملية فدائية في سنة واحدة، 506 عملية فدائية، يعني عملية أو عمليتين يوميا في تاريخ هذه السنة. وفي هذه السنة أرسلت إنجلترا لجنة تسمى لجنة بيل، وهذه اللجنة أشارت بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة يهودية والأخرى فلسطينية، وطبعا هذا الأمر أثار الشعب الفلسطيني بصورة أكبر، وشاف إن اليهود بيحاولوا يعملوا دولة رسمية وأن إنجلترا بتقف وراهم في هذا الأمر، وأرسلوا لجنة رسمية لهذا الأمر، فقامت الثورات بشكل أكبر. في سنة 1938 قام الفلسطينيون بكم عملية؟ تخيلوا الرقم واسمعوه، 5708 عملية فدائية في أرض فلسطين في سنة واحدة. يعني يا إخواني ما سكتوش طول هذه الفترة، وهذا بلا أي نوع من المساعدات من الدول العربية المحيطة بهم. في سنة 1939 قام المجاهدون في فلسطين ب 3315 عملية فدائية. لما تيجي تقسم هذه العمليات على عدد أيام السنة هتلاقي أن في كل يوم 10 عمليات تقريبا، ممكن أكتر، يعني كل أرض فلسطين مشتعلة تقريبا بالثورات المسلحة ضد الإنجليز ضد اليهود. خسائر بريطانيا في الثلاث سنوات دولت من سنة 37 لسنة 39 كانت 10,000 قتيل، وخسائر اليهود كانت 10,000 قتيل، ولم يكن هذا بلا ثمن. استشهد من الفلسطينيين في هذه السنوات الثلاث 12,000 شهيد، واعتقل 50,000 فلسطيني، وحكم بالإعدام على 146، ودمر 5,000 منزل في فلسطين. طبعا انجلترا ازاء هذا الوضع وجدت الاوضاع مضطربه جدا، وانجلترا كانت داخله على مرحله خطيره جدا في حياتها سنه 39 زي ما نتكلم بعد شويه، فاصدرت وعدا بالغاء وعد بلفور، ووعدا بعدم تقسيم فلسطين، ووعدا باقامه حكومه فلسطينيه في ارض فلسطين ولكن بعد 10 سنوات. للاسف الشديد نتيجه هذه الوعود هدات الثوره في ارض فلسطين، وده خطا لا شك من المجاهدين في أرض فلسطين، لأن لا يمكن أبدا أن نثق في الوعود الإنجليزية، وخاصة بعد رؤية التاريخ الطويل لهم في هذه الأحداث. اليهود صعدوا الموضوع أكثر وبدأوا في توجيه الهجرات الأوروبية كلها إلى أرض فلسطين، حتى أن إنجلترا أحيانا كانت توجه بعض السفن إلى إنجلترا أو إلى غيرها من اليهود الذين يريدون الهجرة، فكان اليهود يعترضون على ذلك، بل إنهم فجروا سفينة كانت تحمل اليهود من أوروبا إلى إنجلترا، فجروا هذه السفينة لأنها لا توجه إلى أرض فلسطين، يعني ما عندهمش مانع أن يموت اليهود ولكن لا يذهبون إلا إلى فلسطين. بينما الوضع على هذه الصورة قامت الحرب العالمية الثانية. الكلام ده كان في سنة 39 لسنة 45، وانقسم العالم إلى معسكرين ضخمين هائلين، المعسكر الألماني وانضمت إليه إيطاليا واليابان، والمعسكر الثاني معسكر الإنجليزي وانضمت إليه فرنسا وروسيا ثم أمريكا بعد ذلك. قامت حرب مهولة في العالم، قتل الحرب العالمية الثانية في أقل التقديرات 50 مليون من البشر، طبعا أعداد خرافية، هي أكبر موقع أو أكبر معارك في التاريخ بكامله، وبعض التقديرات بتصل إلى 65 مليون قتيل. وأدار اليهود هذه الحرب بمنتهى الكفاءة. اليهود انضموا للمعسكر الإنجليزي وقالوا إن احنا بنساعد الإنجليز في حربهم ضد الألمان، وبذلك طلبوا المعسكرات التدريبية القوية في داخل أرض فلسطين، وطلبوا إنشاء مصانع للسلاح، وبدأوا يتدربون على السلاح الثقيل في داخل أرض فلسطين تحت رعاية الجيش الإنجليزي. طبعا ده كله في غياب كامل للدول العربية عن الساحة. الحاجة الثانية، زودوا التهجير جدا لأرض فلسطين من المشاكل اللي كانت بتحصل في أرض ألمانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا ومناطق اللي مسيطر عليها هتلر، فهجروا اليهود من هذه الأماكن إلى أرض فلسطين. في فترة الحرب العالمية الثانية هاجر إلى فلسطين أكثر من 90,000 يهودي. استغلوا قصة النازية طبعا وقالوا ان في مذابح تقام ضد اليهود في ارض المانيا على يد هتلر، وسموها الهولوكوست، يعني المذبحة او التضحية المقدسة، لدغدغة عواطف ومشاعر العالم بشكل عام هنا وهناك، وضخموا جدا جدا في الارقام، وقالوا ان هتلر ذبح اكثر من 6 مليون يهودي وحط في المعسكرات اعداد تفوق ذلك. طبعا اليهود ما وصلوش الى هذه الاعداد، لكن معهم الإعلام القوي اللي وصل هذه المعلومات إلى أذهان الناس وأصبحت كأنها حقيقة واقعة. بل إن اليهود في الحرب العالمية الثانية أنشأوا فيلقا خاصا لهم في الأمم المتحدة. هم لسه مش دولة، يعني الأمم المتحدة تضم دول، ومع ذلك أنشأوا فيلق خاص باسم اليهود في الأمم المتحدة، وقبلت بذلك الأمم المتحدة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الأمم المتحدة كانت على علم بما يجري من أحداث لتسكين اليهود في وطن لهم في أرض فلسطين. والحاجة الخامسة المهمة جدا، أنهم بدأوا يتوجهوا توجه واضح ناحية أمريكا. أمريكا بدأت تظهر ظهور قوي جدا في الحرب العالمية الثانية، وخاصة بعد إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما وناجازاكي، وأصبح لها وضوح رؤية أنها ستصبح القطب الأول في العالم، وبدأ نجم إنجلترا يزوي، واليهود لقطوا الحكاية دي وبدأ يوجهوا قوتهم ناحية أمريكا. والأول مرة عملوا المؤتمر بتاعهم في نيويورك بدل ما يعملوه في لندن، وده توجه واضح ناحية أمريكا. واليهود عملوا الكلام ده مع علمهم أن الإنجليز هم اللي زرعوهم في أرض فلسطين، لكن باعوا الإنجليز، والإنجليز شافوا هذا الأمر لكن غضوا الطرف، لأن قوة أمريكا كانت قوة طاغية في ذلك الوقت. اليهود عايزين يخرجوا إنجلترا من فلسطين عشان يعسكروا في داخل أرض فلسطين. عملوا إيه؟ سبحان الله، يعني بالمحاولات والإقناع والسياسة رفضت إنجلترا أن تخرج إلا في موعدها، وموعدها كان بينتهي سنة 48. فقام اليهود بعدة اغتيالات لقادة الإنجليز، مع أن الإنجليز هم اللي حطوا اليهود في داخل فلسطين، لكن سبحان الله ويخلق ما لا تعلمون، يعني اغتالوا قادة الإنجليز ونسفوا مراكز إنجليزية ونسفوا سكة حديد خاصة بالجيش الإنجليزي في داخل فلسطين، كل ده عشان يعجلوا بخروج الجيش الإنجليزي من فلسطين ويخلوهم معتمدين اعتماد كامل على أمريكا ويقيموا دولة لهم في داخل أرض فلسطين. كيف تعامل العرب مع قضية الحرب العالمية الثانية؟ للأسف الشديد معظم الحكام العرب انضموا إلى إنجلترا، والشعوب العربية للأسف الشديد رهنت على الحصان الخاسر على ألمانيا، بل إن بعضهم حاول أن يعقد اتفاقيات دفاع مشترك مع ألمانيا على أن تدرب ألمانيا الجنود المسلمين والفلسطينيين لحرب الإنجليز في فلسطين، لكن طبعا ألمانيا خسرت في الموقعة وراحت كل الأمل المعلق عليها، وانتهت الحرب العالمية سنة 45. وفي سنة 45 أوعزت إنجلترا لمصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء في مصر بإنشاء الجامعة العربية، وده غريب جدا ان الجماعة العربية تقوم بإعاز من انجلترا، لان انجلترا دولة تريد تفريق العالم الاسلامي وتفريق العالم العربي، فلماذا توعز الى مصطفى النحاس باشا ان يكون اتحاد من العرب؟ وطبعا الدولة الجماعة العربية كونت في بدايتها من 7 دول فقط، كونت من مصر ومن سوريا ومن الاردن ومن لبنان ومن العراق ومن السعودية ومن اليمن، ودي كلها باستثناء اليمن دول بتحيط بدولة فلسطين. يبقى لازم يكون في هدف واضح جدا في ذهن انجلترا لإنشاء مثل هذه الجامعة. تعرفنا على الجهود الإنجليزية والجهود اليهودية لزرع اليهود في داخل أرض فلسطين الحبيبة، وشفنا قد إيه تفاعل اليهود مع قضية الحرب العالمية الثانية، وقد إيه ضعف المسلمين عن التعامل بحكمة مع هذه الحرب الطاغية التي شملت العالم بكامله. وشفنا أن في سنة 45 انتهت هذه الحرب وخرج اليهود بحليف قوي جدا وهو أمريكا من هذه المعارك، بل وخرجوا بقوة سلاح ثقيل أنشئ وأقيم في داخل أرض فلسطين لمساعدة الجيش الإنجليزي كما هو معروف. طبعا اليهود استغلوا كل هذا في التدريب على السلاح الثقيل، على الدبابات والصواريخ والطائرات وما إلى ذلك. وفي سنة 45 برضو بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أوعزت إنجلترا لمصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر بإنشاء الجامعة العربية، وبالفعل قامت الجامعة العربية. ليه إنجلترا تشجع العرب على الاتحاد؟ الحقيقة كانت إنجلترا في منتهى الخبث عايزة تجمع العرب في بطاقة واحدة تنفذ مطالبها، لأن معظم الدول اللي اشتركت في هذه الجامعة العربية كانت واقعة بالفعل تحت الاحتلال. مش بس كده، ده انجلترا قالت لمصطفى النحاس باشا انه يشترط ان تكون الدول المشتركه في الجامعه العربيه دول مستقله، وبالتالي لا يجوز لفلسطين ان تنضم للجامعه العربيه. يعني العمليه كلها معموله عشان في الاخر برضو سلخ فلسطين من الجامعه العربيه ومن العرب ومن المسلمين، واعطاء فلسطين الى اليهود. ولما نيجي نسال نفسنا ومين من الدول العربيه الذي اشترك في الجامعه العربيه كان في هذا الوقت غير محتل؟ ما مصر كانت محتلة والعراق محتلة والأردن محتلة ولبنان محتلة وفلسطين محتلة، فلسطين طبعا ما اشتركتش، وسوريا محتلة واليمن محتلة. يعني كل هذه بلاد كانت محتلة، فما هو تعريف الاحتلال وما هو تعريف الاستقلال؟ لكن هذا ما طبخ وهذا ما أعلن للناس، وبالفعل كونت الجامعة العربية عشان بعد كده تقوم بدور مهم جدا لصالح الإنجليز زي ما هنشوف في الخطوات القادمة. في سنة 46 كونت لجنة اسمها لجنة الأنجلو أمريكية من انجلترا ومن من امريكا، وزارت هذه اللجنه معسكرات اليهود في اوروبا. طبعا بعد الحرب العالميه الثانيه كان في اعداد كبيره جدا من اليهود وشردت من المانيا ومن فرنسا بعد احتلال المانيا لفرنسا، ومن بولندا ومن تشيكوسلوفاكيا ومن غيرها من البلاد، وتحطوا في معسكرات كبيره. فزارت لجنه من انجلترا ومن امريكا هذه المعسكرات، وطبعا تصعبت جدا جدا على أحوال اليهود الذين عذبوا في هذه المعسكرات، وخرجت هذه اللجنة بتصريحات أو بطلبات واضحة جدا. أول توصية هي تهجير 100,000 يهودي فورا من أوروبا إلى فلسطين، وإلا ستحدث كارثة إنسانية. طبعا ممكن يهجروهم لإنجلترا، يهجروهم لأمريكا، لأي مكان في العالم، لا، إلى أرض فلسطين. الحاجة الثانية غريبة جدا، طرح كل أرض فلسطين للبيع، اللي معاه فلوس أكتر يشتري عشان نقدر نسكن هذه الجموع الضخمة من المعذبين اليهود الموجودين في أوروبا. اللي مين اللي اضطهدهم ومين اللي عذبهم؟ الجيوش النازية، لكن العرب هم اللي دفعوا الثمن. أن يكون حكم فلسطين حكما دوليا لا لليهود ولا للفلسطينيين، يصبح حكما دوليا للأمم المتحدة، يعني الأمريكا، يعني في الآخر برضو لليهود. ومع ذلك اشتعلت الثورة اليهودية، يعني اليهود اعترضوا على هذه الكلمات لأنهم لا يريدون حكما دوليا لفلسطين ولكن يريدون حكما يهوديا. تخيل. وطبعا الدول العربية في ثبات عميق، وحصل نوع من الاعتراضات الشكلية، وأرسلوا بعض الخطابات الاعتراضية لإنجلترا. وإنجلترا لما شافت الاعتراض من هنا وهناك، شافت طبعا في ثورات قامت في فلسطين قوية جدا، وفي ثورات قامت في بعض البلدان العربية من الشعوب، فلما شافت كده عايزة تهدي الأوضاع، فقالت خلاص أنا ماليش دعوة بالموضوع، أنا هحول الملف كله للأمم المتحدة تدرسه. طبعا في الأمم المتحدة الموضوع إيه؟ هيطبخ على راحته. راح الأمم المتحدة واجتمعت الأمم المتحدة وخرجت بمشروع قدمته أمريكا وإنجلترا برضو، والمشروع يقضي بالآتي: تقسيم فلسطين إلى دولتين. مع أن إنجلترا قبل كده وعدت الفلسطينيين ما فيش تقسيم لأرض فلسطين إلى دولة يهودية وإلى دولة فلسطينية، لكنها الآن تعرض هذا المشروع على الأمم المتحدة. إن وافقت الأمم المتحدة خلاص دي رغبة العالم، وإن اعترضت الأمم المتحدة فخلاص ما فيش تقسيم. تقسيم فلسطين لدولتين، واحدة فلسطينية واحدة يهودية. وخلي بالك بقى، لليهود 56% ونص من أرض فلسطين، لليهود 56.5% من أرض فلسطين، مع أن عددهم 32% من السكان، وللفلسطينيين 43%، والنص اللي فاضل دي اللي هي أرض القدس تصبح حكما دوليا. وطبعا لما تيجي تبص بقى للخريطة والتقسيم تجد المفاجأة الأكبر، أن الأقسام التي أعطيت للفلسطينيين ما هي إلا جزر في بحر اليهود، يعني قسم في الضفة الغربية وقسم في غزة، وبين الاثنين يهود، يعني لا يستطيع الفلسطينيين هنا أن يتواصلوا مع الفلسطينيين هنا إلا بموافقة اليهود. طبعا شيء من الجنون ومن الخبل، قامت ثورات إسلامية في كل مكان على هذا الموضوع. طبعا التقسيم مشروع التقسيم في فضائع أخرى كثيرة جدا، وأمريكا ضغطت على أكثر من عضو في الأمم المتحدة عشان يعطوا الموافقة، وكانوا رافضين، فأعطت بعض الدول الضعيفة الموافقة بالضغط الأمريكي، وأصبحت الأمور واقعة، وصدر قرار التقسيم المشهور سنة 1947 بتقسيم فلسطين إلى دولتين. الجامعة العربية عملت اجتماع عاجل وعملت بعض القرارات، وقلنا القرارات دي ان شاء الله يكون فيها خير، لانها قالت اننا هنعمل معسكر تدريبي في قطنة جنوب دمشق عشان تدريب المتطوعين من فلسطين للحرب في داخل فلسطين ضد الانجليز ضد اليهود. قلنا كويس. وقالوا هنعمل كمان جيش نسميه جيش الانقاذ لحرب فلسطين، مكون من اكثر من 5 دول عربية على رأسه واحد اسمه فوزي القوقجي، وطبعا دي شخصية تدور حولها الكثير من الشبهات. قلنا برضو كويس ان في جيش هيتعمل، ورصدوا 1,000,000 جنيه لأغراض الدفاع عن فلسطين. بريطانيا سمعت بهذا القرارات، أرسلت رسالة للجامعة العربية اللي هي أصلا أوعزت بإنشائها، أرسلت رسالة قصيرة جدا تقول فيها إن بريطانيا تعتبر تسليح الفلسطينيين وتدريبهم في قطنة عملا غير ودي. فإيه اللي حصل؟ أغلقوا الجامعة العربية، أغلقت معسكر قطنة تماما، وسرحت المتطوعين الفلسطينيين، وحددت جيش الإنقاذ اللي قررت أنها تعمله الجيش الرسمي بقى اللي من الدول الخمسة، حددته ب 7,700 مقاتل، 7,700 مقاتل من 5 دول.

اليهود هم كمان ثاروا واستغاثوا وكلموا أمريكا وكلموا أوروبا. الإنجليز باعوا لليهود في هذه السنة 20 طيارة، مع أن اليهود ما كانوش لسه عندهم خبرة بالطيران، لكن باعوا لهم 20 طيارة حربية. ويهود أمريكا لما سمعوا أن الجامعة العربية بتتبرع بمليون جنيه للمسلمين في فلسطين لنصرة القضية الفلسطينية، يهود أمريكا تبرعوا ب 250 مليون دولار لليهود في فلسطين. الشعوب المسلمة حصل فيها برضو عدة ثورات هنا وهناك، لكن لا حول لهم ولا قوة، كلهم واقعين تحت الاحتلال الإنجليزي، ولم يتحرك من المسلمين إلا جماعة واحدة فقط، هي جماعة الإخوان المسلمين بتأييد الإمام حسن البنا لهم وبأمرهم بالتوجه إلى أرض فلسطين للجهاد في سبيل الله. والكلام ده على فكرة كان منظم جدا، كان من مصر بقيادة البطل أحمد عبد العزيز، وده كان ضابط في الجيش المصري من الإخوان، ومن الأردن بقيادة عبد اللطيف أبو كورة مراقب الإخوان في الأردن، ومن العراق بقيادة محمد محمود الصواف، وده شيخ عالم جليل وكان قائد الإخوان أيضا في العراق، وبقيادة مصطفى السباعي من سوريا، وبرضه هو كان مراقب الإخوان في سوريا، وهو العالم الجليل صاحب المؤلفات الكثيرة. استطاعت الفرقة المصرية أن تصل إلى فلسطين في فبراير سنة 1948، وبدأت العمليات العسكرية لها في صحراء النقب مباشرة في جنوب فلسطين. وطبعا قوات الإخوان المسلمين كانت مدربة على السلاح، لأنها كانت تقاتل الإنجليز في القناة في مصر. حصلت أزمة كبرى جدا في فلسطين في شهر 4 سنة 1948، تحديدا في شهر في 3 أبريل سنة 1948، عندما حوصرت مدينة القسطل. ومدينة القسطل مدينة منيعة جدا في داخل فلسطين، وشعر الفلسطينيون أن حصار هذه المدينة سوف يوقف حركة الجهاد. توجه إليها عبد القادر الحسيني رحمه الله، وقبل أن يتوجه إليها توجه إلى يعني قائد الجماعة العربية وقال له: أعطونا السلاح، نحن أحق بالسلاح المخزن في المزابل العربية، إن التاريخ سيتهمكم بإضاعة فلسطين، وإنني سأموت في القسطل قبل أن أرى تقصيركم وتواطؤكم. لكن لم يصله سلاح أبدا من الجماعة العربية، ودخل عبد القادر الحسين رحمه الله إلى القسطل وحوصر في داخلها، ثم استشهد رحمه الله. وسقطت مدينة القسطل، وكانت كارثة مروعة أن استشهد البطل الفلسطيني القائد لهذه الجموع المجاهدة في أرض فلسطين. لحد دلوقتي ما دخلتش الجيوش العربية لأرض فلسطين، لأن فلسطين إلى الآن واقعة تحت الانتداب الإنجليزي اللي محتل معظم بلاد العالم العربي، وبذلك رفضت الجيوش العربية أن تدخل إلى فلسطين إلا أن يخرج منها الجيش الإنجليزي في 14/5 سنة 1948، يعني لسه شهر هنستنى عليه لحد ما يخرج الجيش الإنجليزي. في هذه الأوقات بعد سقوط القسطل بيومين قام اليهود بمذبحة دير ياسين، وقتلوا 250 من أهل القرية، والذي قام بالمذبحة هو مناحم بيجن، اللي خد بعد كده طبعا زي ما انتم عارفين ايه جائزة نوبل للسلام. المهم ان هو ذبحوا 250 وفتحوا الطرق في فلسطين كاملة الى أريحة، قالوا ان الطرق جميعا مفتوحة الى أريحة، من اراد ان يتوجه من الفلسطينيين الى أريحة فليتوجه. طبعا الاخبار مذبحة دير ياسين واخبار مذبحة قرية ناصر الدين بعدها انتشرت في كل مكان، وعم الرعب في كل القرى الفلسطينية، وقام الفلسطينيون بالهجرة من أماكنهم المختلفة إلى مدينة أريحة. ويقول مناحم بيجن أنه من أصل 800 ألف عربي كانوا يعيشون في المناطق المقسومة لإسرائيل، طبعا في التقسيم الظالم الذي قام به الأمم المتحدة، لم يعد فيها بعد المذبحة مذبحة دير ياسين التي قام هو بها إلا 165 ألف فقط، يعني أكثر من 600 ألف عربي هاجروا من بلدانهم إلى أريحة. حركة الجهاد الوحيدة زي ما قلنا التي كانت تقوم فعلا بالحرب في داخل فلسطين كانت حركة الإخوان المسلمين، ووصلوا في جهادهم إلى حصار القدس، وبداخل القدس 100 ألف يهودية. تخيلوا، يعني ممكن يا إخواني لو إحنا عايزين نساعد القضية ممكن يكون في عندنا قدرة وطاقات، مع أن الطاقات ضعيفة جدا بالقياس إلى طاقات اليهود وإلى طاقات الإنجليز، لكن بالحمية وبالإخلاص والجهاد استطاعوا أن يصلوا إلى حصار مدينة القدس وبها 100 ألف يهودية. الإخوان المسلمين ساعتها كانوا بيسيطروا على المناطق الجنوبية والشرقية من فلسطين، واليهود كانوا بيسيطروا على المناطق الشمالية والغربية من فلسطين. في 22 إبريل سنة 1948 سقطت حيفا في يد اليهود، وفي 11 مايو سقطت صفد، وفي 12 مايو سقطت بيسان، وفي 13 مايو سقطت يافا. وسقوط يافا أعقبه مذبحة ضخمة جدا في يافا سقط فيها 770 شهيد من أهل فلسطين، برضو على يد مناحم بيجن. طيب دلوقتي احنا عندنا حصار لمدينة القدس، والجيش الانجليزي مفروض يخرج 14/5، يعني بعد يوم واحد من سقوط يافا في ايدي اليهود،
وفي 14/5 بالضبط خرج الجيش الإنجليزي. طبعا مين من الجيش المحتلة اللي بيدي ميعاد ويوفي بيه؟ ما حصلش إلا في قصتنا في فلسطين، لأن الإنجليزي

يسلموا البيعة كلها للجيش اليهودي. فخرج الجيش الانجليزي في 14/5، وفي نفس اليوم اللي خرج فيه الجيش الانجليزي قام بن غوريون واعلن قيام دولة اسرائيل في فلسطين بعد دقائق من خروج الجيش الانجليزي من ارض فلسطين. وبعد 11 دقيقة فقط من هذا الاعلان اعلنت امريكا اعترافها بدولة اسرائيل في فلسطين، مع ان كلنا عارفين ان القرار في امريكا ما بيتاخدش من الرئيس او من واحد بمفردي، ده قرار بيتاخد عن طريق الكونجرس بعد عمليات كثيرة جدا من التمرير على اعضاء الكونجرس. لكن في هذا الموقف بعد 11 دقيقة فقط اعلنت امريكا اعترافها بدولة اسرائيل في فلسطين، وبعدها بيوم 24 ساعة فقط اعلن الاتحاد السوفيتي روسيا اللي الحكومة فيها كلها يهودية اعلنوا برضو اعترافهم بدولة اسرائيل. فامتلكت بذلك اسرائيل اعتراف من اكبر قطبين في العالم في ذلك الوقت، بالاضافة طبعا لانجلترا اللي زرعت اصلا اسرائيل داخل فلسطين. رد فعل العرب، الجامعة العربية قررت بعد خروج الانجليز ان ترسل الجيوش التي قررت ان ترسلها من 5 دول زي ما قلنا، من مصر ومن سوريا ومن الاردن ومن العراق ومن لبنان، والقائد العام لهذه الجيوش كان احد الملوك العرب. ودخلت هذه الجيوش الى ارض فلسطين وخدت عدة قرارات. القرار الاول حل جيش الانقاذ اللي كانوا كونوه قبل كده، فقال لك الجيش ضعيف وهم اللي كونوه لكن حلوا، قلنا مش مشكلة الجيش ضعيف مش محتاجينه. لكن القرار الثاني قرار في منتهى العجب، حل منظمة الجهاد المقدس التي كان يقودها قبل استشهاده عبد القادر الحسيني، ونزع السلاح من كل الفلسطينيين عشان يبقى السلاح مع جهة رسمية واحدة تقاتل من اجل فلسطين، هكذا قالوا. ثم القرار الثالث حرب اليهود، وبدأوا فعلا في حرب اليهود وحققوا بعض الانتصارات. واستغربنا لأن كل الشواهد بتقول أن دولت كلهم موالين لإنجلترا، إزاي حققوا انتصارات؟ لكن بعد كده اكتشفنا أن كل هذه الانتصارات في الأماكن المقسومة فقط للعرب في قرار التقسيم. يعني الجيوش العربية ما دخلت فلسطين في سنة 48 إلا لتقر قرار التقسيم بتاع الأمم المتحدة اللي هم أعلنوا قبل كده رفضهم له في تمثيلية مكشوفة جدا مع إنجلترا. وحتى لما دخل الجيش العراقي إلى مرج ابن عامر وهي منطقة مقسومة لليهود في قرار التقسيم، أصدرت الجامعة العربية قرارا بأن يسحب الجيش العراقي قواته من مرج ابن عامر لتنضم هذه الأماكن بعد ذلك إلى اليهود. شفتوا أكتر من كده، ده اللي حصل في قرار التقسيم، وده اللي حصل من الجيوش العربية في قرار الجيوش اليهودية على ما أخذته في قرار التقسيم. وفي 17/5 سقطت عكا في أيدي اليهود، ولسه الإخوان كانوا محاصرين القدس، 100,000 يهودي داخل القدس، مشكلة ضخمة جدا. واتجهت الجيوش العربية إلى القدس وبدأت تتسلم من الإخوان مفاتيح القضية. وفي يوم 11 يونيو سنة 1948 أعلنت الأمم المتحدة طلب الهدنة، أن تكون هدنة بين اليهود وبين الفلسطينيين، ووافقت الجامعة العربية على الهدنة مع وجود 100,000 يهودي محاصرين في داخل أرض القدس. طبعا دي كانت قضية خطيرة جدا. في أثناء هذه الهدنة بردت جدا جدا القوى العربية، وتحركت القوى اليهودية من كل مكان، وجمعت أكثر من 75 مركز تدريب في أوروبا، وأرسلت إنجلترا عدد ضخم من الطائرات، واستخدمت طيارين مدربين، وكان اليهود بيدوا للطيار الواحد 5,000 جنيه استرليني شهريا، تخيل هذا الرقم في ذلك الوقت. ويقول قنصل أمريكا في القدس إن قرار الهدنة هو وحده الذي خلص اليهود وحال دون سحقهم. وبعد عدة يعني أيام في يوم 9 يوليو سنة 48 استؤنفت الحرب من جديد، وجاء اليهود بقوات ضخمة جدا وهجم هجوم كاسح على القدس، واستطاعوا أن يحرروا 100,000 يهودي من داخل الحصار، وسلمت القدس لليهود للأسف الشديد. في 15 يوليو سنة 48 يعني بعد 6 أيام فقط من استئناف القتال صدرت هدنة جديدة من الأمم المتحدة، ومن جديد وافقت عليها الجامعة العربية ووافقت عليها الجيوش العربية. وطبعا خلاص في هذه الهدنة كان خلاص تحرر 100,000 يهودي، وعاد اليهود إلى امتلاك زمام الموقف. وأرسلت الأمم المتحدة تحقق في الأمر، اللي بعثها برنادوت اللي هو كان سكرتير الأمم المتحدة في ذلك الوقت. الحقيقة السكرتير وصف الوضع اللي موجود وصف صحيح، قال السكرتير قال إن اليهود احتلوا قواتهم العسكرية 78% من مساحة أرض فلسطين، مع إن المقسوم ليهم 56. إحنا أصلا بنقول المقسوم هذا ظلم، وقوات وعدد سكان الفلسطينيين في ذلك الوقت بيمثلوا 68% من أرض من السكان في فلسطين، واليهود 32% بس، وقسمت الأمم المتحدة 56%. ومع ذلك لم يكتفي اليهود ب 56%، بل أخذوا 78%، وسجل ذلك برنادوت في تقريره. الحاجة الثانية كتب في تقريره

0: بيقولوا ان اليهود ارتكبوا 34 مجزرة بشرية في داخل فلسطين، وقاموا بهذه المجازر ضد النساء والأطفال والشيوخ وغير المقاتلين. الحاجة الثالثة، قال ان في هدمت في فلسطين دون داع 478 قرية من اصل 585، ورفع برنادوت تقرير الأمم المتحدة، وكان الكلام ده في 16 سبتمبر سنة 1948. وفي 17 سبتمبر سنة 1948 اغتيل برنادوت على سلالم الأمم المتحدة بواسطة اليهود، عشان هو أعلن هذا الكلام الواقع الذي حدث في فلسطين. وحدثت عدة اختراقات للهدنة الموهومة أو المزمعة بين الفلسطينيين وبين اليهود. في 22 أكتوبر 48 أخذت اليهود بئر السابع من القوات المصرية، ولم يجد أي تعليق من الجماعة العربية أو من العرب. وفي 5 نوفمبر أخذت المجدل وعسقلان وكل صحراء النقب من القوات المصرية، ولم يعترض أيضا أحد من العرب، ورحل الإخوان كلهم من أرض فلسطين إلى بلادهم. وأول ما وصلوا بلادهم للأسف الشديد وجدوا قوات الأمن في بلادهم تعتقلهم وترسلهم إلى السجون المصرية والسورية والأردنية، ورحلوا من فلسطين 770 ألف فلسطيني إلى الدول العربية المختلفة، وقاموا باغتيال الإمام حسن البنا الذي حرك هذه الجيوش إلى فلسطين في يوم 11 فبراير سنة 49، ومهدوا الجو لاتفاقية هدنة دائمة بين العرب وبين فلسطين. وبالفعل في سنة 49، في 24 فبراير، يعني بعد 13 يوم فقط من اغتيال الإمام حسن البنا، قاموا بعقد اتفاقية مع مصر هدنة دائمة. وكانت هذه الاتفاقية في جزيرة رودس. في يوم 23 مارس عقدوا اتفاقية مع لبنان، وفي يوم 4 ابريل عقدوا اتفاقية مع الأردن. ورفضت سوريا أن تعقد اتفاقية هدنة دائمة مع اليهود، فدبر في سوريا انقلاب، وقام بالانقلاب رجل اسمه حسني الزعيم في 1 ابريل سنة 49. وكان أول أعمال حسني الزعيم بعد أن تولى الحكم في سوريا أن عقد هدنة دائمة مع اليهود. ما عادش فاضل في أرض فلسطين غير 22% قسمت بين مصر وبين الأردن. مصر أخذت السيطرة على قطاع غزة، والأردن أخذت السيطرة على قطاع الضفة الغربية. ولم نرى في كل هذه المفاوضات والهدنة وعلاقات السلام وما إلى ذلك فلسطيني واحد يفاوض على بيع قضية فلسطين. لعلنا بعد هذا التاريخ السريع جدا عرفنا من الذي باع ومن الذي خان ومن الذي فرط في عرضه وفي أرضه وفي وطنه وفي دينه. قصة فلسطين الحقيقة قصة في أخرياتها قصة مؤسفة، قصة مؤلمة. أعلنت طبعا دولة إسرائيل بوضوح، وقبلت الأمم المتحدة بعد هذه الاتفاقيات إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة، وتوالى الاعتراف من دول العالم بالكيان الصهيوني الجديد. ولكن هذا القيام يا إخواني وأخواتي لم يكن نهاية الأمر أبدا، بل قامت في فلسطين بعد ذلك عدة حركات لتحرير فلسطين، ونسأل الله عز وجل أن يتم لها التحرير. التاريخ الطويل ده محتاج مننا وقفات كتيرة. أنا شاعر أن طولت عليكم النهاردة، إن شاء الله في الحلقة القادمة نتعرض لتعليقات على قصة فلسطين إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة 48، وناخد بعض العبر والدروس، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها الفائدة للأمة الإسلامية جميعا. أسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة الهدى تقدم برنامج فقه الدعوة إلى الله. برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبرزقلام.

0: تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، متتبعي إذاعة الهدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي بكم في الحلقة 14 من برنامج فقه الدعوة إلى الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. وقد تكاملت حلقتنا الماضية عند نقطة أهمية البراءة من الفظاظة وغلظ القلب بالنسبة لحامل الرسالة، وتكلمنا فيها فيما تكلمنا عن قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. وها نحن نكمل المشوار مع هذه الآية فنقول: بعد أن أثنى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم بالمؤمنين، فبهذه الرحمة لان لهم في أقواله وأعماله وعواطفه، وبعد أن أبان له أنه لو كان فظا غليظ القلب لم فضوا من حوله، توجيها للمؤمنين، ولا سيما حملة رسالته ألا يكون أحد منهم فظا ولا غليظ القلب، أمر الله رسوله بأن يعفو عن المسيء من المؤمنين، وأن يستغفر للمذنبين منهم، وأن يشعرهم بأنهم شركاؤه في أمور الدولة الإسلامية ومصالح المسلمين العامة، فيشاورهم في الأمر، ويبني عزمه على ما ظهر له من مصلحة للمسلمين بعد المشاورة. فإذا عزم على أمر فليتوكل على الله في تنفيذه، فالله يحب من يتوكل عليه فيمده بمعونته. فقال الله عز وجل له في الآية التي نتدبرها من سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أي فبما أنك يا محمد رحيم بالمؤمنين برحمة فطرية رشيدة من ربك، وهذه الرحمة جعلتك تلين لهم، وبرئت بها من أن تكون فظا غليظ القلب، فاجعل من مظاهر رحمتك بهم في معاملتك لهم ثلاث خصال مهمة لازمة للقائد الحكيم الرشيد في قيادته وسياسته. الخصلة الأولى: فاعف عنهم، أي إذا أساء إليك مسيء منهم في مقالة أو عمل فاعف عنه، فلا تعاقبه على إساءته ولا تعاتبه عليها، واجعلها غير ظاهرة الأثر في معاملتك له. ومن شأن هذه الخصلة أن تملك القلوب. العفو أعلى درجة من الغفران، لأن الغفران ستر الذنب مع بقاء الأثر الدال عليه، أما العفو فهو محو للأثر من بعد الستر، فالزارع يدفن البذور ويغطيها بالتراب، لكن تبقى الآثار، والرياح تسوي الأرض فتعفو هذه الآثار. الخصلة الثانية: واستغفر لهم، أي واسأل الله أن يغفر لهم ذنوبهم ومعاصيهم التي تتعلق به. وإذا جاءك مذنب منهم بذنب وسألك أن تستغفر له فاستغفر له، فدعاء الرسول لأمته مستجاب. ومن شأن هذا الاستغفار أن يزيد في امتلاك القلوب، ويشعر المؤمن من أصحاب الرسول أن خطيئته مع ربه قد محيت له، فلم يبق لها أثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سأل ربه أن يغفر له. الخصلة الثالثة: وشاورهم في الأمر، أي وشاورهم في قضايا ولايتك للأمر، فولي أمر الأمة هو الذي يدير ويسوس شؤونها العامة باعتباره قائدا ذا سلطان، يقضي في شؤونهم ويحكم ويصدر الأوامر والقرارات في السلم والحرب. ومع كون الرسول صلى الله عليه وسلم هو قائد أمته وولي أمورها العامة، ومع كونه مؤيدا ومسددا بالوحي، فقد أمره الله بأن يشاور أهل المشورة من أمته، ليكون أسوة في هذا لمن بعده من أئمة المسلمين وقادتهم وأولياء أمورهم. فالمشاورة أدعى لصحة رؤية القضية المهمة من كل جوانبها، وتقلل نسبة احتمالات الخطأ في الأمر الذي يتجه له العزم، وتعطي المستشارين تكريما واحتراما وشعورا بأنهم شركاء في الأمر، وأن قرار قائدهم صدر بعد مشاورتهم، ولم يكن مستقلا في الأمر ولا مستبدا ولا متبعا لمزاجه ولأهوائه الخاصة. وبعد المشاورة واستعراض مختلف الآراء وترجيح الرأي الأكثر نفعا وسدادا لعامة المسلمين، يعزم الرسول على بت القرار المناسب فيصدره ويوجه فيه أمره للتنفيذ، وعليه عندئذ أن يتوكل على الله ويقوم بما يلزم لتنفيذ ما أصدره من قرارات وأوامر. وبيانا لهذا قال الله لرسوله: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، أي فإذا عزمت بعد المشاورة على تنفيذ أمر من أمور المسلمين في السلم والحرب فاعمل على تنفيذه متوكلا على الله، والله سيمدك بمعونته وتسديده، لأنه يحب المتوكلين عليه مع قيامهم بكل ما تقتضيه حاجات التنفيذ من أسباب. وما أمر الله به رسوله بوصفه قائد أمته وولي أمورهم مطالب بمثله كل إمام من أئمة المتقين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومطالب بمثله كل إمام من أئمة المسلمين الذين يتولون قيادة وسياسة أمورهم العامة. إلا أن رأي الأكثرية في المشورة ملزمة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. فعلى حامل رسالة الدعوة إلى الله أو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يتحلى بالأخلاق والخصال التي أثنى الله بها على رسوله والتي أمره بها، فمن تحلى بها كان أكثر توفيقا ونجاحا وأكثر سدادا في رسالته التي يطلع بمهماتها. وعليه أن يكون هاشا باشا مع كل الناس، وألا ينظر إلى المخالفين مهما كان شأنهم بتقطيب وعبوس واشمئزاز. وعليه أن يكون حسن المحادثة، حكيم المجاملة، جميل المعاشرة، خدوما ينهض بمصالح الآخرين كأنها مصالحه الشخصية، تأليفا لقلوب الناس على حب الالتزام الإسلامي والعمل الإسلامي وحب الدعاة إلى الله والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الناصحين المرشدين. الجزئية الثانية: أمثلة من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته العظيمة. ونعرض في هذه الجزئية طائفة مما ورد في السنة حول السيرة العطرة والأخلاق العظيمة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحلى بها ليتخذها حملة رسالة الدعوة إلى دين الله ورسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمثلة يحتذون حذوها تأسيا برسولهم العظيم حتى يكونوا مؤهلين لإمامة المتقين في أخلاقهم ومحاسن سلوكهم. المثال الأول ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن جابر أن المشرك قال للرسول صلى الله عليه وسلم: تخافني؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا. فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وجاء في رواية أخرى: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال للأعرابي: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى الرجل أصحابه فقال لهم: جئتكم من عند خير الناس. المثال الثاني ما رواه البخاري عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها ما أحسنها. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل، فكانت كفنا. المثال الثالث: ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. المثال الرابع: ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. المثال الخامس: ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم بينما هو يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، فعلقت الأعراب يسألونه حتى اضطروا إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاة نعم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. والسمرة أي الشجرة العظيمة من شجر الطلح، والعضاة الشجر الذي له شوك. المثال السادس: ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أدع على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. المثال السابع: ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، فكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ليلى بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وقوله أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان هما جبل مكة. المثال الثامن: روي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه عطاء، فأعطاه الرسول ثم قال: أحسنت إليك. قال الأعرابي: لا، ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، وقد هموا أن يؤدبوه بالعنف، فأشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله فأرسل إليه وزاده شيئا، ثم قال له: أحسنت إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عنك. قال: نعم. فلما كان الغد جاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه، فزعم أنه رضي، أكذلك؟ قال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه، فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها فقال لهم: خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها، فأخذ من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت، وشد عليها رحلها واستوى عليها: وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من نظائر هذه الأمثلة روائع تحتدى صلوات الله وسلامه عليه. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، وبعد أن أنهينا الكلام في الجزء المتعلق عن وجوب تحلي حامل الرسالة بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وتطبيقه لما يدعوه إليه، نلج الآن إلى الجزء الذي يليه، وهو وجوب تحلي حامل الرسالة بالصفات التي ذكر الله عز وجل أنها صفات عباد الرحمن ليكون أسوة لهم. وفي هذا الجزء جزئيتان، نبدأها بمقدمة تحليلية عامة مع بيان الشروط التي هي بمنزلة الأسس الأولى لكل داع لأمر أو ناصح به، والجزئية الثانية وهي صفات المرشح لأن يكون إماما للمتقين. فنقول في المقدمة التحليلية العامة: كل من يحمل مسؤولية رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد أو رسالة الدعوة إلى دين الله من مستوى الفئة الخاصة، فئة المتخصصين لحمل إحدى هاتين الرسالتين أو كليهما، يجب أن يكون أسوة حسنة لمن يؤدي رسالته بينهم، ويجب أن يتحلى بصفات تؤهله لأن يكون إماما للمتقين. فحامل رسالة النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فئة المتخصصين يضع نفسه إماما لمن يحمل بينهم رسالته، وكل مؤمن مسلم داخل في عموم المتقين، إذ له درجة ما من درجات مرتبة التقوى. ومن يضع نفسه إماما للمتقين، آمرا بينهم بالمعروف ناهيا عن المنكر ناصحا مرشدا، لا بد أن يرتقي في صفاته السلوكية حتى يتجاوز أعلى درجات المتقين، ويكون ولو ببعض أعماله من الأبرار، ليكون أسوة حسنة للمتقين، وأن يجتهد أيضا حتى يكون ولو ببعض أعماله من المحسنين. وكذلك الداعية المتخصص الذي يحمل رسالة الدعوة إلى دين الله بين غير المسلمين أو من هم بحكم غير المسلمين ويضع نفسه في منزلة داع متخصص، لابد أن يكون في أخلاقه وسلوكه ودعوته مثلا صالحا للاقتداء به، ولا أقل من أن يكون إماما للمتقين، مع زيادة أهلية فكرية ونفسية وعلمية وبيانية تتطلبها رسالة دعوة غير المسلمين إلى الإسلام بصفة تخصصية. والشروط الأساسية الأولى لكل داع لأمر أو ناصح به مرشد إليه: لا تكون ما لم يكن مؤمنا بما يدعو إليه أو ينصح به، ومطبقا بسلوكه النفسي وسلوكه الجسدي ما يدعو إليه أو ينصح به، وعلى بصيرة بما يدعو إليه أو ينصح به أو يرشد إليه. فهي ثلاثة شروط أساسية أولى لكل داع إلى أمر أو ناصح به ومرشد إليه. أولها شرط الإيمان بما يدعو إليه أو ينصح به أو يرشد إليه، وثانيها شرط الأداء الفعلي لما يدعو إليه أو ينصح به أو يرشد إليه، وثالثها شرط البصيرة بما يدعو إليه أو ينصح به أو يرشد إليه. وفيما يلي شرح مبسوط لهذه الشروط. الشرط الأول وهو الإيمان بما يدعو إليه أو ينصح به أو يرشد إليه، ومن البدهي أن هذا الشرط شرط طبيعي لا بد من تحققه في كل داع إلى قضية ما أو مبدأ من المبادئ، وإلا فهو منافق كذاب أو صاحب مصلحة خاصة من قيامه بدعوته، ويكون حاله كحال أهل بلدة مات مؤذن جامعها الكبير الذي كان ندي الصوت وحسنه، فلم يجدوا في المسلمين ذا صوت ندي حسن يؤذن لهم، فاستأجروا رجلا غير مسلم أعجبهم صوته ليؤذن لهم، فما استطاع أن يقول في أذانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأنه غير مؤمن بمضمون هاتين الشهادتين، فصار ينادي أشهد أن مسلمي هذه البلد يشهدون أن لا إله إلا الله وأشهد أنهم يشهدون أن محمد رسول الله. وبما أنه شرط عقلي بدهي كان من الحكمة أن يبين الله تعالى أن رسله من المؤمنين بما دعوا إلى الإيمان به، أو من أول المؤمنين إذا كانوا في الواقع أول من آمن بما دعوا إلى الإيمان به، إذ قد يوجد من أقوامهم من سبقهم إلى الإيمان باعتبار أن ما يدعون إليه مبني على رسالة سابقة، يوجد في القوم بقية يؤمنون بها، أو هو رسول تابع كهارون مع موسى عليهما السلام. ونجد في القرآن المجيد أدلة على هذه الحقيقة، فمنها قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الشرط الثاني الأداء الفعلي لما يدعو إليه أو ينصح به ويرشد إليه. إن التزام الداعي في سلوكه بأداء ما يدعو إليه، والتزام الناصح المرشد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بفعل ما يأمر بفعله، وترك ما ينهى الناس عن فعله شرط أساسي في مفاهيم الناس لتقبلهم ما يدعوهم إليه أو يأمرهم به أو ينهاهم عنه، وقليل جدا من الناس الذين يفصلون بين دعوة الداعي أو نصح الناصح وبين سلوكه الخاص. إن المخالف في سلوكه لما يدعو إليه أو يأمر به أو ينهى عنه بمثابة من يقول للناس بلسان حاله إنما أنصحكم به ليس ذا قيمة حقيقية، ولو كان ذا قيمة حقيقية لكنت من الملتزمين بتطبيق ما أنصحكم به. ولهذا خاطب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملكي عمان بعثه مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل عنكما وخيل تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. وكتب أبي بن كعب وختم الكتاب، وبعد حوار طويل بين عمرو بن العاص والملكين الأخوين أسلما. وجاء في بعض أخبار إسلام ملك عمان جيفر أنه قال إنه والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول من أخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر، وأنه يفي بالعهد وينجز الموعود. فاستدل ملك عمان على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بتحليه بما يدعو إليه فاستجاب لدعوته كما جاء في هذه الرواية. الشرط الثالث البصيرة بما يدعو إليه أو ينصح به. والبصيرة هي العلم الجلي الواضح بما يدعو إليه أو ينصح به، وهي في القلب والفكر بمثابة البصر بالنسبة إلى المرئيات الحسية. وهذا الشرط شرط طبيعي عقلي بدهي أيضا، فمن لم تكن لديه بصيرة بما يدعو إليه أو ينصح به فقد يدعو إلى باطل وهو يحسبه حقا، وقد يأمر يحسب أنه يأمر بالمعروف وقد ينهى عن المنكر وهو يحسب أنه ينهى عن المنكر. وتنبيها على هذا الشرط، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فدلت هذه الآية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وهو على بصيرة تامة بما يدعو إليه، أي على علم جلي واضح لا شبهة فيه، فهو متمكن من هذه البصيرة بمقتضى علوه عليها، أي على بصيرة. ودلت على أن من اتبع الرسول مشارك له في الدعوة إلى الله على بصيرة، وهذا يدل على قضيتين: الأولى أن كل قادر على أن يمتلك البصيرة بأسس أركان الإيمان فإن عليه أن يسعى آخذا بأسباب العلم حتى يمتلكها، والثانية أن من كانت لديه هذه البصيرة فإن عليه أن يساهم بنصيب ما في الدعوة إلى الله في أي مجال من مجالات أنشطته في الحياة. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، بذا تكاملت حلقتنا لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تابعتم فيما مضى برنامج فقه الدعوة إلى الله، برنامج لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح والإرشاد. فقه الدعوة إلى الله برنامج يتناول فقه الدعوة والدعاة وما يتعلق بهما برؤية علمية فقهية توضح مفهومه وتسلط الضوء على أهميته ودوره في النهوض بالمجتمع المسلم والرقي به. إعداد وتقديم الشيخ سالم جبر زقلام. تنفيذ عبد الحكيم أبو القاسم بشير.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3
2: عبر أثير إذاعة الهدى تتابعون فيما يلي برنامج معان وتجليات من الذكر الحكيم.
3: معاني وتجليات مقتبسة من الذكر الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن معاني القرآن الكريم ومقاصده ذات أفانين كثيرة بعيدة المدى مترامية الأطراف موزعة على آياته، وقد بذل العلماء جهدا كبيرا في بيان هذه المقاصد مبسوطة في كتب التفسير ومفصلة تفصيلا دقيقا، وقد أكمل اللاحق منهم ما بدأه السابق، جزاهم الله عنا كل خير. وفي هذا البرنامج لا أقصد تفسيرا، فمثلي أفقر من ذلك وأقل، وإنما هي وقفات قارئ أراد أن يظهر السامع على معنى لغوي لطيف، أو ملمح بلاغي جميل، أو مقصد شرعي مفيد، مستفيدا مما كتبه علماؤنا ومعلقا على مقتضى فهمي مما قرأت. وفي الوقت الذي أبتغي فيه تحقيق الفائدة لا أبرئ نفسي من القصور البشري، ورب سامع أوعى من متكلم وأعلم منه، وحسبي التنبيه والتذكير والكمال لله. أسأل الله إخلاص النية وحسن التوكل.
2: يعده ويقدمه الشيخ الأستاذ عبد الله علي الشكري.

0: أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لكم الحلقة 14 من هذا البرنامج. كان الحديث عن الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، ونكمل ما بدأنا به ونقول إن المحكمات كما علمنا سابقا هي التي تتصف باتضاح معانيها، بحيث تتناولها أفهام معظم المخاطبين بها وتتأهل لفهمها، فهي أصل القرآن المرجوع إليه، المرجوع إليه في حمل معاني غيرها عليها للبيان أو التفريع. والمتشابهات مقابل المحكمات، فهي التي دلت على معاني تشابهت في أن يكون كل منها هو المراد، ومعنى تشابهها أنها تشابهت في صحة القصد إليها، أي لم يكن بعضها أرجح من بعض، أو يكون معناها صادقا بصور كثيرة متناقضة أو غير متناسبة. لأن تكون مرادا فلا يتبين الغرض منها، وقد اختلف العلماء في تعيين المقصود من المحكمات والمتشابهات على أقوال، مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء. ومن أراد معرفة ذلك بالتفصيل يراجعها في المطولات من التفسير. إن العلوم التي تعرض لها القرآن هي من العلوم العليا، وهي علوم فيما بعد الطبيعة، وعلوم مراتب النفوس، وعلوم النظام العمراني والحكمة، وعلوم الحقوق، وفي ضيق اللغة الموضوعة عن الإيفاء بغايات المرادات في هذه العلوم، وقصور حالة استعداد أفهام عموم المتخاطبين لها، ما أوجب تشابها في مدلولات الآيات، الآيات الدالة عليها. وإعجاز القرآن منه إعجاز نظمي، ومنه إعجاز علمي، وهو فن جليل من الإعجاز. فلما تعرض القرآن إلى بعض دلائل الأكوان وخصائصها فيما تعرض إليه، جاء محكيا بعبارة تصلح لحكاية حالته على ما هو في نفس الأمر، وربما كان إدراك كنه حالته في نفس الأمر مجهولا لأقوام، فيعدون تلك الآية الدالة عليه من المتشابه، فإذا جاء من بعدهم علموا أن ما عده الذين قبلهم متشابها ما هو إلا محكم. على أن من مقاصد القرآن أمرين آخرين، أحدهما كونه شريعة دائمة، وذلك يقتضي فتح أبواب عباراته لمختلف استنباطات المستنبطين حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين، وثانيها تعويض حملة هذه الشريعة وعلماء هذه الأمة بالتنقيب أو البحث واستخراج المقاصد من عويصات الأدلة، حتى تكون طبقات علماء الأمة صالحة في كل زمان لفهم تشريع الشارع ومقصده من التشريع، فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية، ولو صيغ لهم التشريع في أسلوب سهل التناول لاعتادوا العكوف على ما بين أنظارهم في المطالعة الواحدة. من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختلاف منازع المجتهدين قائمة مقام تلاحق المؤلفين في تدوين كتب العلوم تبعا لاختلاف مراتب العصور، فإن أعلمت هذا علمت سبب وجود ما يسمى بالمتشابه في القرآن. وبقي أن نذكر مراتب التشابه وتفاوت أسبابها، وهي 10 مراتب باستقراء الشيخ محمد ابن عاشور. أولها معان قصد إيداعها في القرآن وقصد إجمالها، إما لعدم قابلية البشر لفهمها، وإما لعدم قابليتهم لكنه فهمها فألقيت إليهم على وجه الجملة، أو لعدم قابلية بعضهم في عصر أو جهة لفهمها بالكنه، ومن هذا أحوال القيامة وبعض شؤون الربوبية كالإتيان في ظلل من الغمام والرؤية والكلام ونحو ذلك. وتانيها معاني قصد إشعار المسلمين بها وتعين إجمالها مع إمكان حملها على معاني معلومة لكن بتأويلات، كحروف أوائل السور، ونحو الرحمن على العرش استوى، ونحو ثم استوى إلى السماء. ثالثها معاني عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة لأقصى ما هو متعارف أهلها، فعبر عن تلك المعاني بأقصى ما يقرب معانيها إلى الأفهام. وهذا مثل أكثر صفات الله نحو الرحمن، الرؤوف، المتكبر، نور السماوات والأرض. رابعها معاني قصرت عنها الأفهام في بعض الأحوال، أحوال العصور، وأودعت في القرآن ليكون وجودها معجزة قرآنية عند أهل العلم في عصور قد يضعف فيها إدراك الإعجاز النظمي، نحو قوله والشمس تجري لمستقر لها وأرسلنا الرياح لواقح يكور الليل على النهار وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تنبت بالدهن زيتونة لا شرقية ولا غربية وكان عرشه على الماء ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وذكر سد يأجوج ومأجوج وإلى آخرهم. خامسها مجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب، إلا أن ظاهرها أوهم معاني لا يليق الحمل عليها في جانب الله تعالى لإشعارها بصفات تخالف كمال الإلهية، وتوقف فريق في محملها تنزيها نحو فإنك بأعيننا والسماء بنيناها بأيد ويبقى وجه ربك. وسادسها ألفاظ من لغات العرب لم تعرف لدى الذين نزل فيهم قريش والأنصار، مثل وفاكهة وأبا، ومثل أو يأخذهم على تخوف، ومثل إن إبراهيم لأواه حليم، ومثل ولا طعام إلا من غسلين. سابعها مصطلحات شرعية لم يكن للعرب علم بخصوصها، فما اشتهر منها بين المسلمين معناه صار حقيقة عرفية كالتيمم والزكاة، وما لم يشتهر فيه إجمال كالربا. ثامنها أساليب عربية خفيت على أقوام فظنوا الكلام بها متشابها، وهذا مثل زيادة الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ومثل المشاكلة في قوله يخادعون الله وهو خادعهم. فيعلم السامع أن إسناد خادع إلى ضمير الجلالة إسناد بمعنى مجازي اقتضته المشاكلة. وتاسعها آيات جاءت على عادات العرب ففهمها المخاطبون وجاءت من بعدهم فلم يفهموها فظنوها من المتشابه، مثل قوله تعالى فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. في الموطأ قال ابن الزبير قلت لعائشة وكنت يومئذ حدثا لم أتفقه لا أرى بأسا على أحد ألا يطوف بالصفا والمروة، فقالت له ليس كما قلت، إنما كان الأنصار يهلون لمناة الطاغية، إلى آخر القصة. ومنه علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية. فإن المراد فيما شربوا من الخمر قبل تحريمها. عاشرها أفهام ضعيفة عدت كثيرا من المتشابه وما هو منه، وذلك أفهام الباطنية وأفهام المشبهة كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، وأن ملاك التشابه هو عدم التواطؤ بين المعاني واللغة، إما لضيقها عن المعاني وإما لضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنى، وإما لتناسي بعض اللغة. فيتبين أن الإحكام والتشابه صفتان للألفاظ باعتبار فهم المعاني، وإنما أخبر عن ضمير آيات محكمات وهو ضمير جمع باسم مفرد ليس دالا على أجزاء وهو أم، لأن المراد أن صنف الآيات المحكمات يتنزل من الكتاب منزلة أمه أي أصله ومرجعه الذي يرجع إليه في فهم الكتاب ومقاصده، والمعنى هن كأم الكتاب، ويعلم منه أن كل آية من المحكمات أم للكتاب فيما تتضمنه من المعنى. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تفصيل الإجمال اقتضاه الكلام السابق، لأنه لما قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه، وكان ذلك التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعاني، تشوفت النفس إلى معرفة تلقي الناس للمتشابه، أما المحكم فتلقي الناس له على طريقة واحدة فلا حاجة إلى تفصيل فيه. واقتصر في التفصيل على ذكر قسم من أقسامه، وهو حال الذين في قلوبهم زيغ، كيف تلقيهم للمتشابهات، لأن بيان هذا هو الأهم في الغرض المسوق له الكلام، وهو كشف شبهة الذين غرتهم المتشابهات ولم يهتدوا إلى حق تأويله. والقلوب محال الإدراك وهي العقول، والزيغ الميل والانحراف عن المقصود، والإتباع هنا مجاز عن الملازمة والمعاودة، أي يعكفون على الخوض في المتشابه. وقد ذكر علة الإتباع، وهو طلب الفتنة وطلب أن يؤولوه، وليس طلب تأويله في ذاته بمذمة، بدليل قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وإنما محل الذم أنهم يطلبون تأويلا ليسوا أهلا له، فيؤولونه بما يوافق أهواءهم، وهذا ديدن الملاحدة وأهل الأهواء. ولما وصف أصحاب هذا المقصد بالزيغ في قلوبهم، علمنا أنه قد ذمهم بذلك لهذا المقصد. ولا شك أن كل اشتغال بالمتشابه إذا كان مفضيا إلى هذا المقصد يناله شيء من هذا الذم. فالذين اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإلى هنا أيها الإخوة الكرام ينتهي الوقت المخصص لهذه الحلقة. أودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي بعون الله تعالى في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
1: عبر أثير إذاعة الهدى تابعتم فيما مضى برنامج معاني

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نحن تكلمنا الحلقة الماضية عن قضية الإيمان باليوم الآخر وأهميتها، وكانت القصة تحكي عن هذا المعنى. الحقيقة في زي ما يقولوا ذكرنا كيف حتى ممكن نصل لهذه هذا الإيمان بعدد من الأعمال ممكن نقوم بها، لكن راهو في أشياء زي ما تقول تتطلبها هذه المسألة. الأمر الأول هو أنه الإنسان يعني عندما يستشعر أو عندما يشعر بنعمة الإيمان، عندما يعني فعلا تتضح في نفسه قيمة الحياة الدنيا والحياة الآخرة، عندما يكون تقديره للأمور تقدير سليم وفق من ميزان الشرع، ميزان الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أن هداك ووفقك وألهمك وأراك الحق حقا ورزقك اتباعه، وهذه الدعوة اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من الذي فعل الفعل؟ الله سبحانه وتعالى، نحن ما فعلنا شيء، هو اللي أرانا وهو اللي رزقنا ورانا وسحبنا في اتجاهه، مش ما درنا شيء نحن. يبقى هذه نعمة، هذه أجمل وأعلى وأفضل نعمة يمكن أن يحصل عليها الإنسان. ليش؟ لأن هذه النعمة تتطلب أو مش تقتضي أنك ستعيش نعيم لا نهاية له في الدار الآخرة، بينما لو تركك راو الله سبحانه وتعالى ما يضلكش، ما يوريكش طريق السوء، ما يلهمكش، لا يسيبك بس كويس، فيتركك لنفسك ضيع، عقلك مش هينفعك، حكمتك مش هتنفعك، خبرتك مش هتنفعك، شطارتك مش هتنفعك. وذلك شوفوا الظالمين خلال حياتهم إدارتهم للأمور كانت ناجحة جدا. الله يسر لهم في الأسباب استدراجا، لكن إذا جاء القضاء وتركهم يطيحوا على طول. تقول سبحان الله كيف الخبرة كلها ما استفادش.

كيف ما اقدرش اعالج المشكلات زي ما اعالج المشاكل اللي سبقت؟ كيف ما اقدرش احل الموضوع هذا زي ما حل المواضيع اللي فاتت؟ لان الله قد تركه لنفسي، تركه لعقلي، تركه لتدبيري، تركه لي لي لي لي لي، خلاص فيسقط مباشرة. شكر النعمة، هذه النعمة نعمة عظيمة. وإذا بنده النعم الثانية ما نقدرش، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك حتى الأنبياء كانوا يعني يذكروا قومهم بنعم التي نعم الله عليهم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، وذكرنا مجموعة من النعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه برضو سأل بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى يعد شاكر نعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يزيدك، أول الشكر هو أن تشكر نعمة الهداية وغيرها من النعم. الإنسان الجاهل عندما يرزق الله سبحانه وتعالى بنعمة يقول هذه من شطارتي، هذه من عقلي، هذا من تدبيري، هذا من فعلي، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، مش حتى قال إنما أوتيته على علم أوتيته أنا حصلت أو أعطاه لي ربي، لا لا، علم عندي أنا، العلم هذا أصلا موجود. وكأن الله سبحانه وتعالى ما عنده شيء، بل إنه الأمر يخلي الإنسان عندما يدخل ويرى بيته، سواء بيت كبير وقصر والله فيلا والله عنده مزرعة والله عنده استراحة والله عنده جنان والله عنده أي حاجة فيها نعمة، لما يخش يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال صاحب الجنة لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ركب حفظ عليك جنتك. لكن هو ما قالش دخل جنته وهو ظالم النفس، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، وحتى صار ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. الله سبحانه وتعالى أخذ منا هذه الجنة وخلاها بلاش، يقول الأمر مش يدك. فبالتالي مهم جدا أن الإنسان حتى يعني نحن الإنسان لما يرى ابنه ناجح أو يرى عمل ناجح أو يرى نفسه ناجح يعني لازم يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انسب الأمر إلى الله، انسب القوة إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت لما تمشي للصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت عندما تؤدي الزكاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت عندما تمشي في أمر طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما تشعر بأنك أنت أداة في يد الله، لست شيء. لا تنسب لنفسك عمل أبدا حتى لا يصيبك الغرور. وذلك النعمة، شكر النعمة وبلت بالكفر، واشكروا واشكروا لي ولا تكفرون. تكفرون يعني تكفر بنعمي، تنسب هذه النعم إلى غيري أو إلى أنفسكم. وإذلك حتى الإنسان سبحان الله دعوة سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني يطعمني ويسقين، هو اللي يطعمني، وإذا مرضت أنا مرض مني أنا فهو يشفين سبحانه وتعالى. هذا يدعونا إلى أنه دائما نكثر الدعاء لله سبحانه وتعالى. الدعاء راه إخواننا يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. بالعكس، إذا كان أنت شعرت بأن دعاءك غير مستجاب اعرف أن الله يحب أن يسمع مناجاتك. هذه في الأثر أن يدعو فلان فيقول أجلوا إجابته، يقول الملائكة أجلوا إجابته ما تجاوبوش توا خليه، فإني أحب أن أسمع مناجاته.
يأتي الإنسان اللي هو الله سبحانه غاضب عليه وبتاع أول ما يدي يقول حاجته يقول حاجته ما نبيش نسمع صوته ما نبيش نسمع صوته لأن هو أول ما يقضي حاجته خلاص يبطل الدعاء فما نبيش نسمع صوته فما تستعجلش أنك دعيت ولم تجب لا الله سبحانه وتعالى يبيك تستمر الدعاء يحب أنك أنت تكفر على الدعاء ويجاب للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يستعجل قالوا كيف يستعجل الرسول قال يقول دعوت فلم يستجب لي يعني ما بين عليه ما فيش فائدة لا ندعي استمر الدعاء ندعي استمر الدعاء وندعي باهي أنا ممكن نقدم حاجة بين يدي الدعاء علشان الدعاء يستجاب قدم أولئك الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته يعني الإنسان يقدم من الأعمال الصالحة قبل أن يدعو صلي ركعتين تصدق درت عمل صالح وصلت بنادم وصلت إنسان مكان إلى مكان سعدت إنسان في حاجة ادعي وقول لي ادعي لك قول لي ادعي لك يعني كثير من الناس يقول الإنسان محتاج يساعده فحكي ادعي لك الله يفتح في وجهك الله ييسر لك الله كذا الله كذا الله كذا يعني المسألة حتحصل هذا الدعاء عقب عمل صالح فحيكون مستجاب إن شاء الله تعالى وبالتالي هو لما دار العمل الصالح أو دار الصدقة هو يريد أن يتقرب إلى الله زلفى حتى يقبل دعاءه وحتى في الـ في الـ في الـ لما أمر الله سبحانه وتعالى عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يعني حتى شوف أنت لما نقدم ونتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لو قدرت تقدم صدقة قبل ذلك أفضل هذه يقولوا أفضل مواطن الإجابة للدعاء عقب العمل الصالح وذلك أنت بعد ما تصلي تدعي بعد ما كملت طواف إذا كان في الحج أو في العمرة ادعي إذا كان أنت خرجت صدقتك زكاتك زكاة فطر وزكاة مال ولا أي زكاة ادعي إذا أنت قدمت أي عمل في نهاية يوم صائم صمت يوم المغرب ادعي أنت دعاء عند فطره للصائم دعوة مستجابة عند فطره في آخر العمل وبالتالي الإنسان لازم يستشعر بأنه أنا عندما أدعو الله سبحانه وتعالى أنا موقن بمسألتين أكيدات أولا أن الله يسمعني والأمر الثاني أنه قادر على إجابة دعوتي ما هي؟ الناس ما فيك قريب وقادر ليش ما أجبش هو يعلم الأفضل لي حكمته تقتضي وعلمه وخبرته سبحانه وتعالى الخبير العليم أن إجابة دعوتي في هذا الوقت مش مناسبة يأجلها لي لعندي وقت مناسب أو إجابة دعوتي هذه بالذات تضرني ما تنفعنيش ما يجوهاش لي وبدلني بحاجة ثانية يمنع عني سوء أو أنه هو يقول أنت عملك صالح شوية فهذه حنعتبر لك ما عمل صالح وندخر لك يوم القيامة وذلك المؤمنين عندما يروا الدعوات التي لم تستجب لهم في الدنيا والأجر اللي حصلوا في الآخرة تمنوا أن أو لو أن الله لم يجب لهم دعوة مش يقولوا في الأثر يقولوا لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع فعلا الإنسان مرات يقول لنا ما يعرفش فيقول ليش ربي مجاوب ليش وأنا مصلحتي وأنا كذا بتاع لكن لو يشوف الحقيقة يقول لا والله فعلا قل لي أحسن ما جاوبش لي أحسن ما عطاش لي يعني. لكن الإنسان طبعا ما يشوفش أكثر من أرنبة أنفه ما يشوفش هو يشوف اللحظة اللي قاعد فيها بس اللحظة الجاية اللحظة اللي بعد الثانية ما ينتش عليها فيها يعني أغلب مشكلتنا عشنا حياة زي ما يقولوا أصبحت كأنها كلها نمط واحد ما
بالتالي أنا بطلع نفس وخش نفس ونفس نفس ما فيش مشكلة. لا في الحقيقة لا ندري إذا كان النفس هذا طول نفس الطول أقل أطول زعمك النفس هذا آخر نفس ولا في بعده مش معروف. طيب ما هو موقف الإنسان عندما يتقع عليه المصيبة ولا يستجيب الله له دعوة دعوتين ما تستجابش شو يدير؟ لا شك أنه الإنسان لو أيقن بأن الله سبحانه وتعالى سميع عليم خبير بصير قادر مقتدر المفروض يقول خلاص أنا وكلت الأمر إلى من هو أعلم اللي هو العليم وإلى من هو أقدر القدير وإلى من هو أكثر حكمة وخبرة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. لازم يكون عندك ثقة. وهذا يخلينا إيش نقوله لما جيني مصيبة كما قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أنت ملك لله وأنت ماشي له يبقى يصرف فيك ما يبي هو طبيعي مش كما تبي أنت. ولأنه هو يملك كل شيء فيك هو اللي خلقك هو اللي يرزق فيك هو اللي يدبر لك في أمورك هو هو هو هو إلى أن يعني يقبض الروح هذه في آخر العمر هو أحرص منك على مصلحة هذا الإنسان اللي هو أنت منك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لله أرحم بعبده من الأم بوليدها. في أم ما ترحمش ابنها أو بنتها هذه مش أم بس لكن الأم لا. الله جل في علاه أرحم بينا من أبائنا وأمهاتنا. أبائنا وأمهاتنا مرات يقدروا تقدير يكون خطأ وبالتالي ربما يدير لي حاجة تضرني لكن الله سبحانه وتعالى ما يديرش حاجة خطأ. تنزه سبحانه وتعالى وجل في علاه عن الخطأ والنسيان والتقدير العشوائي. لا كل شيء بعلم وبحكمة وبخبرة وبكل شيء بتقدير سبحانه وتعالى كل شيء مفصل تفصيل يعني ما فيش ما يخرج المية كما يقولوا. أنا لما أقول الكلمة هذه إن لله وإنا إليه راجعون أنا نسلم في أمري بالكامل. باهي شنو جزاء هذه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. اشتبه بعدك أولئك هم مهتدون. أنت صلوات من الله سبحانه وتعالى شنو صلوات من أنت مغفرة وتزكية وهداية وإلى آخره ورحمة وكل شيء تنال كل شيء بقبولك ورضاك بما قدره الله سبحانه وتعالى. مسألة الدعاء الحقيقة الحديث فيها راهو يعني قد يطول لكن الشيطان يأتيك من كل جانب. وأنا نقول في الكلام هذا للمذنبين العاصين قبل الطائعين وأحذر المذنبين العاصين أنهم يستسلموا لوساوس النفس والشيطان. الشيطان يجيك يقول لك يا راجل أنت دعيت وتدعي لك فترة ودعوتك ما صارش منها شيء أنت يا ودي ما ظنش ربي بفدعك أصلا تذنوبك كثيرة وأنت مصائبك واجدة مش حيقبل منك شيء. على طول نرد له ونقول له الرسول قال يجاب للإنسان ما لم يستعجل. شو ما يستعجل يقول دعوته فيما يستجب لي. لو قلتك توا الآن إن شاء الله بعد 10 سنين لو قلت توا بعد 10 سنين بالدعاء إني أنا دعوت خلاص بط أنت أنا وقعت في المشكلة. أنا مطالب إني نستمر في الدعاء لعندما نلقى الله سبحانه وتعالى ونقعد موقن باللي قلنا عليها قضية إن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لي فهو يختار لي.
وذلك في دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي عاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي واكتب لي الخير فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني معاشي عاقبة أمري عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. أنا الآن بالاستخارة هذه شندرت، اللي درته هو عبارة عن أننا أوكلت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. بيه كيف نوكل الأمر إلى من عندي فيه ثقة؟ لازم يكون عندي فيه ثقة. طبعا أنا لما نجي نعطي توكيل الواحد تصرف لي في حاجة معينة، لازم يكون عندي ثقة في أن هذا الموكل هذا أو الموكل اللي وكلت هذا يدير لي حاجة صح، يديرش حاجة غلط. ولله المثل الأعلى، البنادم توكله وتخاف من تقديره، لكن الله سبحانه وتعالى ما تخافش من تقديره، إن تقدير العليم الخبير الذي يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني علم أحاط بكل شيء علما. نحن البشر كلنا منذ آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا كلنا بعضنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فعلم الله جل في علاه حاط بكل شيء، بالتالي لما يقدر لي حاجة يقدر لي مضبوط. هذا وسوسة من وسوسة الشيطان. الوسوسة الأخرى اللي ممكن حتى أيضا يديرها، يبدأ يشغلك عن الدعاء بأشياء أخرى، يشغلك عن الدعاء بأي شيء آخر، وقد يشغلك حتى بعمل صالح مرات. لأن يا إخواننا مكان الدعاء عند الله من أعظم الأعمال، ولذلك الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. باي بس لا إله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. شوف شين علاقة الدعاء بالاستكبار عبادتك؟ ما تدعيش معناها أنت استكبرت عن عبادتك، من أعظم الأعمال. فما تشغلنيش حتى أعمال الصالحة ما تشغلنيش عن الدعاء، بل أستغل الأعمال الصالحة كما قلنا وتكون في نهايتها دعاء. ادعي ادعي وأكثر من الدعاء، وأيضا اختار أوقات الدعاء، ما تخليش الدعاء مجرد وظيفة. الآن نشوف أنفسنا نحن مرات واحد يصبكي ويرفع في يديه مرخيات ويدعي وعقله في وادي وعيونه في وادي ولسانه في وادي، مش مع بعض. وذلك الله سبحانه وتعالى لما يذكر المضطرين يقول أما يجيب المضطر إذا دعا. ليش المضطر؟ لأن دعوة المضطر دعوة صادقة، علم أنه لن ينقذه مما هو فيه إلا الله سبحانه وتعالى، فتوجه إليه بالكلية. وأنا جاي في الطريق سيارة سمعت قصة فيها الشيخ، قال إن رجل جاء إلى زي ما تقول سكرتير سلطان أو خليفة، وقال له لبيك تقدم لي عمل عند السلطان ولبي يوقع عليها السلطان. وجاء الرجل وجلس عند صاحب ناضية اللي هو سكرتير السلطان، يأكل شارب قبض، الطلب كلمة يقدمه السلطان، السلطان ما يوقعش عليه، وطبعا مش قادرين يدوله. السكرتير تاع السلطان كان رجل يعني حال مع الله سبحانه وتعالى، فخاف ان الرجل يكون اعتمد عليه ما اعتمدش على الله. صاحب الحاجة اعتمد على السكرتير هذا، قال هذا هو اللي يقضي حاجتي، ونسي الله. فالمهم دبر طريقة وخلى الخدم بتاعه يطردوا الضيف، الرجل يطلع من القصر بتاعه، وقال متبعوه. فالمهم مشى
رجل مكسور الخاطر ومقضي حاجته مش مقضية، ومشى توجه إلى مكان وجلس فيه. في نفس اليوم قدم الورقة للسلطان وقعها السلطان. كلمة قال تعال، قال أنت لك شهر ونحن نقدم فرقة لأنك اعتمدت علي ونسيت الله. الله سبحانه وتعالى سكت الباب، السلطان باش يوقع. لما أنت خرجت من عندي وخلاص نظفت ليك مني، أنا ما مش هدي لك شيء، وتوجهت إلى الله قضى حاجتك نفس اليوم. فنحن مرات حتى ما نعرفش كيف نتوجه إلى حاجتنا، توجه إلى الله، توجه إلى الله. وذلك بعض الأئمة اللي يصلي في التاج يقول صلوا صلاة مودع. تخيل أنك جايك واحد قال لك أسمع هذه الصلاة ركعتين هذين بعدها بتموت، هذا بيقصوا لك رأسك يعلقوك في المشنقة. شنو شنو شنو صلاتك هذه؟ شنو شكلها صلاتك هذه؟ صلاة المضطر، صلاة المحتاج، صلاة المنكسر، صلاة اللي قلع كل شيء من الدنيا، كل أسباب الدنيا طوحها وراء وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالكلية. ولذلك توا لما نشوف بعض الحالات يقول لك إنسان كان في السجن ويعذب، وبعدين دخلوا عليه كلاب جائعة، فقال لك الكلاب هذه لم تمسه بسوء. هو الحقيقة الراجل جلس الآن، أنا أتخيل فيه نقول يا ربي راه ما عنديش إلا أنت، ما عنديش أي سبب نبذة، علشان أي سبب نبذة ما عنديش، علشان ممكن تقول لي خذ بالأسباب، أنا ما عنديش أي سبب. عند ذلك يتدخل المولى سبحانه وتعالى، هو فعل الأسباب. وهل هذا الحيوان الأبكم اللي هو الكلب، هو بيان يدين الله سبحانه وتعالى صرف فيك بيبي، فبالعكس هذا الكلب أصبح حارس لهذا السجين، حتى الحرس لما يخشوا يكب في وجوههم يخافوا منه، ما يقدرش يغربوه، فبدل ما يكون هو وسيلة تعذيب أصبح وسيلة حماية، لأن الإنسان هذا أصبح في حالة الاضطرار وليس له من سبب. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. طبعا في البحر الريح قرقت، وخاصة زمان لا في مواكين لا في شيء عشان تعدل وتدير الأشرعة، ومرات الأشرعة حتى يتشرط بسبب الريح تنكسر الصواري، خلاص ما عاش في عندنا حل. شو الحل؟

0: الإنسان ينسى لما ينتقل من حالة الضر إلى حالة السعة وحالة الرخاء والنعمة ينسى. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إليه فلما نجاكم إلى البر إذا أنتم ملوك. يعرض الإنسان يعرض عن ذكر الله ويعرض خلاص ينسى، ينسى أنه كان يوم الأيام مريض، ينسى أنه كان يوم الأيام مسجون يقهر في حالة قهر في حالة ذلة في حالة تعب وجوع وألم في حالة حرمان، ينسى خلاص أصبح في نعمة وكأن لم تمر به هذه الحالة. إنسان يتذكر أحيانا أيام السوء ليس من باب اشترار الآلام لأنها مش مطلوبة، لكن باب شكر النعمة أن الله أنقذك أو أن الله أعطاك صبر. يعني الواحد أحيانا يقول كيف مرت بنا تلك الأيام، كيف صبرنا على الحر، كيف صبرنا على البرد، كيف صبرنا على الجوع، كيف صبر كيف صبرنا، مش قادر هون مش قادر ندير نفس الشيء في الساعة، ما نقدرش نقعد بلا مكيف، ما نقدرش نقعد بلا تدفئة، ما نقدرش نقعد بلا أكل، لازم ناكل في وقت معين ولازم نشرب شاي ولازم في هذيك الأيام خلاص ما فيش. ما اللي أعطاك الصبر؟ والحمد لله. ما اللي طلعك من هذاك المكان سليم وعافى؟ حتى اللي طلع مريض رب سبحانه كتب له أسباب الشفاء وشفي وعالج نفسه وتمام الحمد لله رب العالمين. نعم. فحالة الاضطرار هذه هي اللي نحتاج إليها عندما ندعو الله سبحانه وتعالى. أنا أدعو الله وكأن يا ربي ما عنديش إلا هالقضية لازم لها لي، وراه قضية كبيرة وإلى آخره، فيكون شكلي وحالي ولساني وقلبي وعقلي كلها متجمعة في مكان واحد. نحن مشكلتنا ننسى هذه الأشياء. كما قال سيدنا عمر بها أختم، والله إني لا أحمل هم الإجابة، لأن الإجابة في يد الله، لا دعوني أستجب لكم، ما قالش حتى فاء ولا ما فيش أي حرف من حروف التعقيب، أستجب لكم دخلي، ولكني أحمل هم الدعاء. كان يجيني أحد الأخوة يقول لي ادعي لي ما ادعي لي، نقول له والله ادعي إن الله يلهمني يدعي لك، لأن الدعاء مش سهل، يبي جهد، يبي جهد من نفسك، يبي استعداد، يبي تضغط على نفسك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا حسن عبادته وشكره والثناء عليه والدعاء له، دعاء المضطر الخائف الذي شعر بأن الأبواب قد سدت في وجهه وليس له من باب ولا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. إلى أن نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. في هذه الليلة المباركة نستضيف شخصية علمية ليبية يعرف عنها القليل ولكن لا يعرف عنها الكثير، فهي شخصية علمية دينية صوفية أيضا، مشاركة في كثير من العلوم، وأعني به الشيخ أحمد بن محمد بن حسن بن حمادي رحمه الله تعالى. هو من علماء طرابلس من منطقة الهنشير، أصله من مدينة زليطن، شارك في العديد من العلوم والمؤلفات. ولد بمنطقة الهنشير بضواحي مدينة طرابلس يوم الأحد أول محرم سنة 1281 هجرية، الموافق ل 5/6/1864 ميلادية. ينتمي إلى أسرة معروفة بالصلاح والعلم والتقوى والقيام بالوظائف الدينية، وهذه الأسرة تتوارث العلم أبا عن جد إلى الوقت الحاضر. فجده من علماء زليطن، كان إماما لجامع البراهمة في مدينة زليطن، وأيضا والده الشيخ حسن ولد أيضا في زليطن وتعلم على شيوخها، ثم أرسله والده إلى مدرسة الشيخ أبي راوي في تاجورة، وهي التي أنشأها كما هو معروف القائد مراد آغا. بعد أن حضر الشيخ حسن إلى تاجورة أقام فيها للتعليم على يد شيوخ المدرسة، ثم سكن في منطقة الهنشير وأقام بها، وفي هذه المنطقة ولد الشيخ أحمد بن حمادي رحمة الله عليه. الشيخ أحمد درس في كتاتيب المنطقة وفي مساجدها، وتعلم القرآن الكريم، وأيضا ولج إلى الزوايا التي كانت تعز بها تلك المنطقة وفي مدينة طرابلس وفي المدن التي حواليها أيضا. هذه الزوايا لا كما يعتقد البعض أنها تهتم بالتصوف فقط أو بالمدائح النبوية، وإنما كانت منارات علمية تدرس اللغة العربية وتقوم بتحفيظ القرآن الكريم إلى جانب الفقه والأحكام الشرعية. والدليل على ذلك أن الشيخ محمادي عندما ولج هذه الزوايا درس فيها هذه العلوم، وظهر نبوغه فيها بدليل وجود العديد من المؤلفات التي تركها لنا. وكان انتماؤه إلى الزاوية القادرية في منطقة الهنشير، وأيضا إلى الزاوية القادرية في مدينة طرابلس. درس على العديد من فقهاء هذه الزاوية وعلمائها، وأتقن على يديهم ضروب اللغة العربية وأحكام الدين والتصوف أيضا، وترك لنا العديد من المؤلفات التي تدل على علو شأنه في هذا المجال. نجد أن الشيخ درس أو تلقى العلم على عديد من علماء البلاد، منهم الشيخ محمد الأمين العالم الذي يعتبر شيخه في مجال التصوف والأحكام الخاصة به، إضافة إلى إجازته في الطريقة الصوفية. هذا الشيخ الأمين العالم هو من الشهرة بمكان، ولد في منطقة الساحل سنة 1856، كان إماما وخطيبا لجامع العريفي ونقيبا للزاوية القادرية، وكذلك تولى الإفتاء في هذه المنطقة. ومن شيوخه أيضا الشيخ عبد المولى الهنشيري، شيخ الزاوية العروسية في منطقة الهنشير، وهو أيضا من العلماء الذين درس عليهم الشيخ أحمد ونقل عنهم الكثير من أقواله، من الأقوال والتعاليم في كتابه أو في كتبه. أيضا الشيخ محمد الضاوي بن يوسف الصادي، وهو أيضا من علماء طرابلس الكبار، درس عليه الشيخ أحمد بن حمادي. كذلك أيضا درس على الشيخ محمد بن أحمد بن إبراهيم الكراتي ونقل بعض أقواله وعلومه في كتبه. وقفت أخيرا على أبيات ذكرها الشيخ أحمد، رتى فيها الشيخ الجليل الشيخ عبد الرحمن البصيري بما يدل على أنه من شيوخه، وحصيلته في هذا المجال كثيرة جدا، ولكن هذا هو المتوفر من العلماء الذين درس عليهم. طبعا لم تكن له رحلة علمية، بل كانت ظروف البلد في تلك الفترة لا تسمح بالانتقال إلى أماكن علمية أخرى، ولكن كانت له رحلة إلى الحج فيها التقى ببعض العلماء، وأيضا كانت رحلته أشار فيها إلى كيفية ذهابه ونزوله والمدن التي وقف عليها، وأيضا ولكنه لم يذكر أي شيخ من شيوخه في هذه الرحلة. كان يزاول التجارة في دكان صغير لأنه يعتمد على نفسه، وأيضا لم يقم بأي وظيفة من وظائف الدولة، بل كان يعتمد في رزقه على ما على القناعة، مثل قوله القناعة تكفي بتجارة صغيرة يعيش منها. ولكنه مع ذلك خلف لنا أثار علمية، يعني منها يستفاد كيف كان علم الرجل وكيف كان تحصيله والمجالات التي برع فيها. فالكثير منا يعتقد أنه كتب كثيرا في مجال التصوف ومجال الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الأشياء التي يتقنها أهل التصوف، ولكن في الحقيقة ألف أشياء أخرى أو كتبا أخرى تدل على تخصصه أو تنوعه في هذا المجال. من بين الكتب التي تركها لنا حتى الآن كتب مخطوطة بعضها وبعضها تم تحقيقه، كتاب صلات الرب في الصلاة والسلام على أسلف العجم والعرب، هذا كتاب معروف من ديدن الصوفية، وهو أن القيام بالصلوات الكثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستحق كل ذلك. لديه أيضا كتاب المدد الفائض في خلاصة علم الفرائض، وهو كتاب في علم الميراث. هذا الكتاب ظل مخطوطا لفترة طويلة، وهو أيضا قد برع فيه في كيفية وجود أو كيفية حل المسائل العويصة في مجال المواريث، وقد جلب فيه نصوصا كثيرة ومسائل عويصة أخذها من جل الكتب. هذه المسائل تدل على تفوقه في هذا العلم حقيقة، وقد تم تحقيق هذا الكتاب مؤخرا ونشر ليستفاد به في حل المشاكل العويصة في الميراث، لأنه يتضمن المسائل الأولية والمناسخات وما إليها. الكتاب الثالث هو كتاب منح رب العالمين في مناقب شيخنا الأمين. هذا الكتاب وضعه في مناقب شيخه الشيخ محمد الأمين العالم، الذي كان نقيبا للزاوية القادرية في الهنشير، وهو من العلماء الكبار الذين كونوا تلاميذ كثيرين في مجال التصوف وفي الفقه والمعاملات وما إليها، ولكنه لم يترك لنا كتابا مكتوبا أو مخطوطا، بل كان جل تعليمه وتربيته للمريدين وللطلاب. الكتاب الرابع تذكرة الولدان في حذف الإشارة لكلمات القرآن. هذا الكتاب في يعني في علم الرسم القرآني، وهذا العلم برع فيه بعض علماء ليبيا فألفوا الكتب في الرسم، منهم الشيخ أحمد وأيضا ابنه الشيخ شكري بن حمادي رحمة الله عليه، وأيضا ابنه محمد كتب كتابا في الرسم القرآني. وهذا الفن أو هذا العلم، علم رسم الكلمات القرآن الكريم، أحد العلوم التي انبثق عنها كتاب الله سبحانه وتعالى، أو تم تأليفها لشرح وتدريب وتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. وكتاب تذكرة الولدان طبع أكثر من مرة، وهو متداول بين القراء، يبين كيف تمت رسم القرآن الكريم. لديه أيضا رسالة في بعض أحكام البيوع، وهي رسالة في المعاملات، وهذه الرسالة تم تحقيقها في جامعة الزاوية منذ سنوات عديدة، وربما تكون قد نشرت مؤخرا. هي رسالة قيمة في بيان أحكام البيوع والمعاملات وما إليها من تأليف الشيخ أحمد بن حمادي. أيضا له كتاب منة الخالق على المخلوق في إسقاط ما بدمته من سائر الحقوق، وهو يحكي على الصدقة التي يقدمها الإنسان في حياته لكي يغفر له ما تقدم من ذنبها من ذنبه في سابق الحياة. هذا الكتاب مفيد جدا، ولكنه لم يحقق ولا يزال مخطوطا. أيضا وقفت الآن على تأليف له نبذة مختصرة من الأحاديث النبوية الشريفة مرتبة على الحروف الهجائية. هذا الكتاب لا يزال مخطوطا، وهو مفيد في طريقته، بحيث يبدأ بحرف الألف وينتهي بحرف الياء، فكل حديث ذكره يبدأ بالألف يرتبه في البداية ثم يستمر في ترتيب الأحاديث النبوية. ولكن الميزة التي يتضمنها هذا الكتاب أنه لا يقوم بترتيب الأحاديث فقط، وإنما يحاول شرحها بقليل من الكلمات أو يعلق عليها، ويذكر في بعض الأحيان مصدر الأحاديث حتى يبين السند الذي أخذ منه، ويرمز إلى ذلك بالحروف. وفيه في بعض الكتب القديمة وقفت عليها تقوم على ترتيب الأحاديث النبوية في شكل الحروف الهجائية، وهناك كتاب يسمى راموز الأحاديث قام صاحبه بتأليف هذا الكتاب بطريقة الترتيب وفقا للحروف الهجائية. أيضا لديه كتاب شامل يتضمن بعض أقواله ونظمه في العقيدة والتصوف، ويتضمن الكتاب أيضا بعض المواضيع الفقهية الأخرى، وكذلك بعض الأعمال الأدبية أو المشاركات الأدبية التي شارك فيها. هذا الكتاب اسمه هادي العقول إلى بلوغ المأمول. هذا الكتاب ألفه منذ مدة وبقي مخطوطا لدى ابنه الشيخ شكري بن حمادي، إلى أن سمعت به واطلعت عليه فرأيته أنه جدير بالتحقيق والنشر، وفعلا قمت بتحقيقه وقامت بنشره جمعية الدعوة الإسلامية مشكورة. هذا الكتاب حقيقة هو كشكول من العلوم، فيه العقيدة وفيه أيضا التصوف وفيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض أحكام الفقه، وفيه بعض أحكام المعاملات، وفيه أيضا بعض الطرائف الأدبية، وفيه أيضا بعض القصص التي قام بنظمها، وهو ناظم من الدرجة الأولى وأيضا محشي للكتب. فقلما تجد كتابا في مكتبته إلا ويقوم إما بصياغة الفكرة التي قرأها في شكل أبيات قصيرة، أو القيام باختصارها والتهميش على الكتاب أو على هامش الكتاب. وهذه طريقته، وبالتالي فإن الكتاب حال العقول ربما يكون استخلاصا لهذه التهميشات التي قام بها إلى جانب بعض الأعمال العلمية الأخرى. من الممكن أن نجد بعض الأبيات أو نذكر بعض الأبيات من هذا الكتاب اللي هو كتاب هادي العقول. مثلا هناك أبيات تتعلق بالناحية الأدبية، مثلا نجد مثلا تسطير لأبيات الوداني. هذا التسطير قام به أدماء ليبيا حقيقة باهم، فتبعهم مثلا الوداني قام بكتابة بيتين. قام أكثر من أديب في ليبيا بتسطير هذين البيتين، وبالتالي الشيخ الحمادي لحق ضدهم، وقد ذكر ذلك الأستاذ الشيخ علي مصطفى المصراتي عندما ذكر هذين البيتين وجلب بعض العدباء الذين قاموا بتسطيرهما. وأيضا من التسطيرات التي قام بها هذا الشيخ بما يدل على مواكبته للحركة الأدبية، يقول في تسطير هذين البيتين: من يشتري مني النهار بليلة فازت بها زمر من الأحباب، هي ليلة جاد الكريم بسرها، لا فرق بين نجومها وصحابي، دارت على فلك السماء ونحن قد فزنا ببر كامل وتوابي، وسمت بها أرواحنا شرفا وقد درنا على فلك من الآداب، وأتى الصباح ولا أتى وكأنه واش يلوم أحبتي بعتابي، والضعف مني قد بدا لما أتى شيب أطل على سوادي شبابي. تشعر في هذه الأبيات أو في تسطير الشيخ بن حمادي لهذه الأبيات الروح الصوفية عندما تناول هاتين البيتين، وفيها إشارة واضحة إن أنه لا كما يعني يلهو بها الشاعر الأول أو أراد أن يلهو بها، ويشير إلى جلسة بريئة فيها نوع من الطرف والهواء، ولكن الشيخ بتسطيره حاول أن يدخل فيها الروح الصوفية في هذا المجال. هناك مثلا رأي آخر اعتنقه من خلال كتب الفقه، فهناك رأي قال به فقهاء الأندلس وعلى الأخص الفقيه ابن لب، والفقيه ابن لب هذا هو شيخ الإمام ابن رشد. هذا الفقيه قال في مسألة اعتناق المذاهب أو الأخذ بالمذاهب، فهو لا يفرق بين المذاهب، وقال بأن الإنسان المسلم يجوز له أن ينتقل من مذهب إلى آخر. هذا الرأي معروف لابن لب الفقيه الأندلسي رحمه الله. الشيخ بن حمادي يبدو أنه مطلع، وهو في حقيقة اطلاعه واسع في هذا المجال، وبالتالي جلب هذا الرأي في أحد قصائده. هو قصيدة طويلة، ولكن في آخرها يقول فيها حول هذا الموضوع عندما تناول بعض المسائل الفقهية، فهو يقول: وليس للإنسان إذ ينكر عن فعل الذي فيه خلاف من فطن، يعني أي مسألة خلافية فيها، وما عليه المسلمون يلتمس وجه له ما أمكن أخي التمس. يعني كيفما كان تصرف المسلم يجب أن يلتمس له وجه من أوجه الأحكام الشرعية، فهذا يعني يعطي مكنة على أن دين الله يسر وليس عسرا. ثم يقول: ولأنه لا يلزم بمذهب معين ولا مشهور مذهب. فهنا ينفي الالتزام على أي مسلم بأن يلتزم بمذهب معين، بمعنى أنه إذا وجد رأيا في مذهب يمكن أن يأخذ به لكي تستقيم أموره على ذلك. نقله في شرحه التسولي عن ابن لب وافر النقول، يشير هنا إلى المصدر الذي أخذ منه القاعدة الفقهية، وهو عدم الالتزام بمذهب معين، وإنما يجوز المسلم أن ينتقل من مذهب إلى آخر في سبيل الوصول إلى حكم شرعي. هنا يذكر سنده كعادة العلماء، بأن هذا الكلام نقله التسولي، والتسولي هو أبو الحسن التسولي الذي قام بشرح منظومة القضاء الحكام، قضاء الحكام لابن عاصم، فهنا نقل منه هذا الرأي. وأيضا التسولي عندما ذكر في شرحه لابن عاصم هذا الرأي قال إنه نقله عن ابن لب، ولذلك قال الشيخ ابن حمادي يعني نقله في شرح التسولي عن ابن لب الوافر النقولي، أي بمعنى الذي يقوم بالنقل كثيرا عن الفقهاء. هنا يعني نلتمس في هذا الكتاب وفي كتب الشيخ ابن حمادي المعلومات الكثيرة والذخيرة في التراث الإسلامي الليبي، فهو قد ولج عدة مناحي من العلوم: التصوف، الفقه، المعاملات في البيوع، القضاء في المنظومة، أيضا في الرسم القرآني وغيرها. أنصح الباحثين بأن يعتكفوا على كتبه التي لا زالت مخطوطة، وأن يقوموا بتحقيقها وتقديمها للقراء حتى يستفيد منها الجيل الحاضر والأجيال القادمة. ومن الممكن أن تقوم عليها دراسات أخرى على هذه الكتب لمعرفة دور الزوايا في تكوين العلماء. والشيخ ابن حمادي أحمد بن حمادي لم يدرس في مدرسة أو يلتحق أو يكون له الرحلة، ولكن دراسته كانت في الزوايا، والله الموفق لما فيه الخير.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحفظكم الله.
0: جزاكم الله خير الجزاء. لا زال الحديث متواصلا في رحاب سورة النجم من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. الآن وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما علاقة زيغ البصر وطغيانه، إذا كان الطغيان يعود على البصر، في لقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ هل هو يقصد ما زاغ البصر حينما رأى الآيات الكبرى مثلا، أو أنه لا، هذا موضوع آخر انتقل إلى موضوع آخر؟
1: بارك الله فيك على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. موضوع واحد كما تفضلت، ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم، وما طغى وما جاوز الحدود في تلك المكان التي وصل إليها والمنزل التي حل بها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أيضا يعود الضمير على محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قال المفسرون، وصفه الله بالأدب. أولا ما زاغ، حتى عندما يعود إليكم في الأرض ويخبركم بكذا وكذا وكذا، فبصره لم يزغ، ولا لا يقولن أحدكم والله ربما لم يحقق، لم يدرك إدراكا دقيقا، لا، ما زاغ البصر. وما طغى، وما تجاوز ما أراه الله،
0: يعني رأى ما أذن له أن يرى.
1: ممتاز، رأى ما أذن الله له أن يرى. إذا هذا فيه تأدب كبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثناء عليه بأن بصره كان يعني زكى بصره وزكى منطقه وزكى عقله إلى غير ذلك.
0: طيب، هنا الآية التالية قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أولا الآية هذه بدأت باللام الموطئة لقسم،
1: نعم،
0: صحيح؟
1: نعم.
0: ثم قد المحققة،
1: صحيح.
0: فهذه كلها من التوكيدات،
1: نعم.
0: ثم يقول رأى، ما قال لقد رأى آيات ربه الكبرى، قال من آيات ربه الكبرى،
1: نعم.
0: نقف عند هذه المسائل.
1: جميل، مع كل التوكيدات التي توصلت إليها، لقد رأى اللام الموطئة أو قد المحققة ورأى، ويقولون رأى بروحه.

0: كل المؤكدات يقولون أسري به وعرج به فقط في المنام. الله يؤكد هذه المعنى، لقد رأى من آيات رب، هذا سبب المؤكدات.
1: جميل.
0: ثانيا لقد رأى وأبصر، هنا رأى البصرية قولا واحدا،
1: رأي العين،
0: رأي العين. لو قال رأى الكبرى من آيات ربه، الكبرى تعرب مفعول به،
1: صحيح،
0: لقد رأى الآية الكبرى من آيات ربه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى تحتمل الوجهين،
1: صفة
0: تحتمل الصفة، لقد رأى من الآيات الكبرى،
1: نعم،
0: لقد رأى من آياته الكبرى المفعول به لكن مؤخر، يجوز الوجهان عند جميع النحاة والمفسرين، واضح؟ لكن لو قال كما تفضلت في غير القرآن لقد رأى الكبرى من آيات ربه،
1: يعني يكون بدل عطف بيان،
0: تكون مفعول به فقط. أستاذ محمد لو قلنا الآن لقد رأى الكبرى، الكبرى ما هي؟
1: الكبرى هنا مفعول به، يعني إذا قدمناها
0: إذا قدمنا صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف لكن صحيح. أخذت عمدة، لقد رأى الآية الكبرى من الآيات الأخرى، صحيح؟ لقد رأى الكبرى من الآيات، لكن لما عكس القرآن أعطت معنيين، لقد رأى من آيات ربه الكبرى كلها كبرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى منها، واضح؟ فمن تبعيضية كما تفضلت، وكلا التعبيرين صحيح.
1: إذن لماذا قال من آيات ربه الكبرى ولم يقل رأى آيات ربه الكبرى؟ هو لم يرى كل شيء.
0: طبعا لم يرى كل شيء قولا واحدا، وعند سدرة المنتهى وقف كل شيء، وسميت سدرة المنتهى لأن العلماء يقولون لا أحد ينتهي عندها علم الخلائق، ينتهي عند علم الخلائق، حتى علم جبريل عليه السلام انتهى عند سدرة المنتهى، وبعدها لا يدري أحد ماذا موجود. ثانيا ما هي من الآية؟ من كما تعرف تبعيضية، رأى شيئا من سدرة المنتهى، رأى شيئا من الجنة كما سأل أبو ذر الغفاري،
1: ورأى شيئا من أهل النار كذلك،
0: ورأى أشياء من أهل النار، ورأى جبريل على هيئته الحقيقية في الأفق الأعلى، رأى كثيرا من الآيات في تلك المكانة المقدسة. أما هل رأى جميع الآيات؟ لا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم.
1: طيب هو قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وصفها بالكبرى،
0: نعم،
1: ما هذا الوصف؟ هل هي كبرى أم هي أكبر من شيء معين؟ كبرى هذه
0: اسم تفضيل،
1: اسم تفضيل، أفعل تفضيل، أم أنها هي كبرى صفة لها؟
0: نعم، هي كبرى صفة لها بالنسبة للبشر، بالنسبة لآيات الله كلها مستوية، بالنسبة لله وعلمه كل الآيات هو التي خلقها، بالنسبة للبشر في تفاوت، واضح؟ أنت الآن لما ترى القمر غير لما ترى الشمس، غير لما ترى الرؤية البشرية. هذه الآية وكلمة الكبرى أوقعت خلافا بين المفسرين. هناك من يقول لقد رأى من آيات رب الكبرى رؤية الله تعالى، موجود هذا الرأي، موجود، وتولاه ابن عباس رضي الله عنه
1: بأنه رآه رأي العين،
0: رآه رأي العين أو رآه بفؤاده، ثم طيب ترأيان.
1: طيب أين يأتي نور أن أراه؟
0: جيد، هذا الطائفة الثانية، الطائفة الثانية وهي عائشة رضي الله عنها ومن استمع إلى رأيها، والأحاديث مروية تقول عن مسروق، مسروق كان من التابعين، قل دخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه، حديث هذا موجود في الترمذي والحاكم، قالت له لقد تكلمت كلاما قف منه شعري، وفي رواية وقف منه شعري، إلى أن قال لها لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قالت أين يذهب بك، يعني إلى أين أنت ذاهب بهذا المعنى،
1: آه يعني فهم فهمنا.
0: نعم، قالت إنما هو جبريل، إنما هو جبريل، رأى جبريل على هيئته، من أخبرك؟ وهذا جزمت عائشة رضي الله عنها لعلمها لاتصالها بالرسول صلى الله عليه وسلم، جزمت في ثلاثة مواضع، قالت من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، أو كتم شيئا مما أمر به، أو يعلم الخمس التي في قوله إن الله يعلم عنده علم الساعة وينزل
1: الغيب، التي اختصها الله بنفسه،
0: التي اختصها الله، من قال كذا فقد أعظم الفرية،
1: لا إله،
0: أعظم الفرية والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تولت هذا المذهب، وهو الأرجح والأحوط. والدليل الشيخ الرازي العلامة الرازي ينتصر لرأيها ويقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لو رأى الله لقد رأى ربه، رأى من الآيات العظيمة. وهذا هذه صريحة. وفي الإسراء أستاذ محمد، في الإسراء قال لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أراه في الإسراء آيات، وأراه في المعراج آيات، رأي العين لتكون أدلة ومعجزات له صلى الله عليه وسلم.
1: ولو كانت هذه الآية هي رؤية الله سبحانه وتعالى لما أشركها مع الآيات الأخرى لعظمها،
0: لعظامها وتفردها إلى غير ذلك. ونكتفي بهذا لأن هذا أمر غيبي، بارك الله فيك.
1: يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم يقول أفرأيتم اللات والعزى. الله سبحانه وتعالى أرى محمدا الآيات الكبرى، ثم يقول لهم أفرأيتم اللات والعزى. فهنا رؤية وهنا رؤية،
0: بارك الله،
1: ولكن شتان بين المرء هنا والمرء هناك،
0: بارك الله.
1: وهنا يعني تحول من الإنشاء إلى الأسلوب، عفوا، من الخبر إلى الإنشاء.
0: صحيح.
1: حينما قال أفرأيتم اللات والعزى، فمن يخاطب ولماذا جاء الحديث عن اللات والعزى؟
0: صحيح.
1: بسم الله. وطبعا ومناة الثالثة الأخرى.
0: نعم هنا القارئ يشعر بانتقال، ويجد انتقالا بعدما كان الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم في الأفق الأعلى عند سدرة المنتهى حيث رأى من آيات ربه الكبرى. بعد ذلك يأتي السياق ويقول أفرأيتم، خطاب لمن؟ لقريش، لمشركيها، للناس. أفرأيتم اللات والعزى التي تعبدونها ومناة الثالثة الأخرى. أما وجه الانتقال، هنا نقف. وجه الانتقال أن كل الآيات السابقة كما تذكر حين درسنا الحلقة الأولى والثانية والثالثة لإثبات الوحي. المحور الأساسي لسورة النجم إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. كيف وصله الوحي؟ عن طريق جبريل، وأتى بأوصاف جبريل، تصحيح السند وتعديل السند، ثم وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة وكذا. إذن الوحي الذي وصلكم وصلكم غضا طريا صحيحا لا مرية فيه أبدا. أعظم مسألة في هذا الوحي التوحيد ونبذ الشرك. هنا وجه الارتباط، كأن الله يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث موجه للخلق جميعا، وصلك الوحي صحيحا دقيقا لا مرية فيه ولا ريب فيه. وأول قضية من قضايا الوحي هي التوحيد ونبذ الشرك. أفرأيتم اللات والعزى وبدأ الحديث، وهذه أعظم قضية في القرآن كله.
1: طيب دعنا نقف عند هذا الأسلوب أفرأيتم.
0: نعم سأقف معك، لكن هذا الآن الذي قلته هو ارتباط
1: ما بين هذه وتلك،
0: معنويا. نعود الارتباط اللفظي الذي تفضلت به، معك حق. كأنه يقول لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، في الأفق الأعلى، عند سدرة من آيات ربه الكبرى، يعني تقديسا لجانب ما رأى. طيب. وتعظيما له وتفخيما. أنتم ماذا ترون؟ بالله عليكم حدثونا وأخبرونا عن اللات والعزى، هذه الأصنام الخسيسة الوضيعة التي تعبدونها.
1: وشتان بين ما رأى وبين ما ترون.
0: بينما ترون، هنا ثمة انتقال. لقد رأى من آيات ربه الكبرى تكريما له وفي جناب قدسي عال عظيم. أنتم ماذا ترون؟ كيف تسوون هذه الأصنام البكماء الصماء التي لا تنفع، لا تبصر، لا تتكلم، تسوونها بالجانب الإلهي؟ هنا قال أفرأيتم هذه، هو انظروا ماذا رأى وانظروا ماذا رأيتم. وكلمة أفرأيتم لغويا يفسرها المفسرون أخبروني. أنت حين تقول واحد أفرأيت كذا أخبرني، وهذا أسلوب عربي صحيح وفصيح واستعمله.
1: لكن دعنا نجزئ هذا التركيب،
0: نجزئ همزة الاستفهام فتفريعية على ما سبق. ورأيتم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بميم الجماعة. أفرأيتم أصلها أخبروني ماذا عن اللات والعزى، هل ما زلتم تعتبرونها تتناسب أو تعلو إلى درجة الأفق الأعلى عند رب العالمين؟ هذا هو المقصود.
1: طيب هو قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذا إله كانوا يعبدونه،
0: كل كلها أصنام كان
1: يعبدها. والعزة.
0: نعم.
1: طيب ومنات الثالثة الأخرى.
0: نعم.
1: لماذا وصفها بالثالثة وقال الأخرى؟
0: جيد. قبل أن سأجيبك بإذن الله أعددت لك شيئا فيها. أولا اللات هي اسم أسماء صنمهم، فقط بعض المفسرين اللغويين يقولون اللات هي قراءة أيضا موجودة لكن ليست مثل القراءات المشهورة، اسم فاعل من لات من لت يلت ويلت السويق. كان رجل في الجاهلية قديما قرون يلت السويق بالماء ويطعم الحاج الذين يأتون إلى الكعبة.
1: ما معنى يلت السويق؟
0: يعني يخلط.
1: يخلط.
0: يخلط ويبلل. رأيت أنت السويق نوع من
1: الحبوب.
0: الحبوب السميد المطحون إلى غير ذلك. فقالوا سميت اللات لات يعني عندما مات دفن في ذلك المكان بس فعبد وأصبحت اللات.
1: عظم فعبد.
0: عظم فعبد وهكذا كله حتى في ويعوق وينس
1: ونسرة
0: إلى غير ذلك. العزة مؤنث الأعز، هذا أعز وتلك عزة. نعم. وكانوا يعظم وهي شجرة سمرة في بني غطفان، واللات كانت عند ثقيف. نعم. والعزة في غطفان والمنات في الطريق
1: بينهما
0: بين مكة والمدينة هكذا يقولون
1: هكذا.
0: يعني كموقع يعني نتكلم هذه أمور تحتاج إلى
1: لكن العزة سمرة
0: سمرة. نعم.
1: واللات
0: صخرة
1: صخرة
0: يعني صنم.
1: ومنات
0: أيضا صخرة كانت يمنى عندها القرابين. ما معنى منات؟ مفعل من مناه بمعنى أساله ومنه منى. منى يراق عندها الدم.
1: فمنات هي اسم مكان يعني؟
0: اسم مكان على وزن مفعل. وبعضهم يقول من آت. الإمام ابن كثير يقرأها مناء عفوا مناء أصلها
1: ومناء الثالثة
0: من ومناة الثالثة يقرأها ومناءة الثالثة. ابن كثير المكي هذه قراءة من العشرة الصحيحة متواترة كلاهما صحيح. مناه إذا قطعه وأسال دمه ومنه المني الذي يمنى.
1: نعم. ومنه المنية الموت.
0: المنية طبعا لأنها تقطع أجل صاحبها.
1: صح.
0: ومنه الأستاذ محمد عين منا يمنى عندها الدم بمعنى يراق.
1: يراق. نعم.
0: جيد.
1: الهدي.
0: من قال مناءة مفعل من النوء وكانوا يستمطرون عندها المطر.
1: هكذا.
0: مناءة من النوء يعني كانوا يعظمون.
1: ومنها علم الأنواء.
0: نعم.
1: وهو الأرصاد والأمطار وغيرها.
0: جيد. بالجملة أن هذه الأصنام جيد العرب كان لهم هذه الأصنام فقط؟
1: لا عندهم كثير.
0: جيد. هذه أكبرها لذلك الله ذكرها في الطائف وغطفان وبديار نخلة إلى غير ذلك. كانوا يعظمونها كثيرا والدليل أنت تذكر في غزوة اللهم صل في غزوة أحد.
1: نعم.
0: في غزوة أحد حين أبو سفيان كان يومها مشركا بعدين أصبح صحابيا جليلا لما قال لنا العزة ولا عزة لكم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا تجيبونه؟ قالوا ماذا نقول؟ قالوا الله مولانا ولا مولى لكم إلى غير ذلك. هذه فكانوا يعظمون العزة واللات ومناتة والله سبحانه بدأ بها لشهرتها. نعود لسؤالك ومنات الثالثة الأخرى أنت مرارا قلت للعرب متى تقول الأخرى؟
1: فيما لا ثانية له
0: فيما لا ثالثة
1: لا ثالثة له عفوا
0: يقول المرحلة الأولى والأخرى
1: الأخرى فيما لا ثالثة له. نعم.
0: نعم. والمرحلة الأخرى معناها الثانية.
1: صحيح.
0: معناها الثانية.
1: صحيح.
0: أن القرآن الله سبحانه وتعالى هذا الانزياح التركيبي هنا قال اللات والعزة ومنات. لو قال الأخرى العرب سيفقه ويقول هذا خطأ كيف يا محمد أن تقول ومنات الأخرى؟ العرب تقول الأخرى فقط فيما لا ثالثة له. هو قال ومنات الثالثة أنا أعلم بأنها الثالثة الأخرى. فهمنا وجه التركيب ونسأل محمد.
1: واضح واضح.
0: لو قال ومنات الأخرى يقول يا محمد أنت عكست اللغة العربية هم يفقهونها كما تفقهها أنت لكن أضاف الثالثة فهي ثلاثة الثلاثة والعزة ووصفها بالأخرى اتفاقا مع الفاصلة وثمة معنى دقيق ومناة الثالثة الضعيفة المتأخرة الذليلة التي لا قيمة لها مثل
1: البقية
0: البقية. انظر كلمة أخرى هنا ماذا فعلت
1: سبحان
0: أنها أتت ثلثت الصنمين، ووصفت الثالثة منات كانت أقل قيمة من العزة ومن اللات، والله أعلم.
1: طيب قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. كأن الأمر يحتاج إلى جواب أو يحتاج إلى، لكن ما ورد هنا. يعني حينما أنا أسأل أي سؤال أقول أرأيت كذا، فالجواب كذا، لكن ما ورد هنا جواب.
0: جيد، وبعد ذلك اقرأ لي السؤال اللي بعدها حتى أجيب.
1: ألكم الذكر وله الأنثى؟ ما زال السؤال،
0: ما زال هو هذا استمرار ثم يحتاج إلى جواب. بارك الله فيك. هو يريد سؤال أرأيتم أستاذ محمد أو أفرأيتم، الفاء فقط يؤتى بها للتفريع،
1: التفريع.
0: أما أنت في القرآن موجود أفرأيتم، موجود أرأيتم، حيثما موجود أرأيتم لا يحتاج إلى تفريع، حيثما موجود الفاء تفرع عما سبق. جيد، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هذه صفات مؤنثة أم مذكرة؟
1: مؤنثة.
0: صحيح، لات والعزى فعلى ومنات الأخرى مش الآخر.
1: نعم.
0: مؤنثة
1: ثالثة.
0: لماذا نسبتم لله هذه الأصنام وقلتم الملائكة بنات الله؟ وهم يقولون، نحن حين كانوا يسألون لما تعبدون هذه الأصنام، نحن لا نعبد الأصنام لأنها جمادات، لأنها صور للملائكة بنات الله.
1: هكذا
0: هم هكذا يدعون طبعا، وهذا ادعاء خطأ. يقولون نحن نعلم أنها جماد ولا تسمن ولا تغني ولا تجيبنا،
1: تقربنا إلى الله زلفى،
0: تقربنا إلى الله زلفى لأنها صور للملائكة والملائكة بنات الله. هنا القرآن اختصر لهم، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أخبروني ألكم الذكر وله الأنثى؟
1: سبحان،
0: كيف اخترتم لأنفسكم ما تشتهون من البنين وأسندتم لربكم الأنثى؟ وإلى حد الآن هذا السؤال. اتضحت الصورة سمحة؟
1: واضح. نعم.
0: ألكم الذكر، كانوا يفضلون البنين والأنثى لله. هنا اقرأ لي بعدها مباشرة من فضلك.
1: تلك إذن قسمة ضيزى.
0: أنا أسألك سؤال، لا إذن ما هي في اللغة العربية كما تعرف؟ عليك أن تصاحبني إلى الشارقة. إذن
1: جواب، يعني جواب،
0: حلف جواب، حلف. نعم. جواب. إذن حلف جواب وجزاء. هل ترافقني غدا إلى الشارقة؟ إذن سأكرمك مثلا. دائما لا توجد إذا إلا في الجواب. هنا أجابوا كما تفضلت أنت الآن، لما قال لهم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، قال ماذا نفعل؟ هكذا ورثناها من آبائنا، وهذه قسمتنا وقسمة إلهنا. هم أجابوا هذا الجواب، هذا الذي ورثناه في معتقداتنا، وهذه قسمتنا، لنا البنون وله الأنثى. أجاب القرآن قال تلك إذن قسمة ضيزى. هنا أجاب الله عن جوابهم المحذوف.
1: واضح.
0: تقول لي من أين الجواب المحذوف؟ قل إذا تدل عليه. وهنا ذكر الإجابة من جانب الله، ومحى وغض الطرف، دعني أقول وطوى كلام المشركين.
1: واضح،
0: وسيستمر الأمر.
1: فضل. طيب، يعني في غير القرآن ألا نقول أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إذن تلك قسمة ضيزى؟ فلماذا قدم إذن؟ فلماذا قال تلك إذن قسمة ضيزى؟
0: أولا تلك للإشارة كما تعرف، تلك للإشارة وللبعيد هذه وتلك يعني. وثانيا يعني حتى يستقيم الكلام ويستطيع إذن تلك إذن قسمة، لكن أدخل إذن يجوز تقديمها ويجوز وضعها في وسط الكلام. وأرى يعني هي بليغة بهذا النظم، ولكن إذا كان ثمة نكتة
1: يعني قسمة خبر لتلك
0: طبعا قبلا واحدا،
1: وفصل بينهما، وصلت بينهم بإذا.
0: والعرب تفعل ذلك، تقول ستكون النتيجة إذا كذا، يعني العرب تأتي بإذا في البداية أو في الوسط.
1: واضح. طيب قال تلك،
0: نأتي إلى ضيزة،
1: تلك إذا قسمة ضيزة، ما معنى ضيزة؟
0: بارك الله فيك. ضيزة أولا جائرة من الفعل ضاز، يضيز بالضاد وليس بالضاء التي لها قرن، حتى يعلم المشاهدون ويتابعوننا. تلك إذن قسمة، عملية قسمة، ضيزة مائلة جائرة عوجاء، هكذا يقول المفسرون، من ضاز يضيز بمعنى جار ومال. وهذه الكلمة غريبة في العربية
1: وغريبة في القرآن حتى،
0: وغريبة في القرآن، والقسمة غريبة. والله ما أغربكم، ما أبشع تفكيركم، أتى الله بلفظ غريب في قسمة غريبة ضيزة حقيقية.
1: لغرابة القسمة استعمل غريب اللفظ،
0: وهذا دلالة اللفظ على معنى، دلالة اللفظ على جنس، على بجلسه على معنى، وهذا من روائع التركيب القرآني والمعجم القرآني. أنت ذكرني وسنصل بتوفيق الله إلى قوله تعالى في سورة هود عليه السلام: أنلزمكموها
1: وأنتم لها
0: كارهون. أنلزمكموها تقريبا 5 ضمائر،
1: يعني هذه ترجمها باللغة الإنجليزية تحتاج إلى سطرين.
0: همزة استفهام، نون المضارع، نلزمكم أنتم، ها المفعول به،
1: لا نلزم نحن كذلك،
0: نحن أنتم، بارك الله فيك. انظر الآن، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال المفسرون: ربط الضمائر فيه إكراه، والمعنى فيه إكراه.
1: صحيح.
0: يعني هو طبعا في القرآن مستساغة وجميلة، أراد الله أن يربط بين الضمائر 5 تقريبا ليبين أن أنكرهكم، بل أنجعل هذه الضمائر مكرهة فيما بينها لإفادة ما تريدون. أنت فهم علي؟
1: هذه من دلالات المفردة القرآنية واختياراتها
0: وانتقائها، بارك الله. هنا نفس الكلام، تلك إذن قسمة جائرة. لا انتبه، قد يأتي مفسر ولا لغوي يقول والله الفاصلة، نقول لو قلت تلك إذن قسمة جائرة الكلام لا يستقيم، مائلة لا يستقيم، عوجاء لا يستقيم، ضيزة تستقيم غرابة ووزنا ومعنى، ضيزة بمعنى جائرة مائلة عن الحق.
1: سبحان الله،
0: بارك الله فيك. وأصلها الصرفي، سامحني، أصلها فعلة ضيزة،
1: يعني أصلها أو جذرها ضيزة هكذا،
0: ووزنها فعلة، على وزن عزة، على وزن كبرى، تلك قسمة ضيزة. فالضاد المضمومة عند الياء انقلبت إلى كسرة،
1: مثل أخرى،
0: أخرى بس أخرى بقيت كما هي.
1: واضح،
0: جميل. في اللغة العربية أستاذ محمد، مثلا نقول أحمر جمعه
1: حمر،
0: أسود جمعه
1: سود،
0: أصفر جمعه
1: صفر،
0: أبيض جمعه
1: بيض.
0: لماذا قلبتها إلى كسرة؟ للياء. هذه ظاهرة صوتية مضطردة في العربية. أبيض ما تقول، لا تقول بويض، لا تقول بيض. أيضا ضيزة تقول ضيزة، والعرب عندما تستثقل شيئا تحذفه.
1: وكذلك السين في سود وضعت الضمة لأن بعدها واو، ما قالت سود يعني مثل صفر.
0: أنا معك، الضمة ويعني
1: بمناسبة الضمة للواو.
0: نعم، بارك الله فيك. هذا من الإعلال الذي يحدث، حياك الله.
1: طيب، تلك إذن قسمة ضيزة، ثم يقول: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه ربما من أطول الآيات في هذه السورة. صحيح. كانت الآيات قصيرة جدا، والنجم إذا هوى عند سدرة المنتهى، ما زاغ البصر وما طغى، ثم بدأ بهذه الآية: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم.
0: بارك الله. نبدأ بإن، إن هنا نافية.
1: نعم.
0: ما هي إلا أسماء، تحدثوا عن من؟
1: اللات والعزى
0: بارك الله فيه، عن اللات والعزى ومنات، عن أصنامهم. إن هي إلا أسماء، أي ما هي إلا أسماء،
1: حصر
0: وقصر عن طريق إن وإلا، خلاص، وهذا أعلى طرق التوكيد.
1: نعم.
0: لو قال هي أسماء سميتموها جميل، لقد سميتموها جميل، لكن إن هي إلا أسماء، هذا أوكد الأساليب بالقصر والحصر. جيد، جملة استئنافية هل ربطت بما قبلها بالواو بحرف عطف؟ لا. فدائما الجملة الاستئنافية قلنا مرارا تكون إجابة عن سؤال محذوف. ماذا قلنا قبل قليل في تلك إذن قسمة؟ ثمة جواب محذوف، قالوا هذه قسمتنا، قال تلك إذن قسمة ضيزة، لما قال لهم تلك إذن قسمة ضيزة
1: لماذا؟
0: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قولا واحدا قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال والله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الله طوى كل كلامهم وأتى بكلامه إثباتا للحق وإبطالا لكلامهم الباطل.
1: واضح.
0: هذه تقنية في سورة النجم عجيبة. إذن طوى كلامهم حين قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أو لها عابدين، قال إن هي إلا أسماء سميتموها. جيد، كيف أسماء سميتموها؟ الإمام أبو البقاء العكبري في الإعراب القرآن يقول إن هي إلا ذوات أسماء سميتموها، لأن الذات تسمى، الاسم لا يسمى.
1: والاسم لا يسمى.
0: شايف؟ أنت معي؟
1: صحيح.
0: المفروض إن هي إلا أصنام سميتموها، جميل. أما أسماء سميتموها الاسم لا يسمى. والله أجابه المفسرون قال هي أصلا ليست مسميات، هي مجرد أسماء.
1: يا سبحان
0: هي الله. مجرد
1: أسماء، ليست ذوات أصلا،
0: ليست ذوات تستحق الإلهية ولا تستحق أن تعبد، هي مجرد أسماء عالية من صفات الإلهية.
1: سبحان
0: لو قال إن هي إلا مسميات، والله هي كائنة، هي ذوات، هي شيء معين
1: أطلق عليها اسم،
0: هي ليست شيئا أصلا. فالله لكي لا يعطيها معنى اسم أصلا قال إن هي إلا أسماء سمي، كأنه يقول أسماء أطلقتموها.
1: جميل.
0: أسماء وضعتموها.
1: جميل هذه اللفتة.
0: هذا هو القرآن. لذلك نحن نقرأ القرآن ولكن لا نتمعن ولا نتدبر، يظهر لنا بسيطا القرآن أعظم شيء. لا تقول لي فلان ولا ما هي إلا أسماء أطلقتموها. والدليل اللات العزة منات أسماء فقط، أما حقيقتها عالية عن الإلهية. هذا هو
1: لا اللي. تستحق حتى أن تكون ذواتا فتطلق عليها أسماء.
0: أسماء ولا تستحق أن تكرم ولا أن تعبد ولا أن تحترم. جيد، اللي بعده من فضلك.
1: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم.
0: لماذا لم يقل سميتموها وآباؤكم؟
1: قال أنتم
0: وآباؤكم.
1: فصلها.
0: فصلها وضمير الفصل. اللغة العربية تقول والنحو يقول دائما العطف على الضمير المتصل، إذا أردت أن تعطف على الضمير المتصل فعليك أن تأتي بالضمير المنفصل.
1: هكذا.
0: هذه قاعدة، لأنه لا يستقيم في العربية سميتموها
1: وآباؤكم.
0: وعطفنا الاسم الكامل على ضمير اللي هو الواو. لا، سميتموها أنتم وآباؤكم. ويا آدم اسكن
1: أنت.
0: أنت وزوجك. لا يستقيم أن يقال اسكن وزوجك الجنة.
1: هكذا.
0: نعم، هذه لغة عربية. تعرف أنت لو أن محمد صلى الله عليه وسلم خالفهم، خالف العرب في منطقهم، قال سميتموها وآباؤك، الكل يثور عليه. القرآن جاء على وفق نمط العربية في بناء الأساليب. لذلك احنا ماذا نقول الآن في الإعراب؟ نقول أنتم ضمير منفصل يؤكد الضمير المتصل، تأكيد. تقول فاعل غلط، الفاعل هو سميتموها الواو، وهذا ضمير مفصل يؤتى به تأكيدا ولتمكين العطف عليه، عطفنا عليه وآباؤكم الأقدمون إلى غير ذلك. فضل.
1: طيب، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان،
0: أي ما لا تعلق لها بأي برهان وليس لكم عليها حجة قاطعة. ما أنزل الله بها من سلطان، وسلطان المعجزة، سلطان البرهان، سلطان الحجة القاطعة، ليس لكم سلطان عليها، أنتم تطلقون أسماء هكذا عالية عن الحقيقة. نعم.
1: طيب، قال ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن.
0: من هم؟
1: طيب، هو هنا في عدول تركيبي
0: ما شاء الله عليك.
1: صحيح،
0: عدول
1: في الأزمنة.
0: في الأزمنة ما شاء الله عليك.
1: يعني هناك كان يخاطبهم، هنا يتحدث عنهم
0: بالغيبة.
1: بالغيبة،
0: جميل جدا. هذا هو الأسلوب.
1: إن يتبعون إلا الظن،
0: هذا يسميه كما تعرف أنت الأسلوبيون والنحاة، يسمونه إما التفاتا ويسمونه عدولا، لكن يقولون عندما يكون في الصيغة الفعلية يسمونه الالتفات.
1: التفات، نعم.
0: يعني وهو نوع من أنواع العدول،
1: يعني التفت من الحديث إليهم إلى الحديث عنهم.
0: ما شاء الله. إذن بعدما خاطبهم الله والقرآن، دعني أقول إن هي إلا أسماء سميتموها بالخطاب أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان.
1: هذه ما أنزل الله بها من سلطان معترضة؟
0: لا لا، دعني أقول
1: يعني إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم.
0: الأسماء ما أنزل الله بها، صفة لأسماء.
1: واضح.
0: والجمل بعد النكرات صفات.
1: واضح.
0: جيد، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، التفت عنهم وقال إن يتبعون إلا الظن، تحدث عنهم بالغيبة. هؤلاء نزلوا في مستوى الإنسانية وعبدوا ما لا يعبد، لا يستحقون أن يخاطبوا فتحدث عنهم بصيغة الغيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت على لا يستحقون أن يوجه لهم الخطاب، وهنا هذا الالتفات لتحقيرهم والإزراء بهم، هذا هو المعنى الدقيق.
1: طيب، هو كذلك استعمل تقنية الحصر والقصر بإن والاستثناء.
0: نعم، إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن. الاتباع أستاذ محمد، ما معنى التبعة؟
1: يعني سار على نفس الخطى.
0: جيد، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الاتباع يتبع يعني يمشي. جيد، الظن يتبع. اللغة احنا انت تأتيك الجملة عادية، ان يتبعون الا الظن، وهل الظن يتبع؟ يريد ان يقول ان يأخذون الا بالظن. في العلم والمدارك يعني يفضلون الظن على العلم اليقيني، واضح؟ يأخذون بالظن، عبر عن الأخذ بالظن بالاتباع من باب الاستعارة، وإلا يقول يأخذ بالظن أو يأخذ باليقين، هذا في اللغة العربية وهذا في المنطق العلمي السليم، لكن الله استعار لفظ الاتباع إلى الأخذ بالدليل. وباختصار يريد أن يقول اتباعهم لهذه الأصنام، عبادتهم لها، إطلاقهم أسماء عليها، هذا كله مجرد ظن وتخمين وأوهام، لا واقع يسنده، لا يقين يعضده، إلى غير ذلك. إن يتبعون إلا الظن.
1: طيب، هو قال إن يتبعون إلا الظن والهوى. ما قال والهوى؟ قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.
0: إذن نحن مع تقنية العدول. لم يقل إن يتبعون إلا الظن والهوى، تناسقتا. قال وما تهوى الأنفس، عدل عن الاسم الواضح الظاهر إلى وما تهوى الأنفس. إذن عدول تركيبي، انزياح تركيبي، وعدل عن كلمة الهوى. ما شاء الله عليك. ولا تقول لي الفاصلة، والفاصلة تبقى نفسها.
1: طيب، هنا نحن أمام ما هنا، هل هي مصدرية أم ما الموصولة؟
0: الموصولة بالدرجة الأولى، إن يتبعون إلا الظن والذي تهواه الأنفس،
1: وليس إن يتبعون إلا الظن وهوى.
0: يجوز مصدرية رقم اثنين، هذا الاحتمال الثاني رقم اثنين، لكن الواضح الجلي إن يتبعون إلا الظن والذي تهواه أنفسهم. لو قلنا إن يتبعون إلا الظن وهوى النفس أيضا صحيح، لكن انظر كيف عدل القرآن إلى ما تهواه أنفسهم ليبرزه، وهو مبهم. وما مبهمة، ما مبهمة، فحتى هم لا يعرفون ماذا يريدون.
1: طيب، أنا كذلك أريد أن أقف على الأنفس. الأنفس أفعل جمع قلة.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طيب، لما لم يقل وما تهوى نفوسهم أو النفوس؟
0: جرى ديدن القرآن أن يعبر عن النفس البشرية في الجمع بالأنفس، أنفسهم أنفسكم في كل القرآن. قليل أظن وردت مرة أو اثنين نفوسهم على حسب علمي، وسأؤكد لك هذا. هذا لا يعني هنا تعني القلة،
1: ليس بالضرورة أن
0: ليس بالضرورة يعني الأعين في القرآن كلها على الأعين الباصرة. يوم القيامة عندما الأعين تكون شاخصا، مليارات سماها الله أعين. إن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، دعني أقول ضرفت أعينهم من تفيض أعينهم من الدمع. فكل القرآن خصص الأعين بالأعين الباصرة، قليلة كانت أو كثيرة، هذا تخصيص قرآن. لا أستطيع أن أجيب أكثر من هذا، الله يحفظك.
1: طيب، وما تهوى الأنفس، طيب إن يتبعون إلا الظن.
0: نعم.
1: وما تهوى الأنفس.
0: نعم.
1: يقصد أنفسهم هم.
0: نعم.
1: ما تهوى أنفسهم
0: وشهواتهم ورغباتهم إلى غير ذلك.
1: في المقابل ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
0: جيد، قبل أن أنتقل معك إلى هذه الجملة، ما الذي يربط بين الظن وما تهواه الأنفس؟ يعني دعني أقول
1: العلاقة،
0: بل علاقة الظن وهوى النفس، هذا عطف يفيد العلة. إن يتبعون إلا الظن الذي سببه هوى النفس. الذي علته هوى، يعني ظنون تأتي بها أنفسهم وأهواؤهم، فهو عطف يبين العلة والسبب. وإلا الظن شيء وهوى النفس شيء، معظم الظنون تكبر لأن النفس تميل إليها فتكبر وعند صاحبها ويأخذ بها، وهو النفس دائما كما قلنا
1: من باب وكذبوا واتبعوا أهواءهم.
0: بارك الله فيك.
1: فهو اتباع الهوى جاء بسبب التكذيب.
0: بسبب التكذيب عطف عطف واتبعوا أهواءهم السببية على التكذيب، تكذيبهم صادر عن اتباع أهواءهم.
1: فمعلول وعلة.
0: معلول وعلة. إذا نعود إلى سؤالك، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، صحيح؟ جيد. الواو تحل لنا كل المشكلة. الواو هنا حالية، الواو حالية.
1: والحال أنه جاء.
0: والحال أنهم جاءهم من ربهم الهدى. أنا عجبني الإمام أبا السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم قال اتباع الظن والأخذ بهوى النفس مذموم عند كل ذي فطرة سليمة، فكيف إذا هذا صاحب الفطرة السليمة جاءه الهدى من ربه؟ هذا أبشع وأشنع. يعني اتباع الظن واتباع الهوى هذا مذموم عند كل إنسان. تخيل إذا هذا الإنسان جاءه الوحي الرباني، هذا أبشع وأشنع. لذلك هذه جملة حالية تنسبهم إلى فظاعة ما يقدمون عليه.
1: من باب كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
0: أيوة، فيها تعمد أكثر. ولذلك اتباع الظنون مذموم. أنت الآن اسأل سؤال، تتبع اليقين ولا الظن؟ يقول لك لا اليقين. جاي تتبع العقل والمنطق والموضوعية أم هوى النفس؟ يقولك لا يا أخي، تتبع الموضوعية والعقل. فما بالك أن الذي يتبع الظن ويتبع هوى ويكون والحال أنه جاءه من ربه الوحي الصادق.
1: فهذا أبشع.
0: هذا أبشع في حقه، فهذا زيادة تشنيع في حقهم. بارك الله فيك.
1: طيب، قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى. أول شيء نقف عند أم.
0: نعم، أم هذه المنقطعة. بل ألي الإنسان ما تمنى، ألي كل إنسان أن يبتغي وأن يحقق كل ما تمنى. والله لو كل إنسان في الدنيا تتحقق أمانيه لا الكرة الأرضية تصبح في خراب، وتصبح في أريد أن أعبر في فساد وهلاك. لماذا؟ إذا كل إنسان تتحقق أماني، أنا أريد هذه الورقة وأنت تريدها، أنا أريد هذه السيارة وأنت تتمناها، فتحدث التهارج. لذلك ليس كل ما يتمناه المرء
1: يدركه.
0: هذه الله عبر عنها، قال أم للإنسان ما تمنى. هم ماذا كانوا يتمنون سيد محمد من السياق؟ هم يتمنون أن عبادة بسيطة للأصنام وانحناء صغير للأصنام وتشفع لهم يوم القيامة وتدخلهم الجنة. وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى.
1: أنا كنت أريد أن أسألك ما وجه الارتباط بين هذه الآية وبين تلك.
0: هذا هو الارتباط. هم كانوا يقول لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ لتقربنا إلى الله زلفى. ما أحسن هذا الدين، ما أسهله، إذا فقط تروح عند صنم وتدعو ذلك الصنم ولا تصلي ولا تزكي ولا تحج ولا تأتمر بالعدل ولا بالإحسان ولا بآيات القرآن. ما أسهل هذا الدين، هو مجرد أماني صنم وتسجد له مرة في العمر أو مرة في الشهر ويدخلك الجنة. هذه أماني
1: تلك أمانيهم.
0: نعم، أماني تتبخر. لذلك قالوا بعد ذلك مباشرة لما قال الله لهم إن هي إلا أسماء سميتموها كذا كذا، وبعد ذلك أعرض عنهم قال إن يتبعون إلا الظن، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وتشفع لنا يوم القيامة. قال تلك أمنية زائفة. دليل أقرأ لي بعدها مباشرة.
1: فلله الآخرة والأولى.
0: وبعدها
1: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء.
0: ما جدوى الإتيان؟ ما سبب الإتيان؟ وكم من ملك من الملائكة لا يشفع ولا يؤذن له بالشفاعة إلا إذا رضي الله، صحيح؟ لأنهم قالوا بعدما قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال إن هي إلا أسماء سميتموها، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال تلك أمان زائفة، أم للإنسان ما تمنى، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة. إذا الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم، أفتغني عنكم هذه الأصنام؟ هذا هو الجواب. فهذه إجابات لكلام محذوف، هكذا بنيت سورة النجم في الحوار. قالوا هؤلاء شفعاؤنا، جاي تقولي من وين جبتها؟ من سور أخرى، شفعاؤنا عند الله. قال إذا الملائكة المعظمة المكرمة العلوية الشريفة في السماوات، وسأجيبك الآن لماذا في السماوات، لا تغني شفاعتهم، أفتغني عنكم هذه الأصنام الخسيسة الوضيعة التي لا قيمة لها؟ فأجابهم عما قالوا.
1: واضح. طيب، قال أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. الفاء
0: تفريعية.
1: تفريعية.
0: نعم. أم للإنسان ما تمنى؟ من يعطي هذا الإنسان ما تمنى؟ الله. الله فله المفروض تطلب الله الذي له الآخرة والأولى. الذي لا يملك لا يعطي. اللام هنا لام الملك. الله يملك الدنيا والآخرة. جيد، ماذا تلاحظ؟
1: تقديم الآخرة على الأولى. لاحظت هذا الشيء.
0: جيد، جميل. جيد. أولا نتكلم
1: قد يكون معنوية. قد يكون للارتباط الفاصلة أو لمراعاة الفاصلة.
0: لكن ثمة معنى. من المؤكد سلم.
1: لأنه كان ممكن أن يقول فلله الأولى والأخرى.
0: ما شاء الله عليك، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله، لا ممتاز هذا الكلام. فلله الآخرة والأولى. أولا، هل هذا الإنسان يدرك كل ما يتمنى؟ والله الذي يعطي هو الذي يملك، والله يملك الآخرة والأولى، فاطلبوها منه على الأقل. هذا وانا. اثنين، تقديم الآخرة على الأولى لأنها أهم. الآخرة أهم من الدنيا يا أخي. ما أعطاك في الدنيا، لكن إذا أعطاك في الآخرة الجنة خلاص،
1: خلاص انتهت المسألة.
0: انتهت المسألة كلها. الآخرة أهم في العطاء من الأولى. لو قال قائل، الأولى ما هي؟ الدنيا.
1: الدنيا.
0: لو قال قائل السؤال الذي جاءت به ما شاء الله عليك، فلله الأولى والأخرى، يقول لك يستقيم الفاصلة، تستقيم. لا، نقول له لو قال فلله الأولى والأخرى لالتبس الكلام وعادت على المنات الأولى ومنات الأخرى.
1: الله.
0: انظر عظمة التفسير القرآني والبلاغة القرآنية. والله لو قال فلله الأولى والأخرى، يقول يتكلم عن منات وعن الأخرى.
1: سبحان.
0: إزالة لللبس قال فلله الآخرة والأولى. ما عليك إلا أن تقول الله أكبر على منزل هذا القرآن.
1: سبحانك.
0: الله أكبر تعظيما لمن أنزل هذا القرآن. لذلك الناس، من يقول لك مجرد الفاصلة ويستعجل؟ يا أخي روح ادرس وتعلم، نحن كلنا نتعلم. ولذلك كل شيء في القرآن عدلة، إما أن تبحث عن السبب أو تقول اللهم علمنا. والله والله أعلم. جزاك الله.
1: وبعدها قال وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
0: هنا لما قال لهم ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، فاطلبوها من مالكها فلله الآخرة والأولى. قال جيد يا أخي، نريد أن تشفع لنا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا. قال هذه تشفع. نعم. كم من، انظر استاذ محمد، كم ماذا تفيد؟
1: التكثير.
0: ممتاز، كناية عادة تفيد التكثير. هذه تشفع. كم من ملك في السماوات، كلمة في السماوات قيد. والملائكة توجد حتى في الأرض لما تنزل.
1: صحيح.
0: لكن الله قال كم من ملك مكرم في السماوات لعلوه وشرفه ولا يشفع. أفتشفع هذه الأصنام البسيطة الصخرية الصماء؟ هو يوبخهم ويتهكم بهم.
1: قال لا تغني شفاعتهم لمن؟
0: للناس، للمسلمين.
1: لمن تشفع له؟
0: لمن تشفع لهم، للمشفوع لهم.
1: طيب، قال لا تغني شفاعتهم شيئا.
0: هنا نائب مفعول مطلق. لا تغني شفاعتهم أي شيء من الإغناء. لم يقل أي شيء من الإغناء أتى بشيء، كأنه يقول لا تغني شفاعتهم إغناء.
1: غناء.
0: غناء.
1: غناء.
0: غناء مفعول مطلق. لا، حذفها وأتى بشيء، وشيء هو أكثر كلمة نكرة في الوجود.
1: سبحان الله.
0: مبهمة. لما نقول شيء تنطبق حتى على الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء.
1: نعم.
0: يعني نكرة مبهمة جدا.
1: وتفيد حتى على الصغر.
0: الصغر. نعم. لا تغني شفاعتهم مثقال ذرة. لا ذرة شيء. شيئا أي شيئا من الغناء أو الإغناء. هذا نائم مفعول مطلق. تجي السؤال مطروح.
1: قال الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه.
0: مهما قل. بارك الله فيك. سبحانه. شيء تفيد القلة، الإبهام، النكرة الموغلة في الإنكار. جاي. وكم من ملك، وكم تفيد الكثرة.
1: صحيح.
0: جبريل، ميكائيل، مليارات من الملائكة. لا تغني شفاعتهم. قد يوهم المعنى يشفعون عند الله
1: فلا تغني.
0: فلا تغني. لا، المعنى غلط. لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله. هم لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله، ليس معنى ذلك يشفعون ولا تقبل الشفاعة، أصلا لا يجرؤون على الشفاعة حتى يأذن الله. جاءت جملة حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كأنه يقول لا يتجرؤون إلى مقام الشفاعة حتى يأذن الله.
1: طيب لماذا لم يقول وكم من ملك في السماوات لا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله؟
0: ما شاء الله عليك، هذه كلمة لا يشفعون أتى الله بها بطريقة لا تغني حتى ولو شفعوا لا تغني. هذه حتى لو شفعوا لا تغني، هم لا يشفعون أصلا. من ذا الذي يشفع عنده
1: إلا بإذنه؟
0: جبريل، ميكائيل، مهما كان لن يتقدم ويتجرأ إلا إذا أذن الله. حتى عندما يأذن الله لا تغني شفاعته إلا إذا قبل الله. هذا توحيد عظيم. أعطيك آخر شيء أستاذ محمد، كم من ملك؟ واحد أو اثنين؟
1: لا
0: لا لا، لكن لا هو واحد. ملك واحد مفرد واحد. جنس الملائكة صحيح. لكن هنا ملك
1: صحيح.
0: كم من ملك لا تغني شفاعته؟
1: تم
0: لا لا تغني، إذا كانوا مجموعين ولا تغني شفاعتهم من باب أولى شفاعته لا تغني.
1: سبحان
0: إذا كانوا جمعا لا تنفع شفاعتهم من باب أولى، إذا كان واحدا منفردا لا تغني شفاعته. فما بالكم الأصنام؟ لا تغني شيئا،
1: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
0: لمن يشاء من الشافعين من الملائكة أو الرسل، للمشفوع لهم من الصادقين المؤمنين إلى غير ذلك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خير الجزاء، بحول الله نكمل في الحلقة القادمة. أشكركم جزيل الشكر وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلتقي الأسبوع المقبل. السلام عليكم.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

0: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد نزول منزلة المعاينة، فإن العبد ينزل بقلبه منزلة الحياة، وقد صدر الهروي المنزلة بآية كما هو عهدنا به، وأحيانا قد يستدل بآية بعيدة عن موضوعها، وإنما هي إشارات، وأحيانا قد يكون استدلاله بالآية ليس في محله، فقد استدل على المعاينة بقوله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. اعترض ابن القيم رحمه الله تعالى على تصدير الهروي المنزلة بهذه الآية، فإن المراد ألم تر إلى قدرة ربك، أما رؤيته جل وعلا فهذا ممتنع في الدنيا مستحيل، لكن استدلاله، استدلال هروي رحمه الله تعالى بمنزلة الحياة بالآية التي اختارها فهي في موضعها وهي صحيحة، يعني استدلاله صحيح. استدل الهروي بقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وهذا استدلال في موضعه. أو من كان ميتا، أي ميت القلب، ميت الضمير، ميت الروح، وهذا موجود عند الناس. يقول لك فلان ما عنده ضمير، فلان قلبه ميت. فالموت هنا المعني أو من كان ميتا فأحييناه، تمام الآية يدل عليها: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة المعنية هنا ليست حياة الأرواح في الأبدان التي يستوي فيها الكافر والمؤمن، بل والحيوان، حتى الحيوانات والبهائم فإن في أبدانها أرواحا، صح؟ بها تتحرك وتتنفس وتعيش وتبحث عن أقواتها وعن أرزاقها. إذن الروح المعنية هنا والحياة المعنية هنا، يقول ابن القيم، هي روح معرفته ومحبته وتوحيده وعبادته لله وحده لا شريك له. فهذه حياة القرآن يتحدث عنها كثيرا. مثلا يقول المولى سبحانه وتعالى: لا يستوي الأحياء ولا الأموات، يقصد بذلك الميت حسا والميت معنى،

0: الميت حسا أن تخرج روحه وأن يظل جسده بلا حراك جثة هامدة، ولكن الميت الآخر ميت الروح، وهذا كثير جدا في القرآن. يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لا تسمع الصم أي هنا الذكر. ولذلك بماذا يحيى الحي؟ يحيى الحي بروحه. إذن الحي حسا يحيى بروح، والحي معنا يحيى أيضا بشنو؟ بروح، ولكنها روح مختلفة. وإلا الكفار الآن في الحس والظاهر والشكل أحياء، يتكلموا يتونسوا يأكلوا يشربوا ينوموا يعرقوا يستحموا يتزوجوا يلدوا، حياة الأحياء الطبيعية هذه موجودة عندهم، لكن الروح التي يحيا بها العبد هي الوحي. ولذلك الوحي روح. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فبالتالي هي روح. بل قال سبحانه وتعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره. وقصد الروح هنا الوحي. ولماذا سمي الوحي روحا؟ إذا كان البدن لا يحيا إلا بروح فيه، فإن القلب لا يحيا إلا بروح فيه، وهو الوحي. لا حياة لعبد إلا بالوحي الكامل الذي أنزله الله عز وجل. طيب، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فبالتالي ينزل الملائكة بالروح، هي الروح فعلا، الوحي الروح، لأنه يحيي الله به القلوب. ولذلك هذه قاعدة أساسية قبل أن نمضي: لا حياة لقلب إلا بالوحي، لا حياة لقلب إلا بالوحي. طيب الأناشيد كيف بتحيي القلب؟ هي وحي؟ ما بتحيي الأناشيد، بتحيي القلوب. فبالتالي طيب الخطب كيف؟ خطب الجمعة بتحيي القلب ولا بتحيي؟ يا ناس ما تكذبوا، خطب الجمعة المستندة إلى الوحي هي التي تحيي القلب. لكن جاء واحد طلع المنبر ونظم ليه من راسه ده كب ليك، بيحيي القلب ده؟ قال بشنو بيحيي ده؟ والله الحبة دي ما يحيي. تقولوا خطب الجمعة تحيي القلب؟ كلما كانت الخطبة كثيرة الاستدلال بالقرآن والسنة كلما كانت فيها شنو؟ حياة القلب. وكلما قل الاستدلال في الخطبة بالوحي قل نفعها. وكذلك الدروس وشنو؟ والمحاضرات. الكلام المستقى من الوحي ينفع، والكلام الذي لا يستقى من الوحي لا ينفع. في ناس الجمعة ينظم نظم لا آية ولا حديث. والله في ناس بيطلعوا الجمعة دي ولا بحضره. واحد يقول أنا بحضر في المنبر، قال لي لما الأذان بأذن أنا بكون بختار في الموضوع، أقول رب الناس زي إيه لا أنضم له شنو؟ قال قلبه يقول له أكشحن أكشحن الليلة بالموضوع الفلاني ده، يقوم ينضم يقول لهم حصل كده وأمريكا وبعد ذلك يقول لهم في وين، ولكن آية وحديث ما في. أنت تتكلم عن أمريكا وتتكلم عن الصومال وتتكلم عن دارفور وتتكلم عن فلسطين، لكن تعمل شنو؟ تربي ذلك بشنو؟ بالوحي. ناس حتى في واحد من أهلنا الحلفاويين صلى مع إمام هو مضايق منه ضيق شديد، الإمام يا زول نظم ذاته ما مركز كويس، مرة ينطلق في ألمانيا بس بتاع أخبار يعني، ومرة ينطلق وين وهو قاعد. قالوا له الصلاة، الإمام نزل لا يقيم الصلاة، قال يا زول ما تقوم، قال منتظر النشرة الجوية، قال إلا النشرة الجوية لسه، قال ما قالوا النشرة الجوية، أزود كلامه كله أخبار لا فوق ولا حديث، قال منتظر النشرة الجوية. قال فبالتالي أصلا الخطب أي كلام ينفع إذا كان مستندا إلى شنو؟ إلى الوحي. فبالتالي هذه الحياة ربنا جعل الحياة الحقيقية في حياة إخواننا حياة طبيعية كما قلت لك، تستوي فيها جميع الكائنات الحية، الحشرات، الدواب، الأنعام، البشر، الإنس، الجن، جميع الكائنات تستوي في هذه الحياة. لكن هنالك حياة خاصة وهي التي سوف نتحدث عنها الآن أو نتحدث عنها الآن، وهي قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة، بالمناسبة الحياة الطيبة وفق ما يريدها الله وليس وفق ما ترسمها أنت لنفسك. حس واحد تقول له أنت عايش حياة طيبة، يقول لك دي حياة، دي حياة أخير شنو؟ عدم. والله العظيم يقول لك دي حياة أخير شنو؟ ليه؟ لأنه رسم لنفسه حياة يريد أن يعيش عليها، والله يريد لك أن تعيش حياة معينة، ممكن تعيش في كوخ ولا قطية، حياة يرضاها الله لك وأنت بها قانع، تكون أسعد من حياة الذين يسكنون الفلل والقصور العالية. ممكن ولا ممكن؟ لذلك شوف ابن عباس لما سأله: فلنحيينه حياة طيبة، ما هي؟ قال: القناعة والرضا. ابن عباس فسرها بشنو؟ رضي الله عنهما. قال له: الحياة الطيبة دي شنو؟ قال له: شنو؟ القناعة وشنو؟ والرضا. لكن الناس، انت عارف اكبر سبب من اسباب التعاسة شنو؟ عدم القناعة والرضا. واحد تقول له: كيف؟ يقول لك: زي الزفت. تشوف يا زول الزفت شنو ينحس الدخل. واحد تقول له: كيف؟ يقول لك: ناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لاما. يا اخي تشوف انت يا زول، طالما انك مؤمن، لذلك ابن القيم يقول شنو: جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب، بعض السلف يقول: فلنحيينه حياة طيبة الرزق الحسن. بعضهم يقول: فلنحيينه حياة طيبة اليقين. بعضهم يقول: فلنحيينه حياة طيبة الإيمان. بعضهم يقول: الإسلام. والحياة الطيبة جامعة لكل هذه المعاني والمفردات. فلنحيينه حياة طيبة إيمان وقناعة ورضا ورزق حلال، أهم شيء. لو بيه كثير حرام ما بتنتفع به. ودي مشكلة الناس الآن. الآن مشكلة الأمة أنها تريد كل واحد فيها أن يغنى وأن يجمع مالا بغض النظر عن بغض النظر عن الحلال والحرام. ما مهمه حلال وحرام، بس مهمه إنه هو إلم. طيب، شوف ابن القيم يقول شنو في الحياة. يقول: حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيم سعادة القلب وفرح الضمير وسروره وراحة البال، لا نعيم أفضل من ذلك إلا الجنة. لذا كده ابن القيم قال، أنا قال شنو؟ قال: كان بعض السلف، شوف الحياة فعلا ناس عايشة وناس شنو؟ ناس شنو؟ لكن ديل ناس العايشين، ناس العايشين مع ربنا، وأجز ما مع ربنا ديل شنو؟ ديل الدايشين. وفي ناس في الدوشة ما لامين، نحن نعكس عليهم. هم لما تقول له كيف؟ يقول: ناس عايشة، معناه ديل ناس العربات والبيوت السمحة والجروس الكثيرة، وناس ما دايشة، وديل الناس ياتون الطبقة ياتا الوسطى، وناس في الدوشة ما لامة، ديل ناس ورنش وبرد وكده. لكن ممكن الزول يكون من ناس ورنش وبرد ويكون مرتاح، والناس التانين هو عايش، والناس التانين مالون دايشين. شوف الكلام يقول شنو. يقول ابن القيم: إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وفرحا بقربه من الله. شوف القلب ده، حتى نقول: لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم إنهم لفي طيب عيش. الكلام ده مبالغ ولا مبالغ؟ مرات يكون في عبادة واندماج وقرب من الله يقول ناس الجنة كان زي حظهم. إخوانا الكلام ده كيف؟ الشيء ده كويس؟ الشيء ده رأيكم في شنو؟ مبالغة مش كده؟ ده بيحس بطعم العبادة، يجد نفسه في العبادة وحياته في الذكر وفرحه في الطاعة وسروره في الأنس وقربه في الذكر وحياته في المحبة والمعرفة الكاملة لربه، حتى بلغ درجة من الأنس والسعادة والسرور يقول يهتز فيها القلب طربا وفرحا. القلب ذاته قال يا من يرقص. طبعا عندك كلام انت ما بتتخيله. ليه؟ لأنك ما ذقته. انت الشيء لو ما ذقته بتنكره. لو انت من الله خلقه ما شفت مثلا فاكهة معينة، واحد قال لك والله سمحة سماحة، انت بتقول جدا يا زول ما اريد اتكلم كده، بس يكلمك يقول لك والله الشيء ده سمح كويس. طبعا اي زول بيفهمه، ناس يقول لك والله نحم الارنب ده ما بيتحصل، انت كان ذقته كل يوم تحوم معنا. واحد يقول لك لحم الغزال ده كان ذقته كل يوم تحوم معنا. واحد يقول لك لحم الضان. واحد يقول لك اي زول بيفهمه، الزول الما ضان بيقول نازل معلوم. فدحين انت كانت تشوفه استغراب شديد. يعني حتى كان شيخ الاسلام تيمي رحمه الله تعالى يعني يسجن فما رأوه قد اهتز ابدا. زول في السجن عادي جدا ما غير حاجة، ابتسامته في محله وبرنامجه في محله ما غير اصلا. قالوا خلاص السجن ده ما نافع معه، فاخذوه الى سجن اخر، نقلوه من سجن القاهرة الى سجن الاسكندرية، هذا في عهد الممالك. فسافر الى الاسكندرية فقال شنو؟ قال مساكين اعدائي، ماذا يفعل اعدائي بي؟ سجني خلوة بربي، وترحيلي سياحة في ارض ربي، وقتلي شهادة للقاء ربي، فماذا يفعل اعدائي بي؟ دزول حي عنده حياة، بحس بحياة اخرى حتى لو ضيقوا عليه. عشان كده كان يقول لست مسجونا، المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه. قال له انا ما مسجون انا، قال له انا مرتاح مش في سجن قابلني. قال له المسجون الحقيقي السجن هواه هو والمحبوس من حبس عن مولاه. طيب بالتالي هي حياة عظيمة. طيب ابن القيم يقول اهل المعرفة والذكر والطاعة والايمان يحيون حياة طيبة في الدور الثلاث، في الدنيا والبرزخ في القبر وفي الآخرة، حياتهم كاملة. قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار في نعيم دائم في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة. يعني حسن إحنا إن الأبرار لفي نعيم ينصرف ذهننا إلى شنو؟ إلى الجنة. قال إن الأبرار لفي نعيم حتى في الدنيا، في نعيم الطاعة، في نعيم الذكر، في نعيم العبادة. طيب قال صاحب المنازل الهروي الحياة في هذا الباب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. المنزلة اسمها منزلة شنو؟ اسم المنزلة منزلة الحياة، منزلة الحياة. طيب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. الحياة الأولى، الدرجة الأولى، حياة العلم من موت الجهل، ولها ثلاثة أنفاس، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. قام ابن القيم عمل شنو؟ خلى الكلام ده وعمل مقدمة منه هو براو. الآن الهروي ماله؟ الهروي قال شنو كلامه؟ ابن القيم وقف الهروي قال لك كده أقف، الثلاثة دي خلى قبل يشرح معنى الأنفاس الثلاث، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة، قال له نتحدث عن الحياة، الحياة الحقيقية. قال ابن القيم الحياة المشتركة بين سائر الحيوانات ويدخل فيها أحيانا حتى النبات، هذه حياة لا نشير إليها. قال لكننا نتحدث عن أن الحياة عموما الطبيعية والمشتركة كلها والخاصة في حياة خاصة، هي حياة الروح بالوحي، دي اتفقنا على صح؟ حياة الروح بشنو؟ حياة الروح بالروح، لأن الوحي شنو؟ الوحي شنو؟ روح. طيب حياة الروح بالروح عندها يقول ابن القيم مراتب الحياة. الحياة الأولى التي ذكرت في القرآن حياة الأرض بالنبات، الأرض دي بتبقى حية بشنو؟ بالنبات. قال سبحانه وتعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذه حياة، لماذا؟ لأنه يحصل فيها نوع حركة واضطراب، وتصقيع قاحلة، نزلت مطرة طلعت شنو؟ نبات، حصلت حياة. وقال تعالى عن الغيث وأحيينا به بلدة ميتا، قال كذلك الخروج يوم القيامة. فاستدل على الحياة الآخرة بهذه الحياة الأولى الطبيعية، وهي أولى مراتب الحياة. الحياة تبدأ من هنا، بأولى مراتب الحياة اللي هي حياة شنو؟ وهذا كثير جدا في القرآن بمناسبة. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا نحيي به بلدة ميتا وكذلك النشور الخروج، كذلك تخرجون، كذلك الخروج. طيب فجعل الحياة دليلا على حياة يوم المعاد، دي واضحة. الحياة الثانية حياة النمو والاغتداء، وهذه الحياة نمو وغذاء، حتى النبات يدخل فيها. الحيوان شنو؟ يعني الحياة الأولى حياة شنو؟ الأرض بشنو؟ بالزرع. وسبب ذلك غيث ينزله الله من شنو؟ من السماء. وحياة جعل غذاء يحتاجها حتى النبات. قال تعالى شوف الكلام كيف، وجعلنا من الماء شنو؟ كل شيء حي، وهي حياة النبات. اختلف الفقهاء في مسألة بالمناسبة فقهية، الشعر هل فيه حياة ولا ما فيه حياة؟ حتى شعر البهيمة فيه حياة ولا ما فيه حياة؟ طيب إذا ذبحتها حللتها كلها، طيب البهيمة إذا ماتت وصارت ميتة يحرم الانتفاع منها، شعر كيف؟ هل فيه حياة ولا أصلا ما فيه حياة؟ اختلف الفقهاء في مثل هذه المسألة على قولين، والصواب أنها فيها حياة لكن حياة نمو واغتذاء. الشعر بينمو ولا بينمو؟ بيتغذى ولا ما بيتغذى؟ إذن فيه نوع شنو؟ نوع حياة، لكن حياة لا تتنجس بالموت، عشان كده شعر الميتة يحل الانتفاع به، عرفت؟ طيب لأنها نوع حياة. طيب المرتبة الثالثة الآن نتكلم عن شنو؟ عن مراتب شنو؟ الحياة. ما تنسوا الهروي رحمه الله قال شنو؟ قال حياة العلم من موت الجهل. ولهذه الحياة ثلاثة شنو؟ أنفاس، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. ابن القيم قال كده نتكلم عن مراتب الحياة قبل ما نجي نشرح الكلام ده. المرتبة الثالثة حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه، دي حياة زائدة. ضابط شنو؟ الإحساس بالألم. النبات طلع منها صح؟ كان جبت فاس وقطعت شجرة بتألم؟ بتحس بألم بتكورك؟ طيب كان جبت بن آدم وشلخته هيحصل شنو؟ هيكورك. وكان جبت حيوان من الحيوانات والبهايم وسلخت وهبشت ولا ضربته بتألم ولا بتألم؟ إذن حياته، ودي برضو مشتركة، يعني في واحدة حياة عامة فيها الحيوان وشنو؟ والنبات، وفي حياة ما لا أخص شوية فيها الحيوانات كلها بما فيها الإنسان. الإنسان حيوان بالمناسبة، كلمة حيوان من الحياة بالمناسبة، حي وليس من السوء. والله قال عن الجنة إن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الكاملة، يعني الحيوان والحياة الكاملة. طيب فإذا هذه الحياة تختلف درجاتها. مثلا الجنين حي صح؟ الجنين حي ولا ما حي؟ حي حياة الحيوان ولا حياة زائدة؟ حياة النبات ولا حياة زائدة؟ زائدة صح؟ لأنه بحس بشنو؟ بالألم. لكن في أشياء قد ما يحس بها أو ما يجيب لها خبر. أمه ماتت ما بكون جايب خبر، أخوه الأكبر منه بيتألم. ليه؟ لأنه حياته بتاعت المشاعر والبدن مكتمل أكثر من ده. خلي ده تلقى نفر واحد ممكن حياته دي إحساسه بالألم يختلف إذا كان صحيحا وإذا كان مريضا. زول عيان إحساسه بالحياة وطعم الأشياء سيختلف في فمه، وزول نصيح هيختلف. عشان كده الواحد لما يكون عيان تدي الموية دي ما بشنو ما بدو لا شنو ما بدو لا طعم. طيب قال مثلا ابن القيم ضرب مثال قال حياة البعوضة وحياة الحية أيهم أكمل؟ البعوضة والدبيب الأكمل يا توفي الحية. أكيد الدبيب صح، البعوضة مهما كان هي حية وكتألق، لكن ما زي شنو؟ ما زي الحية. المرتبة الرابعة حياة الحيوان الذي لا يتغذى بطعام وشراب. حيوان بمعنى شنو؟ بمعنى شنو؟ حي لكنه لا يتغذى بطعام وشراب كالملائكة. الملائكة أحياء ولا أموات؟ والله ابن القيم ده يمشي يكوس له حاجات ويبحث له حاجات ذاته عجيبة. خلاص قال مش الحياة دي، الملائكة أحياء لكن عنده فهم ابن القيم. قال حياة ومثل ذلك مثل حياة الملائكة حياة شنو؟ حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان فإنها لا تتغذى بطعام ولا شراب ولكنها تحيا. حيا ولا ما حيا؟ الروح دي بعد ما تطلع بتموت؟ بيموت الجسم لما الروح تطلع. طيب الروح وين؟ فظل شنو؟ باقية منتظرة إما نعيما مؤبدا وإما بؤسا وشقاء مؤبدا عياذا بالله. فبالتالي قال ابن القيم عنده فهم هنا، يقول شنو؟ يقول كلما كانت الحياة بعيدة عن الطعام والشراب كانت الحياة أكمل. عشان كده المؤمن لا يجد روحه وحياته إلا في الصيام. إيمانياته وروحانياته تختلف لما يكون صائم. إيمانه بيكون شنو؟ فوق. ليه؟ لأن الطعام والشراب يجذبه إلى الأرض. عشان كده قال شنو؟ حياة الملائكة لا كلالة ولا فتور فيها. قال جل وعلا سبحانه وتعالى عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لماذا؟ لأنها حياة كاملة لا يدخلها الملل. أنت بيجيك الملل ليه؟ لأنه أنت أخلاق دخلت موية وحشرت كسرة كويس وأكلت تسالي كويس وسفسفت كويس وشربت بارد. عاد لو قال لك سبح لحد الصباح بيسبح لحد الصباح؟ والله ما بيسبح لحد الصباح أصلا، طوال تنعس سنو. بس لو قال لك سبح يا خلي، لو قال لك من المغرب لحد العشاء قال لي في الجامع سبح، بس بتقني انت تتغلغل غلغله وتعاين بالشباك وتشوف وتمر وتمشي البيت ما في اي موضوع تخيل، وانت جاي العشاء ما في موضوع تمشي. عشان شنو؟ عشان تشرب شاي بلبن وتجي. رايك شنو؟ يا ولا ما يا يا اخي يا اخي والله قدر ما تقلل الطعام والشراب انت بتكون اخف روحا اخف. لانه يا اخواننا معادله، الانسان عباره عن طين وروح. قال اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. لما انتاق الطين ده غذاء من الطين، والروح من وين؟ الروح ذات من ربنا. يسالونك عن الروح يقول الروح غذاء من ربنا. الروح غذاء من السماء، والبدن غذاء مما خلق منه من الطين. في زول ما بياكل من الطين؟ تجده اتغدد بشنو؟ برجله؟ اتغدد برجله؟ الرجله دي جابها من وين؟ ها؟ من هولندا؟ قول جابها من هولندا، ناس هولندا جابها من وين؟ ما زرعوها؟ انت عارف في واحد بياكل طوال بيعمل الرجله دي، وبعدين طوال يبدوه ناس وناس البيت عاملون الرجله. قال لي يابا ما تغيرينا من الرجله دي؟ قال لي يا ولدي هوي الرجلة فيها مواد حديدية. قال له والله نحن بجينا كمر غير لنا. قال له من كثرة الرجلة بجينا كمر. قال له مش فيها حديد نحن بجينا كمر. قال له مش غير لنا. قال له يا أخي تشرب لبن صح؟ اللبن ده من وين؟ من البقرة. البقرة تأكل شنو؟ أنباز. بتأكل شنو؟ قال بتأكل البقرة ده من الواطدي. كله كده يا إخواننا. الباصة دي دقيق ولا ما دقيق؟ ها؟ البرتقال اللي بيعملوا لك عصير ده الشيء ده كله جاي من وين؟ ها؟ المويه جاي من وين؟ برضه جاي من الواطن صح؟ طيب فبالتالي دي الحياه الرابعه. الحياه الخامسه قال الحياة التي أشار إليها المصنف وهي حياة العلم من موت الجهل، فإن الجهل موت لصاحبه. فما أسمع الكلام ده كويس، شوف الكلام ده يعني جد كيف. قال ابن القيم: من كان حيا ببدنه ولكنه كان جاهلا بدينه كان ميتا وكان بدنه قبرا لروحه. يعني الروح الجواك دي ما عندها فايدة، إنما هي شنو؟ جسمك ده شنو؟ قبر. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم. صحيح والله، وأرواحهم في شنو؟ في وحشة من شنو؟ فليس لهم حتى النشور نشور، ما بيقدر يطلع إلا يوم القيامة، يقومون يوم القيامة. لذلك يقول ابن القيم: فإن الجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدن. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ إخواننا ربنا قال، شوف الحياة دي اللي تكلم عنها ربنا في سورة ياسين: لينذر من كان حيا. كيف من كان حيا؟ أنا دي كل أحياء. من كان حيا يقظ في الفكر وحيا في الضمير، ده حي حي. يا سلام، ده كلام عجيب. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لأنهم ما أحياء. يعني خدت الحي قصاده شنو؟ في مقابله وعكسه شنو؟ الكافر. مش الميت. ما قال لينذر من كان حيا ويحق القول على منو؟ على الميتين. قال على الكافرين لأنهم أموات. يا سلام يا سلام. بعدين قام ابن القيم قال شنو؟ شو الكلام ده؟ ولعلنا نقلناه وأتى به ابن القيم، نقل نفس هذا الكلام في منزلة من المنازل، منزلة العلم، لكن هنا قال شنو؟ قال: وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه. معاذ صحابي جليل أعلم الأمة بالحلال والحرام. بعدين معاذ والله يا إخواننا يحيرك رضي الله عنه. معاذ أسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ إلى اليمن، وعلم الناس حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ارتد الناس في اليمن وقف هو وفيروز الديلمي أمام الأسود العنسي. الأسود اسمه بهبلة، اسمه الجد بهبلة كويس، وكان عنده شيطان بيجيه وبيقول أنا يوحى لي، وادعى إنه نبي، لحد ما فيروز رحمه الله قتله. معاذ مكث ورجع إلى المدينة وسافر إلى الحروب في حروب الشام، وفتح الشام وقاتل إلى أن قتل في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة النبوية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. ده كله لما مات عمره 35 سنة. عمره كم؟ 35 سنة. عليك الله ما حيا، تقول لي أنت حي وأنا حي؟ أنا حسا حيين بالمناسبة، حسا أنا حيين. شوف الحياة دي. فمعاذ رضي الله عنه، شوف لما مات رضي الله عنه عمره 35 سنة، شوف الكلام الرصين ده قال شنو؟ قال: تعلموا العلم. إخواننا العلم بيحيي، العلم يحيي، لكن العلم دار شنو؟ دار صبر. والله بلا صبر الحبة ذاك يتعلمها. العلم دار الصبر. لذلك قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل القطر. معاذ قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل أهل الجنة. هو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. ارفع الله به أقواما بشنو؟ بالعلم، فيجعلهم في الخير قادة وأئمة. ما بالعضلات، ما بالعضلات، أكلمك بشنو؟ بالعلم. أئمة، قال فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، ويجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل. ده الشاهد، لأن العلم شنو؟ حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه في شنو؟ يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، هو إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رأيك شنو في الكلام ده؟ ده ترسل في رسالة؟ ممكن المجلد الثالث من مدارج السالكين صفحة 262، كلام متين والله العظيم، يخليك من درب قدر تقوم تتعلم يا أخي. ما خلى سبحان الله، قال لك التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام. صحيح. قال أبو الدرداء: لئن أخذوا إلى المسجد فأتعلم آية خير لي من أن أصلي 100 ركعة. أصلي شنو؟ وهذا أثر عن أبي الدرداء وعن أنس وعن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة الأجلاء. طيب، المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة. انتهينا من حياة شنو؟ حياة القلب من الجهل بشنو؟ بالعلم. دي الحياة الخامسة، والقبلة حياة الحيوان غير المغتذي بطعام أو شنو؟ أو شراب، كحياة الملائكة وهم أحياء، وكحياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان، وقبلها حياة الحيوان المتغذي بالطعام والشراب الذي له قدر زائد من الحياة بالإحساس بالألم، وقبلها حياة الحيوان والنبات الذي تقوم على النمو والاغتذاء. بلا ده ما درس بتاع علوم؟ ده ما درس بتاع علوم؟ درس بتاع علوم ولا ما درس علوم؟ أحياء، مش في حاجة اسمها مادة اسمها الأحياء؟ أحياء، حس في أحياء، لكن إن شاء الله يكون أحياء بجد يعني. الفطريات ومعارف انقسمت وكذا، وبيبدو لك كتاب الأحياء بذاك بتاع العوامل الوراثية، مندل ولا اسمه هو؟ اسمه بتاع الصبغة الوراثية والجين والجين الوراثي الأول والجين الثاني والجيل الثالث، وجاب الفجل ولا جاب شنو هو؟ جاب الفاصل، اسمه شنو؟ البسلة، لا اسمه من هو؟ مندل، قوانين مندل. دي ما حياة برضو، حياة النمو والاغتذاء، النباتات خاشين فيها. والحياة الأولى، المرتبة الأولى في الحياة، حياة الأرض بشنو؟ بالنبات، برضو ربنا سماها حياة لما فيها من الاضطراب وشنو؟ رحمك. الآن بنتكلم عشان ما تنسى، الحياة السادسة حياة الإرادة والهمة. شوف ابن القيم عنده قاعدة: كلما كان القلب أتم حياة كلما كان أعلى همة، والعكس كلما ضعفت إرادته كلما ضعفت حياته، وإرادته ومحبته كانت أقوى. يا سلام. طيب ابن القيم دار يقول شنو؟ قال: حياة الهمة والإرادة تكون بدوام الذكر وترك الذنوب، كما قال ابن المبارك: يا سلام، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. عصيان شنو؟ النفس في الذنوب. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباع النفوس ولم يربحوا. والله هذا كلام جميل، باع النفوس لكن ما في ربح. انت لو بعت وربحت بيقول كويس. اي زول، ابن القيم عنده قاعدة هنا، يقول: كل عالم او رئيس او ملك او امير او وزير او صاحب سلطة يبذل دينه، يبذل شنو؟ دينه ليبقى في سلطته، هذا خاسر. ليه؟ قال: لأنه باع دينه ليس بدنياه ولكن بدنيا غيره. باع شنو؟ انت بتربح لما تبيع دينك بحاجة أعلى من الدين، أعلى من الدين ما فيه. طيب زول باع دينه بدنياه وكيف؟ خسران. طيب زول باع دينه بدنيا غيره. أه؟ يا أخي معقول؟ أنت وكده تبيع بيعمل حاجة فيها فايدة. عشان كده قال وباع النفوس ولم يربحوا ولم يغلو في البيع أثمانها، يعني ما باعوا بثمن شنو غالي، فقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب خسرانها. يعني حتى الأشياء اللي بيبيعوا فيها الناس وبيتشاجروا فيها الناس زي ما قلت لكم في خطبة الجمعة هي الثروة وشنو والسلطة في ثالث والقبيلة، لكن كله راجع لشنو؟ لشنو؟ للثروة والسلطة. العالم ده كله جاير ويغلي في الثروة والسلطة. طيب إذن يقول ابن القيم حياة القلب، نتفق يا إخواننا، بدوام الذكر والإنابة وترك الذنوب ومجانبة الغفلة الجاثمة على القلب وترك التعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة، ولموت القلب علامة. ولموت القلب شنو؟ علامة. قال ابن مسعود رضي الله عنه أتدرون من الميت؟ قالوا من فارقت روحه بدنه. قال الميت ميت القلب. أتدرون من هو ميت القلب؟ قرأ عليهم بيت الشعر تلاه عليهم ليس من مات فاستراح بميت ولكن إنما الميت ميت الأحياء. قال لهم وعلامة ذلك أن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. دي علامة موت القلب. قلبك انت حي ولا ما حي؟ ممكن يكون حي حياة ضعيفة، لكن لو ميت لا يعرف شنو معروفة ولا ينكر شنو منكرا. طيب قال ابن القيم عنده عبارة لطيفة. حس يا اخواننا الناس بيخافوا من الموت ولا بيخافوا من الموت؟ ها في زول بدور الموت لحد يوم الليلة ما لقى نزول شمر قال الموت مرحب تعال حبابك. ربنا قال كل نفس ذائقة الموت بالقوة. الناس بيموتوا بالقوة، وربنا لأنه قوي بيقتل الناس بالقوة وبيقتلك قدامها لك ما بيقتلك بالدس. يعني ربنا لما يقول لك يرسل لولدك يجي يحضر من السعودية يقول له أبوك في الإنعاش يجي يحضرك وبعد يومين تموت عشان ما يقول أبوي ده مات وأنا ما كنت حاضر. كويس ربنا وكنت قدام أهلك. عشان كده قال وأنتم حينئذ شنو تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شوف القوة والتحدي. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. رجعوا الروح دي، مش ربنا ده يمرقها؟ جيب لي دكتور في الدنيا يقدر يرجعها. والله يا إخواننا حكمة الله. يقول لي دكتور بتاع قلب يموت بقلب، دكتور بتاع كلى يموت بالكلى. رأي شنو؟ يحيي ربنا يجعله سبب ينقذ حياة ناس وحياته ما ينقذها. يعني بتاع الكلى الله ممكن يقتله بالقلب، لكن بتاع الكلى الله بيقتله بشنو؟ مش أي زول. يعني تلقى لكن آية، يعني دي آية للناس. واحد تلقاه دكتور أخصائي بتاع شنو؟ مش أخصائي، استشاري كلى، يموت بشنو؟ بالكلى. أي ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. فبالتالي شوف ربنا بكتلك بالقوة. والناس بيحبوا الحياة والله حسة الزول ما بدور يطر الموت. وزي ما قلت لك والله واحد تلقى عمره 100 سنة وعيان منتهي تقول لك كيف يا عم فلان؟ يقول لك والله الدكاترة هنا ما عرفوا بس ما ودوني الأردن. عمره 100 سنة داري مش وين؟ ها؟ داري مش الأردن مالك؟ يقول لك داري عيش. واحد قال لي ولده كبير كده قال لي والله أنا يا دوب الحيدق طلع طعم عمره 90 سنة. قال لك أنا بديتوني 20 سنة من عمركم تاني أستمتع شوية بيكون كويس. قال له داري عيش. فبالتالي ابن القيم قال شنو؟ أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. الكلام ده صح ولا ما صح؟ كده رأي فيه شو الكلام ده؟ أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. والله صدقت يا ابن القيم كلامك ده صحيح 100%. طيب في كلام راقي جدا. نحن الآن في المرتبة 6 وهي حياة شنو؟ حياة الهمة وحياة شنو؟ الإرادة. قال شنو؟ طيب قلنا بأن حياة الهمة والإرادة هي حياة للقلب زائدة على العلم. بعد أن يحيى القلب بالعلم فإن همته تتعلق بالله، وكلما كانت همته أكمل وإرادته أقوى كانت حياة قلبه شنو؟ أكمل. وكلما ضعفت همته وإرادته كلما كان هذا دليلا على ضعف شنو؟ ضعف قلبه. طيب ابن القيم يقول الناس يخافون من موت الأبدان ولا يبالون بموت شنو؟ موت القلوب. قال لي قال لأنهم لا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية، فهموا للحياة فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون. دي حياتهم، الحياة عندهم هي الحياة الدنيا، وفعلا هي مالها؟ هي شنو؟ اسمها الحياة شنو؟ دنيا. دنيا ولا ما دنيا؟ دنيا. وديك الحياة الآخرة، الآخرة معناها النهاية، يعني آخر الشيء شنو؟ نهايته. طيب فلأنهم لا يعرفون إلا هذه الحياة، لكن ابن القيم يقول شنو؟ الحياة الدنيا الطبيعية التي نحياها الآن بدون دين إنما هي قصيرة، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالظل، إنما أنا كراكب مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شنو؟ شجرة ثم راح وتركها. لذلك الحياة ظل. لماذا؟ لأنها تزول والظل يزول، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن رقدت. يعني الدنيا دي من أول لحد آخرة إما ظل وإما حلم. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقولة أوردها ابن القيم هنا وقد نقلناها فيما مضى من منازل أيضا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الله آتى الدنيا من أولها إلى آخرها لرجل واحد منكم، الدنيا شنو؟ من أولها إلى آخرها لرجل شنو؟ واحد منكم، ثم جاءه الموت كان كمن رأى حلما جميلا ثم استيقظ. رأى شنو في الدنيا دي؟ حقيرة ولا ما حقيرة؟ حقيرة ولا ما حقيرة؟ ناس يقول لها شيخنا ما تقول كده، كيف ما هو كده؟ الرسول قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله شنو؟ جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو جرعة ماء. فبالتالي إذن الحياة حياتان، يقول ابن القيم والموت موتان، موت إرادي وموت طبيعي. الموت الطبيعي دمع نفوسي، أما الموت الإرادي هو قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها المحرقة وتسكين هوائجها المتلفة حتى يتفرغ القلب، فلا شيء يميت القلب مثل الشهوات. وحياتك الإرادية في حياة طبيعية، دي انت ما عندك فايد، الله اداك ليها وادا غيرك. الكافر حي وانت حي، الحيوانات حية وانت شنو؟ حي. دي حياة طبيعية. لكن في حياة إرادية هي قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها شنو؟ المحرقة، وتسكين هوائيها المتلفة. أي زول يمسك شهوته قوي. أديكم كلام عجيب، معاوية بن أبي سفيان يا السلام لله دره، قال رضي الله عنه نقل ذلك عنه ابن كثير في البداية والنهاية، قال وكنت ألقى الرجل في الجاهلية. كده يا أخوان ركزوا معي، بس ركز معي في دي، أفهم ليه الكلام ده وطبقه، ربنا يعيننا وإياكم. قال كنت ألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتما وأوسعه حلما. قال في الجاهلية زمان يلاقي زول في شنو؟ في الجاهلية يملاه شنو؟ شتايم. قال وأملاه حلم، ما أرد عليه أصلا. يوسعني شتما وأوسعه حلما ثم لا يلبث أن يكون صديقا لي، إذا استنجدته أنجدني. قال لما يرجع من الامشي يطلع السوق يلاقي زول ينبذه، لما يجي راجع الزول بيكون بقى شنو؟ صاحبه. قال لو استنجدته ينجدني، لو استنجدته شنو؟ انجدني. يا اخي عليك رشوة زوده. فعلا يا اخواننا معاويه اشتهر بالحلم، يقول لك شعرت منه، شعرت منه معاويه، معاويه معاويه بن سفيان يا اخي قال لك كان واليا فقسم قطائف، قسم اي زول اداه توب بتاع جلابيه في رجل كبير حلف للناس برا قال لهم دي هدوء والله إلا ضرب الرأس معاوية. قام كلمه طبعا ما بيدي يضرب الرجال مال في حرس وكذا. قام معاوية ناداه قال له حلفت أن تضرب بها رأسي؟ قال نعم. قال أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ لكن أضربني بالراحة بس. قال له راشد. لذلك قال معاوية رضي الله عنه وده الشاهد هنا قال معاوية رضي الله عنه لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يكون حلمه غالبا لجهله وصبره غالبا لشهوته. عليك الله فاهم ولا ما فاهم؟ انت ده تقول كلام ده لو ادوك 100 سنة بتقوله ما قلت ما لقي والله كلمك. معاوية بن سفيان قال ما بياخذ رأي زول زول يكبر راجل كده تأخذ رأي وتعتمد عليه إلا يكون حلمه يغلب جهله وصبره يغلب شهوته. عشان كده الشهوة دي بتضيع الزول مرة واحدة. المرتبة السابعة من مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة. حياة الأخلاق وحياة الصفات المحمودة التي هي حياة الراسخة. مثلا حديك إخوانك كده ركز معي إنت مش حاضر الدرس ده بتسمع فيه أسمع الكلام ده. قال حياة من طبع على الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء وغيرها أتم من حياة غيره. صح؟ اثنين حيين واحد عنده أخلاق والثاني ما عنده أخلاق. الحي تمام ياتو طيب الأخلاق دي رأيك شنو؟ الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء عندك ولا ما عندك؟ انت ما عارف نفسك انت بينك وبين نفسك عندك ولا ما عندك؟ عندك جاتي في دين الحياء العفة الجود السخاء الصدق الوفاء المروءة جاتي عندك في دين ما انت بينك وبين نفسك. بالناس اكلمك اجزوا لك يا سلام دي سمحة جدا الاخلاق دي لكن انت عارف الاخلاق السمحة كل الناس يحبها ولكن ما كل الناس يقدر عليها. ليه؟ الجود يفقر والإقدام قتال. أي زول بيقدر؟ أنت قال أي زول بجود؟ والله في ناس يمسكوا في جيب في جيبه ده مسكة الحبة اللي ما يطلعها. قال أخلاق قال وين الأخلاق أنت أصف؟ وكان نظم لك عن الجود يقنعك كان نظم لك عن الجود يقنعك هرشو. لكن ابن القيم قال شنو؟ وين إخوان المقصود شنو؟ شوفك ركز معي. ابن القيم يقول حياة الأخلاق الفاضلة من الناس من عنده هذه الأخلاق لكنه يقهر نفسه عليها قهرا ومنهم من هي جزء من طبعه. لذلك الذي الأخلاق جزء من تكوينه وسجيته ولا يتكلف الأخلاق الفاضلة هو الحي الحياة الحقيقية. أما الذي يتكلفها حي ولكن حياته ناقصة. الكلام ده وقع عليكم ولا ما وقع عليكم؟ لولا أنه ناقص لما بحث ليعطى لأنك تريد أن تكمل في زول الأخلاق دي جزء منه ما حيبحث عن حاجة تانية لأنه جزء منه. في زول الأخلاق دي ما جزء منه سيحيا لكنه بعد أن يبحث عنها فبحثه عنها وتوقيه لها دلالة على نقصه ولولا ذلك لما توقاها وبحث عنها. صح؟ صح ما صح؟ طيب فبالتالي أقول ابن القيم قال شوف الحياء خلق شنو؟ خلق اسمه شنو؟ قال الحياء مشتق خلق الحياء مشتقا من الحياة اسما وحقيقة فأكمل الناس حياة أكملهم حياء. الحياء دال على حياة القلب. ليه؟ لأن الروح إذا ماتت لا تحس بما يؤلمها من القبائح والحياء إحساسك العالي واجتنابك للقبائح لأنها تؤثر فيك ولأنها لا تشبهك. الكلام ده راكب في شنو؟ راكب عدل ولا ما راكب عدل؟ الكلام ده راكب عدل ولا ما فهمين؟ يا إخواننا خلق الحياء هو اجتنابك للقبائح. بس كده قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كويس؟ الحياء اجتنابك للقبائح. الذي يرتكب القبائح ولا تهزه دليل على موت قلبه. أما وإنه لو كان حي القلب لكان فيه حياء وخجل واجتناب للقبائح وبعد عنها. فملابسته للقبائح دلالة على شنو؟ على موت قلبه. فقد الحياء فقد لحياة القلب. كده واضحة ولا ما واضحة؟ بقيت مرتبتان. ثم كلام الهروي في الثلاث درجات. يعني الآن كل ده كلام منه كان قيم. ولم نشرح حياة القلب من الجهل بالعلم، ولذلك ثلاثة أنفاس: نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. هذا نكمله في الدرس القادم بإذن الله تعالى من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم سيكون عن ظاهرة إنسانية لصيقة بالبشر وطبع، سبحان الله، بشري خلقه الله في الناس منذ الخليقة، وعلم سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خلى بهذه الصفة وترك لها ولم تتدخل السماء بأن أنزلت كتبا وأرسلت رسلا، والسماء هنا يراد به الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي يضاف إليه هذا الإرسال، الله هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. لو لم يرسل الله هذه الرسل والكتب لكان مصير الناس سيء جدا، أسوأ من السوء نفسه. كيف؟ أنا وأنت بشر، وكل البشر الآخرين تكلموا على 7 مليار وكسور، هؤلاء يخفون في جلابيبهم وثيابهم ونفوسهم غولا، بمعنى غول يعني وحش. كيف؟ حتى المؤمن لا، الإيمان يعالج ويحارب هذا الوحش المليء بالكراهية والأنانية وحب الذات والنفعية، يحاربه هذا الإيمان. لذلك أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، فتجد النصوص السماوية في كل الأديان وعلى رأسها الإسلام، لأنه ديننا وهذا ما يعنينا، يخاطب النفس، يخاطب الناس، يقول تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ويقول: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. ويقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. آيات كثيرة يخاطب الله فيها الإنسان: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، هذا الإنسان وهؤلاء الناس لو تركوا، أقول لكم لو تركوا لرغباتهم الشخصية ولهذا الغول الكامن في صدورهم لهلكت الدنيا. عبر التاريخ كان الإنسان مستبدا، الإنسان لا يرى أحدا معه، لا يريد أحدا معه الإنسان. أنا أتكلم عن الإنسان بالعموم، جي أنت بعدين تستثني الطيبين الجيدين الرائعين، أنا أقول لك نعم، هؤلاء عالجوا أنفسهم بكتاب رب العالمين وسنة نبي سيد المرسلين عليه أشرف الصلاة والتسليم. أنا لا أتكلم عن هؤلاء، أتكلم عن أولئك الكثرة من الناس الذين يستبدون. الإنسان يقول لك ميال للاستبداد، لا يرى أحدا معه، يرى أنه هو

0: فقط، هو صاحب الرأي، هو المفكر. الإنسان يرى أنه هو صاحب الفكرة، هو المفكر، وهو الأستاذ، وهو المهندس، وهو الطبيب الذي لا مثيل له، وهو المتكلم الذي لا يشق له غبار، وهو الحافظ للقرآن الذي لا تشد له، لا, لا, لا, لا, لا تمسك عليه خطأ، وهو المهندس البارع الذي شيد، وهكذا. يحب الإنسان أن يكون متميزا مستبدا. التميز قد يكون مقبول، لا بأس أن تكون متميزا في الإسلام، الإسلام لا يمنع، رب العالمين لا يمنع التميز، لكن لا يبعثك هذا على الاستبداد. ما موضوعنا اليوم؟ نشد فكرة في الحلقة، هي أن عبر التاريخ الاستبداد يصنع من الإنسان وحشا لا يرى أبا ولا عما ولا خالا ولا شيء. وحياتنا وتربيتنا نحن نربي المستبدين. تقول لي كيف يا شيخ؟ نحن جميعا في مدارسنا نربي الاستبداد. الأب مستبد، الأستاذ مستبد، الشيخ مستبد، المعلمة مستبدة، الرئيس مستبد، المدير مستبد، الوزير. شنو الاستبداد هو؟ أنصحكم بقراءة كتاب عبد الرحمن الكواكبي، كتاب جميل، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. رجل عاش في 1800، مش توه يعني، أكثر من قرن ونصف. قال فيه كلام جميل جدا، وصف النفس البشرية وميولها الفطري للاستبداد. خلاص، أنا أب لا أسمع لأحد، أنا رئيس لا أسمع لأحد. شوفوا في الاجتماعات أحيانا المنقولة، كيف ترى الرئيس في أي دولة؟ أنا لا أقصد ليبيا تحديدا، أي دولة تجد يقاطع ولا يجعلك تكمل كلاما. المقاطعة دليل استبداد. أنا فرصة الكلام لي، أنا جئت أشكو مثلا من موضوع، فرضا أنت وزير وأنا جئت أشرح، أنت تقاطعني لماذا؟ تعرف يقاطعك لماذا؟ لأنه يشعر أنه فهمك وهو مش فهم. أنت مازال ما قلت شيء، لا فهمه، هو أصلا الفهم، هو الملهم، هو الإنسان النموذج الرائع الملهم، القائد المفكر. وش بتمشيش عقولكم بعيد وانت تسمع القائد مفكر؟ لا سيدي، طلعنا كنا قادة وكنا مفكرين وكنا غريبين جدا ومستبدين للأسف، والله حقيقة أنا أقول هذا، مستبدين جدا. نفس المدرسة، هي نفس المدرسة. مش معنى أن في شخص في دولة عنده، لا يا سيدي، هذه الحياة والعقود اللي مرت علمتنا كيف أن نكون مستبدين، حتى كوعاظ باش نعطيكم باش نكون متجرد، حتى على السلطة الدينية، مش السلطة السياسية، لا، السلطة الدينية. إيه؟ لأن الخطيب منصب اجتماعي، هو ديني اجتماعي، تجده لا يسمع النصيحة ولا مستعد يسمع لك. ولو تقول له يا شيخ لو سمحت الحديث اللي جبته، يقول لك وامتى قريت أنت الحديث؟ ومنين سمعته؟ ومن قال لك عليه؟ ولو تسأل يقول لك والله، يقعد يفتو حتى لا نقبل النصح. نحن مستبدون للأسف، حتى إذا قبلناه أمام الناس من باب الرياء. يجيك واحد وانت في المجموعة في الجامعة يقول لك عفوا يا شيخ، الآية راه قراءتها خطأ، تقول له شكرا يا ابني، بارك الله فيك، وأنت رجل، أنت غير صادق، تقول في كلام لطيف. لأن تعرف إذا كان حصلت عليه وراح بس شنو قلت لنده؟ يقول شيخ متشائم، هذا الواقع. أنا أقول لكم ما أراه، لأني شايفك في حالات تانية، واحد مصلح لك لوحك ولا فاتح عليك في في في في, في التراويح، وهذا موجود، واحد فتحوا عليه في التراويح بعد تم الركعة، التفت قال لهم نغلط، ما نغلطش، نقرأ صح، واحد يقاطعني وانا نصلي راه بنتلفت له. تصوره شنو هذا نوع؟ هذا مش غير استبداد، هذا استبداد معاه بغي. تبي تعرف كلمة البغي؟ خش على جوجل واكتب البغي في المعجم المفارس، شو معناها؟ بغي، ظالم، مستبد. هو الاستبداد نوع من أنواع البغي أصلا، مدرسة واحدة، الاستبداد والفساد. هي عندها شقين الحلقة، الاستبداد والفساد. الاستبداد هذا يصنع الفساد، أنا لا أجد من يسمع لي، شكيت ما سمعني حد. الطالب في الجامعة يذهب لأستاذ المادة يقول له ما ليش علاقة بيك، وانت ما حضرتش المحاضرة وحنعطيك صفر في المادة، مش حتصفح. يذهب يشكو إلى رئيس الجامعة. رئيس الجامعة يعطيه تحذير، يقول مازلت تجيني في المكتب نطردك من الجامعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، نفصلوك. يمشي للمركز يشكي ينحبس، يقول تعال خطلها أنت لو في واحد شك. شيء حياة مليئة بالضغوط والاستبداد تصنع قنبلة. قتل مؤجلين، نحن نربي قتل شرسين مؤجلين، مش توا شرهم ما يطلعش توا، يطلع ملايا من الظلم. عندي واحد من الأولاد يقرأ في الإعدادي، هذا ابني طبعا، هذه حالة خاصة ما فيش داعي ذكر للمدرسة ولا المكان ولا مستحيلة طبعا في مجال الوعظ أن نستعمل أسماء، لكن بالعموم هو ابني يدرس في الإعدادي. قال لي يا أبوي الأبلة راهي وين ما نسألها، ونسأل في أسئلة وضرب لي الأمثال الأسئلة. قال لي تقول لي واه اقعد تفلفس انت. قال جي في نقطة معينة بأمانة نبي نفهمها، وسؤال حقيقي ومهم، بدل لا تقول لي يا ابني راه السؤال هذا بارك الله فيك وصحيت كويس، سؤالك كويس حتى لو ما عنديش عليه إجابة إن شاء الله نحضر له والحصة جاية، مش العيب يعني، مش العيب. لا اسكت اسكت اسكت وانت تفلفس. قال كترت لي. قال والمشكلة في طالب تاني في الفصل، لأن عارف العصابة متاعت الاستبداد دي وأن حياتنا مليئة بالاستبداد، قال داير خط تاني. قال يقولها مفهومة يا أبله بس حق الشرح. قال تفضل. قال دي ما يصفي كويس، هو درجاته كويسة هذا الاستبداد فهي كويس. هو لما جاء شكالي كأب، طبعا لا كلمت الأب ولا دورت ولا مشيت بأمانة يعني، والله ما تدخلتش الموضوع، بس قلت حنستشهد به أن أنت يا أستاذ وأنت يا أبلة مشكورين جدا على الجهد وبارك الله فيكم، عارفيكم والله أصحاب جهد، يكفي أنكم توا حاليا حسب سمعت قرار مانعينكم من الجلوس في ال، وهذه فكرة خطأ في اللي ما يقدرش يصبي 45 دقيقة واقف. كيف يعني كيف أبلة 45 دقيقة واقف؟ أستاذ كبير في العمر واقف 45 دقيقة، نصف ساعة تلت ساعة ويجلس شوية الأستاذ، ليش ما يكون شي كرسي؟ قالوا لا جاي تعميم أن الأستاذ لا يجلس، إحنا ينقعمزوا مع عشان نوضوا يجيب يرقد الأستاذ على الطاولة يصب يقعد مشحط مسكين. ما اعتدال اعتدال كويس. وين كنا إحنا تو؟ كنا في مسألة الاستبدال. أسكت، فالحين كان في أسكت، إحنا اللي تكلم في اجتماع أسكت، الأب يقول أسكت، الشيخ يقول لازم نسمع صوتك نهارك أحرف، الدولة تقول مزت تقول كلمة عندكوك في الحبس الداخل، في الجريدة تكتب تحصل، في الفيس تكتب تحصل، حياة اسمها المناخ الاستبدادي، هذا سيء جدا، هذا لا يثمر شيء. اسمعوا قصة الفاروق عمر رضي الله عنه. عمر كان يخطب الجمعة وكان يتكلم عن المهور، فقال لما تغلو في المهور ولما تبالغ فيها، يسروا على أبنائكم واجعلوا أيسر المهور، وبدأ يستدل. فقامت له امرأة عجوز كبيرة في السن وهو يخطب، قالت بالأمس عرفناك عمر عمير، واليوم صرت عمر، احنا ملحقين عليك وانت عيل يعني اسمك عمير، هذا تذكير طبعا انت بتذكر بانه كان طفل. قالت بالامس عرفناك عمير واليوم صرت عمر، انت تقول هذا، يعني انت تقول هذا على المنبر، والله تعالى يقول وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يعني أنت تقف على المنبر تقول ما تعطوش النساء أموال كثيرة أو مهور، ورب العالمين يقول وإن آتيتم إحداهن قنطارا. فماذا قال عمر؟ قال سكتوها، وين الحرس؟ أقبضوا عليها. لا لا لا لا، ولا في حرس أصلا. هو عمر خلافة عمر هذه مدرسة قائمة حتى الغرب الآن وعبر التاريخ انظر إليها بأنها من أكثر الدول مثالية دولة عمر رضي الله عنه. فقال صدقت المرأة وأخطأ عمر على المنبر، هذا مش استبداد، هذه روعة في إعطاء الرأي. عندما نزل من المنبر انتهت الصلاة، يعني انتهت الخطبة، نزل صلى بهم، ثم بعد الصلاة يقول له أحد الصحابة الواقفين في الصفوف الأمامية، هي كانت مع النساء في الخلف، قال: أو مثلك يسمع لها؟ أنت عمر فاروق خليفة الدولة التي اكتسحت القارات يسمع لها؟ قال: ويحك، أما علمت من هي؟ قال: لا. قال: هذه خولة بنت ثعلب التي سمع الله لها من فوق سبع سماوات في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يسمع لها الله فوق سبع سماوات، ولا أسمع أنا لها على المنبر؟ يلا شو رب العالمين، هذه سمع لها وأنا لا أسمع لها؟ إحنا ماذا؟ إحنا استبداد، لا نريد رأيا لأحد ولا يشاركنا في أحد، حتى اللجان التي تعقد هذه تجد الرأي غالبا للرئيس أو المدير، يقول: أنا رأيت حقيقة أن نفتتح كذا، يقول: ما شاء الله، الرأي السديد والفكر. ليش؟ لأن هم عرفوا عبر الأيام والتجارب أن اللي يقول رأي مخالف لهذا الزعيم ولا الأستاذ ولا المدير ولا الأمين ولا الوزير، وسمي أنت ما شئت التسامي، أن اللي يدير رأي مخالف، لأن المناخ مناخ استبداد، بحولوه من اللجنة وبيلغوا له مكافآته ومهياته وحيثياته، وممكن حتى يفصل. هذا الديدن، هذا الديدن، هذا الأسلوب الذي أنتج لنا هؤلاء أو كثير من الأغبياء اليوم. نقول: لما تلاميذنا لا ينتجون؟ الاستبداد نوع من السلطة، هو نوع من السلطة، سواء دينية أنا قلت لكم أو سياسية. المستبد الديني اللي واخذ اللون الديني، ما هو الناس استبداد ألوان، في حتى استبداد اجتماعي، لكن حديث فيه طويل جدا. خلينا في الاستبداد السياسي والديني. الاستبداد الديني لا يقل سوءا ولا مرارة عن الاستبداد السياسي. المشايخ والأئمة والرؤساء الأحزاب الدينية اللي عندهم أتباع وأعوان وفرق، وأصحاب الفرق بالذات الدينية، لا يسمعون للآخرين ويعنفوك ويحذروك أنك تسمع لأولئك الضلال. من هم أولئك الضلال؟ سمين ولا سمين؟ وليش ما نسمع لهمش؟ لا، إياك ثم إياك، إنه الضلال وبعد. ليش الضلال؟ ليش ترى؟ لأنه هو لما تسمع للآخرين، أنت طلعت من تحت السلطة الدينية، هو مستبد، يبيك تسمع وتقول: نعم حاضر حاضر، الطاعة والسمع، السمع والطاعة لك، السمع والطاعة لله ولرسوله، حتى طاعة ولي الأمر، وهذا موضوع تاني، جاءت مضمنة لطاعة الله ورسوله، أي لا طاعة لولي أمر ما لم تكن في طاعة الله ورسوله، وليس لأولياء الأمر قداسة تفوق أعظم وأجل من قداسة النبي صلى الله عليه وسلم ورب العزة الذي لا يقارن بشيء ولا نصطفه مع شيء، هو تفرد بالجلال والمكانة سبحانه وتعالى. لا، إضفاء صفات الربوبية على أولياء الأمور هذا موضوع طويل، وأنا مش هذا موضوعي ومش حلقتي هذه، لا، اليوم على استبدادك، لأني مضطر بنجيلي مثل هذه الموضوع، مضطر نستدل بها. هو استبداد أنا لما نكون شيخ عندي فرقة دينية، وبعدين شيخ لابد أدير فرقة، شنو الفكرة يا جماعة هذه؟ والله يلحقنا على رحكت على حياة الوالد وجدي ومشايخنا وأستاذي الشيخ بتاع مكينة رحمة الله عليه، ومشايخ في الزيتون وفي غيرها، أئمة علماء أصحاب مك، ما داروش أتباع وما داروش فرق دينية وتراتبية. قديش يك في الفرقة أنت؟ أنا لي في الفرقة 10 سنوات. أنت من الأوائل السابقين، ماشي مناشر. واللي ديروا في الشكل هذا التنظيمي لا يراد به الله أبدا، هذا يراد به الاستبداد، يراد به الإدارة الريادة، ليتخذوا وجاهة في المجتمع وليصبح عندهم أتباع مؤثرين في الناس، وهذا ما يحدث في أكثر الفرق الدينية عبر التاريخ. الإسلام الحقيقي هو إسلام علاج للذات، معالجة النفس ومحاولة معالجة محيطك دون ما تراتبية معينة أو تنظيم معين. ما لا، اليوم صليت في الجامع هذا حاضر فيه زيد وخالد وفتحي وعمر وعبد الحميد وسليمان وعمران مثلا، بعدين أنا عندي درس تاني فيه عبد المجيد وفيه خالد وفيه أسماء تانية وفيصل ومش عارف كمال وأسماء، ولا لا لا لا، قالك جامعة معين مجموعة معينة وتليفونات بناتهم وترتيب. لا لا لا، هذا استبداد، وهذا الاستبداد الديني مع استثناء ونقوله إلا الصالحين، في ناس صالحة عندها طلبة يذهبون إليها في كل مكان، هذا لا، هذا ما عندهاش راتبية وما عندهاش قوائم وينهم وكيف وجماعتي. لا، الجماعات والقصص هذه سياسية ماشي نسمعك، بتقولي هذا حزب سياسي، كلام معقول جدا، العمل السياسي بتنظيم ويبي، لكن في الجانب الديني لا يصبح استبداد. وأنا أتكلم هنا عن الاستبداد، مناخنا استبدادي للأسف، سواء كان السياسي أو كان الديني. وأنا عندما أنصح وأذكر لكم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذا، أضرب لكم مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، كان يوزع الغنائم في إحدى الغزوات، فقام له رجل وهو يوزع الغنائم يوزع، قال له اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله، قال ويحك، من يعدل إن لم أعدل، من يعدل، تقول للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل، قال من يعدل إن لم أعدل. كانوا يسمعون، لم يقل اقبضوا عليه أو سجنوه أو فصلوه من الجامعة. الآن الدكتور لا يريد نقاشك في الجامعة، تسمع كان اسكت، كيف اسكت، كيف أنت أستاذي، أنا أناقشك منكم مش في أول المحاضرة، لكن قبل انتهاء المحاضرة لو سمحت عندي استفسار، عندي سؤال. ثم لماذا نجعل من المناقشة والمحاورة كارثة وذنب، ورب العالمين اللي هو أشرف وأعظم وأجل وأعلى، من أنت وأنا يا أخي، من نحن، من نحن، والله من نحن. رب العالمين تقول له الملائكة أتجعل فيها حوار، هذا ولا مش حوار، نقاش هذا ولا مش نقاش، اللي يجوز لنا احنا، اللي يجوز لرب العالمين قد لا يجوز لنا، نحن بشر، حتى لو قوطعنا في كلام ماشي الحال. هذا رب العالمين الذي خلق ووهب وأعطى، ما قالش لا أنا رب العالمين للملائكة اسكت أنت ويا من غادي أبدا، لا لا لا، قالت أتجعل فيها، تخاطب ربها تستفهم الملائكة شو المانع، يعني علمها بسيط، قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ماذا رد رب العالمين؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. الله أكبر، جمال مدرسة القرآن، مدرسة رائعة جدا، وماشي المعنى، تلميذك قاطعك وانت درس قال لك يا أستاذ راهي المعلومة هذه للأسف مش صحيحة، قول له كيف يعني، كيف مش صحيحة؟ قول أنا مراني شفتها ورجعت عليها في الجوجل البارح ولقيت الكلمة هذه مش معنى هذا، عندها معنى ثاني، شو الصح شو تقول أنت كأستاذ؟ قول بالله كيف ترى بالله عندك المعنى الجديد، معنى شنو هو المعنى؟ أيوة جميل، شفتها في جوجل في صفحة مثلا المعجم المفارس، جميل، زميكم مراجع الموضوع ومهتم وأفادنا اليوم، بارك الله فيه، جميل، وانت الأستاذ راو مش لا اسكت انت ويا مغاد اسكت، والله سبحان الله تهديد، هذا لا لا مدرسة التهديد هذه، معليش يعني في حياتنا ويومياتنا في بيوتنا في مدرسة في كتابنا في كل شيء باش نكون منصفين. للأسف أنا أقول لكم مدرسة الاستبداد مدرسة سيئة جدا، تنتج مجتمعا مليء بالفساد، وما تلوموش الآن الفساد اللي في الوزارات أو الفساد اللي في الإدارات أو الفساد اللي في المجتمع، تقولوا منين جاي سبب الاستبداد، والموضوع طويل جدا، وتبي تجمع معلومة كويسة على موضوع الاستبداد أقرأ كتاب الذي أشرت له في أول الحلقة، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للإمام الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي رحمة الله عليه. أسأل الله أن يثيبني وإياكم وأن يقبل مني وإياكم وأن يجعلنا من المقبولين وأن يهبنا الإخلاص ويعيننا على هذه النفس اللئيمة وألا نكون مستبدين يا رب العالمين. صلى الله على نبيك وآله وصحبه وسلم، حتى ألتقيكم في مسنا آخر. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: حلل قرشك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حلل قرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حلل قرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حل الكرشك، وهذا البرنامج مختص بالحديث عن المعاملات المالية، ونشرح في كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية، وإحنا ماشيين فيه تبع هذا البرنامج صفحة صفحة لنفهم المعاملات المالية وشأن المعاملات المالية. وكلمنا في المقدمات أن المعاملات هذه لازم يفهمها الإنسان، كل بايع والله مشتري، ولا يجوز لأي إنسان يدخل السوق ويبيع ويشتري ما لم يعلم حكم الله في هذا البيع والشراء. ما ينفع أنك أنت بعدين تجي يوم القيامة والله حتى في الدنيا وتقول والله أنا لقيت روحي 20 سنة في الربا، أو 20 سنة في الحرام، أو أنت عامل بالحرام، ما عندك حجة. لأن ما زلنا نقول ونكرر ونعيد، هذه المسائل يجب أن تتعلمها، لأن كل إنسان فينا قد يبيع وقد يشتري. فإذا يمكنك أن ترجع إلى صفحة راديو السرايا وتشوف هالحلقات هذه كلها من الأول حتى تفهم، وهي بلغة مبسطة مسهلة، وتتابعنا عبر هذا البرنامج. ويمكن حتى إذا أردت أن تتصل لتسأل عن سؤال في حكم الله سبحانه وتعالى، ممكن على 091-15-0539 هذا الاتصال في الواتساب، تكتب سؤالك مسموع أو مكتوب ونجيبك إن شاء الله في إحدى الحلقات إذا كنت منتظم معنا في المتابعة. كنت قد تحدثت معكم في اللقاء السابق عن الكلام في الشروط في البيع، وتحدثنا عن الخيار في البيع، وقلنا أن الخيار إما يكون فيه خيار التروي، هذا أقسام الخيار. خيار التروي يعني الإنسان يتروى في البيع لأسباب عديدة، ما بيفكر تمشي معاه البيعة ما تمشيش، في مصلحة عنده فيها، بيتأمل بينظر بيشوف يناسب والله ما يناسبه، لأن أشياء مش كل حاجة رايب بدينار وبدينارين، في بالألاف المؤلفة، فهذه حاجة ما يستعجل فيها الإنسان حتى لا يقع في الغبن والغرر والمشكلة بعد ذلك. فيقول والله معلش، المشتري يقول أعطيني فرصة خلينا نخدم السيارة نشوف الحوش نشوف كذا. أو البايع أحيانا يقول له والله يسمع أنت ضريتني على البيع، لكن والله ما نعرفش هل عندي فيها مصلحة البيع هذه ولا ما عنديش، خوضها أنت لكن أعطيني 3 أيام مثلا، وينقول لك جيبها أرى ونبيها، ينقول لك توكل على الله خلاص، فظل عند السلعة والبايع بعدين يقرر خلال المدة هذه. أو تكون من طرف ثالث يعني يجي يشريها منه يقول له والله شوف أنا شريتها منك، لكن رأى مش أنا اللي بنشوفها، بشوف الميكانيك إذا وافق عليها حاضر، بشوف أبوي لأنه هو اللي بيشري هو اللي بيدفع. إذن قد تكون هذا الخيار يكون من البائع أو يكون من المشتري أو يكون من طرف ثالث، لكن زي ما قلنا هي مش مهلة مفتوحة، مش على مزاجك ترفع الحاجة تغيب بها سنة وتقول له والله ما صار ليش. لا، الشريعة يعني حطت حد للمدد، الزمن، وهذه تختلف باختلاف المبيع. الزمن تكون مناسبة لنوع السلعة، على حسب نوع السلعة. الفقهاء شن جعلوا؟ جعلوا الخيار في العقارات، الأراضي، الشقق، المنازل، هذه جعلوا لها ما تتجاوز 36 يوم من حقك الخيار فيها. ليش تقول 36؟ هذه مش شوية، ونقول لك حتى هو العقار شن بيصير له خلال 36؟ ما عندك، ما يصير، ما بينقص، ما بيفسد، المدة ما بتضيع عليك شيء، انت ما عندك انت يا بايع ليش خايف؟ ما بيريح عليك شيء، قاعدة نفس الشيء، ما بينقصش مدة، يعني لا تنقص من السلعة. وكذلك الخلل العيب ما يبانش إلا في خلال هذه المدة أصلا، مش معقول تسكنني يوم وتقول لي أطلع، لا أنا نبي نشوف الشمس كيف تدخل والريح، ومنجرب الصرف الصحي والمضخات كيف يشتغلن والنوافذ، ومنجرب المية وتدفق الماء، وكان فيه مطر فيه كذا، منشوف هل فيه تسريب ما فيش تسريب، نشوف الجيران خلال الشهر هذا يناسبوني ما يناسبوني، ما فيش باس. طبعا قد يقول قائل أيوة هذه توا إحنا لو نفتح الباب هذا كل واحد يسكن في شهر ويحول يسكن في شهر ويحول ويدير هيك، هذه لا أعتقد تكون موجودة. ما أعتقدش إن الإنسان يعني النية الصادقة تنعرف من الأول إنسان ناوي الصادق في البيع والشراء. أنت شكيت فيه ما تبيع ليش من الأول وخلاص، شكيت فيه قول لا لا أنا ما منبيع بالخيار، تبي هيك ماشي ما تبي شك، لكن لو وافقت فهذه المدة عليها. الدواب الخيار فيها 5 أيام، بيع بقرة بتبيع عجل بتبيع شاه. طبعا أنا لا شك أنه مش للحم نذبحها، لكن بالعادة هذه للركوب أو للحليب للبن، هذه لأنها تبان فيها خلال 5 أيام تنعرف خلاص، درت اليوم واثنين ثلاثة أربعة ضرحة ينعرف من الأكل والشرب، تنعرف كمية ما ننخدعش فيها. يمكن يقال هذا حتى على السيارات اليوم، هنا أعطي خيار 5 أيام فيش باس تحرك بها اليوم صباح عشية ليل صباح عشية كذا بعرف معين، وإذا كان عجبات المدة عجبات السيارة يمسكها عندما عجبتهاش يرد. أما السلع الأخرى العروض والسلع والمثليات والثياب، يعني الأشياء التي يوجد مثلها في السوق، حبوب ولا مقومات ما تراد لأعيانها، هذه الأشياء قالوا المدة 3 أيام، المدة 3 أيام من هذه الأجهزة الكهرومنزلية كلها. طبعا جرب مفرمة من جرب آلة من جرب جهاز، ما فيش بس لو وافقوا على بيع الخيار واشترطوه ووافق البائع، وأحيانا في مصلحته أن يبيع على الخيار باش ينفد سلعه، السلع تمشي يقول لك خير من قاعد، يقول له لا كان ما منجربها أنا مش واخدها، مرات تري عليه يقول له ماشي جربها، وناس ثقات وتعرف الأشياء التي فيها تقصير وإهمال والأشياء التي فيها خلل في ذاتها. إذن هذه المدة إما 36 يوم للعقارات أو 5 أيام للدواب وما شابهها، أما ما عداها في المثليات هذه 3 أيام. ماشي. الملكية الآن في فترة الخيار لمن السلعة هذه الحوش والله الشاه والله السيارة، ملكية المبيع في فترة الخيار إذا كان الخيار اشترط يعني قبل العقد تكون ملكية المبيع للبائع، وهو الذي يضمن إذا حصل فيها تلف، هو الذي يضمن للبائع في هذه الفترة. تمام؟ يعني لأنها باقية على ملكه، لأنه لم يتم البيع والشراء ما تم. أما إذا حصل الخيار من أحدهما بعد انبرام العقد ولزومه يصح، لكن الضمان فيها على المشتري. تم العقد وبرم وحصل من أحدهما الخيار، شنو يقوله طبيعتها؟ يقول له لو سمحت بقداش مثلا هذه الجهاز هذا، يقول له ب200 دينار ها بتبيع تشري ايه؟ قال له منبيع، قال له انا منشري، هات ال200 هاك السلعة. وهو طالع قال له احنا بيعنا وشرعنا ثمينا ولا، لكن لو ما عجباتك تقدر ترجعها تجيبها لي من جديد ما فيش باس. هذا لو حصل فيها خلل هذا صح هذا الكلام، لكن لو فيها حصل فيها خلل اللي يضمن المشتري اللي اشترى، ترجعها لي انا قبلت ترجعها لكن انا نقبلها على اساس سليمه مش تفسدها. هذا من غير خيار النقيصة. خيار النقيصة حتى لو لم يشترط، إذا أنا مشيت بالجهاز ما اشتغل أصلا، لا هذا مش خيار، هذا الرجع أصلا يرجع من جديد ونرجع السلعة ونقبلها بالعامي غصبا عني، البايع يقبلها غصبا عنا، لا احنا على أساس جربها وعجباتها. لكن هو حر، قال له صاحبه وصديقه قال لك والله كان ما عجباتك جيب، البضاعة المباعة تستبدل ولا ترد مثلا، أو قال له ترد وتستبدل فيش باس، حر، هذا خيار مفتوح. لكن لو حصل فيها خلل مشكلة، جي العيل صب عليها مية صب عليها كذا فسدت، لا يضمنها الشاري لأنها صارت ملكه هي، صارت في ملكه. الضمان إذن هنا يقيد على من؟ يقيد فيه على المشتري. زي ما قلنا هذا الخيار الأول اللي كنا نتحدث عنه في اللقاء السابق بدنا فيه، اللي هو خيار التروي، وعندنا خيار النقيصة. هذا يعني شو معنى خيار؟ هو ما كان موجبه نقصا في المبيع أو استحقاق، نقصا في المبيع أو استحقاق، أو ما ثبت عن غبن فاحش. وهذا خيار حكمي لا يحتاج أن يشترطه أحد، بل هو محكوم به عن انبرام العقد ولزومه. هذا شو معنى هذا الكلام؟ هذا تكلمت عنه أنا في اللقاء السابق، ولا أريد أن أعيد كثيرا حتى لا يمل المستمع، لكن المعنى أني بعت السلعة، ولكن مقتضى العقد اللي بينه وبينه أن هذه السلعة تؤدي مهمة معينة ما أدت هذه المهمة. هذه السلعة فيها خلل، فيها مشكلة، أنا شاريها باش تدير الحاج فرليني ما دارتها أصلا، مش ما عجبتني. لا، في فرق، ما عجبتنيش هذا ممكن ترجع وأنا حر بعدين، خيار مسموح نرجع والله، لكن يسموها إقالة هذه. لكن خيار النقيصة، خيار النقيصة يعني في المبيع في خلل، نقص أو استحقاق يوفيه، أو ثبت عن غبن فاحش. يعني طبعا هذا يقولوا خيار حكمي، ما أنا ما يحتاج أن يشترط واحد، يعني يرد غصبا عنه. مثلا كيف غبن فاحش؟ البضاعة الفلانية هذه السوق في ليبيا كلها تبيع فيه يعني أربعة ونص بالكثير أربعة ونص، يعني طار جنح في أغلى واحد غلواني في السوق باعها بخمسة لأربعة، وأنا غريب وما نفهم وما نعرف، ولد صغير ولد صغير. طبعا هذا الولد الصغير عقده أصلا مش لازم، لكن على اعتبار مثلا أن ولي حتى وأقر على هذا الكلام، فباع بعشرة دينار ضعف. هذا غبن فاحش، هذا ظلم، وأنا ما عنديش علم، أنا نحسب هذا السعر السوق. هذا يسموه خيار النقيصة. طبعا هو قسمين، قسم بسبب فقدان شرط، وبسبب ظهور عيب، أو بسبب ظهور عيب. يعني هذا اللي يرد فيه على كل حال، حتى لو بالغبن الفاحش ترد السلعة. فقدان شرط زي ما قلنا سابقا، يطلب من المشتري السلعة أصلية ذات صفات معينة فيبيعني مقلدة، أو ما يلقاش نفس الصفات، مسكرة هي، قلت لأن أنا بلونها أحمر وأصلية من بلد المنشأ كذا كذا نوع كذا قوة كذا، أعطيتها مواصفات معينة، جيت أنا على قسنيتي وأخذتها منه وعطاه لي هو، وجيت فتحت لا لقيت اللون نفس اللون، ولا الشكل نفس الشكل، ولا المواصفات نفس المواصفات. هذا خيار نقيصة، ناقصة السلعة، مش زي ما نبيها. الرجح يرد ويقبله، يلزمه الشرع على قبول السلعة واسترجاع الثمن أو استبدالها، أو ظهر فيها عيب مش بنفس المواصفات، لكن بنفس المواصفات لكن في هذا العيب. في العادة تسلم منه السلع، احنا زي ما نقول، يعني مش عيب بسيط يعني خلل يعني يسير ما ليش علاقة الناس ما تتبلاش، لكن عيب مما يعني زي ما يقولوا مما يوجب الرد. ناخذ منها سيارة ونلقى فيها خلل في المحرك، أو نلقى الحام ملحومة مكسرة في الشاصية متاعها، مش خدش بسيط صغير ما ينتبه له، لا. أو دار مثلا عليها، يعني شريت منها دار كويس، الدار كويسة، لكن والله مثلا لقيت في جهة الروشة نكي شوية زواج مش لاصق في جنب البرواز متاع الباب، لا مش هذا ما يرد عليه اللعيب، ما يرد. لكن لو جيت أنا وجوني الورثة متاعين الحوش وتنازع وخصومات، ولقيت عليه محاكم وعليه قضايا الحوش وصايرة فيه مشاكل، وجوني هلا لا نقول تعال جاي بتضحك علي ولا شني؟ رجع الحوش مكانه وعطيني فلوسي. وإذا القاضي يلزمه يلزمه يغصب على استرجاع الحوش لاستلام الحوش وترجيع الفلوس لصاحبها، لأنك أنت أنت أنت أنت غررت به هيك ضحكت عليه. هذا خيار نقيصة بسبب ظهور عيب فيه. وش الزواج مثلا؟ والله قال لنا بيهبيض لقاه شوية هيك مايل للرصاصي، لا هذا لا يرد فيه، لا يرد فيه. تمام. إذن العيوب لازم تكون قوية بحيث لا ينفع البراء البائع البراءة من العيوب، ما ينفع، ما ينفعش يتبرأ يقول لا أنا ما عنديش علم، ما نحسابكش، ما لقى حوش بدون مية أصلا، طبوات مية شاريه وقال لقى ما في، وين المية؟ قال ما نعرفش، أنا ما درت سباكة بكل، كيف ما درت سباكة؟ لا هذا عادي. كيف عادي؟ لا هذا عيب كبير، هذا ما ينفع يتبرأ منه يقول لا حوش بلا كهرباء، حوش بلا مية، حوش بلا صرف صحي، بلا أبواب، بلا قزاز، بلا رواشن، بلا طلاء، بلا إضاءة، ممكن ما لقيتش فيه تلفزيون، ما لقيتش فيه مكيف، هذا متفقين فيه، الديرة أنت. إذن فهمت الفكرة، ظهور العيب في شيء يعني يكون أصل، أصل في الشيء نفسه، أنا نشتريها سليمة ويتبين فيها خلل، ما ينفع البائع يقول والله أنا ما نعلمش بوجود الخلل في السلعة، اشتريتها والله أنا سليمة وما نحسابش هذا الكلام فيها، وبقت عندي كل هالمدة إلى أن بعتها وما اكتشفت فيها عيب فلا أضمنها، وانتبر من أي عيب فيها، وأنا والله مش سبب في هذا الكلام، ومن اللي شاريها منه الأصل متاع الجملة والله جتني من برا هيك، كل هذه المبررات لا تنفعه، ما تنفع إلا قال العلماء طبعا استثناء في بيع الرقيق، بيع الرقيق هذا يجوز كان في خلل لأنه ممكن يعوضه بشيء آخر، أو بيع الحاكم أو القاضي على المفلس عند الحجر عليه وبيع ممتلكاته، وهذا حنجوه في باب الفلس، ممكن الاستثناء هذا نخلوه، لكن في العموم في هذا الخيار لما يبيع شخص سلعة نشوفه هل هي عيبها كبير ولا عيبها، هذا ينعرف بالعرف وينعرف بالقضاء وينعرف بالناس، حاجات أساسية لازم تكون موجودة فيه، حاجات شكلية ممكن ما نردش نقول لا هذه معروفة حياش كلها راي تباع هيك بهذه الصورة، هذه تباع بحيث ما يدروش مثلا هذه الكماليات فيه، مثلا قول لا والله رد لك أنا ما لقيتش فيه مكيفات، لا عاد مش مكيف، مش شرط مكيف ترك بك، ما لقيتش سخانات، السخانات مش أساسيات في بيع الديار على أساسها، من يعني لما أنشأها المقاول يبيعها بدون مكيف، يبيعها بدون سخانة أنت لكن يبيعها لك بالكراسي متاع الدورات المياه، بالشيشمات متاعها الحنفيات هذه، يبيعها بالأبواب، يبيعها بالبرتش كوبا مزوقة تامة بالإنارة اللي فيها، لكن تبي الثريا نوع متاع 450 ألف، عفوا 450 دينار ولا 500 ولا ألف، يقول وين الثريات؟ لا يقول لا الثريات ايش علاقتها، أنا ندير لك خيط ولامبة وانت غير ما شئت، لأن العرف يحكم هذا، هذا معنى الكلام حتى لا نطيل فيه كثيرا. الآن عندنا موضوع ضمان، ضمان المبيع، وهذا سيكون موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله، لكن أنا نبي نمهد له حتى يكون بإذن الله تعالى هو حلقة القادمة بالتفصيل. شو معنى المقصود بالضمان؟ الآن إذا حصل فساد في السلعة من يتحمل الخسارة، البائع أم المشتري؟ إذا حصلت خسارة في السلعة من يتحمل الخسارة، البائع أم المشتري؟ شوف ضمان المبيع ينتقل، ينتقل ضمان المبيع لأنه أصل، أصل السلعة كان ما شرهاش حد في رقبة البائع، ما ليش علاقة به ملكة، لكن ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم، بالعقد الصحيح اللازم ولو لم يقبضه فعلا، حتى لو ما قبضش السلعة أراه ينتقل الضمان ويتحمل الخسارة المشتري، إذا كان باعه شراء وسدد سلعة فلوسه والله حتى بالدين وقال له بعنا وشرينا تم، إلا إذا منع مانع من القبض أو كان فيها حق توفية، هذا ما يضمنش المشتري إلا بعد القبض، وهذا هو اللي فيه تفصيل، هذا هو اللي فيه تفصيل دقيق. لكن ليش؟ لأن النزاعات والخصومات تحدث في هذه المسائل كثيرا، والقضاء والمحاكم كثيرا ما تعج بالقضايا في سبب شريت منه فاسد، شريت منه خارب، شريت منه عاطل، لا هو استلمها، لا هو ما استلمت، الشريعة وضعت حد للكلام في هذه النزاعات في هذه القضايا. منها تكلموا شوية، هو يعني حتى نكملوه إن شاء الله في الحلقة القادمة. إذا كان البيع صحيح غير لازم، انتبهوا، ما هو عندنا احنا صحيح لازم، وصحيح بيع صحيح غير لازم، وعندنا غير صحيح أصلا، بيع فاسد من الأصل. إذا كان البيع صحيح غير لازم، وهذا تكلمنا عنه، قلنا متى يكون البيع صحيح غير لازم؟ مثل بيع الصبي المميز، تو العيل اللي عمره 11 سنة مش بالغ، هذا بيع صحيح، بيع وشراه، لكن لو جابوه رد السلعة ترى مش لازم، مش لازم عليك، لو رد السلعة قال لك من قال لك بيعه، هذا عيل 11 سنوات، قال والله يجي من قبل يشتري، لا لا لا ما نبوهاش، تم خلاص، واحد محجور عليه، محجور عليه. أو في بيع خيار، بيع الخيار بيع صحيح لكنه غير لازم لما تتم المدة. إذن البيع قد يكون صحيح لكنه يفتقر إلى إمضاء الولي، إمضاء الولي. تو العيل اللي عمره سنتين، اللي عمره سنتين هذا غير مميز، هذا بيع غير لازم أصلا ولا صحيح أصلا، ما ينفع. فمن تخدع أنت تبيع لعيل بشماله، ما ينفعش، ما يقروك عليه أصلا، فاسد من الأول وغير صحيح. لكن اللي بعقله بس مش بالغ، هذا بيعه صحيح لكن يعتمد على أبوه أو أخوه الكبير، تمام. إذن البيع الصحيح الذي يفتقر إلى إمضاء الولي يلزم بموافقته، الضمان خلال هالفترة قبل المضي، يعني خلال فترة قبل لا يجي الولي أو الوصي ويعتمد هذا البيع، إذن الضمان خلال هالفترة على البائع، على البائع، يعني إلى أن يكون هناك بت من الولي أو ممن كان له التروي والنظر في بيع الخيار أو يمضي زمن الخيار، خلاص. بمعنى جاء واحد شرى سيارة وقال له والله أنا شوف راهو ما نعتبرهاش مشرية اليوم في الأيام، شنو ثلاثه للخميس، بو يجيك الخميس الفلوس عندك، كان عجبتنا توكلنا على الله، ما عجبتناش بالله رجعنا فلوسنا. حصول خلل في هذه الفترة في السيارة على البائع، لكن اليوم يجي البو ويجيب له الفلوس ويقول له راه والله تفضل عجبتنا السيارة وعلى بركة الله، ينتقل البيع فيها لمن؟ عفوا الضمان فيها لمن؟ على المشتري، ينتقل الضمان على المشتري. هذا في في في في في بيع الخيار، كذلك في بيع ايش؟ في بيع الصبي غير الصبي المميز. جاء شراء نقال عمره 12 سنة وخلصك، جابوه فترة معينة ورجع عليك هذا المال وقال لك لا ما عجبناش، إذا حصل خلل في النقال على البائع. لماذا؟ لأنه بإمكانك أنت في الأشياء الثمينة هذه الغالية لا تقول له يا ولدي أنا ما نبيعلكش بنقال ب4000 وانت هاد يجيب لي بوك، ما ينفعش، تحمل راسك لو كسر ولا غيره ولا صار له مشكلة تحمل أنت يا بائع. وهذه مسألة مهمة جدا ينتبهوا لها. طبعا إذا كان البيع صحيح ولازم الضمان على المشتري على طول ولو كان قبل القبض، ينتقل ضمان الببيع من البائع إلى المشتري بالعقد الصحيح اللازم بمجرد الإجابة والقبول. يدخل للدكان يقول له لو سمحت شيشة القزاز هذه متاع الخل قداش، يقول له بخمسة دينار تمام. يقول له والله أنا ماشي بنصلي الظهر ونجي تم هاك خمسة دينار والوحدة هذه اللي هي الشيشة مع جاية قطة مش بسبب البيع ركبت فوق الرف متاع المحل أسقطت هذه شيشة الخل متاع القزة تكسر زي هذا من الظهر. قال له وين الخل؟ قال له تكسر كسرات القطوس. قال له رجع لي الخمسة. قال له ما رجعهاش لك تبين ما قبضتش. نقولوا لا يا حبيبنا أنت عقدك صحيح لازم ولو لم تقبض ما دام تم البيع والشراء إذن صارت هذه السلعة في ذمتك وفي ضمانك كان تبي رانك رفعتها. أنت حاطة عندي وديعة والوديعة لها أحكام من ضمن أحكامها أن يد المودع عند يد ضمان يد أمانة لا يتهم إلا بالتقصير أو الإهمال. وهذا نزيد نفصل فيه إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحروا الرزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم على راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم كالعادة من القلب، معكم ملاك محمود يأتيكم دائما على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. فأهلا وسهلا بكم وأنستوا شرفتوا جميعا، وما تسمعوا فيها وما تكونوا في سياراتكم في حياشكم أو حتى عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. بداية دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

مساء الخيرات من جديد، وأكرر على كل قلب يسمع فيا اليوم وعلى كل روح تعبت من الدنيا لكن ما زالت تقاوم وتقول الحمد لله على كل الأحوال. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم، نبيك ونبيكم بصفة عامة أنكم أنتم توقفوا معاي دقيقة واحدة فقط، نسألكم فيها سؤال بسيط: شن النعمة اللي لو أنعمها الله، عفواً شن النعمة التي لو رفعها الله منك اليوم حياتك كلها تتغير؟ هل بتقول الصحة ولا الرزق ولا الأولاد ولا الأمان؟ واحد وخلاص يقول الصحة، جميل الصحة، كلهم يقولوا الصحة، في اللي يقول الستر. قناة شني؟ قناة السرايا 99.3. الأمان، الصحة، جميل جميل، أعتقد الإجابات كلها جلها تقول الصحة، في اللي يقول العقل. لكن في نعمة هلبة منا يعيش فيها كل يوم وفي كل لحظاته وينسى فيها للأسف لأنها مستورة، نعمة لو انكشفت يمكن أقرب الناس ليك يبعدوا عليك، يمكن مجتمع كامل كله يتغير نظرته ليك، يمكن حتى أنت ما تقدرش تنظر في وجه نفسك أو تنظر لنفسك في المرآة بسبب موضوعنا لليوم. تعرفوا شن هي؟ هي نعمة الستر. فحلقتنا اليوم على الستر من أعظم النعم الله. الله سبحانه وتعالى يستر كل يوم، يعرف ذنبك ويعرف تقصيرك ويعرف ضعفك، ومع هذا ما فتحكش، ساتر عليك. كم مرة احنا كبشر نخطئ، كم مرة احنا قصرنا، كم مرة عصينا الله في الخفاء، ومع هذا النضو الصبح والناس تقول لنا فلان محترم، فلانة محترمة، فلان طيب، فلانة طيبة، مش لأن احنا كاملين أساسا، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن لأن الله هو الستار. يا سلام لو عرف الناس كل شيء علينا، تخيلوا الناس يعرفوا كل شيء علينا، تخيلوا يعرفوا علينا في في في السر والخفايا والخبايا، هل بيقعدوا نفسهم الناس اللي يحبونا الآن هم نفسهم بمجرد ما يعرفوا الخبايا؟ هل بيحترمونا مثلا؟ أكيد بتقولوا لا، أكيد بتقولوا لا، لكن الله سبحانه وتعالى يحب الستر. واليوم بإذن الله حنتكلموا على النعمة لو عرفنا احنا كبشر قيمتها، والله كل يوم حنقول الحمد لله على الستر، الحمد لله ان ربي ساترنا ومش فضحنا، الحمد لله. الله سبحانه هو الساتر، هو الساتر، هو الستار اساسا. اول شيء لازم نعرفه ان الستر مش من الناس، الستر عمره ما كان من الناس، الله سبحانه وتعالى هو الستير. بح اول شيء لازم نعرفه احنا كبشر ان الستر راهو مش من الناس، راه بالعكس تماما، الستر من رب الناس الله سبحانه وتعالى. علاش الكلام هذا نقول فيه؟ لقول الرسول. شن قال الرسول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير، يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. يعني شوفوا جمال الحديث، الله يحب الستر، مش يحب الفضيحة ولا يحب كشف العيوب ولا يحب التشهير بالناس، ومحلاهم لما يشهروا بالناس، لما يكشفوا عيوب الناس ويفتحوا خبايا الناس ويشهروا بالناس علنا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. لهذا حتى لما شرع الله سبحانه وتعالى الحدود كان يحب ان العبد يتوب بينه وبين ربي، مش بينه وبين الناس،
مش يطلع في فيديو يقول أنا نتوب قدام ربي، لا لا لا لا، التوبة بينك وبين الله بنية صادقة قبل ما يوصل الأمر للناس، فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى ما يحبش الفضيحة، ولا يحب كشف العيوب، ولا يحب التشهير بالناس علنا. قديش منا توا في حد يشارك في مناشير ويفتحوا بالناس في عيب معين، أو ربي يكشفه في عيب معين، ما يقولوش ربي يهديه وربي يتوب عليه وربي يرجع للطريق الصواب، لا، يساهموا في انتشار الخبر ويساهموا في كشف العيوب وانتشار الفضيحة. سمعتوا بفلان أمس شنكان، سمعتوا بفلان نزلوا أمس في صفحة فلان الفلانية، أو في الجروب الفلاني الفلاني سمعتوا بي، ريتوا شنق، خلوني توفي أخبار كاذبة ويعني نقول إحنا مضرة للشخص وسمعة الشخص، لكن في أخبار مرات تكون صحيحة، لكن إحنا كبشر ما نستروش، قليل النادر يستر منا، الباقي إحنا نساهموا ونشاركوا في الفضيحة هذه، نشاركوا في كشف العيوب الناس ونفرحوا إن نفضح إنسان معين كان في يوم من الأيام وإحنا نشهروا به وفي كل ميعاد نتكلموا عليه، كل مكالمة تليفون لازم نذكروا اسمه، سمعته بالفلانة الفلانية شدوها، شدوها علاش؟ ما هي كذا وكذا وكذا، هذا كله تشهير، هذا كله فضيحة، أنت قاعد تناول في الفضيحة أساسا. فبدل ما تناول الفضيحة وتكشف عيوب الناس وتشهر بها حتى لو كان الخبر صحيح، فادعي له بالهداية، ادعي لنا ربي رجع للصواب، ادعينا الله يستره. في بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، سورة النساء رقم 148. سبحان الله، حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب. من هو السبب؟ إلا من ظلم، ركزوا، يعني إن الله ما يحبش الجهر بالسوء في القول في الكلام إلا من ظلم، إلا الإنسان اللي ظلموه، الإنسان اللي كلوا له حقه، الإنسان اللي ما وصلش لحقه ومن حرقته سكتوا له فمه، فهذا الوحيد اللي يقدر يتكلم، إلا من ظلم. حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب، ألا والسبب هو الظلم. لو أنت إنسان ظلموك فمن حقك تتكلم، من حقك تقول فلان ظلمني، فلان كسرني في شيء معين، لأنك أنت إنسان ظلمت. ولكن في الأمور الاعتيادية والعادية لا، غلط هالشيء، لأن ديننا دين ستر ودين رحمة. فخلوني أسألكم سؤال بيني وبينكم هكي وانتم جاوبوني عليه، سواء في التعليقات على التيك توك او الفيسبوك والمكالمات، عارفين امتى توقيتكم، ولكن انتم استمعوا لينا وعندكم براحة المكالمة بعدين. خلوني أسألكم سؤال، لو اليوم الله كشف كل ذنب انت عملته في حياتك ودرته في حياتك، هل تقدر تطلع للشارع؟ لو الله اليوم فضحك وكشف ذنبك اللي درته في حياتك في يوم من الأيام، هل تقدر أنت تطلع من الشارع أو تطلعي من الشارع؟ أسألوا السؤال لرواحكم ترى، وجاوبوني بصراحة، وحطوا روحكم في مكان هالشيء هذا. احنا را كنا عندنا أخطاء وأغلاط، لكن سترنا الله سبحانه وتعالى، ربما تنتهي الحياة بعد ذلك. جاوبوني، هل في يوم ربي يكشف ذنب
انت درته في حياتك، هل تقدر انك انت لما تنفضح تطلع للشارع، او انت تطلع للشارع؟ اكيد بتقولوا لي كلكم، اكيد بتقولوا لي لا ما نقدروش نطلع للشارع، خلاص احنا انفضحنا. اذا اول نعمة لازم نشكر عليها الله سبحانه وتعالى ونحمده عليها، انه هو سترنا، انه هو مفضحناش. في قصة هيك يحكوا ان في احد من الصالحين كان يقول والله لو كانت الذنوب رائحة ما جلس معي احد. شن قال احد الصالحين؟ قال والله لو كانت للذنوب رائحة ما جلس معي احد. شن يقصد؟ يقصد ان الله هو اللي سترنا، مش لان احنا صالحين، لكن لان الله رحيم والله سبحانه وتعالى كريم، هذا علاش سترنا احنا كبشر. فاحيانا نشوف انسان عاصي ونقوله يستاهل الفضيحة لانه هو انسان عاصي، لكن انت نسيت روحك ان انت اليوم مش مفضوح، او انت مش مفضوحة اليوم. يمكن الفرق بينك وبينه ان ذنبه انكشف وانت ربك، او انت ربك مازال ساترك وقاعد يستر فيك. لهذا عمر المؤمن ما يتشمت في انسان نفضح، لان الستر نعمة، والنعمة ممكن ترفع منك، تنزع منك نعمة الستر هذه يوم تتشمت في فلان ولا علتان وتقول انه هو يستاهل الفضيحة، يستاهل مجاه. تمام، كل ما تتشمت انت كإنسان مؤمن وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعرف إن النعمة هذه الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى، ممكن إن في اللحظة هذه ينزحها منك ويرفعها منك، وإنت تكون الدور الثاني اللي حتنفضح أمام الملأ. إن شاء الله وصلت المعلومة. فراجعوا أنفسكم لما تشوف إنسان عاصي، إنسان يدير في شيء، أو إنسان نقوله إحنا في خط غير صحيح، نقول إن شاء الله ربي يهديه، إن شاء الله ربي يرجح له الطريق الصواب. نستره، علاش نفضحه؟ علاش نساهم في الفضيحة؟ نه، لأنك حتى أنت زي حد نزل الخبر، زي ما أنت تنشر فيه نفس الدم براهو، اختلاف الدرجات معينة راه. فما تنساش روحك. باهي، شن قال الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم، شن قال؟ قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم ذكر إن من المجاهرة أن يعمل الإنسان الذنب ليلا ثم يصبح يخبر الناس به. متفق عليه. اليوم للأسف في ناس تصور في معصيتها وتنشر في الفساد وتنشرها بنفسها. تخيلوا المعصية اللي احنا في دين الإسلام نعرفه ان هذه معصية، للأسف الناس من تلقاء نفسهم يصور في فضيحته والمعصية اللي يقوم بها وينشر فيها بنفسه. زمان الإنسان يخجل، كان شنو يتحشم من الذنب، واليوم في بعض الناس بدوا يتفاخروا بالمعصية، يتفاخروا بمجاهرة المعصية والفواحش وغيرها وغيرها وغيرها. وهنا هو الخطر، هذا هو الخطر بالنسبة لنا، لأنك إذا استهنت بالستر الله سبحانه وتعالى حيرفع عليك. شفتوا في ناس نشوفوا فيهم توا على الملأ قاعدين يصوروا في المعاصي والفواحش اللي يقوموا بها تفاخرا وتباهيا،
بس أنا إنسان حر ونتصرف زي ما نبي وأمام الملأ نديرها الحاجة هذه. هو جاهر بنفسه وفضح نفسه أمام الناس وينشر فيها لنفسه والناس تساهم في نشر الفضائح هذه والمعاصي. حتى لو كنت أنت تضحك عليه أو متشمت فيه أو شوفوا الفلان شنو يدير، أنت قاعد تساهم في نشر الفضائح وقاعد تساهم حتى لو كان أنك أنت تحاول تخلي الناس تفيق للشيء اللي قاعد يدير فيه الشخص ما يجاهر بالمعاصي والفواحش. فإذا ربك سترك اليوم أرجع له، ما تقولش غضوة نتوب، ما تضمنش أن الستر يستمر، لأن الله إذا أراد أن يكشف الإنسان ما يقدرش حد يستر، ما فيش إنسان يستر، هو الله الستير. لو هو كشف إنسان في الدنيا هذه ما يقدر حد يستره، لأبوه لأمه لأخته لأخوه لصاحبه لصديقة لزوجة لأي حد، لأن الله انزع عليه غطاء الستر. فعلاش يسترك الله وإنت تعصيه؟ السؤال يقول، والفقرة الثانية تقول علاش يسترك الله وإنت قاعد تعصي فيه. يا جماعة خلونا نكون صريحين مع أنفسنا، وبرنامجي دائما يخاطب أنفسكم، يخاطب قلوبكم مش أذانكم. كما احنا مرة قلنا هذه آخر مرة ورجعنا للدنب، كم مرة بكينا في الصلاة وبعد أيام ضعفنا ومع هذا الله سبحانه وتعالى ما فضحناش. ليش؟ لأنه سبحانه حليم، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. أعتقد وضحت الصورة صح؟ وضحت. ما فيش حد منا مقامش بذنب معين لكن يضعف في ذنب مثلا. أمتى لما تاب والتزم بالتوبة النصوحة لله سبحانه وتعالى وتمسك بالتوبة هذه ما عادش يرجع للذنب. لكن في منا يتوب ويرجع يذنب، يتوب ويرجع، لأنه هو نفسه ضعيفة، وجهاد النفس هنا له دور كبير. فيقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. سورة النحل رقم 61. شوفوا هنا رحمة رب العالمين، لو كان كل ذنب نعاقب عليه مباشرة وبسرعة والله ما في واحد فينا حينجو من الشيء هذا وحيطلع منها سليم. شوفوا رحمة ربي، شوفوا رحمة ربي لما الله سبحانه وتعالى يكون رحيم على البشر، راهي ما هيش حاجة سهلة. لو كان كل ذنب احنا نديره فيه نعاقبه عليه طول نتعاقبه عليه والله ما في واحد من البشر أي كان يكون ينجو من هالشيء، من هالعقاب هذا. لكن الله سبحانه وتعالى شنو يدير؟ يعطيكم فرصة، اليوم فرصة بعدها فرصة. ليش؟ باش ترجع له، باش تفيق على روحك. هو ما يعطيش فيك فرصة باش تتمادى، لا، يعطي فيك فرصة باش ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى طريق الصواب. لكن لو أنت ما استغلتش الفرصة الأولى والثانية والثالثة أكيد الله سبحانه وتعالى خلاص بيفضحك، أكيد بيفضحك. هذا علاش قلت لكم الله سبحانه وتعالى يعطي فيكم في فرص في الحياة، فاستغل الفرص لصالحكم وترجعوا بها إلى طريق الصواب والصلاح. تخيل أنت اليوم لو أخطأت، يعني اليوم تخيل معي لو أنت أخطأت أمس ليلة مبارح، أنت غلطت وأخطأت وأذنبت مثلا
واليوم أصبحت صحتك كويسة ورزقك محدود وموجود وأهلك كلهم بخير، شو معناها الشيء هذا؟ معناها إن باب التوبة مازال مفتوح. لو أنت أذنبت أمس وارتكبت شيء معين بينك وبين نفسك طبعا، واليوم نط الصبح لقيت روحك انك انت صحتك تمام، ما تشكي من شيء، رزقك موجود، فلوسك موجودة، اهلك موجودين، ناسك واحبابك، شغلك موجود، شو معناها الشيء هذا؟ معناها ان باب التوبة مفتوح، مازال مفتوح، مازال عندك فرصة انك انت تتوب من الذنب اللي ارتكبته امس. لكن السؤال، هل استغليت الفرصة هذه ولا اعتبرتها شيء عادي؟ في ناس يفيقوا لرواحهم ويستغلوا الشيء هذا ويرجعوا يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي النقطة المهمة جدا. في ناس تقول لو ربي مش راضي عليا كان عاقبني، لو الله سبحانه وتعالى مش راضي عليا راهو أعطاني عقاب. هذا مفهوم خاطئ أساسا، وفهم خاطئ أساسا. مرات يكون هو ساترك رحمة ليك، ومرات يكون استدراج مش إنك أنت تستمر في الخلط. لهذا ما يجيش حد يقول لي لو ربي مش راضي عليا راهو كان عاقبني، اعطاني عقاب. لا، هذا مفهوم خاطئ وكلام خاطئ اساسا. الله سبحانه وتعالى لما ينزل عليك نعمة الستر فتكون رحمة ليك، ومرات يكون استدراج، وانت ونصيبك، وانت وتشغيل عقلك في الموضوع هذا وحكمتك. لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سورة الأعراف 182-183. يعني يمكن الإنسان يعصي ويكون عليه معصية ورزقه قاعد يزيد وصحته كويسة ما يشكي من شيء ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه. عندكم علم إن هنا موضوع ابتلاء؟ عندكم علم ان هنا الموضوع هذا كله ابتلاء؟ هو يرتكب في المعاصي ويرتكب في الفواحش، لكن ايش معنى لما يرتكب في المعاصي والفواحش قاعد رزقه يزيد ما ينقصش، صحته الحمد لله اموره تمام، ما يشكي من مرض معين ويظن ان الله سبحانه وتعالى راضي عليه؟ هنا ابتلاء، هنا استمر يا عبدي في المعصية واني تو بنزيدك رزق وبنزيدك صحة وبنزيدك مال وجاه وغيره وغيره وغيره، باش انك انت تظن في تفكيرك اني اني راضي عليك، بينما انا قاعد نعاقب فيك بابتلاء، بينما هو يمهل فقط، يعطي فيك في مهلة باش انك انت تفيق. لهذا المؤمن ضروري يخاف على نفسه، ودي ما يخاف ان هو يعني لما يزيد عليه ماله يخاف، وبالك المال هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلهذا المؤمن ضروري يكون دائما خايف من نفسه ومن أفعاله ويخاف من الله سبحانه وتعالى. في حديث عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني شوفوا أنتم الحديث وشوفوا آيات الله المحكمة وشوفوا كل شيء يتكلم عليه، إن يا عبدي أرجع لي، إن يا عبدي راه ابتلاءات، إن يا عبدي راه كذا. كان في أحد من العلماء يقولوا، والناس الخبيرة شن تقول؟ تقول إذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وأنت تعصيه فاحذرها.
يعني كل نعمة وكل يوم ذنب ولا يوجد رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج منك مراجعة للنفس، مراجعة. كل نعمة ربي ينعمك بها وكل يوم أنت في المعاصي وفي الفواحش وفي الذنوب، وفي كل يوم ما أنت ما ترجعش إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريق الصواب، هنا إيش الموضوع؟ هنا ابتلاء، هذا يحتاج منك مراجعة للنفس ومراجعة أمام الله سبحانه وتعالى قبل ما يجي ساعة المحاسبة. كما تستر الناس يسترك الله. من أجمل الأخلاق في الإسلام إنك ما تفرحش بزلة غيرك، بغلطة غيرك، وما تمشيش تنقل في أخطاء الناس، إنك أنت ما تتشمتش فيهم، ما تفرحش لزلاتهم وكشف عيوبهم وفضائحهم، ولا عمرك تمشي باش تحكي على أخطاء الناس وعيوبهم وفواحشهم. قال رسولنا الكريم شن قال؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. تخيلوا الأجر، أنت تستر إنسان الله يسترك، شن أفضل من هذا؟ شن أحلى من النعمة هذه؟ لما أنت تستر إنسان رأيت عليه فاحشة، معصية، ذنب، أي شيء تسترى، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم في الدنيا وفي الآخرة أمام الملأ. للأسف في وقعنا أول ما يغلط واحد نلقوا الهواتف طلعت، والتصوير بدأ، والنشر بدأ، والتعليقات بدت. وين الستر هنا؟ وين الرحمة؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ترى هذه في مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد، خلوني من المجتمعات الغربية مش موضوعي، بس موضوعنا مجتمعاتنا العربية، العربية المسلمة المؤمنة. للأسف في وقعنا أول ما يغلط حد وينكشف عيب حد أو فضيعة حد نلقوا الهواتف طلعت، التصوير بدأ، النشر بدأ، التعليقات بدو، شتم قذف غيرها وغيرها وغيرها. وين الستر في الموضوع؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ وين الرحمة؟ مرات الإنسان هذا اللي طلعت فضيحته وانتشرت راهو مرات يتوب إلى الله بينه وبين نفسه، راهو وإنت تقعد آتم طول عمرك بسبب شني؟ نشرك لفضيحة، بسبب كشفك عيوب الناس وانتشارها بالناس، يعني عفوا انتشارها بين الناس. فيجيني حد يقول لي لا هو يستاهل لأنه هو كان هو فاهم وعاقل، راهو ما يديرش معاصي وما يديرش فواحش وما يرتكبش ذنوب. لا، استتروا. احنا في وقتنا توا، في وقتنا توا نساهموا في انتشار عملية الإشهار في الموضوع هذا. بدينا اللي يعرف خبر وينزله والواحد هو اللي صفقوا له تو. بايا الدنيا واسعة، غضوة شني؟ مرات الإنسان اللي نزلت عليه فضيحة ولا عيب معين يتوب إلى الله بينه وبين نفسه بتوبة نصوحة، انت وين حتكون؟ انت حتقعد آتم، حيقعد الدم في رقبتك بسبب نشرك لفضيحة أمام الملأ. وإذا بليتم فاستتروا، إذا ابتليتم فاستتروا. هكذا. فلو جاك شخص مثلا، لنفرض جاك شخص واعترف بالخطأ، أي شخص تعرفه في حياتك، صديقك، صديقتك، مثلا حد من العيلة، أخوك، أختك، أي حد واعترف بالخطأ هذا، هل تساعده أن يصلح نفسه ولا تمشي تحكي عليه لكل الناس؟ الإجابة على السؤال هذا تدل عليه كشف معادن الإنسان، معادنك كويس ولا مش كويس.
أنا كشخصيا لو جاني شخص واعترف بخطأ معين حنساعده يصلح من نفسه، يراجع نفسه، لكن ما نفتحاش. لأنك أنت لما تفتحه شن اكتسبت أنت؟ شن اللي اللي اللي حصلته من الدنيا؟ يعني اللي إنسانة ما عدنا نضيف وما عدنا كويس حيستر وحيساعد حد يشوفه بالطريقة هذه واعترف بخطأ، حيساعده ويخليه يوريه الطريق. لكن الإنسان اللي يبدأ ما عدنا مش كويس، هنا بيفضحه، هنا بيشدها لزلة، هنا بيشدها زي الورقة الرابحة بالنسبة ليه، يستغله بالشي هذا. شفتوا بهي في آية عظيمة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سورة النور رقم 19. لاحظوا الله سبحانه وتعالى شن قال: يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح مذموم، فما بالك بالشخص اللي قاعد ينشر فيها فعلا وهو مدرك ان هذا غلط وقاعد ينشر في الفاحشة والمعاصي. ريتو الله سبحانه وتعالى قال يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح والمعاصي والذنوب مذموم، فما بالك بالشخص اللي ينشر فيها هو بكامل قواه العقلية. يمكن أنت اليوم أو أنت اليوم تعرفي سر على شخص، لو تكلمت ممكن تنهي حياة الشخص هذا، لكن لو استرت في الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك سترا يوم القيامة. فاختر، خيار ليك. لو تكلمت حتنهي حياة الشخص اللي تعرف عليه السر، اللي في يوم من الأيام أمن لك وقال لك السر هذا واعترف بغلطه. لكن لو أنت استرته في الدنيا ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ستر يوم القيامة. فهل أنت تبي أن تكون سبب في هدم إنسان وهدم حياته، أو تكون سبب في إنقاذه من المعاصي؟ لا ما نفتحاش، لأنك مش مسهل. شكيلي ربي اليوم الدين به. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحاب الذنوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أصحاب الذنوب لو في واحد غلط، شن أول رد فعل عند بعض الناس؟ شن أول ردة الفعل بتكون؟ يفتحوه، ينشروه، يشهروا به ويخلوا زلتة حديث المجالس، صح؟ هذه أول ردة فعل لبعض البشر لما يعرفوا أن واحد غلط، يفتحوه، ينشروه، ويشهروا به في كل الأماكن ويخلوا زلتة حديث المجالس، كلهم يهدرزوا به، كلهم يحكوا عليه. لكن تعالوا شوفوا، نشوفوا كيف كان سيدنا محمد اللي هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما وكان يحب التوبة وكان يحب الستر، واللي هو موضوعنا الستر. ولهذا ما كانش يبحث عن عيوب الناس ولا يتجسس عليهم ولا يغتاب فيهم. أعتقد في آية كريمة طبعا
حكينا عليها في الحلقات السابقة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات رقم 12. شوفوا الترتيب في الآية: لا تظن، لا تتجسس، ولا تغتب. وكأن الإسلام يسكر في كل باب يوصل لفضيحة الناس. إسلامنا وديننا الإسلامي يسكر في كل البيبان اللي توصلنا لنشر الفضائح وزلات الناس وعيوب الناس ومعاصي الناس. آيات الله محكمة، آيات الله صريحة وواضحة، حديث الرسول وأحاديثه واضحة وصريحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الستر، وحنحكي لكم قصة من السيرة النبوية، وهذه هي القصة تقول كالآتي: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اسمه ماعز بن مالك رضي الله عنه، واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بذنب كبير، وأصر على أن يقام عليه الحد بعد توبته. شوفوا، جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اعترف بذنب كبير، وأصر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقام عليه الحد، يعني العقاب، بعد التوبة. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هالموضع هذا والموقف هذا؟ في البداية أعرض عنه أكثر من مرة، كل ما يجيه الراجل كلمة يمشي ويخليه، مرة الأولى، الثانية، الثالثة، وكان يقول له: أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يفضح الناس. إذا كان باب التوبة بينهم وبين الله مفتوح، شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أكثر من مرة الشخص هذا واعترف بذنبه، مرة لولا عرض مرة واثنين وثلاثة وخلاه ومشاه، ومشي وخلاه، فقال له: أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك. وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يفضح الناس، لأنه عارف أن باب التوبة مفتوح بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله. شنو يعلم فينا الإسلام؟ ديننا الإسلام شنو يعلم فينا في موضوعنا اليوم؟ يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس ونشر فضائحهم، بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله، أي باب التوبة إلى الله، أي باب لازم نتعلموه إن إحنا لازم نستر كل مؤمن ومسلم. فلا تكن سببا في سقوط إنسان. يا جماعة، رأى كلمة واحدة أو منشور واحد أو صورة واحدة ممكن تهدم إنسان وتهدم حتى حياته. ممكن اليوم الشاب أخطأ وغلط، بعدين تاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الشخص هذا نشروا له الخطأ والمعصية أو أي شيء ارتكبه، للأسف قاعدة الفضيحة هذه تلحق فيه لسنوات وسنوات، والناس منسوش الشيء هذا والناس يعايروا فيه. هل هذا يرضي الله؟ طبعا مش ما يرضيش الله، طبعا ما يرضيش الله. فممكن أنت بكلمة واحدة أو منشور واحد تنزل على فلان أو فلانة أو صورة واحدة أو مقطع فيديو أو أي شيء قاعد تنشر فيه حاليا، ممكن الشاب أو الفتاة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا عن الخطأ، لكن الفضيحة هذه تلحقهم، تقعد تتلحق فيهم لسنوات. علاش؟ لأن الناس ما ترحمش، لأن مش متعلمين حاجة اسمها الستر، وما نعممش، وهذه هي لازم تتعلموها، هي الستر والدعاء لهم في ظهر الغيب. هذا علاش قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال:
قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. تخيل هالمشهد هذا، تخيل أن يوم القيامة الناس كلها تنتظر في الحساب وخايفين ومرتكبين ويعني متوترين، يعني زحمة، الناس كلها قبائل وأمم وينتظروا في يوم الحساب. تخيل المشهد هذا أنتم، تخيلوا مجرد التخيل، الناس كلها تنتظر في الحساب وقتها، ورب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم بسبب ليش؟ أنك أنت في يوم من الأيام كنت تستر في الناس في الدنيا. فما أعظم النعمة هذه اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى وميزك بها الله سبحانه وتعالى. شفتوا الرسول الكريم شن قال؟ لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فلو أنت في يوم القيامة، اليوم العظيم هذاك هو يوم رهبة، كنا خايفين، وكنا خايفين من الميزان الحسنات والسيئات، وخايفين من الأشياء الخبايا اللي بتصير لنا، فرب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم أمام الرسل والأنبياء. ألاش؟ لأنك أنت كنت تستر في الناس في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جزاك أنك أنت تستر أمام الخلائق. فأي فضل أعظم من هذا؟ ما يجنيش حد يقول لي لا ما فيش فضل، لا في فضل، في شيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. بإحنا تكلمنا عن حاجتها هي نجول الستر داخل البيوت. للأسف الشديد بدت كلمة الستر داخل البيوت أصبحت يعني يتناولوا فيها البنات ويتكلموا عليها البنات بمفهومنا يعني. فخلونا نتكلم على الموضوع الحساس هو اللي هو الستر داخل البيوت بين الزوج وزوجة. كم من بيت انتهى بسبب ان واحد منهم طلع سر من البيت، طلعت للناس. اليوم اول مشكلة تصير، فهي تكلم صاحبتها، تكلم أمها، تكلم أختها، هو يكلم صاحبة، يكلم أخوه، أخته،

وبعدين تكبر المشكلة بيناتهم. بينما الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، حذرنا. علاش؟ لأنه قاعد يعلم فينا إن الستر يبدأ من البيت، يبدأ من الأسرة. ليس كل خلاف يحكى، وليس كل سر يقال. في حتى اللي يسألوا في الصغار على أسرار الحوش، وهذه هي، احنا نتكلم على أسرار الأسرة، الزوج والزوجة والأبناء، يستغلوا حتى في الأطفال، في ما عرفت شن صار بين أبوه وأمه، ولا شن صار من إشكالية، شن زاد عليهم، شن نقص عليهم، يستغلوا في براءة الأطفال في الحاجة هذه. شن قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ويفضي وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي هي ثم ينشر سرها. رواه مسلم. هذا الحديث يعلمنا أن الستر يبدأ من البيت، لهذا ليس كل خلاف يحكى، وليس كل سر يقال، خاصة بين الزوج والزوجة. مش أي شيء نقدر نطلعه، مش أي شيء تحكوه، مش كل شيء. ولازم تتعلموا أنكم تستروا أزواجكم وأسراركم. باهي ملاك انت تحكي لنا عن الستر، باهي تعالي للفقرة المهمة اللي هي الستر لا يعني تشجيع على الخطأ. باهي في ناس تخطئ، احنا قاعدين نستر عليهم بس هم يتمادوا في الشيء هذا، احكي لنا عليه ملاك شوي. هاي النقطة حنقولها لكم من هنا، النقطة مهمة جدا اساسا. لما نقول استروا الناس، هذا لا يعني اننا نسكت عن الظلم، هذا لا يعني اني نسكت على حد ظلمني. لما نقول لك استروا الناس، هذا لا يعني انك انت تسكت على الظلم، حد ظلمك، ولا يعني ان احنا نغطوا على الجرائم، ولا يعني ان احنا نخلوا المعتدي يستمر. الاسلام يأمر بالستر في الذنب الذي بين العبد وربه اذا تاب او كان يمكن نصحه، أما إذا كان في أمر آخر ظلم للناس أو اعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم، فلا يجوز الستر هنا أو التستر عليه. بل يجب اتخاذ ما يمنع الظلم ويحفظ الحقوق. بمعنى إن الستر لما نجي نقول لكم استروا بني آدم ولا استروا الناس ولا كذا، هذا لما يرتكب البني آدم ذنب أو معصية بينه وبين ربي واتجاه الله سبحانه وتعالى، أو إنسان الظلم، كويس. لكن الستر ما يعنيش إننا مثلا نشبح جريمة معينة، أو نخلي الإنسان اللي يعتدي عليه حقوق الآخرين يستمر في الاعتداء، لا، هذا غلط. الإسلام يأمرنا احنا بالستر في الذنب اللي يخص بين العبد وربه، أو نقدر احنا ننصحوه. أما لو كان الأمر مربوط بظلم الناس أو الاعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم وعلى حياتهم، فلا يجوز التستر في الموضوع هذا. لازم تأخذ الإجراءات اللازمة واتخاذ ما يمنع الظلم على الناس ويحفظ حقوقهم. الستر من ناحية ستر العيوب وليس بالظلم والبهتان. فخلوني نسألكم، كم شخص تعرفوه اليوم كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ثم أصبح من أهل الصلاة؟ وكم إنسان كان الجميع يظنه إنسان صالح، أو عفوا إنسان ضائع، واليوم
أصبح إنسان قدوة لدى الجميع. لو أن الناس فضحوه في بداية حياته، هل كان سيقدر يكون إن هو يبدأ من جديد في حياته ويكون قدوة لغيره؟ طبعا لا. علاش الله سبحانه وتعالى استر عليه باش يكون قدوة في يوم من الأيام، يكون ناصح للناس في يوم من الأيام؟ فرسالة إلى كل من ستره الله، إذا الله سبحانه وتعالى سترك اليوم، ما تعتبرهاش صدفة، هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، رسالة تقول لك أرجع قبل ما يفوت الوقت، ما تأجلش التوبة، وما تقولش مازال عندي وقت ومازال عندي فرص. فالقلوب تتغير والأعمار بيد الله. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. علاش الشيطان يحث دائما على المعصية في الليل؟ لاحظتوا هالشي هذا؟ لاحظتوا أن المعاصي تكتر في الليل؟ وليش الشيطان دائما يوسوس لنا دائما أكتر أحيان في الليل؟ علاش المعصية في الليل أخطر؟ الليل يعتبر وقت الخلوة، والإنسان يكون بعيد عن أعين الناس، وهنا الشيطان يحاول يزيل له المعصية ويقوله ما فيش حد شايفك، ما فيش حد يشوف فيك، ما فيش ناس تشوفوا فيك، فارتكب المعصية براحتك، يزين له في كل شيء. لكن الحقيقة انك حتى لو ما شافك حد من الناس، الله سبحانه وتعالى قاعد يشوف فيك، الله سبحانه وتعالى بصير بالعبد، الله سبحانه وتعالى يشوفك وعارف سرك وعلانيتك. والأخطر ان الانسان يرتكب المعصية في الليل وبعدها يرقد وهو ما تابش إلى الله سبحانه وتعالى ولا استغفر ولا حس بشعور الندم ولا تذكر إن في حاجة اسمها الوفاء هو الموت. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني الإنسان لما يرقد الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس في المنام، يأخذ مرات يقبض روحك في وقت المنام يعني، ثم يرد إليه من شاء أن يرده حتى يستيقظ. يعني في الليل الله سبحانه وتعالى كنا لما نرقد تؤخذ أرواحنا.

فتوب إلى الله وأرجع إلى الله واستغفر الله وادعي أن الله سبحانه وتعالى يحول لك البلاء هذا، واذكر الله سبحانه وتعالى أنك أنت أذنبت أو وقعت في يوم الأيام في ذنب معين، فعندما يسترك الله لا تغتر. شوفي من صفات الإنسان، الإنسان البشر بصفة عامة، إن الإنسان يغتر أحيانا، يغتر. فرد بالك لما يسترك الله سبحانه وتعالى تغتر. مرات الإنسان يظن أن أخطر عقوبة هي المرض، ممكن يشوفوا أن العقل البشرية وعقل البشر كيف يفكر، يفكر أن أخطر عقوبة يعاقبها أن الله سبحانه وتعالى هي المرض، يبتليك بمرض معين، يا ما في شفاء يا ما في شفاء، أو مثلا في الفقر ينزع منك الأموال، أو فقدان شيء تحبه، شخص عزيز تحبه أو أي شيء تحبه. لكن من أخطر العقوبات أن يستمر الإنسان في المعصية ويظن أن الأمور كلها بخير، يلقى الفلوس قاعدين عنده، يلقى الأشخاص اللي يحبهم في حياته، وما يشكي من شيء، لا من مرض ولا من تعب ولا من أي شيء. لكن شنو أخطر العقوبة؟ أخطر العقوبة ينزلها عليه الله سبحانه وتعالى إنك يخليك إنك أنت تستمر في المعصية هذه، ويخليك انك انت متجه بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وتظن انك انت قاعد بخير وامورك تمام ووضعك كله كويس. شفتوا اخطر عقوبة وين؟ مش شرط في المرض ولا في الفقر ولا في ابتلاءات عادية، يعني ممكن الابتلاء الاعظم والاخطر هو ان يخليك تستمر في المعصية هذه. فيقول لك، يقول انا مرتاح. البني ادم هذا شنو يقول لك؟ يقول لك انا مرتاح والحمد لله رزقي موجود، صحتي كويسة، أكيد ربي راضي عليا. لا يا أخي، لا، مدام ترتكب في المعاصي لا، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أعطاك مهلة باش ترجع له وتتوب. يعني الله يمهل ولا يهمل. فيروى في أحد الصالحين أن رأى رجلا يبكي بعد ذنب وقع فيه، فقال له لا تبكي لأنك أذنبت، ابكي إن حرمت التوبة، لأن الذنب مهما كان عظيم باب التوبة أكبر وأعظم. أما إذا مات قلبك وبدأت معاش تحس بتأنيب الضمير، فهنا المصيبة وهنا الأخطر. أكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا ويبيك دائما إنسان خير، ما يبيكش إنسان تدعو دائما إلى الشر. تعرفوا شن أكبر علامة وأكبر دليل إن الله سبحانه وتعالى يريد بك خيرا؟ إنك بعد ما توقع في الذنب تشعر بالندم، ضميرك ما يرتاحش، تتعذب وانت تفكر في الذنب هذا، لأن الندم لما تحس به معناها قلبك قاعد حي، قاعد تحس. أما الإنسان اللي قاعد يعصي ويدير في فواحش وذنوب ومعاصي وإلى ما ذلك، ويضحك ويفتخر ويتفاخر أمام الملأ ويكرر في الذنب بدون خوف، بدون تأنيب ضمير، بدون ما يحرك فيه ساكن، هذا يحتاج أن يراجع نفسه. قال رسولنا الكريم الندم توبة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني، الندم توبة.

فدائما أسأل نفسك، آخر مرة بكيت من خوف الله متى كانت؟ آخر مرة قلت يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، متى؟ مرات تكون من زمان، من فترة، ومرات اليوم تكون بدايتك جديدة، وتكون الرسالة هذه رسالة جاتك من الله سبحانه وتعالى باش تتوب وتبدأ بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. واحنا للأسف الشديد في بعض منا قاعد يعاير في الناس بذنب، لهذا لا تعاير أحدا بذنب وقع فيه. للأسف في مجتمعاتنا العربية لو غلط شخص، بدل ما ندعو له بالهداية، ندعو له أن ربي يهديه ويوريه الطريق الصواب، قاعدين نعايره فيه، قاعدين نستغله فيه، نقولوا هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتصلح، هذا دائما بيكون أعوج، هذا معروف، هذا مستحيل يتوب. ديما التساؤل والكلام هذا دائما نقولوا فيه للأشخاص هذه باش نعايروهم، راه فلان عمره ما يتعدل. انت قاعد تحرط في بحره ما تحكيش معاه، هذا عمره ما يتعدل، هذا عمره ما يتوب، هذا حيقعد طول عمره اعوج، هذا معروف، راه ديما ماشي في المعاصي والذنوب. لكن من انت باش تحكم عليه؟ بشر زيك زيه، انسان زيك زيه، من انت حتى تحكم عليه؟ ومرات انت في يوم من الايام تكون مكانه. لهذا في بعض منهم يقول لا تظهر الشماتة لاخيك فيرحمه الله ويبتليك. لما انت تتشمت في بني ادم وتعاير بذنب معين، ممكن الله سبحانه وتعالى يرحمه هو ويبتليك بنفس الشيء. كم من شخص تحق عليه مبتلى ثم ابتلي بنفس البلاء، نفس البلاء. لهذا رد بالك تتشمت في حد يرتكب في ذنب ولا معاصي. لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. كلام واضح. تقعدش تعايرة، تقعدش كل مرة تفكر بماضي انت كنت. خلي على لسانك ديما ربي يهدي، ربي يوري طريق الصواب وكذا، خليك. لقوله تعالى في آية تحتاج منكم ان تتأملوا وتبعت لكم الأمل، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. سورة الزمر 53. تأملوا الآية شوية. الله سبحانه وتعالى لم يقل الذين أخطأوا بل قال أسرفوا، أي أكثروا من الذنوب والمعاصي، ومع ذلك فتح الله لهم باب الأمل اللي هو باب التوبة. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. ما قالش أخطأوا ارتكبوا خطأ وتابوا، لا، قال أسرفوا، زادوا في الإسراف، زادوا في المعصية، استمروا في المعصية. فمع هذا الله سبحانه وتعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. لو اليوم الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة تبدأ حياتك من جديد، شن أول ذنب حتخليه؟ هل الغيبة والنميمة؟ قطع الرحم؟ التقصير في الصلاة؟ ولا ظلم إنسان؟ تراجعوا. هالإجابة هذه خلوها بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، مش تعطوها لي شاني، جاوبوها بينكم بين أنفسكم.
يا من سترك الله، احذر أن يكون أول من يكشف عيوب الناس هو أنت، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا أحببت ستر الناس سترك الله، وإذا تتبعت عوراتهم خفت أن يبتليك الله بأن تكشف عيوبك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم شن قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه أمام الملأ ولو في جوف رحله. رواه أبو داود وحسنه أهل العلم. هذا الحديث وحده لازم تعرفوه، إن يخلينا إحنا نراجع أنفسنا كل يوم، نحاسب أنفسنا بكيف نحافظوا أو كيف تحافظ على ستر الله، كيف تحافظ على النعمة اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الستر. كنا نبو الستر وكنا نطلبه في الستر وندعو دائما بالستر، لكن السؤال الحقيقي شن ندير باش يديم الله علينا الستر؟ شن الخطوات؟ الستر نعمة لكن ليه أسباب، وإذا أخذنا بهذه الأسباب فدائما نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أول حاجة باش تحافظ عليها، لا تكشف معصيتك بنفسك. رد بالك تكشف نفسك وتفضح نفسك. للأسف اليوم في زمن المواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس إذا أخطأ يصور الخطأ وينشره وكأنه شيء يتفاخر به. لا تكشف معصيتك بنفسك. مع تطور العالم في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناس يعتقدوا أن لو أخطأ لازم يصور نفسه وينشره وكأن شيء يتفاخر به أمام الملأ، فليش أنت قاعد تفضح في نفسك؟ لو الله سبحانه وتعالى سترك واستر عليك، علاش تفضح في نفسك بنفسك؟ ليش تحرك في صفحة جديدة كان ممكن تبدأها بتوبة وترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذه أول حاجة. تاني حاجة، أستر الناس وانت في الأرض تمشي، أستر الناس في حياتنا اليومية. مرات تشوف زميلك قاعد يغلط أو صديقك قاعد يغلط أو أي حد في الحياة يغلط تعرفه أو تعرف عليه سر أو تسمع عليه زلة يوم من الأيام، فأسأل نفسك قبل ما تسأل الآخرين، لو أنا فضحته هل أنا بنساعده يصلح حاله ولا أنا حنكسر قلبه؟ دي مسألة رواحكم، دي مسألة رواحكم. ممكن أنت تستر إنسان اليوم الله سبحانه وتعالى يسترك يوم غدوة، مش يوم غدوة في الدنيا، يوم القيامة. فالستر عبارة عن تجارة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى، ونعمة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى، فحافظوا عليها، حافظوا عليها. النقطة الثالثة، دائما اكثروا من الاستغفار، خلوا على لسانكم ديما استغفار. أحيانا احنا ندور على حلول لمشاكل كبيرة صايرة معانا وننسوا في عبادة عظيمة ألا وهي الاستغفار. الاستغفار على ذنب ليس فقط لمغفرة الذنوب، بل سبب في الرزق، في البركة، في الفرج، وأيضا في طمأنينة القلب. لما أنت تستغفر الله سبحانه وتعالى يزيدك في ميزان حسناتك، مش بس استغفار متعلق بالذنوب را، لا، يساعدك في زيادة الرزق، يساعدك في زيادة البركة، يفرج عليك همك وكربك ويخليك تطمئن، قلبك يطمئن ويرتاح. رابعا، في الخطوات المهمة جدا، لا تعير أحدا، لا تعاير أحدا في مجتمعاتنا. زي ما قلت لكم إن كل حد لما يغلط
يشهروا به، ينشروا فيه، يفتحوا فيه أمام الملأ. لا أنتم خلوكم، هذه مش من أخلاق الإسلام، رأوا مش من أخلاق دين الإسلامي. مرات الإنسان هذا اللي أدنى بيوم من الأيام وفضحتوه، رأى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بينه وبين نفسه توبة نصوحة. وأنت تقعد تحمل في وزرة وتحمل في دنبة في رقبتك وتساهم في الشيء هذا وتحمل الشيء هذا معاك. فيقول بعض الصالحين شو يقولوا؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت كبرا وغرورا. بمعنى إن قد يكون الذنب سببا في رجوع الإنسان إلى الله، ممكن هو أذنب الإنسان هذا يكون سبب وهداية ليه لرجوع الله سبحانه وتعالى وبداية صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فالذنب هذا يكون هو رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وهو السبب الرئيسي. بينما الغرور والعجب شنو يدير؟ يبعد في الإنسان على الله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان مغتر، متفاخر، مغرور، متكبر، حيبعده الله سبحانه وتعالى عن طريقه. فتخيلوا لو جاء ملك الموت في يوم من الأيام وقال لك يا فلان غدا ستعرض كل ذنوبك أمام الناس، شن أول شيء بتدير الليلة لو عندك الفرصة؟ أكيد أول شيء بتقول أنا حنوض نصلي ونستغفر الله ونبكي ونخشع لله سبحانه وتعالى. تخيلوا أنتم لو ملك الموت أعطاكم فرصة وقال لكم رأي غضوة حتنعرض كل ذنوبك أمام الملأ وأمام الناس، شن أول شيء بتديره لو عندك فرصة الليلة، لو عندك فرصة هالساعة هذه شو بتدير؟ بتقول أنا رأي بنوض أول حاجة بنصلي وبنستغفر الله وبنتوب وبندعي الله سبحانه وتعالى وبنبكي وبنخشع لله سبحانه وتعالى بنية صادقة. بيقع ليش قاعد تستنى لين يجيك ملك الموت؟ شو اللي قاعد تستنى فيه لين يجيك ملك الموت؟ مدام باب التوبة مفتوح إلى الله، مفتوح أمامك وهدية من الله سبحانه وتعالى، وادعي يقول يا رب كم مرة سترتنا ونحن لا نشعر، كم مرة صرفت عنا فضيحة ولو وقعت لتغيرت حياتنا كلها. اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. كرر الدعاء هذا، اللهم كما سترتنا ونحن مذنبون فلا تفضحنا يوم نلقاك. ناخذ فاصل قصير بإذن الله وحنفتح المكالمات. خلينا نذكر برقم الهاتف بس على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. اهلا وسهلا بكم. نقرا مجموعة من التعليقات الموجودة على صفحة الفيسبوك. لطيفة تقول: مساكم معطر بالورد والمسك والعنبر، تحية مسائية طيبة ملوكة وجميع كادر راديو السرايا، ونمسي على جميع المستمعين الرقيم، مساكم مبارك. شكرا، بارك الله فيك. حنان مختار تقول: عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وماوية تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي، فمن أعظم النعم أن يسترك الله ويغفر لك ويمنحك فرصة للتوبة والإصلاح دون يفضحك بين الناس. لذا كان السلف يقولون إن دوام الستر نعمة تستوجب الشكر الله والمحافظة عليها بالطاعة والتوبة. كتبت أيضا: الستر خلق عظيم يحبه الله، ومن ستر الناس ستره الله، ومن وقع في ذنب فليتب إلى الله ولا يحدث به الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالستر نعمة والتوبة باب مفتوح، والواجب أن نحفظ ألسنتنا عن عيوب الآخرين ونلتمس لهم الأعذار ما استطعنا. جميل. عمار يقول: أحسنتي أستاذة والله. شكرا، بارك الله فيك يا عمار. محمود شني يقول؟ يقول: تحية تقدير ومحبة لأسرة برنامج من القلب على هذا الموضوع الراقي الذي يلامس القلوب قبل العقول. لقد أحسنتم الاختيار، فالستر من أعظم نعم الله على عباده، وخلق كريم يجمع بين الرحمة وحسن الظن، ويزرع المودة بين الناس في زمن أصبحت فيه الأخبار تنتشر بسرعة، وصار البعض يتتبع زلات الآخرين ويشيع أخطائهم. تذكرنا هذه الحلقة بأن الله سبحانه هو الستير، يحب من عباده أن يستر بعضهم بعضا، وأن يكونوا مفاتيح للخير لا أبواب للفضيحة. وكم من قلب أصلحه العفو والرحمة بدل التشهير والإساءة. الستر لا يعني تبرير الخطأ، بل يعني معالجة الخطأ بالحكمة وحفظ الكرامة الإنسان، وفتح باب التوبة والإصلاح. فكلنا أصحاب تقصير، وكلنا نرجو أن يستر الله عيوبنا في الدنيا والآخرة. كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج على هذه الرسالة الهادفة أو الرسائل الهادفة التي ترتقي بالذوق وتغرس القيم النبيلة في المجتمع. نسأل الله أن يبارك جهودكم، وأن يجعل ما تقدمونه نورا يهدي القلوب، وأن يرزقنا جميعا حسن الخلق وستر العيوب ولين القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين يا رب العالمين. عبير تقول: أحسنت النشر. شكرا، بارك الله فيك يا عبير. على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. عم
2: سهل خير دكتورة ملاك، نهارك مبارك.
1: الحمد لله، نهارك أطيب. شن حالك؟ كويس إن شاء الله.
2: لا زين، شن حالك أنت؟ جمال السيد يونس والسعادة أسرة السرايا، نحييكم نحيي قناة السرايا وكل العاملين إن شاء الله على البرامج الدينية يا دكتورة ملاك.
1: الله يبارك فيك، الله يعزك ويخليك.
2: الله مسلنا فوق الأرض وتحت الأرض واليوم العارض عليك. الله مجعلنا من عبادك المستورين. الله مسلنا وسر جميع عيوبنا وسر عوراتنا وسر كل ما مرضنا إن شاء الله.
1: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: ونحيي كل المستمعين والمستمعات لقناة السرايا، وكل من يتواصل معك إن شاء الله يا أستاذة ملاك.
1: الله يعزك ويحفظك يا رب.
2: تحية لوالدك الحاج محمود وكل والدتك والمستادين وكل الليبيين إن شاء الله.
1: اللهم امين يا رب العالمين. تفضل يا عم سالم.
2: برنامجك حلو على الستر يا استاذه ملاك.
1: اكيد اكيد، تفضلي.
2: والله هو الستر، انا اقول لك ان حال الانسان ديما هنا، لا زي ما قلت انت، السر عمرك ما تعطيه لاي حد. اللي تعطيه سرك يقول لك لا، سرك في دين مش عارف شنو، مره تصير في شيء سوء تفاهم يقعد يدعي بعدين في حاجه ثانيه. الو،
1: انا اسمع فيك يا عم سالم، تفضل.
2: اي مرات توفيني يبعد في صغاره يقدم ترى بره وقامت قدام تحت رواش من جيرانكم. شوفوا شو يقولوا شو ما يقولوا شو شايف شنو يجوا يحاولون لهم. بعد مرات فيني شد عين صغير يقول له خير ابوك دار مشاكل في الحوض، خير امه خير امك خير اخوك خير مش عارف شنو. العين مسكين ما يعرفش يقعد يدوي.
1: صح صح.
2: ان شاء الله نجي بعد عنا اصحاب السوء، والدنيا زي ما قلت انت تو فيني يرقد، لا نسامح الله ربي ياخذ عمره وهو راقد.
1: صح. ومش حتى
2: شو اسمه راقد في الولايه، مرات يهدرز ما يدري شي حاجه. انا نعرف مره واحد كان يهدرز وشاره ما فيش حاجة ده يا رب بصر كيه كي قاعد يرعش واحد قلنا المسلسل قلنا ماذا أراج كبير قلنا معطاك مغمرة نشوف الدنيا معناها نموت أسهى أقرب حاجة هذا الواحد ديما يتبعد عن معاصي ويخلي قلبه ديما طهر لا مطهر قلوبنا من النفاق وضعه من الحسد ومن البغض لا مجعلنا من عبادك الطاهرين إن شاء الله
1: اللهم أمين يا رب العالمين بارك الله فيك
2: إن شاء الله هذه حاجة عبرة يأخذها الناس عبرة
1: اللهم أمين
2: إنسان ديما خلي طاهر ديما خلي روحه خاني من الذنوب من حبل الدنيا قصير
1: اللهم أمين
2: الواحد ما يدريش عن عمره متى يأخذ يا ربي
1: الله يبارك فيك
2: تقول لي توب بعدين نتوب وكنا هذه ما تنفعش نتوب من البداية
1: صحيح صحيح بارك الله
2: الواحد يموت معنا شيء نتوب
1: أكيد أكيد أكيد يا عم سالم بارك الله فيك يا عم سالم
2: ربي يحفظك إن شاء الله ربي يحفظنا قناة طيبة إن شاء الله
1: بارك الله فيك شكرا شكرا بارك الله فيك
2: وسجلي سماك دكتورة حتى أنت الحق
1: تسلم تسلم بارك الله فيكم جميعا شكرا شكرا عم سالم شكرا ويحفظ الجميع عبير تقول تحية ليك ملاك موضوع جميل وواقعي فعلا ريت كلها تعمل بي من ستر مؤمن في الدنيا ستره الله في الآخرة عمار يقول شهادة أنها حلقة جميلة شكرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: كيف حالك أستاذ ملاك طيب
1: الحمد لله كيف حالك يا أخوي إن شاء الله بخير يا رب
3: الله يسلمك أنا أكلم فيك من مدينة طبرق
1: يا أهلا بناس طبرق وأهل الشرق نورتوا جميعا
3: متشرف متشرف متابعتك والله
1: تسلم الله يعزك يا أخوي ويطول في عمرك يا رب
3: ونبو حصة يعني في أخلاق رسول صلى الله عليه وسلم لأن أزمتنا أزمة أخلاق نحن في الوقت الحالي
1: والله أزمتنا أزمة أخلاق فعلا والله
3: فأنتمنى أني تحصي يعني برنامج خاص بالأخلاق الرسول وأخلاق الحميدة
1: حاضر حاضر بإذن الله بإذن الله
3: بارك الله فيك بارك الله فيك تسلم متابعة ما شاء الله
1: تسلم بارك الله فيك يا أخوي شكرا شكرا شكرا على الاقتراح الجميل وهذا دائما اللي نسعوا ليه هو الأخلاق يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته له السلام
4: عليكم
1: ورحمة الله وبركاته
4: مساك كل ياسمين سالم التجربة وقوي اللي من طبرك نقول إن شاء الله طبرك منورة الشرق منور والغرب منور والجنوب منور يا
1: كيف حالك حالك باهي كويس ناجي ولا
4: مية مية الحمد لله يا ملاك
1: باهي الحمد لله
4: نسمع صوتك انت مد علينا ما شاء الله عليك والله
1: بارك الله فيك بارك الله فيك
4: نسينا بحاجات من الأفواش ممكن نتعلمها حتى من المستمعين يتكلم
1: يا مرحبا بك تفضل هاي
4: والإنسان زي ما قلت لك يا ملاك ودي من عوده فهل الإنسان من يقعد في الليل ينتهي منتهي نعتبره على حسب ضغط يانيك كنار منذ الصبح مرات يرجع أخذ ضربة الجلطة مرات يولع منه والطقة هو وجوه شوف جوه شد فيه الإنسان يمشي عدل في الدنيا الإنسان يتوكل على الله وياما من الناس والله ياما لكن نقول لك منطقية ياما من الناس زي ما نقول إحنا كانوا مشرين أنا بسكيت وبدأ في صراط المستقيم وبدور صدق الناس يأمنوا فيه صدقي كان موشي ممكن تاع سكير سوى صدق الناس قريب حتى يأمنوا بحياتك شفتي قدرة ربي ربي غير راهو
1: اي والله
4: صح والله
1: اكيد غير اكيد
4: ما نقولش يعني خذا هذا ولا هيك يوم من الايام ممكن يتغير للاحسن ومرات الاحسن تتغير للأسوأ
1: صح
4: والنية أهم حاجة النية
1: فعلا
4: نقول لك الصدى والحقيقة والكلام الصح يا ملاك
1: قول
4: الصلاة
1: أكيد
4: الصلاة تنهيك على كل مشاكل الدنيا هي وتخليك طريق خط سير صح
1: صحيح
4: تعتري وتصلحي 40 صباح حتى اللي ما تصلوش نقوله تعتري وتغلطوا وتأخروا وتديروا 40 صباح نسأل الله بالله تبدأ في صلاة المستقيم صدقي قبل لا ترقد توني والله من بدرك ولا نتكلم يا ملاك صدقي وقت نتأخر في النوم حتى النوم ما يجيليش لين نصلي صدقي من أين نرقدش
1: الله يبارك
4: هي حاجة ناقصة عندي بس مدمن عليه الصلاة ولا بين ما نصليهاش تبدأ ما نرقدش صدقي لازم نصلي بعد ما نصلي سبحان الله كأنا خليت لي حاجة ورميت لي حاجة ندلت على شيء تدل على الصلاة عمود الدين
1: أكيد
4: الصلاة هي الصح نيك على الفحشاء وعلى المنكر تحب الناس وتنور طريقك وتمشي أعمالك كلها صح لأنك أنت اتصالك بينك وبين رب العالمين
1: بارك
4: الله فيك وخيم التجورة وهانيبال نقول لميمتك ان شاء الله تمشي للسعوديه لا سولت فيها قالت امي الله يرحمها وتروح لك سالمه غانمه وتجي لك الدبات باش تزوجك هانيبال صح ولا؟
1: لا صح بارك الله فيك يا ناجي بارك الله فيك على المكالمه الطيبه شكرا شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99 الو السلام عليكم الو السلام عليكم
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
5: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
5: مرحبا
1: يا مرحبا بك أهلا وسهلا
5: الو أستاذ شو الأمور
1: الحمد لله في نعمة والله
5: بارك الله الراديو ولا
1: ايه تفضل تفضل معك ملاك تفضل تفضل ما في الهواء انت تو اسمع فكره
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل اي
5: كيف حالك شو الامور
1: الحمد لله شو حالك انت كويس
5: والله انا تمام الحمد لله كيف الحال
1: الحمد لله تفضل اي قول لي بخصوص موضوع الحلقه اليوم
5: اول حاجه شكرا لك البرنامج جميل هدايا وشكرا بالله انه هذا برنامج كويس وحلقه جميله جدا والله
1: بارك الله فيك بارك الله فيك الله يعزك
5: اول حاجه برنامج الستر ان شاء الله ربي يسترنا ويستر جميع المسلمين والستر هذا حاجه كويسه
1: اكيد اكيد
5: مش الواحد يغلط في الثاني والله يزعل من الثاني يقعد يعرض فيه سامحوني في اللفظ هدايا صحيح لكن نكون حتى من ناحيه الاخلاق الخلق يكون خلق حسن ما فيش انه واحد يفضح الثاني والله يقعد كان شاف منه غلط او خطا والله حاجه كذا يقعد يحط فيها ويرد فيها وشاف منه كذا وقصر معه في الكلام مثلا والله غلط ما في كلمه يقعد هذا فلان صفته حل تركه والله فلان صفته حل تركه ما يخلوا علي حد ما يخلوا علي بعض المستر مغطى كما يقول السوريين
1: صحيح
5: ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله وبارك الله فيك وان شاء الله نشوفوك في اعلى المكانات
1: العالمية. بارك الله فيك شكرا
5: شكرا لك شكرا لك شكرا لك
1: شكرا يا اخوي شكرا شكرا شهادة فوق راسي والله وشكرا على المشاركة الطيبة وبارك الله فيك وفي ميزان حسناتك حتى انت وميزان حسنات الجميع كل اللي يسمعوا فينا سواء شاركوا او مشاركوش حتى مجرد استماع ان شاء الله يكون في ميزان حسناتكم يا رب الو السلام عليكم
6: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا
6: اهلا بك
1: فاتح الراديو جنبك فتح الراديو جنبك قاعد الصوت يتردد عندي
6: ايوه
1: تفضلي هاي
6: حالك
1: باي الحمد لله شن حالك انت كويسه
6: والله يخير الحمد لله
1: تفضلي هاي موضوع حلقتنا اليوم
6: سعيد كل المستمعين والمستمعات ان شاء الله كلهم دون استثناء طبعا قلت من سفره اخير مو سفره والله يوم الضيافه
1: صحيح
6: اي كل اهم حاجه يا ملاك واحد لازم يحكي لك سر يقول لك سر كبير ما تخافيش عليك 60 امان في باب سبحان الله حتى في دويل انت تقضي وهم يعاودوا وينقلوا هذا السر بل عندي صديقه بسم الله ما شاء الله صندوق الاسود انا وياها
1: الله يبارك ان شاء الله ربي يدوم عليكم المفروض ما تكلمتيش عليها باش ما ياخذوكش بالعين
6: والله صندوق اسود بنيتها وهي كده وعندي حتى من اقاربي والعيله هيك عندي هلبه صديقاء العيله كيدوني يقولوا سبحان الله انت لما ندولك ما نكونش طالعه ايه توتي جاتي من الضايقة وتسكي الفطل دي نمشي بس عليك ونطلع مش تقول لك البيوت اسرار حتى في الحوش فيني السر حتى صارتك حاجة من الضايقة في اليمين تشكي ودمين تدو
1: ايه والله
6: فيني تسرك فيني لا
1: صحيح صحيح والله صحيح
6: فعلا فيني وحدة بدراس مضيرتك وتشكيلها وتشكيلك فيني مجرد هيك تجاه وهمية بعدين كل هذا تنشرق حالك باهي هذا كان ما شرطش على فيه
1: لا حالك باهي
6: ايوه حالك باهي كما شرطش على فيه هذا
1: لا حالك باهي والله حالك باهي بارك الله فيك يا
6: كيفي تستر في الماء
1: أكيد ما هو مش كل حد عنده نعمة الستر هذه را مش كل حد قاعد يتعامل بها الستر
6: تسكي مصباح ما في مصباح انت في انا تبدو حتى محبوبة بين الناس.
1: صح والله.
6: انا اللي لك تشكيك وانت تصلي حتى تصلي هاي.
1: بارك الله فيك. ان شاء الله ربي يسترنا ويلطف بحالنا ويا رب يهدينا. بارك الله فيك. شكرا.
6: تحياتي للمستمعات.
1: تسلم. الله يعزك ويحفظك يا رب. شكرا شكرا. على 092-150-59-99. السلام عليكم. مكالمة فصلت. ناخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 99.3 راديو السرايا. ألو السلام عليكم.
1: يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بكري بكري اليوم يا هنيبال. أهلا وسهلا.
1: ما عندي ما نقوله مش حنطول.
0: تفضل.
1: عندي ليك مستمع اليوم بصمت افتح عليك ربع ساعة بسم الله ما شاء الله. قال لي والله ما نعرفها الإذاعة. نحييه طبعا لك وعجال الشريف.
0: يا
1: ما شاء الله
0: تكون
1: بالشفاء العاجل. والله العظيم هذه بدون يعني مجاملة يعني
0: الحق بارك
1: يعني.
0: الله فيه
1: والحق يقال يعني
0: بارك الله فيك.
1: وتحية لي وخينا ناجي بارك الله فيه. طبعا عندي الوالدة إن شاء الله غضوة إلى الأراضي المقدسة عمرها.
0: يا رب إن شاء الله تمشي وجيب السلامة. أقول لها بس بالله عليك أمانة وطلب
1: تدعيلي أنتي.
0: تدعيلي بكل خير. تدعيلي بكل خير
1: يا أم هانيبال.
0: يا أم هانيبال وتمشي وجيب السلامة يا رب
1: بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله يا رب العالمين ترجعنا بالسلامة وعمرة مقبولة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
1: خيتنا فادية نحيوها
0: أكيد.
1: الأستاذة المحترمة طبعا أنا سميتها الظاهرة التي لم تتكرر وواثق من كلامي سعاد المصري ربي يحفظها كل مستمعي الكرام. السترة مطلوبة.
0: أي والله
1: مكري دويتي على الاستغفار. اعتقد واحده من الحلقات اللي فاتوا جبت لك باختصار قلت لك الاستغفار علاج.
0: صحيح
1: الاستغفار علاج بدليل الايه ونفي سوره نوح استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ينزل المطر يعطي البنين والبنون ويعطي المال. الاستغفار بشرط هذا استغفر ربكم هذا امر راهو قلت لك راهو الاستغفار علاج. حتى مريض انت جابوا لك دواء ما بريت ايش ترى استغفر
0: حتشوف
1: وخلي صح. عندك يقين بالله
0: صح.
1: شوف سيدنا أيوب من قال يبرى يعني. ففي كل الأحوال السترة مطلوبة وأنا معاك قلبا وقاربا بس كي وخيتي ملاك في اللي من يجهر بالمعصية
0: هذه
1: يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شنو يقول إذا ابتليتم فاستتروا.
0: صحيح
1: إيه والله أنا سألت شيوخ قالوا لي حتى الدخان بتدخن فيه قدام الناس هذه معصية أنت ابتلت بها أنت جهرت بهذه المعصية ما بالك الأكبر يعني المعاصي اللي أكبر.
0: أي والله
1: إيه فإذا ابتليتم فاستتروا لأن باب التوبة مفتوح. لكن واحد نصاب حشاك أو كذاب أو كذابة أو فتان بين الناس وأنا تعاملت معه واكتشفت وعرفت انه هو نصاب نحذر البشر منه. ايه نقولهم راكم تتعاملوا معاه هي سترة مطلوبة في كل شيء لكن باهي واحد نصاب وانا تعاملت معاه او صاحبي تعامل معاه وعرف واحنا عرفنا الجروب ان هذا ردوا بالكم منه. انا كيف عرفت ان هذا نصاب ما وقالوا لي
0: هانيبال
1: او انا تعاملت معاه
0: يا هانيبال.
1: ايه فبنحذر انا
0: اسمعني هو انا معك لان انا تكلمت عليها في جزئيه لو سمعت انت قلت ان
1: سمعتك تمام اكيد مرشين
0: اكيد هي قلت ان الستر لما تكون حاجه معصيه ارتكبها العبد مع اتجاه الله سبحانه وتعالى فهمتني
1: لا هذا كموضوع ثاني انا
0: ستر, ستر تاني هذا كستر ثاني
1: هذا كستر ثاني كل شيء ما لقى من كراحه يعني هنا واجب النصيحه
0: لكن لما يكون في ظلم فيه مضره في اعتداء على
1: ما
0: الناس
1: لا يا بكري
0: ايه في اعتداء على الناس انما فيش سترة خلاص
1: انما انظلم ايه
0: بالضبط
1: ايه
0: تفضل
1: لا مظلمة لا بروح هذا الموضوع تاني لكن نحكي لك عن في نوع هيك قصدي فهمتي ما هو موضوع كنت يرى من اربع حلقات متشعب وراه موضوع يفتح موضوع سبحان الله لا يجيك واحد يا ملاكي يشاهدك من دينك يقولك شهادة من دينك راه كأنه حلفك راه يوعى على كلمة شهادة من دينك راه شو رأيك في شخص في الفلانة هو شو بنقول أنا بنسترة هو مثلا مش مستمع تندر عليه جاي بيخطب مننا ولا عنده معاملة معاه ولا واسألني مثلا حنقول الحق ثم الحق كويس كويس لا لا
0: صحيح
1: ايه لكن رد بالك مازال متفرع الموضوع رد بالك رأى مرات الشخص كويس ويكذب عليك وشو ايه يقولك هذا مش كويس يقولك هذا مش كويس وهو كويس وصايره هذه
0: مزبوط
1: ايه على مو من حي الاخ اللي يتكلم من الشرق مرحبتين بيك والله الموضوع هذا لا شيء بارد نبي نطرحه لحسن الخلق او الاخلاق يعني نعاني من ازمه اخلاق نتكلم فيه شويه فعلا نعاني من ازمه اخلاق يا اخوي تعرف حسن الخلق يا ريت تسمع فيها المشايخ واكيد يعرفوه. حسن الخلق رسول عليه الصلاه والسلام قال طريق الى الجنه. حسن الخلق قال من اثقل الاعمال في الميزان يوم القيامه. حسن الخلق في كل شيء.
0: صح.
1: مع اهلك، ابنائك، جيرانك، زوجك، اصحابك، في الشارع، في الطريق، هذا هو حسن الخلق. سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكثر شيء يدخل الجنة؟ فقال تقوى الله وحسن الخلق، رواه البخاري. سوء الخلق راه يضيع الحسنات يوم القيامة.
0: اي والله
1: اي والله، ايه كذبت على فلان، اشتمت فلان، ظلمت فلان، انقلت هو بالكذب على فلان، صدقت فلان راك زيه، فتنت بين فلان، هذه كلهم يوم القيامة ياخذوا حسناتك، بتجي مفلس انت راك. غيبة ونميمة راه بتجي مفلس يوم القيامة، اقرا القرآن حتعرف. انت ولا انت اختي رمي المحصنات، حي عليك رمي المحصنات شنو يصيبك يوم القيامه. بنت كويسه لا بال عليها يجي يوصفوها ملاك ما شاء الله يقولوا لا ملاك كذا، فاديه ما شاء الله يجيك حد يقول لك لا حي عليك ترمي المحصنات انت. احنا هذه فلانة نعرفوها تقري في الجامع كذا تقري في الصغار، يعني انت تجي ترميها كيف؟ لسانك ينقص انت هنا في الدنيا ما بالك في الاخره؟ هذا رمي المحصنات.
0: اي والله
1: كيف؟ هي متحصنة هي بسم الله ما شاء الله، جيت تقول عليها أنت هكي ما تجيش. يعني نختم بآية سورة القارعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه واحدة من الآيات اللي ترعش، اللي قلت لي شنو هي اللي تبكي من أخسر الصور. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ترى الأم مش مقصود بها أمك ولا أمي، تعرفش معناها أمه هاوية؟ تفسير ابن كثير يطيح برأس أمه على النار، دفان ما فيش، والعياذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة، والله يرحم والديك، وبارك الله فيك على حضورك الطيب والمحاضرات القيمة جدا. والله ننصح كل اللي بينا يسمعوا لك، كانوا من الشرق بدي يسمعوا فيك
0: بارك الله فيك. شكرا.
1: واضح كلامهم من القلب، والله واضح يعني. بارك الله فيكم والله يرحم والديك، وتحياتي لكل المستمعين، اخونا سالم وعمي محمد الاغا، وخينا الاستاذ اسماعيل الخرماني، حتى هو نسمع صوت عندك كلام طيب. عمي محمد حتى انت نسمع صوتك، كل مستمعينك يعني
0: باذن الله
1: يقول اراي نبوا حتى اراي يعني اللي نتاع ناس زمانك دم ونستفيدوا منها.
0: اكيد اكيد. بارك الله فيك.
1: الله يرحم والديك وبارك الله فيك وربي يثبتنا ان شاء الله، وبارك الله فيك. الله يرحم والديك.
0: شكرا. الله يرحم والديك يا رب. انت تطرقت شويه بس تطرق هو لحسن الاخلاق وحسن الخلق. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. حنتناولوه الموضوع هذا وحنتكلموا عليه ان شاء الله في الحلقات الجايه باذن الله على 092-150-59-99. الو السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: اهلا اهلا اهلا بنت القربولي، نورتي انستي وشرفتي.
2: نحييك كده ونورك ديما، حيث انت تفادونك وربنا ان شاء الله يفادكم يا ربي، وكل كلمة تقوليها وكل موضوع تترحين ان شاء الله في ميزان حسناتك. ربي يحفظك.
0: اللهم امين.
2: يحفظك اهلك ان شاء الله وناسك اللي معقبيهم ديما على الخير.
0: اللهم امين.
2: ربي يعطيك ان شاء الله ما تملوا ديما.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
2: يستفيدوا منهم.
0: دعيلي بالدرية الصالحة، بس الدرية تكون صالحة بس
2: ان شاء الله. ايه ان شاء الله ربي.
0: حاجة الدرية الصالحة. ايه
2: ايوه. لا لا ندعو لك والله انت وما تنبغيش من هيك يعني الحد بالذات كان صليت الفجر حاضر.
0: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم ان شاء الله ليكم بالمثل يا رب كلكم يا رب.
2: بارك الله فيك يا رب. والله علي قد نيتك الطيبه وشوفي صغر سنك وتقدمي في مواضيع كبيره لا قوه الا بالله يعني.
0: بارك الله فيك.
2: ربي يحفظك يحرسك من العين.
0: اللهم يحرسني من العين اهم حاجه.
2: بارك الله فيك. ان شاء الله ديما محرسك. ربي يحرسك ان شاء الله من العين ديما بالمعونه يعني حصل لنفسك يعني عرفتي.
0: أكيد. يعني
2: ما شاء الله ناس مجدة وتدعو فيك ما شاء الله. شوف الأخوة من جميع المناطق يعني
0: الحمد لله. لله الحمد لله.
2: والله ما شاء الله بالموضوع الحلقة الستر إن شاء الله ربي يسترنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
2: الله يستر الإنسان والله ربي يستر.
0: أكيد.
2: فمتحب دارين عشان ديك منقول كلهم قالوا الكلام وغير حتى من المستمعين يقولوا أنت ما شاء الله مكفية موفية يعني لما نسمع لك البداية يعني سبحان الله استفيد منك جد يعني في المواضيع هذه قيمة فعلا ما زلنا نحتاج مثل هذه الوصايا باش ناخذ بها وباش ياخذوا بها الناس هذا ويستفيدوا منها برضو يعني في اللي ينحرف في على وجهك يعني انحراف الحاجات هذه يعني
0: صحيح.
2: فلما يسمعوا نصايح هذه تتكرر ما مرة نكون يولي راح نقول يولي يعني تاليات يستغفر ربي
0: مزبوط
2: بيبدأ يعني يفكر شوية يعني يحط جنب الكراسي عدل يعني.
0: أي والله
2: نستفيده منك أمانة إن شاء الله في ميزان حسناتك وإن شاء الله نقول أمها نيزان إن شاء الله يربي توتي بسلامة ووفور الصحة والعافية يا رب العالمين وتمشي وتولد ليبيا ولدي بألف خير إن شاء الله وكافة المستمعين أبا وأمهات أخوة أخوات ورجف لهم تحية وربي يحفظك أستاذة ملك
0: تسلمي تحياتنا لك شكرا يا بنت القربولي بارك الله فيك وايضا ما ننسوش الناس اللي في مواقع التواصل الاجتماعي مرحبتين بكم جميعا اللي يسمعوا فينا اللي يكلموا فينا من الشرق يكفينا البرنامج الحمد لله وصل حتى للشرق وهذا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وهذه هي الرسالة الحقيقية انه يوصل لكل الناس. الو السلام عليكم.
3: السلام عليكم ملوكي.
0: اهلا وسهلا استاذة للا نورتي.
3: دكتورة التربوية للا
0: غريان. يا مرحبا بك
3: استاذة. بقول استاذة دكتورة التربوية اللي هي واخدينها بجدارة يعني قارئين تربية وعلم نفس وصرف تدريس.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
3: الله يسلمك ربي يحفظك ملوكي.
0: بارك الله
3: فيك. حج عليك يا ملوكي ان شاء الله ربي يسرك دنيا واخرة.
0: اللهم امين يا رب.
3: الله ربي يبشرك بشرى لن تخطر على البال.
0: يا رب يا رب.
3: الله ربي يعطيك ما تتمني.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. تحيه لمهندس صوت اخينا يونس ان شاء الله ربي يحفظ لينا ويحفظ ليك.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بالي قلت يحفظ ليك يعني.
3: يحفظك انت لي. لا لا هو مزعله ولا انت مزعلك.
0: باهي خلاص ان شاء الله ربي يحفظنا لبعض.
3: يحفظنا وعندي سلام خاص جدا جدا هو يعرف. قول لأمك سلام خاص قولها من قبل لله.
0: خلاص وصل للسلام وصل للسلام.
3: اليوم عن الستر.
0: أكيد.
3: قلت من ستر قال الرسول عليه الصلاة والسلام من ستر مؤمن ستر الله يوم القيامة. جيت إنسان ماشي في طريق هي الطريقة إنك أنت ما يقولك ما تنشرش إنه هو فلان قال وفلان قال والله دار والله كذا والله. خليه ستر بينك وبينه تعالى أعطيه كلمة طيبة تعالى أنصحه ممكن كان يعني في منقوله في حالة غيبوبة لكن دائما الاستيقاظ بالكلمة الطيبة. الإنسان لما يأخذ الحاجة يقول والله فلان خانب فلان كذا اللي خليه بينه بين الله سبحانه وتعالى نستره ما نفضحاش لأن الفضيحة لأن النصيحة للملأ فضيحة. التوافين اللي يقول لك أنا نصلي وأنا وأنت تتكلم على الناس وأنت تأول على الناس وأنت جابد الناس بأسلوب وكلمات غير لبقة يقول لك هذا الشخص ظالم. يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فضل ياتيك آخر الندم. ينام المظلوم في الليل باكيا يدعو عليه وعين الله لم تنم. في كل وقت قولي يا رب ولكل من ظلم شخص يقول يا رب. إنسان الستر باهي الستر لما تستري الإنسان يقول لك ليه تتشمت في أخيك ما تنذري ربي بماذا يستغيك. هذا المثل اللي حتى نقوله فيه المثل الشعبي ما تتشمتش في أخوك في شيء والله فلانة طلقت لي كذا فلانة ما تجوزتش لأنها كذا. السر باهي حفظ السر لما يجي حد ويقول لك سر إنك أنت تحفظ السر هذا ما تبوحش به سره طالما انه هو عطيه فيك الثقه ما نمشيش وين ما يمشي لسانك يمشي. يقول لك زي المثل يقول زي جبان في السوق من كل شيء يذوب. تمشي وتتاولي والله تمشي وتتاول الانسان يكون قدوه لنفسه. كن قدوه ولا تكن حكمه ولا يقول لك لا اللي هو الشاعر الامام الشافعي لا البيت مش عارفة نسيت استغفر الله ولا إله إلا
0: الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
3: لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إن فعلت عظيما. ما تنهاش على شيء وانت تظالم الناس وانت تتكلم عن الناس وانت تبشر بالناس والله صلاته ودعاءه واستغفاره ما هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى. والاستغفار الإكثار من الاستغفار في عقد كل صلاة وفي كل وقت يقول لك يريح البال يصلح الحال يرضي بالإكرام والإجلال يفتح الأخفال. وما كان قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، صدق الله العظيم.
0: اي والله.
3: ديما كن قدوة ولا تكن حكمة، خلي القدوة لنفسك قبل ان انت ما تعطي شيء وانت مش قدوة لي، تعطي
0: صحيح
3: وانت مش قدوة لها. تحية ليك.
0: شكرا استاذ لله.
3: ولوفيك ان شاء الله ربي يحفظ املك ولوفيينك ولوفياتك، وتحية كبيرة للجوهر. المهندس جوهر كان معانا في قناة البلاد، وان شاء الله يخش ونسمع مداخلتها بنت القربولي انستنا زينب وخيتنا، ان شاء الله ربي يحفظها. وينك يا زينب غايده وينك؟ تحيه
0: للكل يا
3: ولكل كل الاحباب، الخال ناصر، عمي عبد الناصر الزرقاني، ليخينا صلاح الدين، عمي عبد الله ابو ميس، ان شاء الله ندعي له ربي يرجع له اولاده على خير، ونقول لك ربي يستر الدنيا واخره.
0: اللهم
3: امين. ماما لما قولي ان شاء الله ربي بنيتي يسترك، ربي يستركم دنيا واخره يا بنياتي. ومحلاها لما يقول لك الحج الله يرحم والديك،
0: والدينا والديك،
3: ديما نقول فيها الله يرحم والديك. لما تعطي الحاجه لحد يقول لك مشكور، الله يرحم والديك ويسترك ربي في الدنيا وفي الاخره. فكل التحيه ليك.
0: شكرا.
3: عجزنا عن المواضيع اللي تطرحي فيها، فيها الحكمه، فيها الموعظه، فيها التنبيه، فيها النصح، فيها الإرشاد. وتحية كبيرة ليخينا محمد مسعود، شما يطمننا يخش علي حالة صحة مهمة، وربي يحفظها له تاج راسه. تحياتي ليك ملوكي، واستمر في برنامجك. تحية كبيرة لمدير قناة السرايا، وللأستاذة والدكتورة النفسية والاجتماعية أستاذة زينب الزوي، وياريتها في برنامجها فيه مداخلات
0: مسجلة
3: فادية. ولا ألف ألف مبروك لبنية أخوك النجاح. تحياتي ليك، ودمتي لمن أحبك، صديقة الوفية لبرنامجك. وعندي معلومة ليك نبي نوصلها لك. شوفي الوفاة في قناة البلاد في برنامج الصحة للدكتور عبد الرحمن الخازمي، قعد البرو بصوتك ملوكي.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
3: ربي يحفظك، ربي يعليك على كل من يعاديك. تحياتي
0: لك، بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. ما هي دقيقة بس ناخذ جزئية بسيطة. أخونا محمد مسعود تكلم وقالوا الوالدة تعبة، إن شاء الله ربي يشفيها لها يا رب، وترجع بسالمة يا رب العالمين. وفقدناه صراحة أمانة محمد مسعود، والله فقدناه. دائما كان الشخص المبادر، ودائما هو اللي يتصل بس مش يطمن، ومش بس يطمن يعني يتصل بينا في البرنامج ويشكر فينا في كل الإذاعات أمانة، يعني دائما على لسانه ملاك والمخرج يونس الحداد، دائما على لسانه سبحان الله، ودائما يوصلني في سلام من أستاذة العالمية القديرة فكرية آدم. ففقدناه صراحة، وإن شاء الله يا رب أمه ترجع بالسلامة يا رب العالمين، وتكون يا رب بكامل صحتها يا رب العالمين. أما بالنسبة لموضوع الآخر، غير دقيقة بس تنويه للموضوع الآخر، احنا دائما نقوله إن الأماكن تتغير. عادي بس نبي نتكلم عن جزئية معينة، إن الأماكن تتغير يا أستاذة للا، الأماكن تتغير. أنا اليوم في السرايا، قبل كنت في راديو البلاد، وقبلها في قنوات عدة يعني. فالأماكن تتغير، أهم شيء الأثر. أنا شن خليت وراي، أنا شنو خلت الناس تسمع لي؟ أنا مثلا في يوم ما تفكروا فيها في موقف الكذا، أو كلمة قلتها في أحد البرامج، أو حتى البرموات اللي تسمعوا فيها بصوتي في القنوات الأخرى، هذا كله شغل يحسب لي أنا، يعني شيء يقعد لي أنا، لي أثر. يعني مجرد ما تسمعوا صوتي في الإذاعات الأخرى السابقة اللي اشتغلت فيها، هذا يعني أني أنا خليت أثر. وإن شاء الله يا رب الموفقين كل الزملاء، سواء كانوا في راديو البلاد وغيرها في الراديوات والقنوات اللي اشتغلنا فيها، ومستمرين في النجاح هذا، ومستمرين في العطاء هذا، ومستمرين في الأثر. يعني هذا هي رسالتي أساسا، في الرسالة الإعلامية اللي نحملها أنا شخصيا، إن يكون لي أثر. مش مهم الظهور يكون دائما موجودة أنا، أو في كل المحافل وكل الأحداث المعينة اللي يصير فيها أشياء معينة لازم نكون أنا موجودة، أو لازم نكون دائما نطلع عليكم. المهم إننا شنخلي في عقول الناس، شن قاعدة تتفكر لملاك محمود، الشيء اللي قاعدة تقدم فيه. أنا يهمني الأثر ويهمني الرسالة الحقيقية توصل، والرسالة الإعلامية اللي نبعت فيها للناس توصل لقلبهم قبل ودانهم. فهذه هي الغاية وهذا هو الغرض وهذا هو الهدف وهذا هو النجاح اللي وصلنا به للناس. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا بيك. كان في ولاد يعني زينب الباقر ثاني.
0: إيه مرحبا يا زينب، تفضلي.
4: مرحبا بيك. مثل يا أختي لله نقول أنا سلمك مستاذة لأنك متغيب إن شاء الله ما نفقدك يا ربي.
0: اللهم
4: الله يرحمه خيط إن شاء الله بالقبر روضة من رواد الجنة.
0: اللهم أمين.
4: نقولها يا لله أنا كنت مغيبة، كان عندي فرح بأخوي المرحوم. ايه هي تعرف اخوي المرحوم الله يرحمه.
0: الله يرحمه ويغفر له يا رب.
4: ايه ليه دخلت القفص الذهبي، نقول له ان شاء الله ربي يسعدك ويهنيك، ان شاء الله ربي يعمر عليك وعليه يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا يا زينب، شكرا بارك الله فيك، تحياتنا لك. شكرا بارك الله فيك على 092-150-59-99 دكتورة مليكة تقول بالنسبة لي تشرفت انك صديقتي، ربي يزيدك عز. شكرا بارك الله فيك دكتورة مليكة، وان شاء الله ربي يوفقك ويرزقك من اوسع بابا ويعينك على تربية ابنك يا رب العالمين، وتشوفيه وتفرحي دائما بي ويرفع لك راسك يا رب العالمين، ويخلي لك ابوك وامك اكيد وكل الاصدقاء المتواجدين، الصديقات بالذات يعني والقراب مني، فجزاهم الله خيرا كلهم ما شاء الله عليهم، دائما متواجدين في الكواليس ونشكر الله على النعمة هذه، نعمة القبول، ونشكر الله على نعمة حسن الخلق وهلبا أشياء. يعني الواحد ما يخطئش، لكن المهم أنه يكون بأحسن صورة، وهذه هي الغاية والغرض. على 092-150-59-99 لو ما فيش مكالمة. قالت سليمة سلم من ربك، شكرا بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يحفظهم ويطول في عمرهم يا رب العالمين. لو ما فيش مكالمة حاليا نطلع فاصل ونرجع.

تعالى راديو السرايا أيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. بنختمه قبل ما نختم حلقتنا اليوم، نبي كل واحد فيكم يسمع فيا حاليا يسكت ثواني ويحط يد على قلبه ويفكر. لو أن الله سبحانه وتعالى كشف لك اليوم كل ذنوبك اللي أخفيتها، شن حيصير فيك؟ هل الناس حتقعد تحترمك؟ هل أصحابك حيقعدوا نفسهم أصحابك ومعاك؟ هل أقرب الناس ليك حيشوفوك بنفس النظرة؟ يمكن لا، لكن الله سبحانه وتعالى سترك، وهذه وحدها نعمة تستحق أن احنا نسجد لها شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الستر أن استرنا في الدنيا، وإن شاء الله يا رب يسترنا حتى في الآخرة. فيا جماعة احنا مرات ندور على نعم كبيرة، بيت، سيارة، منصب، جاه، مال، وننسوا أن أكبر نعمة ممكن نعيشوها ونعيش فيها إن الله سبحانه وتعالى استرنا وما فضحناش أمام الملأ. كم مرة أخطأنا، كم مرة قصرنا، كم مرة قلنا هذه آخر مرة ثم رجعنا، ومع هذا كل صبح ننوض من النوم والناس تسلم علينا وتبتسم لنا وتقول ما شاء الله، ما شاء الله عليه فلان، ما شاء الله عليه فلانة، ما شاء الله عليها الفلانة هادي، أو ما شاء الله عليه الفلان. ولو يعلموا ما بيننا وما بين الله لما قالوا ذلك، لكن الله الستير، الله الكريم، الله الرحيم. إذا ربك ساترك اليوم إياك تغتر، إياك تتكبر أو يصيبك الغرور في يوم من الأيام. وإذا ربك افتح لك باب التوبة إياك تأجل هالشي هذا. وإذا ربك استر أخاك المسلم إياك تكون أنت سببا في فضيحته والإشهار به. تذكر دائما الجزاء من جنس العمل، من ستر ستره الله، ومن فضح قد يبتليه الله بما فضح به الناس. فدائما ادعو اللهم يا ستير يا واسع المغفرة يا كريم، نسألك سترا جميلا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا واستر زلاتنا واستر ضعفنا واستر قلوبنا من الفتن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تفضحنا بين خلقك ولا يوم يقوم الأشهاد. اللهم اجعلنا ممن إذا أذنبوا استغفروا الله، وإذا أخطأوا تابوا، وإذا سترهم ازدادوا شكرا لك، ولم يزدهم حلمك إلا رجوعا إليك. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في النهاية إذا خرجتم اليوم في هذه اللحظة بشيء واحد فقط من خلال حلقتنا لليوم، فليكن هذا الشيء شكر لله. لهذا أشكر الله كل يوم على نعمة الستر، ولا تكونوا سببا في كشف ستر أحد أو عيوب الناس. فربما دعوة صادقة أو ستر لإنسان أو توبة خالصة نصوحة لله تكون سببا في نجاتك يوم القيامة. أسأل الله أن يسترني وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أسأل الله، قولوا آمين يا رب العالمين. كانت معكم ملك محمود في برنامجنا كالعادة، برنامج من القلب. أشكركم على حسن استماعكم لنا ومشاهدتكم لنا. أسأل الله أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا علينا، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. تقبلوا تحياتي وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل

0: الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: أكبر
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

الأبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. من البقاء والأمان الضمان والاستمرارية إن احنا نحب ونتحب، التقدير من نفسنا ومن الآخرين، الانتماء، الإنجاز، الرضا والاستمتاع والتغيير والمعنى. دول الاحتياجات العشرة عشان يكون عندك معنى لحياتك. فكر فيها معايا كده، ارجع لله سبحانه وتعالى، هتلاقي المعنى هناك وهتحس بروعة جميلة. عاوز تعمل تغيير، غير التغيير نفسه، اعمل تغيير في أفكارك السلبية وخليها إيجابية وقرب من الله سبحانه وتعالى. طول ما انت ماشي كده من تحت لفوق، عاوز توصل لمرحلة، توصل للرضا التام للمولى عز وجل، وعاوز تحس انك ما انتش راضي عن اسلوبك اللي انت بتقرب بيه، وكل يوم عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، عاوز تكون افضل، هتلاقي كل دول يشتغلوا معاك. طول ما انت بتعمل كده هتلاقي انك عايش، انك عاوز تضمن بقائك فعلا في الدنيا والاخره ان شاء الله قرب من الله سبحانه وتعالى. فعشان تكون عندك معنى لكل الاحتياجات العشره، خلي الله عز وجل يبقى هو الاول والاخر، هو الظاهر والباطن، هو المؤخر، هو المقدم، هو عارف كل حاجه في حياتك. لما توصل للمرحله دي هتلاقي نفسك مرتاح، نفسك مطمن، الرزق موجود، ربنا بشرك، وبشر الصابرين، وبشر المؤمنين. فعارف الاحتياجات دي كلها احنا بنتكلم عليها، اللي من زمان من ايام فرويد وبعدين كارل يونغ، وكل واحد عمال يتكلم فيهم، عملوا اربعه وبعدين عملوا خمسه وبعدين عملوا سته. انا مع الوقت والابحاث دي كلها هم انا 10، يمكن حد تاني يزود عليهم. فالعشرة دول عشان يكونوا فعلا حسنك فعلا عايش قرب من الله سبحانه وتعالى، تضمن استمرارية ده، خليك مع الله سبحانه وتعالى. عاوز تحب وتتحب، ربنا بيحبك أكتر مما تتخيل، وخد دي وحب الناس في الله سبحانه وتعالى. وهنتكلم عليها بعد كده الحاجات دي بالتفصيل، خصوصا في القيم السبعة الأساسية. طول ما تمشي عايز تتقدر، ربنا قدرك وخلق بإيده الكريمة وسخر لك السماء والأرض وما بينهما، ادلك بطريقة لن تتخيلها، ربنا ادلك قد ايه كل طلبه.

انك عبدي اطعني، اجعلك عبدا ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. طب اعمل ايه يا رب؟ بتصلي وتصلي. لما تيجي تفكر فيها كل اللي عاوزه منك علشانك، عشان يعظمك، عشان يدخلك الجنه، جنه عرضها السماوات والارض. شوف الروعه دي كلها. طيب طب ما تجي الله سبحانه وتعالى، عايز الاحتياجات العشره يكونوا موجودين، خليك مع الله سبحانه وتعالى، تحس انك فعلا محبوب، تحس انك فعلا بتقدر، انجز في الله عز وجل، هتلاقي نفسك انجازاتك اللي بتجي الله سبحانه وتعالى ربنا يجزي لك اكتر منها، اكتر مما تتخيل. لان بقول لك هنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خد بالك من اللي جاي، ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. حاجه في منتهى الروعه، يعني من يتق الله يجعل له مخرجا من ايه؟ من كل مشاكل الدنيا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي نفسك قاعد كده تليفون يجي لك، على فكره في فلوس جايه لك، يرزقك بالناس كويسين، يرزقك بالفلوس اللي انت عايزها، بالصحه، بالاولاد كويسين، حياتك كلها تحس انك عايش، فتوصل لاخر احتياج تحس حياتك ليها معنى، ودي مش ممكن تضوع منك، عارف؟ فانت بتصلي، صلي صح، ادي الوقت ده كله كله كله لله سبحانه وتعالى، تطلع وانت مطمئن، وانت بتصوم صوم لله سبحانه وتعالى، تبقى ماشي في الدنيا كده، بتوصل مرحلة الاحسان، مرحلة جميلة جدا، انك تعرف الله سبحانه وتعالى شايفك، وتبقى انت بتعمل كل حاجة، بتتقي الله حيثما كنت، اينما كنت، اينما كنت، المكان اللي انت فيه، بتقي الله مع الناس، بتقي الله. فطول ما انت ماشي هتلاقي الاحتياجات العشرة دول كلهم في جيبك، مرتاح فيهم. فمن اول النهاردة خليك معايا، خد الاحتياجات دول حطيهم قدامك، انا عايز اعيش. طب هو مين اداك الحياه؟ ازاي البقاء؟ مش انك تشتري راكت كتير توفره، او تحط فلوس كتير في البنك، او تنصب على حد. ارجع لله سبحانه وتعالى، انت محبوب، ربنا يحبك اكتر مما تتخيل. التقدير قدرك وقالها، خلقنا الانسان في احسن تقويم، شايف؟ انجز بقى وقل اعمله، فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. ربنا بيشجعك اهو، لان العمل روعة، العمل عبادة والعمل إنجاز. فالاحتياجات العشرة عشان يتظبطوا فعلا موجود، أول حاجة فيها فاكرين أول جذور النجاح، أول مفتاح، أول سلمة هي التوكل على الله سبحانه وتعالى، حق التوكل. احنا دلوقتي ماشيين في النجاح، عشان تقدر تنجح لازم تعرف إن معنى حياتك كله عند الله سبحانه وتعالى، ومن هنا ربنا يخلي حياتك رائعة، يخليك أسعد، يبعث لك ناس أفضل. هنا أنت بتتقي الله سبحانه وتعالى في كل حاجة بتعملها، يجعل لك مخرجا في شغلك وفي فلوسك وفي الناس اللي حواليك وفي صحتك، في كل حاجة أكثر مما تتخيل. ربنا وعدك بكده، وبشر الصابرين وبشر المؤمنين، شايف الروعة؟ فعشان كده عاوز الاحتياجات يكون موجودين، يبقى لازم يكون الاتجاه الروحاني هو أهم حاجة في حياتك. دلوقتي خليني أسألك سؤال، إيه معنى الدنيا بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة بالنسبة لك؟ ايه معنى الزواج بالنسبة لك؟ ايه معنى الطلاق بالنسبة لك؟ ايه معنى الشغل بالنسبة لك؟ ايه معنى الحياة؟ ايه معنى اي شيء الاجابة عليها قيمة؟ ايه معنى؟ اسأل اي حد، ايه معنى دي بالنسبة لك؟ الاجابة قيمة، لان انت بتدي معنى، والمعنى في الاحتياجات العشرة بتديني معنى حاجة في حياتي، اجابتي مبنية على مفهوم الذاتي اللي هو في ادراكي جوا القيمة. ايه معنى حاجه بالنسبه لك؟ الاجابه قيمه. خد بالكوا اربع اسئله دول، ايه معنى الحياه بالنسبه لك؟ الاجابه دي قيمه. معناها ايه بالنسبه لك؟ الاجابه اعتقاد. هتدي لك ايه؟ الاجابه انجاز. هتشعر بايه؟ الاجابه احساس. الاربع اسئله دول لما كنت بشتغل في الاداره العليا قبل كده في الفنادق، كنت بستخدمهم باستمرار وانا بعين الناس، كنت عايز اعرف قيمه واعتقاداته وافكاره وانجازاته واحاسيسه، دي بتديني اتجاه التفكير، وبعرف الشخص عايز يروح فين. ففي الحالات دي بنقدر نعرف ازاي ممكن نقدر نقيم صح. حتى اي حد تعرف، اي مذيع او مذيعه بيعزم ناس وبيسالوا، ساعات بيسال اسئله قيم، مش عارف اذا كان عارف ولا لا، لكن اسئله القيم مهمه جدا. لما تسال حد سؤال قيم بتطلع منه قيم، مش بتطلع منه اي حاجه، بتطلع منه قيم. ايه المهم بالنسبه لك في الحياه؟ ايه المهم بالنسبه لك في الزواج؟ ايه المهم بالنسبه لك لو ناس بتدخن؟ قول لي ايه المهم بالنسبه لهم في التدخين، وايه اللي ممكن يعمله عشان نساعدهم يبطلوا التدخين. دي هي اللي انا بتكلم عليه، اسئله القيم. ففي لحظات هنكمل الحاجات الرائعه دي اللي ان شاء الله باذن الله توصلنا لاهدافنا وتخلينا نعيش احلامنا.
خليك معايا، هكون معاك بعد الفاصل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الطريق إلى النجاح. وكنا بنتكلم إيه القيم، يعني إيه القيم، عبارة عن إيه القيم. كلمة قيمة ممكن حد يقولك إزاي تعرف الشخص ده ما عندوش قيم؟ يبقى ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يتصرف أي حاجة، ممكن يكذب. طالما إنسان ما عندوش قيم طب هيروح فين؟ ما عندوش قيم. أنا عملت حاجة اسمها اتخاذ القرار بالقيم. لما بتعرف قيمك كويس بتحطهم في 7 مجموعات وبتفكر فيهم، لو القرار اللي انت هتاخده ما بيأثرش على قيمك، ما بيأثرش عليه غير إيجابيا، ممكن تاخد قرار سريع جدا مبني على القيم. وعلى فكرة أنا محضركم حاجة في اتخاذ القرار، القرار بالقيم والقرار بأسلوب متكامل. هنشوف إزاي بتعدي من العقل التحليلي وبعدين العقل العاطفي، هنشوف حاجات جميلة جدا في الحتة دي. فيا ترى إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك؟ إيه أهم حاجة في حياتك برضو الإجابة قيمة. فإيه هي القيم بقى؟ القيم هي جذور شخصية الإنسان، هي جذور الدوافع، هي السبب في السلوك. خد بالك من الحتة دي، إن القيم هي السبب في التفكير، والتفكير ده هو السبب في استراتيجيات العقلية اللي أنت بتتصرف بيها مع الناس. لو حد قالك إزايك، على طول القيمة الأساسية اللي هي بتدعم الكلام أنت بتقوله، لأن مش ممكن يكون عندك كلمة معينة من غير ما يكون فيها خلفية. خلفيات أفكارنا هي اعتقاداتنا وقيمنا. فالقيم النهاردة والقيم الراسخة هي جذور. تخيل معايا كده ان دي شجرة، جذور الشجرة هي قيمك الراسخة، وانت طالع فوق شوية هي القيم، بتطلع دي الاعتقادات الشجر نفسها، الفروع هي السلوك طول ما انت طالع. فلما يكون حد عاوز يغير حاجة في حياته بيروح يغير السلوك. القيمة هترجعها لك تاني. عاوز تعمل تغيير، غير في المفهوم الذاتي، غير في القيمة، غير في القيم نفسها. فالقيمة هي السبب في الدوافع. عارف انت ممكن تشتري كتاب، ايه اللي خلاك تشتري كتاب؟ ايه السبب في الدافع؟ ايه السبب في الحماس؟ بس ساعات تكون متحمس. القيمة هي اللي بتدعم الدافع، والدافع هو اللي بيسبب الحماس. فمعنى كده ان انا عندي قيمة، روح تشتري كتاب. القيمة الأساسية ان انا متفتح عاوز اقرأ. الدافع الكاتب ده كويس، الحماس اللي خدته، الفهرس اللي جواها، وان انا شايف نفسي ممكن اتعلم كتير، وبعدين سبت الكتاب. ارجع تاني هتبص لها القيمة راحت منك هناك، لان راحت منك، لان بصيت لقيت نفسي انشغلت في مشاكل الحياة، رحت سايب دي. لو انت عاوز تنزل وزنك وعارف القيمة وتربطها بالله سبحانه وتعالى، ربنا ادالك الصحة وعاوز تحافظ عليها، عشان لما تقابله عز وجل تقول له يا رب انا حافظت على صحتي زي ما هي، اصبحت قيمه، مش اصبح وزن، اصبحت الصحه بحالها والوزن جواها. نفس الشيء بالنسبه للتدخين، بتديها قيمه. طالما انت اديت حاجه سلبيه قيمه، فاكرين الروابط ربطتها بالسعاده، دي قيمه هتروح لها. فخد بالك، القيم هي السبب في سلوكياتنا، القيم هي اللي بتعلمنا وتعرفنا الفرق بين الصح والغلط، بين الحلال والحرام. القيم نفسها لولا هي الانسان يضيع. فلو ما عندكش قيم يبقى ما عندكش حاجه، لان فاكرين القيم جوه اعتقادات، جوه الاعتقادات في مبادئك، جوه المبادئ في وجهات نظرك. فانت القيم، اعتقادات، مبادئ، وجهات النظر تجاه الاشياء، كل دول مع الادراك، كل دول جايين من المفهوم الذاتي. فلما بتعمل تغيير في مفهومك الذاتي كل حاجه بتتغير، لان كله بيتغير. دي جذور. انت عاوز مثلا لو عندك شجره مش كويسه وعاوز تغيرها، بتروح للجذور، مش هتقطع في النص. لو قطعت في النص، لو جذور بايظه مش هتنتج حاجه. لازم تغير في جذور افكارك، لازم تغير في جذور افكارك، عشان جنينه افكارك، عشان جنينه مخك تطلع وتكون رائعه. فجذور هي السبب. ايه الجذور دي؟ هي القيم، قيمك انت. طب دلوقتي القيم دي اتكونت ازاي وجت منين؟ انتوا فاكرين ال7 مراحل اللي احنا خدنا بيهم؟ اول ناس ادونا القيم هم الاب والام. فاول 7 سنين من حياتنا 90% من قيمنا اتكونت. فانت لو عندك ابن صغير وبتكلمه وكأنه اهبل ما بيفهمش، لا خد بالك، ده عمال يمتص منك معلومات وبتتكون قيمه. و95% من قيمنا العاطفية اتكونت، يعني حب، يعني احب واتحب، يعني أدي، يعني العطاء، يعني التسامح، اتكونت قبل 7 سنين. فتبص لي عندك قيمك اتكونت 90% منها قبل 7 سنين،
والقيم العاطفية قبل 7 سنين هتقدر تقول لحد أنا بحبك ولا لأ؟ لأنك اتحبيت، قدرت تعبر نفسك بسرعة ولا لأ؟ كل ده تكون قبل 7 سنين. فخد بالك أن 7 سنين أولين دول من حياتنا في منتهى العمق، جذورنا كلها كونت في 7 سنين أولين دول. لو حد عنده صنف من أصناف الخوف المرضي، في حاجة حصلت في 7 سنين دول، مع حد يقولك بس أنا ماشي عادي في الدنيا ما حصليش حاجة، وبعدين فجأة بصيت لحاجة حصلت، تخزين في مراكز الذاكرة، تخزين موجودين في مراكز الطاقة، اتخزنوا طلعوا في الوقت اللي انت كان حصل رابط رجعتك تاني، نفسيتك مش مظبوطة لكن متخزنة دلوقت. القيم اتكونت منين؟ الأب والأم، محيط العائلي، محيط الاجتماعي، المدرسة، الأصدقاء، وسائل الإعلام. للأسف الشديد بناخد منهم قيم، أكون أنا بحب حد معين يطلع وبعدين يتكلم ألفاظ بذيئة، يشتم في التلفزيون وأنا بحبه جدا، فنفتكر كطفل إن ده كويس، هو ده مظبوط. أطلع بص لا واحد عامل شعره بطريقة عجيبة جدا، ولا لابس لبس عامل خرمين هنا في البنطلون وحاطط من ورا لف، يعني بيبقى لابس حاجات يعني عارف ما تمشيش مع أي أخلاقيات. وبعدين الولد شايف كده يقول به أنا أشتري زي وأنا كمان، لطالما هو بيعملها تبقى عادية. ده التدخين، كل بص نلاقي التدخين ناس مهمين جدا، جراح وقتها الله يرحمه بقى سراج منير، قبل ما يخش يعمل عملية جراحية شوفوا لنا سجارة بس عشان أهدي عشان أعرف أعمل عملية جراحية. هي سجارة بتهدي، دي بتجنن الجهاز العصبي. فتوصل لمرحلة طالما جراح وده دكتور وده مهندس وده ضابط كلهم يدخنوا، وعلبتك لعلبتي تبقى عادية بقى، فدخن أنا كمان. إذا كان المجتمع كله بيدخن فدخن أنا كمان، لا ثانية واحدة. فأنت بتاخد قيم فاسدة من التلفزيون ده، فأنت لازم تفكر القيم دي ما تناسبنيش، فمع الوقت ممكن تغيرها. ليه السبب؟ هتحطمك في الدنيا والآخرة. ما أنت ميت ميت، أنت رايح فين؟ تفكر هتاخد كل حاجة معاك؟ ما أنت رايح رايح جاهز. عشان كده لازم تفكر من دلوقتي ويكون عندك إدراك أنك تحسن حياتك وتكون أفضل حاجة لك. ليه لأ يعني؟ ليه لأ؟ هم ناجحين أحسن منك في إيه؟ والناجح يعني متزن، يعني ناجح في كل هذه الأركان السبعة. فالقيم هي السبب في الدوافع والحماس، القيم هي السبب في السلوكيات، والقيم بتحدد الحلال والحرام بالنسبة لنا، والقيم بتعلمنا الفرق بين الصح والغلط. يبقى متزن فعلا في الحياة. ولما نتكلم على دول هنتكلم على 10 أسئلة، ال10 أسئلة دول كلهم تقييم عشان تعرف ازاي تظبط قيمك كل يوم وتلاحظ انت فين، وكل ما تلاحظ وتدرك بتعمل تغيير عشان توصل لأفضل مراحل حياتك. أتمنى المعلومات دي تاخدهم وحطهم في الفعل، ما تشوفهاش كده بس، حطها في الفعل، هتلاقي حياتك بتتغير شوية شوية وتخلي مفهومك الذاتي الديناميكي. فاكرين يبقى منتظم، والمنتظم يبقى ديناميكي، وبكده انت بتقدر تحقق أهدافك وتعيش أحلامك وتوصل إن شاء الله إلى أعلى الدرجات، وتسيب لنا بصماتك في الدنيا للأجيال اللي جاية هتلاقيهم بيدعوا لك. فافتكر لن تطولك ولا عرضك ولا وزنك ولا شكلك ولا انت احباط ولا اكتئاب ولا الخيبة اللي حد قالها لك، انت مش دول. طب انت مين؟ خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سخر لنا السماء والأرض وما بينهما، معجزات في معجزات معجزات، ربنا خلق علشان رحمته روعة، محضر لك السماء، محضر لك جنة عرضها السماوات والأرض، ده أنت. طب إيه الحاجات التانية اللي بتحصل في الحياة؟ دي تحديات ونشاطات الحياة مش أنا. فعيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع بخلال رسول عليه الصلاة والسلام، بالرسل بالأنبياء بالصحابة وبالأولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. الكفاح ازاي؟ اقرأ، اسمع أشرطة، فتش، روح دورات، اسمع، خلي نفسك أفضل كل يوم. فاكرين كايزن التحسن المستمر، وخليك ملتزم، خليك مصر على التزامك، خليك منضبط بهذا، هتلاقي 3 دول يشتغلوا معاك. وحط كل دول كده وحط عليهم الصبر وعيش بالحب وأقدر قيمة الحياة. وأشوفكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اذاعة نور الايمان تقدم الاداب الاسلامية للشيخ وحيد بالي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن اليوم إن شاء الله تعالى أيها الأحباب الكرام سوف نكمل أدبا من الآداب الإسلامية الراقية، ألا وهو الأدب مع الجيران. الأدب الخامس، صيانة عرض الجار وماله. صيانة عرض الجار وماله، تحافظ على نساء الجار فلا تؤذيهن بكلمة نابية ولا بنظرة جارحة، وتحافظ على مال الجار لو وقع منه تعطيه له، لأن خيانة الجار أشد من خيانة غيره. روى الإمام أحمد بسند حسن عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، والعياذ بالله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام حرمها الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. انظروا إلى حرمة الجار. لا تخن الجار، لا تؤذي الجار، فإنك إن فعلت فقد خالفت وصية حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. الأدب السادس، إكرام الجار الأقرب فالأقرب، أي أن الجار الأقرب منك أولى من غيره، وهكذا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ تريد أن تقدم هدية واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. صلى الله عليك يا رسول الله، فالجار القريب أولى من غيره. الأدب السابع، إهداء اللبن وغيره ونحوه للجار. اللبن، كان زمان عند الفلاحين لا يبيعون اللبن، وإنما الرجل الذي عنده جاموسة أكرمك الله وعنده أغنام أو نحو ذلك يأخذ منها لبنا، يأخذ لبنا ويرسل لجيرانه عن اليمين واليسار، بعضهم يرسل كل أسبوع مرة، بعضهم في الأسبوع مرتين، وهكذا. الآن تجد الجيران، تجد الفلاحين أو أكثرهم فيما أعلم يبيع اللبن، وقد لا يهدي إلى جاره ولا كل شهر مرة، وجاره ليس عنده لبن، يذهب الجار ليشتري من البقالة لبنا. هل تعلم أنك إذا أهديت لجارك لبنا قد يبارك لك في مالك هذا، وقد تحل البركة العظيمة، بدلا من أن تأتي البهيمة باثنين كيلو لبن قد تحلب أربعة كيلو لبن أو خمسة كيلوات أو نحو ذلك، ببركة الهدايا للجيران والصدقة عليه. بل كان قديما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجل لا يحلب اللبن ويعطيه للجار، بل كان يأخذ شاة كاملة بها لبن قبل أن يحلبها ويقول: اعطيها للجار تبيت عنده الليلة. فيعطيها للجار، يحلبونها بالليل وتبيت، وفي الصباح يحلبونها في الصباح ثم يردونها، تسمى منائح، منيحة. امنح الجار هذه الشاة أو هذه العنز الليلة ليأخذ لبنها كله. وقد حدث هذا مع الحبيب عليه الصلاة والسلام. ويروي القصة عروة بن الزبير عن خالته عائشة، فقد روى البخاري ومسلم عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: يا ابن أختي، إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. سبحان الله. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. قل لي بربك جيرانك الذين يشتكون الفقر الآن، أو من المسلمين الذي يشتكي الفقر الآن، يظل 3 أشهر لا يوقد في بيته نار، لا طبيخ ولا شاي ولا حلبة ولا يخبز خبزا ولا يأكل شيئا؟ هذا نادر وجوده إن وجد. وبرغم ذلك كان عليه الصلاة والسلام صابرا محتسبا مسرورا منشرح الصدر. أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبنها، يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقين منها، يعني يعطونه المنيحة لتحلب عنده ويسقي زوجات عليه الصلاة والسلام. الأدب الثامن عدم احتقار هدية الجار وإن كانت يسيرة. رجل اشترى 1 كيلو تفاح 4 تفاحات فأرسل واحدة إلى جاره، قال خذ يا بني هذه الواحدة أعطاها لجارنا. لا تستقل، قل تفاحة، نحن فقراء محتاجين تفاحة، رد له هذه. لماذا؟ يا أخي الكريم ما دام قد أهدى إليك فهو يحبك، خذ هذه التفاحة قسمها 2 أقسام على أولادك، حتى لو كان معك من المال ما تستطيع أن تشتري 10 كيلوات 20 كيلو، لكنه قدرك واحترمك فأرسل إليك. أو أن الجار أرسل إليك طبقا من الطبيخ أو الإدام، أرسل لي طبقا من العدس، أنا فقير أكل عدس. يا أخي الكريم هذا يدل على محبة تهاد تحب، وهو يحبك، يكفي أنه أرسل إليك. فلا تحتقر هدية جاءت إليك من جارك، لو أرسل إليك سواك فاقبله وكن مسرورا به واعلم أنه يحبك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه. ما معنى فرس شاه؟ أي أن الجارة أهدت طبقا فيه حافر شاة لحم، أنتم تعرفون أن رجل الشاة ليس فيها لحم كثير، إنما هي عظام عليها جلد، والحافر ليس عليه إلا جلد بسيط. برغم ذلك الحافر قطعته ووضعته في طبق مطبوخا وأرسلته إلى جارتها. الجارة تتقبلها ولا تقول من أنا حتى ترسل، إما أن ترسل هدية تليق بمقامنا وإلا لا ترسل. يا أختي الكريمة هذه الجارة تحبك، ولو لأنها تحبك ما أرسلت إليك، وهذه سنة عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. أنا أسألكم هل طبقتم هذه السنة في حياتكم؟ لك عدة جيران، كم مرة أهديت لجارك؟ إن كنت لم تفعل فطبق السنة في عمرك ولو مرة، وستشعر فعلا ببركة اقتدائك بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأدب التاسع ألا يمنع الجار جاره من استخدام حائطه إن احتاجه. يعني قد يحتاج أن يسقف فيضع خشبه على حائطك، هذا لا يضر حائطك بشيء، لا تمنعه، لا تمنعه ما دام لا يسبب ضررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، يعني أمر أن يستخدم حائطي الذي هو ملك. نعم، اسمع إلى الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني لألقين هذا الحكم بينكم حتى تتحملوا مسؤولية تطبيقه أمام الله عز وجل. الأدب الأخير أن تحب لجارك ما تحب لنفسك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. سوف أذكر لكم إن شاء الله تعالى موقفا لأحد إخواننا في الأدب مع الجيران في بلاد الغرب مع غير المسلمين. أحد الإخوة كان قد سافر إلى بلاد أوروبا لكي يدرس هناك، وهو في عمارة طويلة عريضة يسكن في شقة ولا يعرف أهل العمارة بعضهم بعض كعادة أهل أوروبا. قال: وكان لهم جار لا يعرف عنه شيئا، لكن الجار هذا كان قد اتفق مع شركة اللبن ودفع لهم رسوما، فكان يأتي مندوب الشركة ينظر إلى رقم الشقة فيضع زجاجة اللبن أمام الباب ويمضي، ويخرج الرجل يأخذ الزجاجة ويدخلها. قال: فجاء الرجل ووضع زجاجة اللبن ولم يأخذها أحد، وجاء في اليوم التالي فوضع زجاجة، وفي اليوم الثالث وضع زجاجة. قال: فرأيت هذه الزجاجات أمام بيت جارنا. يقول: القضية ليست قضية اللبن، ولكن القضية أن اللصوص كثر في هذه المدينة، وأنهم لو صعدوا ونزلوا فوجدوا هذه الزجاجات موضوعة لعلموا أن هذه الشقة أصحابها مسافرون، ففتحوها وسرقوها، وأهل العمارة لا يعرف بعضهم عن بعض شيء. فقال هذا الطالب المسلم: أخذت اللبن فوضعته في ثلاجتي حتى يأتي جاري من سفري، علمت أنه مسافر. قال: كلما وضع زجاجة أخذتها، كلما وضع زجاجة أخذتها، والتي تنتهي مدة صلاحيتها ألقيها ويظل الباقي في ثلاجتي، حتى عاد الجار. قال: فأحضرت له اللبن وذكرت له القصة، قلت: خذ. فقال: ولماذا صنعت ذلك؟ قال: قلت له خشيت عليه من السرقة. قال: وهل لو سرقت سأتهمك؟ قلت: لا، أنت لا تتهمني، ولكنني أنا مسلم والإسلام يأمرني بأن أحافظ على جاري. قال: عجيب. فعزم علي أن أدخل بيته، يقول: ولأول مرة أدخل بيته. فدخل، قال وجلست معه، فعرفني بنفسي، قال: أنا القس فلان الفلاني، وهذه ماري زوجتي، وهي راهبة في الكنيسة. لماذا صنعت ذلك؟ قال: فكلمتهم عن الإسلام وعما يجب أن يكون لجيراننا حتى ولو كانوا غير مسلمين، يجب أن نحافظ عليهم، يجب أن نحترمهم، أن نقدرهم، أن نحفظ أموالهم كما حفظت مالكم الآن، وهكذا. قال: الإسلام يأمر بذلك؟ قلت: نعم. قالوا: كنا لا نعرف عن الإسلام شيئا، نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء، اسمع إلى تشويه صورة الإسلام في أوروبا. قالوا: نحن لا نعرف عن الإسلام إلا ثلاثة أشياء: أن رجلا عربيا ادعى النبوة فاتخذوه نبيا اسمه محمد. الأمر الثاني أنهم يعبدون صندوقا أسود في الصحراء، يعني يطوفون بالكعبة. الأمر الثالث أنهم يقبلون الأرض 5 مرات يوميا. لا نعرف عن الإسلام إلا هذه الأشياء. قال: لا، هذا تشويه صورة الإسلام، وأنا لست عالما لكي أبين لكم الإسلام ومزاياه، لكن خذوا هذا رقم المركز الإسلامي واتصلوا بهم. فاتصلوا بهم وبدأت العلاقات. يقول الرجل: ونسيت الموضوع، وظل في أموره لأنه مشغول بدراسته. فاتصل به المركز الإسلامي وقال: أنت تعلم أن عدد المسلمين قليل جدا في هذه الولاية، ونحن الآن عندنا حفل، نجهز لحفل ونجمع التبرعات، لأن عندنا قسيس وزوجته سيسلمان في يوم كذا. قال: ما اسمهم؟ قالوا كذا، قالوا كذا، ويسكنون كذا. قال: هؤلاء جيراني، إذن لا تجمع من أحد تبرعا، فإن إنفاقات الحفل كلها علي أنا. قال: وذهبنا إلى قسيس. قال: بعدما قرأت في الإسلام وقرأت الكتب المترجمة عن أخلاق الإسلام، فعرفت الإسلام على حقيقته، وعلمت أن هذا الدين هو الدين الذي يجب أن يقود العالم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وزوجته مع الأخوات بيّنت لهم أنها كيف اقتنعت بهذا الدين وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قام الناس، قام الرجال يقبلون هذا الرجل المسلم الجديد، وقام الأخوات يقبلن هذه الأخت الكريمة الجديدة. وهكذا بالمعاملة الطيبة تستطيع أن تدعو إلى الله عز وجل بفعلك وسلوكك قبل قولك ولفظك. أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الآداب الإسلامية للشيخ وحيد بالي.
0: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. FM إشراقة نور في أثير الوطن.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة من برنامجكم معالم هادية. نحن تكلمنا الحلقة الماضية عن قضية الإيمان باليوم الآخر وأهميتها، وكانت القصة تحكي عن هذا المعنى. الحقيقة في زي ما يقولوا ذكرنا كيف حتى ممكن نصل إلى هذه هذا الإيمان بعدد من الأعمال ممكن نقوم بها، لكن راهو في أشياء زي ما تقول تتطلبها هذه المسألة. الأمر الأول هو أنه الإنسان يعني عندما يستشعر أو عندما يشعر بنعمة الإيمان، عندما يعني فعلا تتضح في نفسه قيمة الحياة الدنيا والحياة الآخرة، عندما يكون تقديره للأمور تقدير سليم وفق ميزان الشرع، ميزان الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أن هداك ووفقك وألهمك وأراك الحق حقا ورزقك اتباعه، وهذه الدعوة اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من الذي فعل الفعل؟ الله سبحانه وتعالى، نحن ما فعلنا شيء، هو اللي أرانا، هو اللي رزقنا ورانا وسحبنا في اتجاهه، مش ما درنا شيء نحن. يبقى هذه نعمة، هذه أجمل وأعلى وأفضل نعمة يمكن أن يحصل عليها الإنسان. ليش؟ لأن هذه النعمة تتطلب أو مش تقتضي أنك ستعيش نعيم لا نهاية له في الدار الآخرة، بينما لو تركك راو الله سبحانه وتعالى ما يضلكش، ما يوريكش طريق السوء، ما يلهمكش، لا لا يسيبك بس كويس، ويتركك لنفسك ضيع، عقلك مش هينفعك، حكمتك مش هتنفعك، خبرتك مش هتنفعك، شطارتك مش هتنفعك. وذلك شوفوا الظالمين خلال حياتهم إدارتهم للأمور كانت ناجحة جدا. الله ييسر لهم في الأسباب استدراجا، لكن إذا جاء القضاء وتركهم يطيحوا على طول. تقول سبحان الله، كيف الخبرة دي كلها ما استفادش منها؟ كيف ما قدرش يعالج المشكلة زي ما عالج المشاكل اللي سبقت؟ كيف ما قدرش يحل الموضوع هذا زي ما حل المواضيع اللي فاتت؟ لأن الله قد تركه لنفسي، تركه لعقلي، تركه لتدبيري، تركه لي لي لي لي لي، خلاص فيسقط مباشرة. شكر النعمة، هذه النعمة نعمة عظيمة. وإذا بنعده النعم الثانية ما نقدرش، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وذلك حتى الأنبياء كانوا يعني يذكروا قومهم بنعم الله عليهم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، وذكرنا مجموعة من النعم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه برضو سأل بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى يعد شكر نعمة: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يزيدك، أول الشكر هو أن تشكر نعمة الهداية وغيرها من النعم. كويس، الإنسان الجاهل عندما يرزق الله سبحانه وتعالى بنعمة يقول هذه من شطارتي، هذه من عقلي، هذا من تدبيري، هذا من فعلي، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي.
مش حتى قال إنما أتيت على علم أتيته أنا حصلت أو أعطاه لي ربي، لا لا، علم عندي أنا، العلم هذا أصلا موجود، وكأن الله سبحانه وتعالى ما عنده شيء، بل إنه الأمر يخلي الإنسان عندما يدخل ويرى بيته، سواء بيت كبير وقصر والله فيلا والله عنده مزرعة والله عنده استراحة والله عنده جنان والله عنده أي حاجة فيها نعمة، لما يخش يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال صاحب الجنة لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ركب حفظ عليك جنتك، لكن هو ما قالش دخل جنته وهو ظالم نفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، وحتى كان صار ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا، الله سبحانه وتعالى أخذ منا هذه الجنة وخلاها بلاش، يقول الأمر مش يدك. فبالتالي مهم جدا أن الإنسان حتى يعني نحن الإنسان لما يرى ابنه ناجح أو يرى عمله ناجح أو يرى نفسه ناجح يعني لازم يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، انسب الأمر إلى الله، انسب القوة إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت لما تمشي للصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت عندما تؤدي الزكاة لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت عندما تمشي في أمر طيب لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما تشعر بأنك أنت أداة في يد الله سبحانه وتعالى، لست شيء، لا تنسب لنفسك عمل أبدا حتى لا يصيبك الغرور، وذلك النعمة شكر النعمة وبلت بالكفر، واشكروا لي ولا تكفرون، تكفرون يعني تكفر بنعمي، تنسب هذه النعم إلى غيري أو إلى أنفسكم، وإذلك حتى الإنسان سبحان الله دعوة سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، هو اللي يطعمني، وإذا مرضت أنا مرض مني أنا فهو يشفين سبحانه وتعالى، هذا يدعونا إلى أنه دائما نكثر الدعاء لله سبحانه وتعالى.

هذه في الأثر أن يدعو فلان فيقول أجلوا إجابته، يقول الملائكة أجلوا إجابته ما تجاوبوش توا خلي، فإني أحب أن أسمع مناجاته. بينما يأتي الإنسان اللي هو الله سبحانه غاضب عليه وبتاع، أول ما يدعو قول حاجتك قول حاجتك، ما نبيش أسمع صوته، ما نبيش أسمع صوته، لأن هو أول ما يقضي حاجته خلاص يبطل الدعاء، فما نبيش أسمع صوته. فما تستعجلش أنك دعيت ولم تجب، لا، الله سبحانه وتعالى يبيك تستمر الدعاء، يحب أنك أنت تكفر على الدعاء. ويجاب للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل الرسول؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي، يعني ما بين عليه ما فيش فائدة، لا، ندعي استمر الدعاء، ندعي استمر الدعاء وندعي. باهي أنا ممكن نقدم حاجة بين يدي الدعاء علشان الدعاء يستجاب، قدم. أولئك الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. يعني الإنسان يقدم من الأعمال الصالحة قبل أن يدعو، صلي ركعتين، تصدق، درت عمل صالح، وصلت بنادم، وصلت إنسان مكان إلى مكان، ساعدت إنسان في حاجة، ادعي وقول لي ادعي لك، قول لي ادعي لك. يعني كثير من الناس يجي يقول الإنسان محتاج يساعدة، فحكي ده يدعي لك، الله يفتح في وجهك، الله ييسر لك، الله كذا، الله كذا، الله كذا. يعني المسألة هتحصل هذا الدعاء عقب عمل صالح فحيكون مستجاب إن شاء الله تعالى. وبالتالي هو لما دار العمل الصالح أو دار الصدقة هو يريد أن يتقرب إلى الله زلفى حتى يقبل دعاءه. وحتى في الـ في الـ في الـ لما أمر الله سبحانه وتعالى عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. يعني حتى شوف أنت لما نقدم ونتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لو قدرت تقدم صدقة قبل ذلك أفضل. هذه يقولوا أفضل مواطن الإجابة للدعاء عقب العمل الصالح. وذلك أنت بعد ما تصلي تدعي، بعد ما كملت طواف إذا كان في الحج أو في العمرة ادعي، إذا كان أنت خرجت صدقتك زكاتك زكاة فطر وزكاة مال ولا أي زكاة ادعي. إذا أنت قدمت أي عمل في نهاية يوم صائم صمت يوم في المغرب ادعي أنت الدعاء عند فطري للصائم دعوة مستجابة عند فطري في آخر العمل. وبالتالي الإنسان لازم يستشعر بأنه أنا عندما أدعو الله سبحانه وتعالى أنا موقن بمسألتين أكيدات، أولا أن الله يسمعني، والأمر الثاني أنه قادر على إجابة دعوتي. ما هي تبين الناس ما فيك قريب وقادر ليش ما أجبش؟ هو يعلم الأفضل لي، حكمته تقتضي وعلمه وخبرته سبحانه وتعالى الخبير العليم أن إجابة دعوتي في هذا الوقت مش مناسب، يأجلها لي لعندي وقت مناسب، أو إجابة دعوتي هذه بالذات تضرني ما تنفعنيش ما يجاوبهاش لي وبدلني بحاجة ثانية يمنع عني سوء، أو أنه هو يقول أنت عملك صالح شوية فهذه هنعتبر لك عمل صالح وندخر لك يوم القيامة. وذلك المؤمنين عندما يروا الدعوات التي لم تستجب لهم في الدنيا والأجر اللي حصلوا في الآخرة تمنوا أن أو لو أن الله لم يجب لهم دعوة. مش يقولوا في الأثر يقولوا لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. فعلا الإنسان مرات يقول أنا لنا معرفش فيقول ليش ربي مجاوب ليش وأنا مصلحتي وأنا كذا بتاع، لكن لو شوف الحقيقة يقول لا والله فعلا قل لي أحسن مجاوبش أحسن مجاوبش لي أحسن ما عطاهش لي. لكن الإنسان طبعا ما يشوفش أكثر من أرنبة أنفه، ما يشوفش، هو يشوف اللحظة اللي قاعد فيها بس، اللحظة الجاية

اللحظه اللي بعد الثانيه ما يدش عليها شو فيها. احنا غير مشكلتنا عشنا حياه زي ما يقولوا اصبحت كانها كلها نمط واحد، بالتالي انا بطلع نفس وخش نفس ونفس نفس ما فيش مشكله. لا في الحقيقه لا ندري اذا كان نفس هذا طوله نفس الطول اقل اطول، زعمك النفس هذا اخر نفس والله في بعده مش معروف. طيب ما هو موقف الانسان عندما يتقع عليه المصيبه ولا يستجيب الله له دعوه، دعوتين ما تستجابش، شو يدير؟ لا شك انه الانسان لو ايقن بان الله سبحانه وتعالى سميع عليم خبير بصير قادر مقتدر، المفروض يقول خلاص انا وكلت الامر الى من هو اعلم اللي هو العليم، والى من هو اقدر القدير، والى من هو اكثر حكمه وخبره الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. لازم يكون عندك ثقه، وهذا يخلينا ايش نقوله لما جيني مصيبه، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. يعني انت ملك لله وانت ماشي له يبي يصرف فيك كيف ما يبي هو، طبيعي مش كما تبي انت، ولانه هو يملك كل شيء فيك، هو اللي خلقك، هو اللي يرزق فيك، هو اللي يدبر لك في امورك، هو هو هو هو الى ان يعني يقبض الروح هذه في اخر العمر، هو احرص منك على مصلحه هذا هذا الانسان اللي هو انت منك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله ارحم بعبده من الام بوالدها. في ام ما ترحمش ابنها او بنتها هذه مش ام، بس لكن الام لا. الله جل في علاه ارحم بينا من ابائنا وامهاتنا. ابائنا وامهاتنا مرات يقدروا تقدير يكون خطا، وبالتالي ربما يدير لي حاجه تضرني، لكن الله سبحانه وتعالى ما يديرش حاجه خطا، تنزه سبحانه وتعالى وجل في علاه عن الخطا والنسيان والتقدير العشوائي. لا، كل شيء بعلم وبحكمه وبخبره وبكل شيء بتقدير سبحانه وتعالى، كل شيء مفصل تفصيل، يعني ما فيش ما يخرج الميه كما يقولوا. انا لما اقول الكلمه هذه ان لله وانا اليه راجعون انا نسلم في امري بالكامل. باهي شنو جزاء هذه؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. ايش تبي بعد كده؟ اولئك هم المهتدون. انت صلوات من الله سبحانه وتعالى، شنو صلوات؟ من انت مغفره وتزكيه وهدايه والى اخره ورحمه وكل شيء، تنال كل شيء بقبولك ورضاك بما قدره الله سبحانه وتعالى. مساله الدعاء الحقيقه الحديث فيها راهو يعني قد يطول، لكن الشيطان ياتيك من كل جانب. وانا نقول في الكلام هذا للمذنبين العاصين قبل الطائعين، واحذر المذنبين العاصين انهم يستسلموا لوساوس النفس والشيطان. الشيطان يجيك يقول لك يا راجل انت دعيت وتدعي لك فترة ودعوتك ما صارش منها شيء، انت يا ودي ما ظنش ربي بدعاك اصلا، تذنوبك كثيرة وانت مصائبك واجدة مش حيقبل منك شيء. على طول نرد له ونقول له الرسول قال يجاب للإنسان ما لم يستعجل. شو ما لم يستعجل؟ يقول دعوته فيما يستجب لي. لو قلتك توا الآن إن شاء الله بعد 10 سنين، لو قلت توا بعد 10 سنين بالدعاء إني أنا دعوت خلاص بط، أنت أنا وقعت في المشكلة. أنا مطالب إني نستمر في الدعاء لعندما نلقى الله سبحانه وتعالى ونقعد موقن
باللي قلنا عليها قضية أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لي فهو يختار لي. وذلك في دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي عاقبة أمري عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي واكتب لي الخير فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه شر لي في ديني معاشي عاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. أنا الآن بالاستخارة هذه شن درت؟ اللي درته هو عبارة عن أننا أوكلت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فهي كيف نوكل الأمر إلى من عندي فيه ثقة؟ لازم يكون عندي فيه ثقة. طبعا أنا لما نجي نعطي توكيل الواحد تصرف لي في حاجة معينة لازم يكون عندي ثقة في أن هذا الموكل هذا أو الموكل اللي وكلت هذا يدير لي حاجة صح يدير حاجة غلط. ولله المثل الأعلى، البنادم توكله وتخاف من تقديره، لكن الله سبحانه وتعالى ما تخاف من تقديره، إن تقدير العليم الخبير الذي يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني علم أحاط بكل شيء علما. نحن البشر كلنا منذ آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا كلنا بعضنا وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فعلم الله جل في علاه حاط بكل شيء، بالتالي لما يقدر لي حاجة يقدر لي مضبوط. هذا وسوسة من وسوسة الشيطان. الوسوسة الأخرى اللي ممكن حتى أيضا يديرها يبدأ يشغلك عن الدعاء بأشياء أخرى، يشغلك عن الدعاء بأي شيء آخر، وقد يشغلك حتى بعمل صالح مرات. لأن يا إخواننا مكان الدعاء عند الله من أعظم الأعمال، ولذلك الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. باي بس لا إله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. شوف شين علاقة الدعاء بالاستكبار عبادتك؟ ما تدعيش معناها أنت استكبرت عن عبادتك. من أعظم الأعمال، فما تشغلنيش حتى أعمال الصالحة ما تشغلنيش عن الدعاء، بل أستغل الأعمال الصالحة كما قلنا وتكون في نهايتها دعاء. ادعي ادعي وأكثر من الدعاء، وأيضا اختار أوقات الدعاء، ما تخليش الدعاء مجرد وظيفة. الآن نشوف أنفسنا نحن مرات واحد يصبكي ويرفع في يديه مرخيات ويدعي وعقله في وادي وعيونه في وادي ولسانه في وادي مش مع بعضهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يذكر المضطرين يقول أما يجيب المضطر إذا دعا. ليش المضطر؟ لأن دعوة المضطر دعوة صادقة، علم أنه لن ينقذه مما هو فيه إلا الله سبحانه وتعالى فتوجه إليه بالكلية. وأنا جاي في الطريق سيارة سمعت قصة فيها الشيخ، قال أن رجل جاء إلى زي ما تقول سكرتير سلطان أو خليفة وقال له بيك تقدم لي عمل عند السلطان ونبي يوقع عليها السلطان. وجاء الرجل وجلس عند صاحب ناضية اللي هو سكرتير السلطان يأكل شارف قبل الطلب كلمة يقدمه السلطان، السلطان ما يوقعش عليه وطبعا مش قادرين يدوله. السكرتير تاع السلطان كان رجل يعني حال مع الله سبحانه وتعالى، فخاف ان الرجل يكون اعتمد عليه ما اعتمدش على الله. صاحب الحاجة اعتمد على السكرتير هذا قال هذا هو اللي يقضي حاجتي ونسي الله. فالمهم دبر طريقة
وخلى الخدم بتاعه يطردوا الضيف الرجل يطلع من القصر بتاعه، وقال لهم تبعوه. فالمهم مشى رجل مكسور الخاطر ومقضي حاجته مش مقضيه، ومشى توجه الى مكان وجلس فيه. في نفس اليوم قدم الورقه للسلطان وقعها السلطان. كلمه قال تعال، قال انت لك شهر ونحن نقدم فرقه لانك اعتمدت علي ونسيت الله. الله سبحانه وتعالى سكت الباب، السلطان باش يوقع. لما انت خرجت من عندي وخلاص نظفت ليك مني، انا ما مش هدي لك شيء، وتوجهت الى الله قضى حاجتك نفس اليوم. فنحن مرات حتى ما نعرفوش كيف نتوجه الى حاجتنا. توجه الى الله، توجه الى الله. وذلك بعض الائمه لما يصلي في التاج يقول صلوا صلاه مودع. تخيل انك جايك واحد قال لك اسمع هذه الصلاه ركعتين هذين بعدها بتموت، هذا يقصوا لك راسك يعلقوك في المشنقه. شنو شنو شنو صلاتك هذه؟ شو شكلها صلاتك هذه؟ صلاه المضطر، صلاه المحتاج، صلاه المنكسر، صلاه اللي قلع كل شيء من الدنيا، كل اسباب الدنيا طوحها وراء وتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالكليه. ولذلك توا لما نشوف بعض الحالات يقول لك انسان كان في السجن ويعذب، وبعدين دخلوا عليه كلاب جائعه، فقال لك الكلاب هذه لم تمسه بسوء. هو الحقيقه الراجل جلس الان، انا اتخيل فيه نقول يا ربي راه ما عنديش الا انت، ما عنديش اي سبب نبذله، علشان اي سبب نبذله ما عنديش، عشان ممكن تقول لي خذ بالاسباب، انا ما عنديش اي سبب. عند ذلك يتدخل المولى سبحانه وتعالى، هو فعل الاسباب. وهل هذا الحيوان الابكم اللي هو الكلب، هو بيان يدين الله سبحانه وتعالى صرف فيك بيبي. فبالعكس هذا الكلب اصبح حارس لهذا السجين، حتى الحرس لما يخشوا يكب في وجوههم يخافوا منه، ما يقدرش يقربوه. فبدل ما يكون هو وسيلة تأذيب أصبح وسيلة حماية، لأن الإنسان هذا أصبح في حالة الاضطرار وليس له من سبب. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. طبعا في البحر الريح قرقت، وخاصة زمان لا في مواكين لا في شيء عشان تعدل وتدير الأشرعة، ومرات الأشرعة حتى يتشرط بسبب الريح تنكسر الصواري، خلاص ما عاش في عندنا حل. شو الحل؟ توجه إلى الله.

0: الإنسان ينسى لما ينتقل من حالة الضر إلى حالة السعة وحالة الرخاء والنعمة ينسى. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إليه فلما نجاكم إلى البر إذا أنتم معرض. يعرض الإنسان، يعرض عن ذكر الله ويعرض، خلاص ينسى، ينسى أنه كان يوم الأيام مريض، ينسى أنه كان يوم الأيام مسجون يقهر في حالة قهر، في حالة ذلة، في حالة تعب وجوع وألم، في حالة حرمان، ينسى خلاص أصبح في نعمة وكأن لم تمر به هذه الحالة. إنسان يتذكر أحيانا أيام السوء ليس من باب اشترار الآلام لأنها مش مطلوبة، لكن باب شكر النعمة أن الله أنقذك أو أن الله أعطاك صبر. يعني الواحد أحيانا يقول كيف مرت بنا تلك الأيام، كيف صبرنا على الحر، كيف صبرنا على البرد، كيف صبرنا على الجوع، كيف صبر، كيف صبرنا، مش قادر هون، مش قادر ندير نفس الشيء في الساعة، ما نقدرش نقعد بلا مكيف، ما نقدرش نقعد بلا تدفئة، ما نقدرش نقعد بلا أكل، لازم ناكل في وقت معين، ولازم نشرب شاي، ولازم في هذيك الأيام خلاص ما فيش. ما اللي أعطاك الصبر؟ والحمد لله. ما اللي طلعك من هذاك المكان سليم معافى؟ حتى اللي طلع مريض رب سبحانه كتب له أسباب الشفاء وشفي وعالج نفسه وتمام الحمد لله رب العالمين. نعم. فحالة الاضطرار هذه هي اللي نحتاج إليها عندما ندعو الله سبحانه وتعالى. أنا أدعو الله وكأن يا ربي ما عنديش إلا هالقضية لازم لها لي، وراه قضية كبيرة وإلى آخره، فيكون شكلي وحالي ولساني وقلبي وعقلي كلها متجمعة في مكان واحد. نحن مشكلتنا ننسى هذه الأشياء. كما قال سيدنا عمر بها أختم، والله إني لا أحمل هم الإجابة، لأن الإجابة في يد الله، لا دعوني أستجب لكم، ما قالش حتى فاء ولا ما فيش أي حرف من حروف التعقيب، أستجب لكم دخلي، ولكني أحمل هم الدعاء. كان يجيني أحد الأخوة يقول لي ادعي لي ما ادعي لي، نقول له والله ادعي إن الله يلهمني يدعي لك، لأن الدعاء مش سهل، يبي جهد، يبي جهد من نفسك، يبي استعداد، يبي تضغط على نفسك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا حسن عبادته وشكره والثناء عليه والدعاء له، دعاء المضطر الخائف الذي شعر بأن الأبواب قد سدت في وجهه وليس له من باب ولا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. في هذه الليلة المباركة نستضيف شخصية علمية ليبية يعرف عنها القليل ولكن لا يعرف عنها الكثير، فهي شخصية علمية دينية صوفية أيضا، مشاركة في كثير من العلوم، وأعني به الشيخ أحمد بن محمد بن حسن بن حمادي رحمه الله تعالى. هو من علماء طرابلس من منطقة الهنشير، أصله من مدينة زليطن، شارك في العديد من العلوم والمؤلفات، ولد بمنطقة الهنشير بضواحي مدينة طرابلس يوم الأحد أول محرم سنة 1281 هجرية الموافق ل 5/6/1864 ميلادية. ينتمي إلى أسرة معروفة بالصلاح والعلم والتقوى والقيام بالوظائف الدينية، وهذه الأسرة تتوارث العلم أبا عن جد إلى الوقت الحاضر، فجده من علماء زليطن كان إماما لجامع البراهمة في مدينة زليطن، وأيضا والده الشيخ حسن ولد أيضا في زليطن وتعلم على شيوخها، ثم أرسله والده إلى مدرسة الشيخ أبي راوي في تاجورة، وهي التي أنشأها كما هو معروف القائد مراد آغا. بعد أن حضر الشيخ حسن إلى تاجورة أقام فيها للتعليم على يد شيوخ المدرسة، ثم سكن في منطقة الهنشير وأقام بها، وفي هذه المنطقة ولد الشيخ أحمد بن حمادي رحمة الله عليه. الشيخ أحمد درس في كتاتيب المنطقة وفي مشاجدها، وتعلم القرآن الكريم، وأيضا ولج إلى الزوايا التي كانت تعز بها تلك المنطقة وفي مدينة طرابلس وفي المدن التي حواليها أيضا. هذه الزوايا لا كما يعتقد البعض أنها تهتم بالتصوف فقط أو بالمدائح النبوية، وإنما كانت منارات علمية تدرس اللغة العربية وتقوم بتحفيظ القرآن الكريم إلى جانب الفقه والأحكام الشرعية. والدليل على ذلك أن الشيخ بن حمادي عندما ولج هذه الزوايا درس فيها هذه العلوم وظهر نبوغه فيها، بدليل وجود العديد من المؤلفات التي تركها لنا، وكان انتماؤه إلى الزاوية القادرية في منطقة الهنشير وأيضا إلى الزاوية القادرية في مدينة طرابلس. درس على العديد من فقهاء هذه الزاوية وعلمائها، وأتقن على يديهم ضروب اللغة العربية وأحكام الدين والتصوف أيضا، وترك لنا العديد من المؤلفات التي تدل على علو شأنه في هذا المجال. نجد أن الشيخ درس أو تلقى العلم على عديد من علماء البلاد، منهم الشيخ محمد الأمين العالم الذي يعتبر شيخه في مجال التصوف والأحكام الخاصة به، إضافة إلى إجازته في الطريقة الصوفية. هذا الشيخ الأمين العالم هو من الشهرة بمكان، ولد في منطقة الساحل سنة 1856، كان إماما وخطيبا لجامع العريفي ونقيبا للزاوية القادرية، وكذلك تولى الإفتاء في هذه المنطقة. ومن شيوخه أيضا الشيخ عبد المولى الهنشيري، شيخ الزاوية العروسية في منطقة الهنشير، وهو أيضا من العلماء الذين درس عليهم الشيخ أحمد ونقل عنهم الكثير من أقواله، من الأقوال والتعاليم في كتابه أو في كتبه. أيضا الشيخ محمد الضاوي بن يوسف الصادي، وهو أيضا من علماء طرابلس الكبار، درس عليه الشيخ أحمد بن حمادي. كذلك أيضا درس على الشيخ محمد بن أحمد بن إبراهيم الكراتي ونقل بعض أقواله وعلومه في كتبه. وقفت أخيرا على أبيات ذكرها الشيخ أحمد، رتى فيها الشيخ الجليل الشيخ عبد الرحمن البصيري، بما يدل على أنه من شيوخه، وحصيلته في هذا المجال كثيرة جدا، ولكن هذا هو المتوفر من العلماء الذين درس عليهم. طبعا لم تكن له رحلة علمية، بل كانت ظروف البلد في تلك الفترة لا تسمح بالانتقال إلى أماكن علمية أخرى، ولكن كانت له رحلة إلى الحج فيها التقى ببعض العلماء، وأيضا كانت رحلته أشار فيها إلى كيفية ذهابه ونزوله والمدن التي وقف عليها، وأيضا ولكنه لم يذكر أي شيخ من شيوخه في هذه الرحلة. كان يزاول التجارة في دكان صغير لأنه يعتمد على نفسه، وأيضا لم يقم بأي وظيفة من وظائف الدولة، بل كان يعتمد في رزقه على ما على القناعة، مثل قوله القناعة تكفي، بتجارة صغيرة يعيش منها. ولكنه مع ذلك خلف لنا أثار علمية، يعني منها يستفاد كيف كان علم الرجل وكيف كان تحصيله والمجالات التي برع فيها. فالكثير منا يعتقد أنه كتب كثيرا في مجال التصوف ومجال الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الأشياء التي يتقنها أهل التصوف، ولكنه في الحقيقة ألف أشياء أخرى أو كتبا أخرى تدل على تخصصه أو تنوعه في هذا المجال. من بين الكتب التي تركها لنا حتى الآن كتب مخطوطة بعضها وبعضها تم تحقيقه، كتاب صلات الرب في الصلاة والسلام على أشرف العجم والعرب، هذا كتاب معروف من ديدن الصوفية، وهو أن القيام بالصلوات الكثيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يستحق كل ذلك. لديه أيضا كتاب المدد الفائض في خلاصة علم الفرائض، وهو كتاب في علم الميراث. هذا الكتاب ظل مخطوطا لفترة طويلة، وهو أيضا قد برع فيه في كيفية وجود أو كيفية حل المسائل العويصة في مجال المواريث، وقد جلب فيه نصوصا كثيرة ومسائل عويصة أخذها من جل الكتب. هذه المسائل تدل على تفوقه في هذا العلم حقيقة، وقد تم تحقيق هذا الكتاب مؤخرا ونشر ليستفادوا به في حل المشاكل العويصة في الميراث، لأنه يتضمن المسائل الأولية والمناسخات وما إليها. الكتاب الثالث هو كتاب منح رب العالمين في مناقب شيخنا الأمين. هذا الكتاب وضعه في مناقب شيخه الشيخ محمد الأمين العالم، الذي كان نقيبا للزاوية القادرية في الهنشير، وهو من العلماء الكبار الذين كونوا تلاميذ كثيرين في مجال التصوف وفي الفقه والمعاملات وما إليها، ولكنه لم يترك لنا كتابا مكتوبا أو مخطوطا، بل كان جل تعليمه وتربيته للمريدين وللطلاب. الكتاب الرابع تذكرة الولدان في حذف الإشارة لكلمات القرآن. هذا الكتاب في يعني في علم الرسم القرآني، وهذا العلم برع فيه بعض علماء ليبيا فألفوا الكتب في الرسم، منهم الشيخ أحمد وأيضا ابنه الشيخ شكري بن حمادي رحمة الله عليه، وأيضا ابنه محمد كتب كتابا في الرسم القرآني. وهذا الفن أو هذا العلم، علم رسم الكلمات القرآن الكريم، أحد العلوم التي انبثق عنها كتاب الله سبحانه وتعالى، أو تم تأليفها لشرح وتدريب وتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. وكتاب تذكرة الولدان طبع أكثر من مرة، وهو متداول بين القراء، يبين كيف تمت رسم القرآن الكريم. لديه أيضا رسالة في بعض أحكام البيوع، وهي رسالة في المعاملات، وهذه الرسالة تم تحقيقها في جامعة الزاوية منذ سنوات عديدة، وربما تكون قد نشرت مؤخرا. هي رسالة قيمة في بيان أحكام البيوع والمعاملات وما إليها من تأليف الشيخ أحمد بن حمادي. أيضا له كتاب منة الخالق على المخلوق في إسقاط ما بدمته من سائر الحقوق، وهو يحكي على الصدقة التي يقدمها الإنسان في حياته لكي يغفر له ما تقدم من ذنبه في سابق الحياة. هذا الكتاب مفيد جدا، ولكنه لم يحقق ولا يزال مخطوطا. أيضا وقفت الآن على تأليف له نبذة مختصرة من الأحاديث النبوية الشريفة مرتبة على الحروف الهجائية. هذا الكتاب لا يزال مخطوطا، وهو مفيد في طريقته، بحيث يبدأ بحرف الألف وينتهي بحرف الياء، فكل حديث ذكره يبدأ بالألف يرتبه في البداية ثم يستمر في ترتيب الأحاديث النبوية. ولكن الميزة التي يتضمنها هذا الكتاب أنه لا يقوم بترتيب الأحاديث فقط، وإنما يحاول شرحها بقليل من الكلمات أو يعلق عليها، ويذكر في بعض الأحيان مصدر الأحاديث حتى يبين السند الذي أخذ منه، ويرمز إلى ذلك بالحروف. وفيه في بعض الكتب القديمة وقفت عليها تقوم على ترتيب الأحاديث النبوية في شكل الحروف الهجائية، وهناك كتاب يسمى راموز الأحاديث قام صاحبه بتأليف هذا الكتاب بطريقة الترتيب وفقا للحروف الهجائية. أيضا لديه كتاب شامل يتضمن بعض أقواله ونظمه في العقيدة والتصوف، ويتضمن الكتاب أيضا بعض المواضيع الفقهية الأخرى، وكذلك بعض الأعمال الأدبية أو المشاركات الأدبية التي شارك فيها. هذا الكتاب اسمه هادي العقول إلى بلوغ المأمول. هذا الكتاب ألفه منذ مدة وبقي مخطوطا لدى ابنه الشيخ شكري بن حمادي، إلى أن سمعت به واطلعت عليه فرأيته أنه جدير بالتحقيق والنشر، وفعلا قمت بتحقيقه وقامت بنشره جمعية الدعوة الإسلامية مشكورة. هذا الكتاب حقيقة هو كشكول من العلوم، فيه العقيدة وفيه أيضا التصوف وفيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض أحكام الفقه، وفيه بعض أحكام المعاملات، وفيه أيضا بعض الطرائف الأدبية، وفيه أيضا بعض القصص التي قام بنظمها، وهو ناظم من الدرجة الأولى، وأيضا محشي للكتب. فقلما تجد كتابا في مكتبته إلا ويقوم إما بصياغة الفكرة التي قرأها في شكل أبيات قصيرة، أو القيام باختصارها والتهميش على الكتاب أو على هامش الكتاب. وهذه طريقته، وبالتالي فإن كتاب هذه العقول ربما يكون استخلاصا لهذه التهميشات التي قام بها إلى جانب بعض الأعمال العلمية الأخرى. من الممكن أن نجد بعض الأبيات أو نذكر بعض الأبيات من هذا الكتاب اللي هو كتاب هادي العقول. مثلا هناك أبيات تتعلق بالناحية الأدبية، مثلا نجد مثلا تسطير لأبيات الوداني. هذا التسطير قام به أدماء ليبيا حقيقة باهم، فتبحهم. مثلا الوداني قام بكتابة بيتين، قام أكثر من أديب في ليبيا بتسطير هذين البيتين، وبالتالي الشيخ بحمادي لحق ضدهم، وقد ذكر ذلك الأستاذ الشيخ علي مصطفى المصراتي عندما ذكر هذين البيتين وجلب بعض العدباء الذين قاموا بتسطيرهما. وأيضا من التسطيرات التي قام بها هذا الشيخ بما يدل على مواكبته للحركة الأدبية، يقول في تسطير هذين البيتين: من يشتري مني النهار بليلة فازت بها زمر من الأحباب، هي ليلة جاد الكريم بسرها، لا فرق بين نجومها وصحابي، دارت على فلك السماء ونحن قد فزنا ببر كامل وتوابي، وسمت بها أرواحنا شرفا وقد درنا على فلك من الآداب، وأتى الصباح ولا أتى وكأنه واش يلوم أحبتي بعتابي، والضعف مني قد بدا لما أتى شيب أطل على سواد شبابي. تشعر في هذه الأبيات أو في تسطير الشيخ بن حمادي لهذه الأبيات الروح الصوفية عندما تناول هاتين البيتين، وفيها إشارة واضحة إن أنه لا كما يعني يلهو بها الشاعر الأول أو أراد أن يلهو بها، ويشير إلى جلسة بريئة فيها نوع من الطرف والهواء، ولكن الشيخ بتسطيره حاول أن يدخل فيها الروح الصوفية في هذا المجال. هناك مثلا رأي آخر اعتنقه من خلال كتب الفقه، فهناك رأي قال به فقهاء الأندلس وعلى الأخص الفقيه ابن لب، والفقيه ابن لب هذا هو شيخ الإمام ابن رشد. هذا الفقيه قال في مسألة اعتناق المذاهب أو الأخذ بالمذاهب، فهو لا يفرق بين المذاهب، وقال بأن الإنسان المسلم يجوز له أن ينتقل من مذهب إلى آخر. هذا الرأي معروف لابن لب الفقيه الأندلسي رحمه الله. الشيخ بن حمادي يبدو أنه مطلع، وهو في حقيقة اطلاعه واسع في هذا المجال، وبالتالي جلب هذا الرأي في أحد قصائده. هو قصيدة طويلة، ولكن في آخرها يقول فيها حول هذا الموضوع عندما تناول بعض المسائل الفقهية، فهو يقول: وليس للإنسان إذ ينكر عن فعل الذي فيه خلاف من فطن، عن أي مسألة خلافية فيها، وما عليه المسلمون يلتمس وجه له ما أمكن أخي التمس. يعني كيفما كان تصرف المسلم يجب أن يلتمس له وجه من أوجه الأحكام الشرعية، فهذا يعني يعطي مكنة على أن دين الله يسر وليس عسرا. ثم يقول: ولأنه لا يلزم بمذهب معين ولا مشهور مذهب. فهنا ينفي الالتزام على أي مسلم بأن يلتزم بمذهب معين، بمعنى أنه إذا وجد رأيا في مذهب يمكن أن يأخذ به لكي تستقيم أموره على ذلك. نقله في شرحه التسولي عن ابن لب وافر النقول، يشير هنا إلى المصدر الذي أخذ منه القاعدة الفقهية، وهو عدم الالتزام بمذهب معين، وإنما يجوز المسلم أن ينتقل من مذهب إلى آخر في سبيل الوصول إلى حكم شرعي. هنا يذكر سنده كعادة العلماء بأن هذا الكلام نقله التسولي، والتسولي هو أبو الحسن التسولي الذي قام بشرح منظومة القضاء الحكام، قضاء الحكام لابن عاصم، فهنا نقل منه هذا الرأي. وأيضا التسولي عندما ذكر في شرحه لابن عاصم هذا الرأي قال إنه نقله عن ابن لب، ولذلك قال الشيخ ابن حمادي يعني نقله في شرحه التسولي عن ابن لب وافر النقول، أي بمعنى الذي يقوم بالنقل كثيرا عن الفقهاء. هنا يعني نلتمس في هذا الكتاب وفي كتب الشيخ ابن حمادي المعلومات الكثيرة والذخيرة في التراث الإسلامي الليبي، فهو قد ولج عدة مناحي من العلوم: التصوف، الفقه، المعاملات في البيوع، القضاء في المنظومة، أيضا في الرسم القرآني وغيرها. أنصح الباحثين بأن يعتكفوا على كتبه التي لا زالت مخطوطة، وأن يقوموا بتحقيقها وتقديمها للقراء حتى يستفيد منها الجيل الحاضر والأجيال القادمة. ومن الممكن أن تقوم عليها دراسات أخرى على هذه الكتب لمعرفة دور الزوايا في تكوين العلماء. والشيخ ابن حمادي أحمد بن حمادي لم يدرس في مدرسة أو يلتحق أو يكون له رحلة، ولكن دراسته كانت في الزوايا، والله الموفق لما فيه الخير.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحفظكم الله،
0: جزاكم الله خير الجزاء. لا زال الحديث متواصلا في رحاب سورة النجم من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. الآن وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ما علاقة زيغ البصر وطغيانه، إذا كان الطغيان يعود على البصر، في لقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ هل هو يقصد ما زاغ البصر حينما رأى الآيات الكبرى مثلا، أو أنه لا، هذا موضوع آخر انتقل إلى موضوع آخر؟
1: بارك الله فيك على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. موضوع واحد كما تفضلت، ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم، وما طغى وما جاوز الحدود في تلك المكان التي وصل إليها والمنزل التي حل بها. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أيضا يعود الضمير على محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قال المفسرون، وصفه الله بالأدب. أولا ما زاغ، حتى عندما يعود إليكم في الأرض ويخبركم بكذا وكذا وكذا، فبصره لم يزغ، ولا لا يقولن أحدكم والله ربما لم يحقق، لم يدرك إدراكا دقيقا، لا، ما زاغ البصر. وما طغى، وما تجاوز ما أراه الله،
0: يعني رأى ما أذن له أن يرى.
1: ممتاز، رأى ما أذن الله له أن يرى. إذا هذا فيه تأدب كبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثناء عليه بأن بصره كان، يعني زكى بصره وزكى منطقه وزكى عقله إلى غير ذلك.
0: طيب، هنا الآية التالية قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أولا الآية هذه بدأت باللام الموطئة لقسم،
1: نعم،
0: صحيح؟
1: نعم.
0: ثم قد المحققة،
1: صحيح.
0: فهذه كلها من التوكيدات،
1: نعم.
0: ثم يقول رأى، ما قال لقد رأى آيات ربه الكبرى، قال من آيات ربه الكبرى،
1: نعم.
0: نقف عند هذه المسائل.
1: جميل، مع كل التوكيدات التي توصلت إليها، لقد رأى اللام الموطئة أو قد المحققة، ورأى، ويقولون رأى بروحه. مع كل المؤكدات يقولون أسري به وعرج به فقط في المنام. الله يؤكد هذه المعنى، لقد رأى من آيات رب، هذا سبب المؤكدات.
0: جميل.
1: ثانيا، لقد رأى وأبصر، هنا رأى البصرية قولا واحدا،
0: رأي العين.
1: رأي العين، لو قال رأى الكبرى من آيات ربه، الكبرى تعرب مفعول به،
0: صحيح،
1: لقد رأى الآية الكبرى من آيات ربه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى تحتمل الوجهين،
0: صفة
1: تحتمل الصفة، لقد رأى من الآيات الكبرى،
0: نعم،
1: لقد رأى من آياته الكبرى، مفعول به لكن مؤخر، يجوز الوجهان عند جميع النحاة والمفسرين، واضح؟ لكن لو قال كما تفضلت في غير القرآن، لقد رأى الكبرى من آيات ربه،
0: يعني يكون بدل عطف بيان،
1: تكون مفعول به فقط. أستاذ محمد، لو قلنا الآن لقد رأى الكبرى، الكبرى ما هي؟
0: الكبرى هنا مفعول به،
1: يعني
0: إذا قدمناها،
1: إذا قدمنا صفة لموصوف محذوف، صفة لموصوف محذوف، لكن صحيح. أخذت عمله، لقد رأى الآية الكبرى من الآيات الأخرى، صحيح؟ لقد رأى الكبرى من الآيات، لكن لما عكس القرآن أعطت معنيين، لقد رأى من آيات ربه الكبرى كلها كبرى، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى منها، واضح؟ فمن تبعيضية كما تفضلت، وكلا التعبيرين صحيح.
0: إذن لماذا قال من آيات ربه الكبرى ولم يقل رأى آيات ربه الكبرى؟ هو لم يرى كل شيء.
1: طبعا لم يرى كل شيء قولا واحدا، وعند سدرة المنتهى وقف كل شيء، وسميت سدرة المنتهى لأن العلماء يقولون لا أحد ينتهي عندها علم الخلائق، ينتهي عند علم الخلائق، حتى علم جبريل عليه السلام انتهى عند سدرة المنتهى، وبعدها لا يدري أحد ماذا موجود. ثانيا ما هي من الآية؟ من كما تعرف تبعيضية، رأى شيئا من سدرة المنتهى، رأى شيئا من الجنة كما سأل أبو ذر الغفاري،
0: ورأى شيئا من أهل النار كذلك،
1: ورأى أشياء من أهل النار، ورأى جبريل على هيئته الحقيقية في الأفق الأعلى، رأى كثيرا من الآيات في تلك المكانة المقدسة. أما هل رأى جميع الآيات؟ لا يستطيع محمد صلى الله عليه وسلم.
0: طيب، هو قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وصفها بالكبرى.
1: نعم،
0: ما هذا الوصف؟ هل هي كبرى أم هي أكبر من شيء معين؟ كبرى هذه اسم تفضيل، أفعل تفضيل، أم أنها هي كبرى صفة لها؟
1: نعم، هي كبرى صفة لها بالنسبة للبشر، بالنسبة لآيات الله كلها مستوية، بالنسبة لله وعلمه كل الآيات هو التي خلقها، بالنسبة للبشر في تفاوت. واضح؟ أنت الآن لما ترى القمر غير لما ترى الشمس، غير لما ترى الرؤية البشرية. هذه الآية وكلمة الكبرى أوقعت خلافا بين المفسرين. هناك من يقول لقد رأى من آيات رب الكبرى رؤية الله تعالى، موجود هذا الرأي، موجود، وتولاه ابن عباس رضي الله عنه
0: بأنه رآه رأي العين،
1: رآه رأي العين أو رآه بفؤاده. ثم طيب ترأيان.
0: طيب أين يأتي نور أن أراه؟
1: جيد، هذا الطائفة الثانية. الطائفة الثانية وهي عائشة رضي الله عنها ومن استمع إلى رأيها، والأحاديث مروية، تقول عن مسروق كان من التابعين، قل دخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه؟ حديث هذا موجود في الترمذي والحاكم. قالت له لقد تكلمت كلاما قف منه شعري، وفي رواية وقف منه شعري. إلى أن قال لها لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قالت أين يذهب بك؟ يعني إلى أين أنت ذاهب بهذا الفهم؟
0: فهم.
1: نعم، قالت إن

0: التي في قوله إن الله يعلم عنده علم الساعة وينزل
1: الغيب، التي اختصها الله بنفسه،
0: التي اختصها الله. من قال كذا فقد أعظم الفرية،
1: لا إله،
0: أعظم الفرية والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تولت هذا المذهب، وهو الأرجح والأحوط، والدليل الشيخ الرازي العلامة الرازي ينتصر لرأيها ويقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لو رأى الله لقد رأى ربه، رأى من الآيات العظيمة. وهذا هذه صريحة. وفي الإسراء أستاذ محمد، في الإسراء قال لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أراه في الإسراء آيات، وأراه في المعراج آيات، رأي العين لتكون أدلة ومعجزات له صلى الله عليه وسلم.
1: ولو كانت هذه الآية هي رؤية الله سبحانه وتعالى لما أشركها مع الآيات الأخرى لعظمها،
0: لعظامها وتفردها إلى غير ذلك. ونكتفي بهذا لأن هذا أمر غيبي، بارك الله فيك.
1: يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم يقول أفرأيتم اللات والعزى. الله سبحانه وتعالى أرى محمدا الآيات الكبرى، ثم يقول لهم أفرأيتم اللات والعزى. فهنا رؤية وهنا رؤية،
0: بارك الله،
1: ولكن شتان بين المرء هنا والمرء هناك،
0: بارك الله.
1: وهنا يعني تحول من الإنشاء إلى الأسلوب، عفوا، من الخبر إلى الإنشاء.
0: صحيح.
1: حينما قال أفرأيتم اللات والعزى، فمن يخاطب ولماذا جاء الحديث عن اللات والعزى؟
0: صحيح.
1: بسم الله. وطبعا ومناة الثالثة الأخرى.
0: نعم نعم. هنا القارئ يشعر بانتقال، ويجد انتقالا بعدما كان الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم في الأفق الأعلى عند سدرة المنتهى حيث رأى من آيات ربه الكبرى. بعد ذلك يأتي السياق ويقول أفرأيتم، خطاب لمن؟ لقريش، لمشركيها، للناس. أفرأيتم اللات والعزى التي تعبدونها ومناة الثالثة الأخرى. أما وجه الانتقال، هنا نقف. وجه الانتقال أن كل الآيات السابقة كما تذكر حين درسنا الحلقة الأولى والثانية والثالثة لإثبات الوحي. المحور الأساسي لسورة النجم إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. كيف وصله الوحي؟ عن طريق جبريل، وأتى بأوصاف جبريل، تصحيح السند وتعديل السند، ثم وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة وكذا. إذن الوحي الذي وصلكم، وصلكم غضا طريا صحيحا لا مرية فيه أبدا. أعظم مسألة في هذا الوحي التوحيد ونبذ الشرك. هنا وجه الارتباط، كأن الله يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث موجه للخلق جميعا، وصلك الوحي صحيحا دقيقا لا مرية فيه ولا ريب فيه، وأول قضية من قضايا الوحي هي التوحيد ونبذ الشرك. أفرأيتم اللات والعزى وبدأ الحديث، وهذه أعظم قضية في القرآن كله.
1: طيب دعنا نقف عند هذا الأسلوب أفرأيتم.
0: نعم سأقف معك، لكن هذا الآن الذي قلته هو ارتباط
1: ما بين هذه وتلك،
0: معنوي،
1: معنويا.
0: نعود للارتباط اللفظي الذي تفضلت به، معك حق. كأنه يقول لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، في الأفق الأعلى، عند سدرة من آيات ربه الكبرى، يعني تقديسا لجانب ما رأى.
1: طيب.
0: وتعظيما له وتفخيما. أنتم ماذا ترون؟ بالله عليكم حدثونا وأخبرونا عن اللات والعزى، هذه الأصنام الخسيسة الوضيعة التي تعبدونها.
1: وشتان بين ما رأى وبين ما ترون.
0: بين ما ترون، هنا ثمة انتقال. لقد رأى من آيات ربه الكبرى تكريما له وفي جناب قدسي عال عظيم. أنتم ماذا ترون؟ كيف تسوون هذه الأصنام البكماء الصماء التي لا تنفع، لا تبصر، لا تتكلم، تسوونها بالجانب الإلهي؟ هنا قال أفرأيتم هذه، هو انظروا ماذا رأى وانظروا ماذا رأيتم. وكلمة أفرأيتم لغويا يفسرها المفسرون أخبروني. أنت حين تقول واحد أفرأيت كذا، أخبرني، وهذا أسلوب عربي صحيح وفصيح واستعمله.
1: لكن دعنا نجزئ هذا التركيب،
0: نجزئ همزة الاستفهام فتفريعية على ما سبق. ورأيتم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بميم الجماعة. أفرأيتم أصلها أخبروني ماذا عن اللات والعزى، هل ما زلتم تعتبرونها تتناسى

0: أو تعلو إلى درجة الأفق الأعلى عند رب العالمين، هذا هو المقصود.
1: طيب، هو قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذا إله كانوا يعبدونه،
0: كلها أصنام كانوا
1: يعبدونها، والعزى
0: نعم.
1: طيب، ومناة الثالثة الأخرى،
0: نعم،
1: لماذا وصفها بالثالثة وقال الأخرى؟
0: جيد، قبل أن سأجيبك بإذن الله، أعددت لك شيئا فيها. أولا، اللات هي اسم أسماء صنمهم، فقط بعض المفسرين اللغويين يقولون اللات، هي قراءة أيضا موجودة لكن ليست مثل القراءات المشهورة، اسم فاعل من لات، من لت يلت ويلت السويق. كان رجل في الجاهلية قديما قرون يلت السويق بالماء ويطعم الحاج الذين يأتون إلى الكعبة.
1: ما معنى يلت السويق؟
0: يعني يخلط ويبلل. رأيت أنت السويق نوع من
1: الحبوب
0: السميد المطحون إلى غير ذلك. فقالوا سميت اللات لات، يعني عندما مات دفن في ذلك المكان بس فعبد وأصبحت اللات،
1: عظم فعبد،
0: عظم فعبد، وهكذا كله، حتى في ويعوق وينس
1: ونسرة
0: إلى غير ذلك. العزة مؤنث الأعز، هذا أعز وتلك عزة، نعم. وكانوا يعظم، وهي شجرة سمرة في بني غطفان، واللات كانت عند ثقيف، نعم، والعزة في غطفان، والمنات في الطريق
1: بينهما،
0: بين مكة والمدينة، هكذا يقولون،
1: هكذا
0: يعني كموقع، يعني هذه أمور تحتاج إلى
1: لكن العزة سمرة،
0: نعم،
1: واللات
0: صخرة يعني صنم،
1: ومنات
0: أيضا صخرة كانت يمنى عندها القرابين. ما معنى منات؟ مفعل من مناه بمعنى أساله، ومنه منى، منى يراق عندها الدم.
1: فمنات هي اسم مكان، يعني
0: اسم مكان على وزن مفعل. وبعضهم يقول من آت، الإمام ابن كثير يقرأها مناء، عفوا مناء أصلها
1: ومناء الثالثة،
0: من ومناة الثالثة يقرأها ومناءة الثالثة، ابن كثير المكي، هذه قراءة من العشرة الصحيحة
1: متواترة.
0: كلاهما صحيح، مناه إذا قطعه وأسال دمه، ومنه المني الذي يمنى،
1: نعم، ومنه المنية الموت،
0: المنية طبعا لأنها تقطع أجل صاحبها،
1: صح.
0: ومنه الأستاذ محمد عين، منا يمنى عندها الدم بمعنى يراق،
1: يراق، نعم،
0: جيد،
1: الهدي.
0: من قال مناءة مفعل من النوء، وكانوا يستمطرون عندها المطر،
1: هكذا
0: مناءة من النوء، يعني كانوا يعظمون.
1: ومنها علم الأنواء،
0: نعم،
1: وهو الأرصاد والأمطار وغيرها،
0: جيد. بالجملة أن هذه الأصنام، جيد، العرب كان لهم هذه الأصنام فقط؟
1: لا، عندهم كثير،
0: جيد، هذه أكبرها، لذلك الله ذكرها في الطائف وغطفان وبديار نخلة إلى غير ذلك. كانوا يعظمونها كثيرا، والدليل أنت تذكر في غزوة، اللهم صل وسلم، في غزوة أحد،
1: نعم،
0: في غزوة أحد حين، نعم، أبو سفيان كان يومها مشركا وبعدين أصبح صحابيا جليلا، لما قال لنا العزة ولا عزة لكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لصحابة ألا تجيبونه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال الله مولانا ولا مولى لكم، إلى غير ذلك. هذه فكانوا يعظمون العزة واللات ومناتة، والله سبحانه بدأ بها لشهرتها. نعود لسؤالك، ومنات الثالثة الأخرى، أنت مرارا قلت للعرب متى تقول الأخرى؟
1: فيما لا ثانية له،
0: فيما لا ثالثة،
1: لا ثالثة له، عفوا،
0: يقول المرحلة،
1: نعم، نعم،
0: الأولى والأخرى،
1: الأخرى فيما لا ثالثة له، نعم،
0: نعم، والمرحلة، نعم، الأخرى معناته الثانية،
1: صحيح،
0: معناها الثانية،
1: صحيح.
0: هنا القرآن الله سبحانه وتعالى هذا الانزياح التركيبي، هنا قال اللات والعزى ومنات، لو قال الأخرى العرب سيفقه ويقول هذا خطأ، كيف يا محمد أن تقول ومنات الأخرى؟ العرب تقول الأخرى فقط فيما لا ثالثة له. هو قال ومنات الثالثة، أنا أعلم بأنها الثالثة الأخرى. فهمنا وجه التركيب هنا أستاذ محمد؟
1: واضح، واضح.
0: لو قال ومنات الأخرى يقول يا محمد أنت عكست اللغة العربية، هم يفقهونها كما تفقهها أنت، لكن أضاف الثالثة فهي ثلثة اللات والعزى ووصفها بالأخرى اتفاقا مع الفاصلة، وثمة معنى دقيق، والمنات الثالثة الضعيفة المتأخرة الذليلة التي لا قيمة لها مثل
1: البقية.
0: البقية. انظر كلمة أخرى هنا ماذا فعلت؟ أنها أتت ثلثت الصنمين ووصفت الثالثة منات كانت أقل قيمة من العزة ومن اللات، والله أعلم.
1: قال أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. كأن الأمر يحتاج إلى جواب أو يحتاج إلى، لكن ما ورد هنا. يعني حينما أنا أسأل أي سؤال أقول أرأيت كذا، فالجواب كذا، لكن ما ورد هنا جواب.
0: جيد، وبعد ذلك اقرأ لي السؤال اللي بعدها حتى أجيب.
1: ألكم الذكر وله الأنثى؟ ما زال السؤال،
0: ما زال هو هذا استمرار ثم يحتاج إلى جواب. بارك الله فيك. هو يريد سؤال أرأيتم أستاذ محمد أو أفرأيتم، الفاء فقط يؤتى بها للتفريع،
1: التفريع.
0: أما أنت في القرآن موجود أفرأيتم، موجود أرأيتم، حيثما موجود أرأيتم لا يحتاج إلى تفريع، حيثما موجود الفاء تفرع عما سبق. جيد. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هذه صفات مؤنثة أم مذكرة؟
1: مؤنثة.
0: صحيح. لات والعزى فعلة ومنات الأخرى مش الآخر.
1: لا.
0: مؤنثة
1: ثالثة.
0: لماذا نسبتم لله هذه الأصنام وقلتم الملائكة بنات الله؟ وهم يقولون نحن حين كانوا يسألون لما تعبدون هذه الأصنام، نحن لا نعبد الأصنام لأنها جمادات، لأنها صور للملائكة بنات الله.
1: هكذا
0: هم هكذا يدعون طبعا، وهذا ادعاء خطأ. يقولون نحن نعلم أنها جماد ولا تسمن ولا تغني ولا تجيبنا،
1: تقربنا إلى الله زلفى،
0: تقربنا إلى الله زلفى لأنها صور للملائكة والملائكة بنات الله. هنا القرآن اختصر لهم، أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أخبروني ألكم الذكر وله الأنثى؟
1: سبحان،
0: كيف اخترتم لأنفسكم ما تشتهون من البنين وأسندتم لربكم الأنثى؟ وإلى حد الآن هذا السؤال. اتضحت الصورة سيدنا محمد؟
1: واضح. نعم.
0: ألكم الذكر؟ كان يفضلون البنين والأنثى لله. هنا اقرأ لي بعدها مباشرة من فضلك.
1: تلك إذن قسمة ضيزى.
0: أنا أسألك سؤال. لا، إذن ما هي في اللغة العربية كما تعرف؟ عليك أن تصاحبني إلى الشارقة. إذن
1: جواب، يعني جواب،
0: حرف جواب، حرف لا. جواب. إذن لا. حرف جواب وجزاء. هل ترافقني غدا إلى الشارقة؟ إذن سأكرمك مثلا. دائما لا توجد إذا إلا في الجواب. هنا أجابوا كما تفضلت أنت الآن، لما قال لهم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، قال ماذا نفعل؟ هكذا ورثناها من آبائنا، وهذه قسمتنا وقسمة إلهنا. هم أجابوا هذا الجواب، هذا الذي ورثناه في معتقداتنا، وهذه قسمتنا، لنا البنون وله الأنثى. أجاب القرآن قال تلك إذن قسمة ضيزى. هنا أجاب الله عن جوابهم المحذوف.
1: واضح.
0: تقول لي من أين الجواب المحذوف؟ قل إذا تدل عليه. وهنا ذكر الإجابة من جانب الله ومحى وغض الطرف، دعني أقول وطوى كلام المشركين.
1: واضح،
0: وسيستمر الأمر.
1: فضل. طيب، يعني في غير القرآن ألا نقول أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى إذن تلك قسمة ضيزى؟ فلماذا قدم إذن؟ فلماذا قال تلك إذن قسمة ضيزى؟
0: أولا تلك للإشارة كما تعرف، تلك للإشارة وللبعيد هذه وتلك يعني. وثانيا يعني حتى يستقيم الكلام ويستطيع إذن تلك إذن قسمة، لكن أدخل إذن يجوز تقديمها ويجوز وضعها في وسط الكلام. وأرى يعني هي بليغة بهذا النظم، ولكن إذا كان ثمة نكتة
1: يعني قسمة خبر لتلك
0: طبعا قبلا واحدا،
1: وفصل بينهما، وصلت بينهما بإذا،
0: والعرب تفعل ذلك. تقول ستكون النتيجة إذا كذا، يعني العرب تأتي بإذا في البداية أو في الوسط.
1: واضح. طيب قال تلك،
0: نأتي إلى ضيزة،
1: تلك إذا قسمة ضيزة، ما معنى ضيزة؟
0: بارك الله فيك. ضيزة أولا جائرة من الفعل ضاز يضيز بالضاد وليس بالضاء التي لها قرن، حتى يعلم المشاهدون ويتابعوننا. تلك إذن قسمة عملية قسمة ضيزة مائلة جائرة عوجاء، هكذا يقول المفسرون. من ضاز يضيز بمعنى جار ومال. وهذه الكلمة غريبة في العربية
1: وغريبة في القرآن حتى،
0: وغريبة في القرآن، والقسمة غريبة. والله ما أغربكم، ما أبشع تفكيركم، أتى الله بلفظ غريب في قسمة غريبة ضيزة حقيقية.
1: لغرابة القسمة استعمل غريب اللفظ،
0: وهذا دلالة اللفظ على معنى، دلالة اللفظ على جنس، على بجلسه على معنى. وهذا من روائع التركيب القرآني والمعجم القرآني. أنت ذكرني وسنصل بتوفيق الله إلى قوله تعالى في سورة هود عليه السلام: أنلزمكموها
1: وأنتم لها كارهون.
0: أنلزمكموها تقريبا 5 ضمائر،
1: يعني هذه ترجمها باللغة الإنجليزية تحتاج إلى سطرين.
0: همزة استفهام، نون المضارع، نلزمكم أنتم، ها المفعول به،
1: لا نلزم نحن كذلك،
0: نحن أنتم. بارك الله فيك. انظر الآن، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال المفسرون: ربط الضمائر فيه إكراه، والمعنى فيه إكراه.
1: صحيح.
0: يعني هو طبعا في القرآن مستساغة وجميلة، أراد الله أن يربط بين الضمائر 5 تقريبا ليبين الآن أنكرهكم، بل أنجعل هذه الضمائر مكرهة فيما بينها لإفادة ما تريدون. أنت فهم علي؟
1: هذه من دلالات المفردة القرآنية واختياراتها
0: وانتقائها. بارك الله. هنا نفس الكلام، تلك إذن قسمة جائرة. لا انتبه، قد يأتي مفسر ولا لغوي يقول والله الفاصلة. نقول له لو قلت تلك إذن قسمة جائرة الكلام لا يستقيم، مائلة لا يستقيم، عوجاء لا يستقيم، ضيزة تستقيم غرابة ووزنا ومعنى، ضيزة بمعنى جائرة مائلة عن الحق.
1: سبحان الله،
0: بارك الله فيك. وأصلها الصرفي، سامحني، أصلها فعلة ضيزة،
1: يعني أصلها أو جذرها ضيزة هكذا،
0: ووزنها فعلة، على وزن عزة، على وزن كبرى. تلك قسمة ضيزة، فالضاد المضمومة عند الياء انقلبت إلى كسرة،
1: مثل أخرى.
0: أخرى بس أخرى بقيت كما هي.
1: واضح،
0: جميل. في اللغة العربية أستاذ محمد، مثلا نقول أحمر جمعه
1: حمر،
0: أسود جمعه
1: سود،
0: أصفر جمعه
1: صفر،
0: أبيض جمعه
1: بيض.
0: لماذا قلبتها إلى كسرة؟ للياء. هذه ظاهرة صوتية مضطردة في العربية. أبيض ما تقول، لا تقول بويض، لا تقول بيض. أيضا ضيزة تقول ضيزة، والعرب عندما تستثقل شيئا تحذفه.
1: وكذلك السين في سود وضعت الضمة لأن بعدها واو، ما قالت سود يعني مثل صفر.
0: أنا معك، الضمة ويعني
1: بمناسبة الضمة للواو.
0: نعم، بارك الله فيك. هذا من الإعلال الذي يحدث، حياك الله.
1: طيب، تلك إذن قسمة ضيزة، ثم يقول: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه ربما من أطول الآيات في هذه السورة. صحيح. كانت الآيات قصيرة جدا، والنجم إذا هوى عند سدرة المنتهى، ما زاغ البصر وما طغى، ثم بدأ بهذه الآية: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم.
0: بارك الله. نبدأ بإن، إن هنا نافية.
1: نعم.
0: ما هي إلا أسماء، تحدث عن من؟
1: اللات والعزة
0: بارك الله فيه، عن اللات والعزة ومنات، عن أصنامهم. إن هي إلا أسماء، أي ما هي إلا أسماء،
1: حصر
0: وقصر عن طريق إن وإلا، خلاص. وهذا أعلى طرق التوكيد.
1: نعم.
0: لو قال هي أسماء سميتموها جميل، لقد سميتموها جميل، لكن إن هي إلا أسماء، هذا أوكد الأساليب بالقصر والحصر. جيد، جملة استئنافية هل ربطت بما قبلها بالواو بحرف عطف؟ لا. فدائما الجملة الاستئنافية قلنا مرارا تكون إجابة عن سؤال محذوف. ماذا قلنا قبل قليل؟ تلك إذن قسمة، ثم جواب محذوف، قالوا هذه قسمتنا. قال تلك إذن قسمة ضيزة، لما قال لهم تلك إذن قسمة ضيزة.
1: لماذا؟
0: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قولا واحدا قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال والله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الله طوى كل كلامهم وأتى بكلامه إثباتا للحق وإبطالا لكلامهم الباطل. واضح. هذه التقنية في سورة النجم عجيبة. إذن طوى كلامهم حين قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أو لها عابدين، قال إن هي إلا أسماء سميتموها. جيد، كيف أسماء سميتموها؟ الإمام أبو البقاء العكبري في الإعراب القرآن يقول إن هي إلا ذوات أسماء سميتموها، لأن الذات تسمى، الاسم لا يسمى.
1: والاسم لا يسمى.
0: شايف؟ أنت معي؟
1: صحيح.
0: المفروض إن هي إلا أصنام سميتموها، جميل. أما أسماء سميتموها الاسم لا يسمى. والله أجابه المفسر قال هي أصلا ليست مسميات، هي مجرد أسماء.
1: يا سبحان
0: هي
1: الله.
0: مجرد أسماء،
1: ليست ذوات أصلا،
0: ليست ذواتا تستحق الإلهية ولا تستحق أن تعبد، هي مجرد أسماء عالية من صفات الإلهية.
1: سبحان
0: لو
1: الله.
0: قال إن هي إلا مسميات، والله هي كائنة، هي ذوات، هي شيء معين
1: أطلق عليها اسم،
0: هي ليست شيئا أصلا. فالله لكي لا يعطيها معنى اسم أصلا قال إن هي إلا أسماء سميتموها، كأنه يقول أسماء أطلقتموها.
1: جميل.
0: أسماء وضعتموها.
1: جميل هذه اللفتة.
0: هذا هو القرآن. لذلك نحن نقرأ القرآن ولكن لا نتمعن ولا نتدبر، يظهر لنا بسيطا القرآن أعظم شيء. لا تقول لي فلان ولا ما هي إلا أسماء أطلقتموها. والدليل اللات، العزة، منات، أسماء فقط، أما حقيقتها عالية عن الإلهية. هذا هو
1: لا تستحق حتى أن تكون ذواتا فتطلق عليها أسماء.
0: أسماء ولا تستحق أن تكرم ولا أن تعبد ولا أن تحترم. جيد، اللي بعده من فضلك.
1: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم.
0: لماذا لم يقل سميتموها وآباؤكم؟
1: قال أنتم
0: وآباؤكم.
1: فصلها،
0: فصلها وضمير الفصل. اللغة العربية تقول والنحو يقول دائما العطف على الضمير المتصل، إذا أردت أن تعطف على الضمير المتصل فعليك أن تأتي بالضمير المنفصل.
1: هكذا.
0: هذه قاعدة، لأنه لا يستقيم في العربية سميتموها
1: وآباؤكم،
0: وعطفنا الاسم الكامل على ضمير اللي هو الواو. لا، سميتموها أنتم وآباؤكم. ويا آدم اسكن
1: أنت،
0: أنت وزوجك. لا يستقيم أن يقال أسكن وزوجك الجنة.
1: هكذا.
0: نعم، هذه لغة عربية. تعرف أنت لو أن محمد صلى الله عليه وسلم خالفهم، خالف العرب في منطقهم، قال سميتموها وآباؤك، الكل يثور عليه. القرآن جاء على وفق نمط العربية في بناء الأساليب. لذلك إحنا ماذا نقول الآن في الإعراب؟ نقول أنتم ضمير منفصل يؤكد الضمير المتصل، تأكيد. تقول فاعل غلط، الفاعل هو سميتموها الواو، وهذا ضمير منفصل يؤتى به تأكيدا ولتمكين العطف عليه، عطفنا عليه وآباؤكم الأقدمون إلى غير ذلك. فضل.
1: طيب، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان،
0: أي ما لا تعلق لها بأي برهان وليس لكم عليها حجة قاطعة. ما أنزل الله بها من سلطان، وسلطان المعجزة، سلطان البرهان، سلطان الحجة القاطعة، ليس لكم سلطان عليها، أنتم تطلقون أسماء هكذا عالية عن الحقيقة. نعم.
1: طيب، قال ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن.
0: من هم؟
1: طيب، هو هنا في عدول تركيبي
0: ما شاء الله عليك.
1: صحيح،
0: عدول
1: في الأزمنة،
0: في الأزمنة ما شاء الله عليك.
1: يعني هناك كان يخاطبهم، هنا يتحدث عنهم
0: بالغيبة.
1: بالغيبة،
0: جميل جدا. هذا هو الأسلوب.
1: إن يتبعون إلا الظن،
0: هذا يسميه كما تعرف أنت الأسلوبيون والنحاة، يسمونه إما التفاتا ويسمونه عدولا، لكن يقولون عندما يكون في الصيغة الفعلية يسمونه الالتفات.
1: الالتفات، نعم.
0: يعني وهو نوع من أنواع العدول،
1: يعني التفت من الحديث إليهم إلى الحديث عنهم.
0: ما شاء الله. إذن بعدما خاطبهم الله والقرآن، دعني أقول إن هي إلا أسماء سميتموها بالخطاب أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان؟
1: هذه ما أنزل الله بها من سلطان معترضة؟
0: لا، دعني أقول
1: يعني إن هي إلا أسماء سميتموها صفة. أنتم وآباؤكم
0: الأسماء ما أنزل الله بها، صفة لأسماء
1: واضح.
0: والجمل بعد النكرات صفات.
1: واضح.
0: جيد. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من السلطان، التفت عنهم وقال إن يتبعون إلا الظن، تحدث عنهم بالغيبة. هؤلاء نزلوا في مستوى الإنسانية وعبدوا ما لا يعبد، لا يستحقون أن يخاطبوا، فتحدث عنهم بصيغة الغيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفت عن لا يستحقون أن يوجه لهم الخطاب. وهنا هذا الالتفات لتحقيرهم والإزراء بهم، هذا هو المعنى الدقيق.
1: طيب، هو كذلك استعمل تقنية الحصر والقصر بإن والاستثناء.
0: نعم، إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن. الاتباع أستاذ محمد، ما معنى التبعة؟
1: يعني سار على نفس الخطى.
0: جيد. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الاتباع يتبع يعني يمشي. جيد. الظن يتبع؟
1: لا.
0: اللغة احنا انت تأتيك الجملة عادية، إن يتبعون إلا الظن. وهل الظن يتبع؟ يريد أن يقول إن يأخذون إلا بالظن. في العلم والمدارك يعني يفضلون الظن على العلم اليقيني، واضح؟ يأخذون بالظن، عبر عن الأخذ بالظن بالاتباع من باب الاستعارة. وإلا يقول يأخذ بالظن أو يأخذ باليقين، هذا في اللغة العربية وهذا في المنطق العلمي السليم، لكن الله استعار لفظ الاتباع إلى الأخذ بالدليل. وباختصار يريد أن يقول اتباعهم لهذه الأصنام، عبادتهم لها، إطلاقهم أسماء عليها، هذا كله مجرد ظن وتخمين وأوهام، لا واقع يسنده، لا يقين يعضده، إلى غير ذلك. إن يتبعون إلا الظن.
1: طيب، هو قال إن يتبعون إلا الظن والهوى. ما قال والهوى، قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس.
0: إذن نحن مع تقنية العدول. لم يقل إن يتبعون إلا الظن والهوى، تناسقتا. قال وما تهوى الأنفس، عدل عن الاسم الواضح الظاهر إلى وما تهوى الأنفس. إذن عدول تركيبي، انزياح تركيبي، وعدل عن كلمة الهوى. ما شاء الله عليك. ولا تقول لي الفاصلة، والفاصلة تبقى نفسها.
1: طيب، هنا نحن أمام ما هنا، هل هي مصدرية أم ما الموصولة؟
0: الموصولة بالدرجة الأولى، إن يتبعون إلا الظن والذي تهواه الأنفس،
1: وليس إن يتبعون إلا الظن وهوى.
0: يجوز مصدرية رقم اثنين، هذا الاحتمال الثاني رقم اثنين، لكن الواضح الجلي إن يتبعون إلا الظن والذي تهواه أنفسهم. لو قلنا إن يتبعون إلا الظن وهوى النفس أيضا صحيح، لكن انظر كيف عدل القرآن إلى ما تهواه أنفسهم ليبرزه، وهو مبهم. وما مبهمة، ما مبهمة، فحتى هم لا يعرفون ماذا يريدون.
1: طيب، أنا كذلك أريد أن أقف على الأنفس. الأنفس أفعل جمع قلة.
0: صحيح.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طيب، لما لم يقل وما تهوى نفوسهم أو النفوس؟
0: جرى ديدن القرآن أن يعبر عن النفس البشرية في الجمع بالأنفس، أنفسهم أنفسكم في كل القرآن. قليل أظن وردت مرة أو اثنين نفوسهم على حسب علمي، وسأؤكد لك هذا. هذا لا يعني هنا تعني القلة،
1: ليس بالضرورة أن
0: ليس بالضرورة يعني الأعين في القرآن كلها على الأعين الباصرة. يوم القيامة عندما الأعين تكون شاخصا، مليارات سماها الله أعين. إن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم، دعني أقول ضرفت أعينهم من تفيض أعينهم من الدمع. فكل القرآن خصص الأعين بالأعين الباصرة، قليلة كانت أو كثيرة، هذا تخصيص قرآن. لا أستطيع أن أجيب أكثر من هذا، الله يحفظك.
1: طيب، وما تهوى الأنفس، طيب إن يتبعون إلا الظن.
0: نعم.
1: وما تهوى الأنفس.
0: نعم.
1: يقصد أنفسهم هم.
0: نعم.
1: ما تهوى أنفسهم
0: وشهواتهم ورغباتهم إلى غير ذلك.
1: في المقابل ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
0: جيد. قبل أن أنتقل معك إلى هذه الجملة، ما الذي يربط بين الظن وما تهواه الأنفس؟ يعني دعني أقول
1: العلاقة.
0: ما العلاقة؟ الظن وهوى النفس، هذا عطف يفيد العلة. إن يتبعون إلا الظن الذي سببه هوى النفس. الذي علته هوى، يعني ظنون تأتي بها أنفسهم وأهواؤهم، فهو عطف يبين العلة والسبب. وإلا الظن شيء وهوى النفس شيء. معظم الظنون تكبر تكبر لأن النفس تميل إليها فتكبر وعند صاحبها ويأخذ بها. وهو النفس دائما كما قلنا
1: من باب وكذبوا واتبعوا أهواءهم،
0: بارك الله فيك.
1: فهو اتباع الهوى جاء بسبب التكذيب،
0: بسبب التكذيب عطف واتبعوا أهواءهم السببية على التكذيب، تكذيبهم صادر عن اتباع أهواءهم،
1: فمعلول وعلة،
0: معلول وعلة. إذن نعود إلى سؤالك، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، صحيح؟ جيد. الواو تحللنا كل المشكلة. الواو هنا حالية، الواو حالية،
1: والحال أنه جاء،
0: والحال أنهم جاءهم من ربهم الهدى. أنا عجبني الإمام أبا السعود في تفسيره إرشاد العقل السليم قال اتباع الظن والأخذ بهوى النفس مذموم عند كل ذي فطرة سليمة، فكيف إذا هذا صاحب الفطرة السليمة جاءه الهدى من ربه؟ هذا أبشع وأشنع. يعني اتباع الظن واتباع الهوى هذا مذموم عند كل إنسان، تخيل إذا هذا الإنسان جاءه الوحي الرباني، هذا أبشع وأشنع. لذلك هذه جملة حالية تنسبهم إلى فظاعة ما يقدمون عليه.
1: من باب كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى،
0: أيوة فيها تعمد أكثر. ولذلك اتباع الظنون مذموم. أنت الآن اسأل سؤال، تتبع اليقين ولا الظن؟ يقول لك لا اليقين. جاي تتبع العقل والمنطق والموضوعية أم هوى النفس؟ يقول لا يا أخي تتبع الموضوعية والعقل. فما بالك أن الذي يتبع الظن ويتبع هوى ويكون والحال أنه جاءه من ربه الوحي الصادق،
1: فهذا أبشع،
0: هذا أبشع في حقه، فهذا زيادة تشنيع في حقهم، بارك الله فيك.
1: طيب قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى. أول شيء نقف عند أم،
0: نعم، أم هذه المنقطعة. بل ألي الإنسان ما تمنى، ألي كل إنسان أن يبتغي وأن يحقق كل ما تمنى. والله لو كل إنسان في الدنيا تتحقق أمانيه لا الكرة الأرضية تصبح في خراب، وتصبح في أريد أن أعبر في فساد وهلاك. لماذا؟ إذا كل إنسان تتحقق أماني، أنا أريد هذه الورقة وأنت تريدها، أنا أريد هذه السيارة وأنت تتمناها، فتحدث التهارج. لذلك ليس كل ما يتمناه المرء
1: يدركه،
0: هذه الله عبر عنها قال أم للإنسان ما تمنى. هم ماذا كانوا يتمنون سيد محمد من السياق؟ هم يتمنون أن عبادة بسيطة للأصنام وانحناء صغير للأصنام وتشفع لهم يوم القيامة وتدخلهم الجنة، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى.
1: أنا كنت أريد أن أسألك ما وجه الارتباط بين هذه الآية وبين تلك؟
0: هذا هو الارتباط. هم كانوا يقول لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ لتقربنا إلى الله زلفى. ما أحسن هذا الدين، ما أسهله، إذا فقط تروح عند صنم وتدعو ذلك الصنم ولا تصلي ولا تزكي ولا تحج ولا تأتمر بالعدل ولا بالإحسان ولا بآيات القرآن، ما أسهل هذا الدين؟ هو مجرد أماني صنم وتسجد له مرة في العمر أو مرة في الشهر ويدخلك الجنة، هذه أماني
1: تلك أمانيهم،
0: نعم أماني تتبخر. لذلك قالوا بعد ذلك مباشرة لما قال الله لهم إن هي إلا أسماء سميتموها كذا كذا، وبعد ذلك أعرض عنهم قال إن يتبعون إلا الظن، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وتشفع لنا يوم القيامة. قال تلك أمنية زائفة. دليل أقرأ لي بعدها مباشرة.
1: فلله الآخرة والأولى،
0: وبعدها
1: وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء.
0: ما جدوى الإتيان؟ ما سبب الإتيان؟ وكم من ملك من الملائكة لا يشفع ولا يؤذن له بالشفاعة إلا إذا رضي الله، صحيح؟ لأنهم قالوا بعدما قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال إن هي إلا أسماء سميتموها، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال تلك أمان زائفة، أم للإنسان ما تمنى، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة. إذا الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم، أفتغني عنكم هذه الأصنام؟ هذا هو الجواب. فهذه إجابات لكلام محذوف، هكذا بنيت سورة النجم في الحوار. قالوا هؤلاء شفعاؤنا، جاي تقولي من وين جبتها؟ من سور أخرى، شفعاؤنا عند الله. قال إذا الملائكة المعظمة المكرمة العلوية الشريفة في السماوات، وسأجيبك الآن لماذا في السماوات، لا تغني شفاعتهم، أفتغني عنكم هذه الأصنام الخسيسة الوضيعة التي لا قيمة لها؟ فأجابهم عما قال.
1: واضح. طيب، قال أم للإنسان ما تمنى، نعم، فلله الآخرة والأولى. نعم. الفاء،
0: الفاء تفريعية،
1: تفريعية.
0: نعم، أم للإنسان ما تمنى، جيد، من يعطي هذا الإنسان ما تمنى؟ الله. الله فله المفروض تطلب الله الذي له الآخرة والأولى. الذي لا يملك لا يعطي، اللام هنا لام الملك. الله يملك الدنيا والآخرة. جيد، ماذا تلاحظ؟
1: تقديم الآخرة على الأولى. لاحظت هذا الشيء.
0: جيد، جميل. جيد، أول نتكلم
1: قد يكون
0: معنوية.
1: قد يكون للارتباط الفاصلة أو لمراعاة الفاصلة،
0: لكن ثمة معنى من المؤكد سلم،
1: لأنه كان ممكن أن يقول فلله الأولى والأخرى.
0: ما شاء الله عليك، اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله، لا ممتاز هذا الكلام. فلله الآخرة والأولى. أولا، هل هذا الإنسان يدرك كل ما يتمنى؟ والله الذي يعطي هو الذي يملك، والله يملك الآخرة والأولى، فاطلبوها منه على الأقل. هذا معنى. اثنين، تقديم الآخرة على الأولى لأنها أهم. الآخرة أهم من الدنيا يا أخي، ما أعطاك في الدنيا، لك إذا أعطاك في الآخرة الجنة خلاص،
1: خلاص انتهت المسألة،
0: انتهت المسألة كلها. الآخرة أهم في العطاء من الأولى. لو قال قائل، الأولى ما هي؟ الدنيا.
1: الدنيا.
0: لو قال قائل السؤال الذي جاءت به ما شاء الله عليك، فلله الأولى والأخرى، يقول لك يستقيم الفاصلة، تستقيم. لا، نقول له لو قال فلله الأولى والأخرى لالتبس الكلام وعادت على المنات الأولى ومنات الأخرى.
1: الله،
0: انظر عظمة التفسير القرآني والبلاغة القرآنية. والله لو قال فلله الأولى والأخرى، يقول يتكلم عن المنات وعن الأخرى.
1: سبحان،
0: إزالة لللبس قال فلله الآخرة والأولى. ما عليك إلا أن تقول الله أكبر على منزل هذا القرآن.
1: سبحانك
0: الله أكبر، تعظيما لمن أنزل هذا القرآن. لذلك الناس، من يقول لك مجرد الفاصلة ويستعجل؟ يا أخي روح ادرس وتعلم، نحن كلنا نتعلم، ولذلك كل شيء في القرآن عدلة، إما أن تبحث عن السبب أو تقول اللهم علمنا. والله والله أعلم. جزاك الله.
1: وبعدها قال وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
0: هنا لما قال لهم ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، فاطلبوها من مالكها فلله الآخرة والأولى، قال جيد يا أخي، نريد أن تشفع لنا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا. قال هذه تشفع، نعم. كم من، انظر استاذ محمد، كم ماذا تفيد؟
1: التكثير.
0: ممتاز، كناية عادة تفيد التكثير. هذه تشفع، كم من ملك في السماوات، كلمة في السماوات قيد، والملائكة توجد حتى في الأرض لما تنزل.
1: صحيح.
0: لكن الله قال كم من ملك مكرم في السماوات لعلوه وشرفه ولا يشفع. أفتشفع هذه الأصنام البسيطة الصخرية الصماء؟ هو يوبخهم ويتهكم بهم.
1: قال لا تغني شفاعتهم لمن؟
0: للناس، للمسلمين،
1: لمن تشفع له،
0: لمن تشفع لهم، للمشفوع لهم.
1: طيب، قال لا تغني شفاعتهم شيئا،
0: هنا نائب مفعول مطلق. لا تغني شفاعتهم أي شيء من الإغناء، لم يقل أي شيء من الإغناء أتى بشيئا، كأنه يقول لا تغني شفاعتهم إغناء، غناء مفعول مطلق. لا، حذفها وأتى بشيء، وشيء هو أكثر كلمة نكرة في الوجود.
1: سبحان الله،
0: مبهمة. لما نقول شيء تنطبق حتى على الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء.
1: نعم،
0: يعني نكرة مبهمة جدا،
1: وتفيد حتى على
0: الصغر. نعم، لا تغني شفاعتهم مثقال ذرة، لا ذرة، شيئا أي شيئا من الغناء أو الإغناء. هذا نائب مفعول مطلق. جاء السؤال مطروح،
1: قال الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون بشيء من علمه،
0: مهما قل. بارك الله فيك. شيء تفيد القلة، الإبهام، النكرة الموغلة في الإنكار. وكم من ملك، وكم تفيد الكثرة.
1: صحيح.
0: جبريل، ميكائيل، مليارات من الملائكة، لا تغني شفاعتهم. قد يوهم المعنى يشفعون عند الله
1: فلا تغني،
0: لا، المعنى غلط. لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله. هم لا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله، ليس معنى ذلك يشفعون ولا تقبل الشفاعة، أصلا لا يجرؤون على الشفاعة حتى يأذن الله. جاءت جملة حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى، كأنه يقول لا يتجرؤون إلى مقام الشفاعة حتى يأذن الله.
1: طيب لماذا لم يقول وكم من ملك في السماوات لا يشفعون إلا من بعد أن يأذن الله؟
0: ما شاء الله عليك، هذه هي كلمة لا يشفعون، أتى الله بها بطريقة لا تغني حتى ولو شفعوا لا تغني. هذه حتى لو شفعوا لا تغني، هم لا يشفعون أصلا. من ذا الذي يشفع عنده؟
1: إلا بإذنه،
0: جبريل، ميكائيل، مهما كان لن يتقدم ويتجرأ إلا إذا أذن الله. حتى عندما يأذن الله لا تغني شفاعته إلا إذا قبل الله. هذا توحيد عظيم. أعطيك آخر شيء أستاذ محمد، كم من ملك؟ واحد أو اثنين؟
1: لا
0: لا لا، لكن لا هو واحد. ملك واحد مفرد واحد. جنس الملائكة صحيح. لكن هنا ملك
1: صحيح.
0: كم من ملك لا تغني شفاعته؟
1: تم
0: لا تغني. إذا كانوا مجموعين ولا تغني شفاعتهم، من باب أولى شفاعته لا تغني.
1: سبحان
0: إذا كانوا جمعا لا تنفع شفاعتهم، من باب أولى. إذا كان واحدا منفردا لا تغني شفاعته. فما بالكم الأصنام؟ لا تغني شيئا،
1: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
0: لمن يشاء من الشافعين من الملائكة أو الرسل، للمشفوع لهم من الصادقين المؤمنين إلى غير ذلك.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خير الجزاء. بحول الله نكمل في الحلقة القادمة. أشكركم جزيل الشكر، وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب صورة. بحول الله نلتقي الأسبوع المقبل. السلام عليكم.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد نزول منزلة المعاينة، فإن العبد ينزل بقلبه منزلة الحياة، وقد صدر الهروي المنزلة بآية كما هو عهدنا به، وأحيانا قد يستدل بآية بعيدة عن موضوعها، وإنما هي إشارات، وأحيانا قد يكون استدلاله بالآية ليس في محله. فقد استدل على المعاينة بقوله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. اعترض ابن القيم رحمه الله تعالى على تصدير الهروي المنزلة بهذه الآية، فإن المراد ألم تر إلى قدرة ربك، أما رؤيته جل وعلا فهذا ممتنع في الدنيا مستحيل. لكن استدلاله، استدلال الهروي رحمه الله تعالى لمنزلة الحياة بالآية التي اختارها فهي في موضعها وهي صحيحة، يعني استدلاله صحيح. استدل الهروي بقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا استدلال في موضعه. أو من كان ميتا، أي ميت القلب، ميت الضمير، ميت الروح. وهذا موجود عند الناس، يقول لك فلان ما عنده ضمير، فلان قلبه ميت. فالموت هنا المعني أو من كان ميتا فأحييناه، تمام الآية يدل عليها: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالحياة المعنية هنا ليست حياة الأرواح في الأبدان التي يستوي فيها الكافر والمؤمن، بل والحيوان، حتى الحيوانات والبهائم فإن في أبدانها أرواحا، صح؟ بها تتحرك وتتنفس وتعيش وتبحث عن أقواتها وعن أرزاقها. إذن الروح المعنية هنا والحياة المعنية هنا، يقول ابن القيم، هي روح معرفته ومحبته وتوحيده وعبادته لله وحده لا شريك له. فهذه حياة القرآن يتحدث عنها كثيرا. مثلا يقول المولى سبحانه وتعالى: لا يستوي الأحياء ولا الأموات. يقصد بذلك الميت حسا والميت معنى. الميت حسا أن تخرج روحه وأن يظل جسده بلا حراك، جثة هامدة، ولكن الميت الآخر ميت الروح. وهذا كثير جدا في القرآن، يقول الله تعالى بسلم: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لا تسمع الصم، أي هنا الذكر. ولذلك بماذا يحيا الحي؟ يحيا الحي بروحه. إذن الحي حسا يحيا بروح، والحي معنا يحيا أيضا بشنو؟ بروح، ولكنها روح مختلفة. وإلا الكفار الآن في الحس والظاهر والشكل أحياء، يتكلموا يتونسوا يأكلوا يشربوا ينوموا يعرقوا يستحموا يتزوجوا يلدوا، حياة الأحياء الطبيعية هذه موجودة عندهم. لكن الروح التي يحيا بها العبد هي الوحي. ولذلك الوحي روح. ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فبالتالي هي روح. بل قال سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، وقصد الروح هنا الوحي. ولماذا سمي الوحي روحا؟ إذا كان البدن لا يحيا إلا بروح فيه فإن القلب لا يحيا إلا بروح فيه، وهو الوحي. لا حياة لعبد إلا بالوحي الكامل الذي أنزله الله عز وجل. طيب، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فبالتالي ينزل الملائكة بالروح، هي الروح فعلا، الوحي للروح، لأنه يحيي الله به القلوب. ولذلك هذه قاعدة أساسية قبل أن نمضي، لا حياة لقلب إلا بالوحي، لا حياة لقلب إلا بالوحي. طيب الأناشيد كيف بتحيي القلب؟ هي وحي؟ ما بتحيي الأناشيد، بتحيي القلوب. ها؟ طيب. فبالتالي طيب الخطب كيف؟ خطب الجمعة بتحيي القلب ولا بتحيي؟ ها؟ يا ناس ما تكذبوا، خطب الجمعة المستندة إلى الوحي هي التي تحيي القلب. لكن جاء واحد طلع المنبر ونظم ليه من راسه ده كبليك بيحيي القلب ده؟ قلب شنو بيحيي ده؟ وده الحبة دي ما يحييها. تقولوا خطب الجمعة تحيي القلب؟ كلما كانت الخطبة كثيرة الاستدلال بالقرآن والسنة كلما كانت فيها شنو؟ حياة القلب. وكلما قل الاستدلال في الخطبة بالوحي قل نفعها، وكذلك الدروس وشنو؟ والمحاضرات. الكلام المستقى من الوحي ينفع، والكلام الذي لا يستقى من الوحي لا ينفع. في ناس الجمعة ينظم نظم لا آية ولا حديث، والله في ناس بيطلع الجمعة دي ولا بحضره. واحد يقول أنا بحضر في المنبر، قال لي لما الأذان بأذن أنا بكون بختار في الموضوع، أقول يا رب الناس زي إيه أنضم له شنو؟ قال قلبه يقول لي أكشحن أكشحن الليلة بالموضوع الفلاني ده. يقوم ينضم يقول لهم حصل كده وأمريكا، وبعد ذلك يقول لهم في وين، ولكن آية وحديث ما في. أنت تتكلم عن أمريكا وتتكلم عن الصومال وتتكلم عن دارفور وتتكلم عن فلسطين، لكن تعمل شنو؟ تربي ذلك بشنو؟ بالوحي.

تظهر النسر الجوية كان. قال إلا النسر الجوية دي استقال ما قالوا النسر الجوية أزود كلامه كله أخبار لا فوق واحد نسر حديث قال منتظر النسر الجوية كان. فبالتالي أصلا الخطب أي كلام ينفع إذا كان مستندا إلى شنو؟ إلى الوحي. فبالتالي هذه الحياة ربنا جعل الحياة الحقيقية في حياة إخواننا حياة طبيعية كما قلت لك تستوي فيها جميع الكائنات الحية الحشرات الدواب الأنعام البشر الإنس الجن جميع الكائنات تستوي في هذه الحياة. لكن هنالك حياة خاصة وهي التي سوف نتحدث عنها الآن أو نتحدث عنها الآن وهي قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينه حياة طيبة. بالمناسبة الحياة الطيبة وفق ما يريدها الله وليس وفق ما ترسمها أنت لنفسك. حس واحد تقول له أنت عايش حياة طيبة يقول دي حياة دي حياة أخير شنو عدم والله العظيم يقول دي حياة أخير شنو ليه؟ لأنه رسم لنفسه حياة يريد أن يعيش عليها. والله يريد لك أن تعيش حياة معينة ممكن تعيش في كوخ ولا قطية حياة يرضاها الله لك وأنت بها قانع تكون أسعد من حياة الذين يسكنون الفلل والقصور العالية. ممكن ولا ممكن؟ لذلك شوف ابن عباس لما سأله فلنحيينه حياة طيبة ما هي؟ قال القناعة والرضا. ابن عباس فسر بشنو؟ رضي الله عنهما. قال له الحياة الطيبة دي شنو؟ قال له شنو؟ القناعة وشنو؟ والرضا. لكن الناس انت عارف اكبر سبب من اسباب التعاسة شنو؟ عدم القناعة والرضا. واحد تقول له كيف؟ يقول لك زي الزفت. تشوف يا زول الزفت شنو هنا حسب الدخل. واحد تقول له كيف؟ يقول لك ناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة ما لما. يا اخي تشوف انت يا زول طالما انك مؤمن. لذلك ابن القيم يقول شنو؟ جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. طيب بعض السلف يقول فلنحيينه حياة طيبة الرزق الحسن. بعضهم يقول فلنحيينه حياة طيبة اليقين. بعضهم يقول فلنحيينه حياة طيبة الإيمان. بعضهم يقول الإسلام. والحياة الطيبة جامعة لكل هذه المعاني والمفردات. فلنحيينه حياة طيبة إيمان وقناعة ورضا ورزق حلال أهم شيء. لو بيه كثير وحرام ما بتنتفع به. ودي مشكلة الناس الآن. الآن مشكلة الأمة أنها تريد كل واحد فيها أن يغنى وأن يجمع مالا بغض النظر عن بغض النظر عن الحلال والحرام. ما مهمه حلال وحرام بس مهمه إنه هو إلم. طيب شوف ابن القيم يقول شنو في الحياة. يقول حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيم سعادة القلب وفرح الضمير وسروره وراحة البال. لا نعيم أفضل من ذلك إلا الجنة. أشكد ابن القيم قال أنا قال شنو؟ قال كان بعض السلف شوف الحياة فعلا ناس عايشة وناس شنو؟ ناس شنو؟ لكن ديل ناس العايشين ناس العايشين مع ربنا وأجز ما مع ربنا ديل شنو؟ ديل الدايشين. وفي ناس في الدوشة ما لامين نحن نعكس عليهم. هم لما تقول له كيف؟ يقول ناس عايشة معنا ديل ناس العربات والبيوت السمحة والجروس الكثيرة وناس ما دايشة وديل الناس ياتون الطبقة ياتا الوسطى وناس في الدوشة ما لما ديل ناس ورنش وبرد وكده. لكن ممكن الزول يكون من ناس ورنش وبرد ويكون مرتاح والناس التانين هو عايش والناس التانين مالون دايشين. شوف الكلام يقول شنو. يقول ابن القيم إنه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وفرحا

0: بقربه من الله. شوف القلب ده، حتى نقول لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم إنهم لفي طيب عيش. الكلام ده مبالغ ولا مبالغ؟ مرات يكون في عبادة واندماج وقرب من الله يقول ناس الجنة كان زي حظهم. إخوانا الكلام ده كيف؟ الشدة كويس؟ الشدة رأيكم في شنو؟ مبالغة مش كده؟ ده بيحس بطعم العبادة، يجد نفسه في العبادة وحياته في الذكر وفرحه في الطاعة وسروره في الأنس وقربه في الذكر وحياته في المحبة والمعرفة الكاملة لربه، حتى بلغ درجة من الأنس والسعادة والسرور يقول يهتز فيها القلب طربا وفرحا. القلب ذاته قال يا من يرقص. طبعا ده كلام انت ما بتتخيله. ليه؟ لأنك ما ضقته. انت الشيء لو ما ضقته بتنكره. لو انت من الله خلقك ما شفت مثلا فاكهة معينة، واحد قال لك والله سمحة سماحة، انت بتقول زي ده زول ما اريد اتكلم كده، بس يكلمك يقول لك والله الشيء ده سمح كويس. طبعا اي زول بيفهمه، ناس يقول لك والله نحم الارنب ده ما بيتحصل، انت كان ضقته كل يوم تحوم معنا. واحد يقول لك لحم الغزال ده كان ضقته كل يوم تحوم معنا. واحد يقول لك لحم الضان. واحد يقول لك اي زول بيفهمه. الزول الما ضان بيقول نازل معلوم. فدحين انت كان تشوفه استغراب شديد. يعني حتى كان شيخ الاسلام تيمي رحمه الله تعالى يعني يسجن، فما رأوه قد اهتز ابدا. زول في السجن عادي جدا ما غير حاجة، ابتسامته في محله وبرنامجه في محله ما غير اصلا. قالوا خلاص السجن ده ما نافع معه، فاخذوه الى سجن اخر، نقلوه من سجن القاهرة الى سجن الاسكندرية، هذا في عهد المماليك. فسافر إلى الإسكندرية فقال شنو؟ قال مساكين أعدائي، ماذا يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة بربي، وترحيلي سياحة في أرض ربي، وقتلي شهادة للقاء ربي، فماذا يفعل أعدائي بي؟ دزول حي عنده حياة، بحس بحياة أخرى حتى لو ضيقوا عليه. عشان كده كان يقول لست مسجونا، المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه. قال له انا ما مسجوننا. قال له انا مرتاح مش في سجن قابلني. قال له المسجون الحقيقي السجن هواه هو والمحبوس من حبس عن مولاه. طيب بالتالي هي حياة عظيمة. طيب ابن القيم يقول اهل المعرفة والذكر والطاعة والايمان يحيون حياة طيبة في الدور الثلاث، في الدنيا والبرزخ في القبر وفي الآخرة، حياتهم كاملة. قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، الأبرار في نعيم دائم في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة. يعني حسنا إحنا إن الأبرار لفي نعيم ينصرف ذهننا إلى شنو؟ إلى الجنة. قال إن الأبرار لفي نعيم حتى في الدنيا، في نعيم الطاعة، في نعيم الذكر، في نعيم العبادة. طيب قال صاحب المنازل الهروي الحياة في هذا الباب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. المنزلة اسمها منزلة شنو؟ اسم المنزلة منزلة الحياة، منزلة الحياة. طيب يشار بها إلى ثلاثة أشياء. الحياة الأولى، الدرجة الأولى، حياة العلم من موت الجهل، ولها ثلاثة أنفاس، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. قام ابن القيم عمل شنو؟ خلى الكلام ده وعمل مقدمة منه هو براو. الآن الهروي ماله؟ الهروي قال شنو كلامه؟ ابن القيم وقف الهروي قال لك كده أقف، الثلاثة دي خلى قبل يشرح معنى الأنفاس الثلاث، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة، قال له نتحدث عن الحياة، الحياة الحقيقية. قال ابن القيم الحياة المشتركة بين سائر الحيوانات ويدخل فيها أحيانا حتى النبات، هذه حياة لا نشير إليها. قال لكننا نتحدث يتحدث عن أن الحياة عموما الطبيعية والمشتركة كلها والخاصة في حياة خاصة، هي حياة الروح بالوحي، دي اتفقنا على صح. حياة الروح بشنو؟ حياة الروح بالروح، لأن الوحي شنو؟ الوحي شنو؟ روح. طيب حياة الروح بالروح عندها يقول ابن القيم مراتب الحياة. الحياة الأولى التي ذكرت في القرآن حياة الأرض بالنبات، الأرض دي بتبقى حية بشنو؟ بالنبات. قال سبحانه وتعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. هذه حياة، لماذا؟ لأنه يحصل فيها نوع حركة واضطراب، وتصقيع قاحلة، نزلت مطرة طلعت شنو؟ نبات، حصلت حياة. وقال تعالى عن الغيث وأحيينا به بلدة ميتا، قال كذلك الخروج يوم القيامة. فاستدل على الحياة الآخرة بهذه الحياة الأولى الطبيعية، وهي أولى مراتب الحياة. الحياة تبدأ من هنا بأولى مراتب الحياة اللي هي حياة شنو، وهذا كثير جدا في القرآن مناسبة. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا نحيي به بلدة ميتة وكذلك النشور الخروج، كذلك تخرجون، كذلك الخروج. طيب فجعل الحياة دليلا على حياة يوم المعاد، دي واضحة. الحياة الثانية حياة النمو والاغتذاء، وهذه الحياة نمو وغذاء، حتى النبات يدخل فيها. الحيوان شنو؟ يعني الحياة الأولى حياة شنو؟ الأرض بشنو؟ بالزرع. وسبب ذلك غيث ينزله الله من شنو؟ من السماء. وحياة جعل غذاء يحتاجها حتى النبات. قال تعالى شوف الكلام ده كيف، وجعلنا من الماء شنو كل شيء حي، وهي حياة النبات. اختلف الفقهاء في مسألة بالمناسبة فقهية، الشعر هل فيه حياة ولا ما فيه حياة؟ حتى شعر البهيمة فيه حياة ولا ما فيه حياة؟ طيب إذا ذبحتها حللتها كلها، طيب البهيمة إذا ماتت وصارت ميتة يحرم الانتفاع منها، شعر كيف؟ هل فيه حياة ولا أصلا ما فيه حياة؟ اختلف الفقهاء في مثل هذه المسألة على قولين، والصواب أنها فيها حياة لكن حياة نمو واغتذاء. الشعر بينمو ولا بينمو؟ بيتغذى ولا ما بيتغذى؟ إذن فيه نوع شنو؟ نوع حياة، لكن حياة لا تتنجس بالموت، عشان كده شعر الميتة يحل الانتفاع به، عرفت؟ طيب لأنها نوع حياة. طيب المرتبة الثالثة الآن نتكلم عن شنو؟ عن مراتب شنو؟ الحياة. ما تنسوا الهروي رحمه الله قال شنو؟ قال حياة العلم من موت الجهل، ولهذه الحياة ثلاثة شنو؟ أنفاس، نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. ابن القيم قال كده نتكلم عن مراتب الحياة قبل ما نجي نشرح الكلام ده. المرتبة الثالثة حياة الحيوان المغتذي بقدر زائد على نموه واغتذائه، دي حياة زائدة. ضابط شنو؟ الإحساس بالألم. النبات طلع منها صح؟ كان جبت فاس وقطعت شجرة بتألم؟ بتحس بالألم بتكورك؟ طيب كان جبت بني آدم وشلخته هيحس شنو؟ هيكورك. وكان جبت حيوان من الحيوانات والبهايم وسلخت وهبشت ولا ضربته بتألم ولا بتألم؟ إذن حياته، ودي برضو مشتركة، يعني في واحدة حياة عامة في الحيوان وشنو والنبات، وفي حياة مالة أخص شوية فيها الحيوانات كلها بما فيها الإنسان. الإنسان حيوان بالمناسبة، كلمة حيوان من الحياة بالمناسبة، حي وليس من السوء. والله قال عن الجنة إن الدار الآخرة هي الحيوان، الحياة الكاملة، يعني الحيوان والحياة الكاملة. طيب فإذا هذه الحياة تختلف درجاتها. مثلا الجنين حي صح؟ الجنين حي ولا ما حي؟ حي حياة الحيوان ولا حياة زائدة؟ حياة النبات ولا حياة زائدة؟ زائدة صح؟ لأنه بحسب شنو؟ الألم، لكن في أشياء قد ما يحس بها أو ما يجيب لها خبر. أمه ماتت ما بكون جايب خبر، أخوه الأكبر منه بيتألم. ليه؟ لأنه حياته بتاعت المشاعر والبدن مكتملة أكثر من ذا. خلي ذا، تلقى نفر واحد ممكن حياته دي إحساسه بالألم يختلف إذا كان صحيحا وإذا كان مريضا. زول عيان إحساسه بالحياة وطعم الأشياء سيختلف في فمه، وزول نصيح حيختلف. عشان كده الواحد لما يكون عيان تدي المويه دي ما بشنو، ما بدو لا شنو، ما بدو لا طعم. طيب قال مثلا ابن القيم ضرب مثال، قال حياة البعوضة وحياة الحية أيهم أكمل، البعوضة والدبيب؟ الأكمل يا تو في الحياة أكيد الدبيب، صح. البعوضة مهما كان هي حية وكتقل، لكن ما زي شنو، ما زي الحية. المرتبة الرابعة حياة الحيوان الذي لا يتغذى بطعام وشراب. حيوان بمعنى شنو؟ بمعنى شنو؟ حي، لكنه لا يتغذى بطعام وشراب كالملائكة. الملائكة أحياء ولا أموات؟ والله ابن القيم ده يمشي يكوس له حاجات ويبحث له حاجات ذاته عجيبة خلاص. قال مش الحياة دي، الملائكة أحياء، لكن عنده فهم ابن القيم. قال حياة ومثل ذلك، مثل حياة الملائكة حياة شنو؟ حياة الأرواح بعد مفارقة الأبدان، فإنها لا تتغذى بطعام ولا شراب ولكنها تحيا. حيا ولا ما حيا؟ الروح دي بعد ما تطلع بتموت، بيموت الجسم لما الروح تطلع. طيب الروح وين؟ تظل شنو؟ باقية منتظرة، إما نعيما مؤبدا وإما بؤسا وشقاء مؤبدا عياذا بالله. فبالتالي قال ابن القيم عنده فهم هنا، يقول شنو؟ يقول كلما كانت الحياة بعيدة عن الطعام والشراب كانت الحياة أكمل. عشان كده المؤمن لا يجد روحه وحياته إلا في الصيام. إيمانياته وروحانياته تختلف لما يكون صايم، إيمانه بيكون شنو؟ فوق. ليه؟ لأن الطعام والشراب يجذبه إلى الأرض. عشان كده قال شنو؟ حياة الملائكة لا كلال ولا فتور فيها. قال جل وعلا سبحانه وتعالى عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لماذا؟ لأنها حياة كاملة لا يدخلها الملل. أنت بيجيك الملل ليه؟ لأنه أنت أخلاط، دخلت موية وحشرت كسرة كويس، وأكلت تسالي كويس، وسفسفت كويس، وشربت بارد. عاد لو قال لك سبح لحد الصباح بيسبح لحد الصباح؟ والله بيسبح لحد الصباح طوالي تنعسنوا. بس لو قال لك سبح يا خلي، لو قال لك من المغرب لحد العشاء قال لي في الجامع سبح، بس بتجنب انت تتغلغل غلغله وتعاين بالشباك وتشوف وتمر وتمشي البيت ما في اي موضوع، تخيل وانت جاي العشاء ما في موضوع تمشي. عشان شنو؟ عشان تشرب شاي بلبن وتجي. رايك شنو يا ها ولا ما يا ها؟ يا اخي يا اخي والله قدر ما تقلل الطعام والشراب انت بتكون اخف روحا، اخف. لانه يا اخواننا معادله، الانسان عباره عن طين وروح. قال اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. لما انتاك الطين ده غذاء من الطين، والروح من وين؟ الروح ذات من ربنا. يسالونك عن الروح يقول الروح غذاء من ربنا، الروح غذاء من السماء، والبدن غذاء مما خلق منه من الطين. في زول ما بياكل من الطين؟ غذاء اتغذى بشنو؟ برجله، اتغذى برجله. الرجله دي جابها من وين؟ ها؟ من هولندا؟ قول جابها من هولندا. ناس هولندا جابها من وين؟ ما زرعوها. انت عارف في واحد بياكل طوال بيعمل الرجله دي، وبعدين طوال يدوه ناس وناس البيت عاملون الرجله. قال لي يابا ما تغير لنا من الرجله دي. قال لي يا ولدي هوي الرجلة فيها مواد حديدية. قال له والله نحن بجينا كمر، غير لنا. قال له من كثرة الرجلة بجينا كمر. قال له مش فيها حديد، نحن بجينا كمر. قال له مش غير لنا. قال له يا أخي تشرب لبن، صح؟ اللبن ده من وين؟ من البقرة. البقرة بتاكل شنو؟ أنباز. بتاكل شنو؟ قال بتاكل البقرة ده من الواطة دي. كله كده يا أخوانا. الباصة دي دقيق ولا ما دقيق؟ ها؟ البرتقال بيعملوا لك عصير ده، الشيء ده كله جاي من وين؟ الموية جاي من وين؟ برضو جاي من الوطن، صح؟ طيب، فبالتالي دي الحياة الرابعة. الحياة الخامسة قال الحياة التي أشار إليها المصنف، وهي حياة العلم من موت الجهل، فإن الجهل موت لصاحبه. فما أسمع الكلام ده كويس، شوف الكلام ده يعني جد كيف. قال ابن القيم: من كان حيا ببدنه ولكنه كان جاهلا بدينه كان ميتا، وكان بدنه قبرا لروحه. يعني الروح الجواد دي ما عندها فايدة، إنما هي شنو؟ جسمك ده شنو؟ قبر. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم. صحيح والله، وأرواحهم في شنو؟ في وحشة من شنو؟ فليس لهم حتى النشور نشور، ما بيقدر يطلع إلا يوم القيامة، يقومون يوم القيامة. لذلك يقول ابن القيم: فإن الجاهل ميت القلب والروح وإن كان حي البدن. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ إخواننا ربنا قال، شوف الحياة دي اللي يتكلم عنها ربنا في سورة ياسين: لينذر من كان حيا. كيف من كان حيا؟ أنا دي كل أحياء. من كان حيا يقظ في الفكر وحيا في الضمير، ده حي حي. يا سلام، ده كلام عجيب. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، لأنه ما أحيا. يعني خدت الحي قصاده شنو؟ في مقابله وعكسه شنو؟ الكافر، مش الميت. ما قال لينذر من كان حيا ويحق القول على منه؟ على الميتين. قال على الكافرين لأنهم أموات. يا سلام يا سلام. بعدين قام ابن القيم قال شنو؟ شو الكلام ده؟ ولعلنا نقلناه وأتى به ابن القيم، نقل نفس هذا الكلام في منزلة من المنازل، منزلة العلم، لكن هنا قال شنو؟ قال: وقال معاذ ابن جبل رضي الله عنه. معاذ صحابي جليل أعلم الأمة بالحلال والحرام. بعدين معاذ والله يا إخواننا يحيرك رضي الله عنه. معاذ أسلم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى وين؟ إلى اليمن، وعلم الناس حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ارتد الناس في اليمن وقف هو وفيروز الديلمي أمام الأسود العنسي. الأسود اسمه بهبلة، اسمه الجد بهبلة، كويس. وكان عنده شيطان بيجيه وبيقول أنا يوحى لي، وادعى إنه نبي، لحد ما فيروز رحمه الله قتله. معاذ مكث ورجع إلى المدينة وسافر إلى الحروب في حروب الشام، وفتح الشام وقاتل إلى أن قتل في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة النبوية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. ده كله لما مات عمره 35 سنة. عمره كم؟ 35 سنة. عليك الله ما حيا، تقول لي أنت حي وأنا حي؟ دي حي. أنا حسن حيين بالمناسبة، حسن أنا حيين. شوف الحياة دي. فمعاذ رضي الله عنه، شوف لما مات رضي الله عنه عمره 35 سنة، شوف الكلام الرصين ده قال شنو؟ قال: تعلموا العلم. إخواننا العلم بيحيي، العلم يحيي، لكن العلم دار شنو؟ دار صبر. والله بلا صبر الحبة ذاك تعلمه. العلم دار الصبر. لذلك قال لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل القطر. معاذ قال: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل أهل الجنة. هو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء. ارفع الله به أقواما بشنو؟ بالعلم، فيجعلهم في الخير قادة وأئمة. ما بالعضلات، ما بالعضلات، أكلمك بشنو؟ بالعلم. أئمة، قال فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، ويجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم. ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس. حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل. ده الشاهد، لأن العلم شنو؟ حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. التفكر فيه في شنو؟ يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، هو إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رأيك شنو في الكلام ده؟ ده ترسل في رسالة؟ ممكن المجلد الثالث من مدارج السالكين صفحة 262، كلام متين والله العظيم، يخليك من دربك ده تقوم تتعلم. يا أخي ما خلى، سبحان الله. قال لك التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام. صحيح. قال أبو الدرداء: لئن أخذوا إلى المسجد فأتعلم آية خير لي من أن أصلي 100 ركعة. أصلي شنو؟ وهذا أثر عن أبي الدرداء وعن أنس وعن ابن مسعود وعن غيرهم من الصحابة الأجلاء. طيب، المرتبة السادسة حياة الإرادة والهمة. انتهينا من حياة شنو؟ حياة القلب من الجهل بشنو؟ بالعلم. دي الحياة الخامسة، والقبل حياة الحيوان غير المغتدي بطعام أو شنو؟ أو شراب، كحياة الملائكة وهم أحياء، وكحياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان، وقبلها حياة الحيوان المتغذي بالطعام والشراب الذي له قدر زائد من الحياة بالإحساس بالألم، وقبلها حياة الحيوان والنبات الذي تقوم على النمو والاغتداء. بالله ده ما درس بتاع علوم؟ ده ما درس بتاع علوم؟ درس بتاع علوم ولا ما درس علوم؟ أحياء. مش في حاجة اسمها مادة اسمها الأحياء؟ أحياء. حسا في أحياء، لكن إن شاء الله يكون أحياء بجد، يعني الفطريات ومعارف انقسمت وكذا، وبيبدو لك كتاب الأحياء بذاك بتاع العوامل الوراثية، مندل ولا اسمه هو؟ اسمه بتاع الصبغة الوراثية والجين الوراثي الأول والجين الثاني والجين الثالث، وجاب الفجل ولا جاب شنو هو؟ جاب الفاصل، اسمه شنو؟ البسلة. لا، اسمه من هو؟ مندل، قوانين مندل. دي ما حياة برضو، حياة النمو والاغتذاء، النباتات خاشين فيها. والحياة الأولى، المرتبة الأولى في الحياة، حياة الأرض بشنو؟ بالنبات. برضو ربنا سماها حياة لما فيها من الاضطراب وشنو؟ الآن بنتكلم عشان ما تنسى. الحياة السادسة حياة الإرادة والهمة. شوف ابن القيم عنده قاعدة: كلما كان القلب أتم حياة كلما كان أعلى همته، والعكس كلما ضعفت إرادته كلما ضعفت حياته، وإرادته ومحبته كانت أقوى. يا سلام. طيب، ابن القيم داري قشن قال: حياة الهمة والإرادة تكون بدوام الذكر وترك الذنوب، كما قال ابن المبارك: يا سلام، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. عصيان شنو؟ النفس في الذنوب. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباعوا النفوس ولم يربحوا. والله ده كلام جميل، باعوا النفوس لكن ما في ربح. انت لو بعت وربحت بيقول كويس. اي زول، ابن القيم عنده قاعدة هنا، يقول: كل عالم او رئيس او ملك او امير او وزير او صاحب سلطة يبذل دينه، يبذل شنو؟ دينه ليبقى في سلطته، هذا خاسر. ليه؟ قال: لأنه باع دينه ليس بدنياه ولكن بدنيا غيره. باع شنو؟ انت بتربح لما تبيع دينك بحاجه اعلى من الدين، اعلى من الدين ما في. طيب زول باع دينه بدنيا وكيف خسران؟ طيب زول باع دينه بدنيا غيره، ها يا اخي معقول؟ انت وكده تبيع، بيع بحاجه فيها فايده. بس كده قال وباع النفوس ولم يربحوا ولم يغلو في البيع اثمانها، يعني ما باعوا بثمن شنو غالي. فقد رتع القوم في جيفة يبين لذي اللب خسرانها، يعني حتى الأشياء اللي بيبيعوا فيها الناس وبتشاجروا فيها الناس زي ما قلت لكم في خطبة الجمعة هي الثروة وشنو والسلطة في ثالث والقبيلة، لكن كله راجع لشنو؟ لشنو؟ للثروة والسلطة. العالم ده كله جاير ويغلي في الثروة والسلطة. طيب إذن يقول ابن القيم حياة القلب، نتفق يا إخواننا، بدوام الذكر والإنابة وترك الذنوب ومجانبة الغفلة الجاثمة على القلب وترك التعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة، ولموت القلب علامة. ولموت القلب شنو؟ علامة. قال ابن مسعود رضي الله عنه أتدرون من الميت؟ قالوا من فارقت روحه بدنه. قال الميت ميت القلب. أتدرون من هو ميت القلب؟ قرأ عليهم بيت الشعر تلاه عليهم ليس من مات فاستراح بميت ولكن إنما الميت ميت الأحياء. قال لهم وعلامة ذلك أن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. دي علامة موت القلب. قلبك انت حي ولا ما حي؟ ممكن يكون حي حياة ضعيفة، لكن لو ميت لا يعرف شنو معروفة ولا ينكر شنو منكرا. طيب قال ابن القيم عنده عبارة لطيفة. حس يا اخواننا الناس بيخافوا من الموت ولا بيخافوا من الموت؟ ها في زول بدور الموت لحد يوم الليلة ما لقى نزول شمر قال الموت مرحب تعال حبابك. ربنا قال كل نفس ذائقة الموت بالقوة. الناس بيموتوا بالقوة، وربنا لأنه قوي بيقتل الناس بالقوة وبيقتلك قدامها لك ما بيقتلك بالدس. يعني ربنا لما يقتلك يرسل ولدك يجي يحضر من السعودية يقول له أبوك في الإنعاش يجي يحضرك وبعد يومين تموت عشان ما يقول أبوي ده مات وأنا ما كنت حاضر. كويس ربنا يقتلك قدامها لك. عشان كده قال وأنتم حينئذ شنو تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شوف القوة والتحدي. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. رجعوا الروح دي، مش ربنا دايما يمرقها؟ جيب لي دكتور في الدنيا يقدر يرجعها. والله يا إخواننا حكمة الله. يقول لي دكتور بتاع قلب يموت بقلب، دكتور بتاع كلى يموت بالكلى. رأي شنو؟ يحيي ربنا يجعله سبب ينقذ حياة ناس وحياته ما ينقذها. يعني بتاع الكلى الله ممكن يقتله بالقلب، لكن بتاع الكلى الله بيقتله بشنو؟ مش اي زول. يعني تلقى لكن ايه يعني دي ايه للناس. واحد تلقاه دكتور اخصائي بتاع شنو؟ مش اخصائي، استشاري كلى، يموت بشنو؟ بالكلى. اي ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. فبالتالي شوف ربنا بكتلك بالقوه. والناس بيحبوا الحياه والله حسه الزول ما بدور يطر الموت. وزي ما قلت لك والله واحد تلقى عمره 100 سنة وعيان منتهي تقول لك كيف يا عم فلان؟ يقول لك والله الدكاترة هنا ما عرفوا بس ما ودوني الأردن. عمره 100 سنة داري مش وين؟ ها؟ داري مش الأردن مالك؟ يقول لك داري عيش. واحد قال لي ولده كبير كده قال لي والله أنا يا دوب الحردق 3 عام عمره 90 سنة. قال لك أنا بديتون 20 سنة من عمركم تاني أستمتع شوية بيكون كويس. قال له داري عيش. فبالتالي ابن القيم قال شنو؟ أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. الكلام ده صح ولا ما صح؟ كده رأي فيه شو الكلام ده؟ أكثر الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم. والله صدقت يا ابن القيم كلامك ده صحيح 100%. طيب في كلام راقي جدا. نحن الآن في المرتبة 6 وهي حياة شنو؟ حياة الهمة وحياة شنو؟ الإرادة. قال شنو؟ طيب قلنا بأن حياة الهمة والإرادة هي حياة للقلب زائدة على العلم. بعد أن يحيى القلب بالعلم فإن همته تتعلق بالله، وكلما كانت همته أكمل وإرادته أقوى كانت حياة قلبه شنو؟ أكمل. وكلما ضعفت همته وإرادته كلما كان هذا دليلا على ضعف شنو؟ ضعف قلبه. طيب ابن القيم يقول الناس يخافون من موت الأبدان ولا يبالون بموت شنو؟ موت القلوب. قال لي قال لأنهم لا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية، فهموا الحياة فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون. دي حياتهم. الحياة عندهم هي الحياة الدنيا، وفعلا هي ما لا هي شنو اسمها الحياة شنو؟ دنيا. دنيا ولا ما دنيا؟ دنيا. وديك الحياة الآخرة، الآخرة معناها النهاية، يعني آخر الشيء شنو؟ نهايته. طيب فلأنهم لا يعرفون إلا هذه الحياة. لكن ابن القيم يقول شنو؟ الحياة الدنيا الطبيعية التي نحياها الآن بدون دين إنما هي قصيرة. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالظل، إنما أنا كراكب، مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شنو؟ شجرة ثم راح وتركها. لذلك الحياة ظل. لماذا؟ لأنها تزول والظل يزول. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن رقدت. يعني الدنيا دي من أول حد آخرة إما ظل وإما حلم. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقولة أوردها ابن القيم هنا وقد نقلناها فيما مضى من منازل أيضا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الله آتى الدنيا من أولها إلى آخرها لرجل واحد منكم، الدنيا شنو؟ من أولها إلى آخرها لرجل شنو؟ واحد منكم، ثم جاءه الموت كان كمن رأى حلما جميلا ثم استيقظ. رأي شنو في الدنيا دي؟ حقيرة ولا ما حقيرة؟ حقيرة ولا ما حقيرة؟ ناس يقول لها شيخنا ما تقول كده، كيف ما هو كده؟ رسول قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله شنو؟ جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء أو جرعة ماء. فبالتالي إذن الحياة حياتان. يقول ابن القيم والموت موتان، موت إرادي وموت طبيعي. الموت الطبيعي ده ما عندك فوشي، أما الموت الإرادي هو قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها المحرقة وتسكين هوائجها المتلفة حتى يتفرغ القلب. فلا شيء يميت القلب مثل الشهوات. وحياتك الإرادية في حياة طبيعية، دي انت ما عندك فايد، الله اداك ليها وادا غيرك. الكافر حي وانت حي، الحيوانات حية وانت شنو؟ حي. دي حياة طبيعية. لكن في حياة إرادية هي قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها شنو؟ المحرقة وتسكين هوائيها المتلفة. أي زول يمسك شهوته قوي. أديكم كلام عجيب، معاوية بن أبي سفيان يا السلام لله ذره، قال رضي الله عنه نقل ذلك عنه ابن كثير في البداية والنهاية، قال وكنت ألقى الرجل في الجاهلية كده. يا أخوان ركزوا معي، بس ركز معي فيه أفهم ليه الكلام ده وطبقه، ربنا يعيننا وإياكم. قال كنت ألقى الرجل في الجاهلية يوسعني شتما وأوسعه حلما. قال في الجاهلية زمان يلاقي زول في شنو؟ في الجاهلية يملاه شنو؟ شتايم. قال وأملاه حلم، ما أرد عليه أصلا. يوسعني شتما وأوسعه حلما ثم لا يلبث أن يكون صديقا لي، إذا استنجدته أنجدني. قال لما يرجع من الامشي يطلع السوق إلى جزول ينبزه، لما يجي راجع الزول بيكون بقى شنو؟ صاحبه. قال لو استنجدته ينجدني، لو استنجدته شنو؟ أنجدني. يا أخي عليك رشوة زوجة. فعلا يا إخواننا معاوية اشتهر بالحلم، يقول لك شعرت منه، شعرت منه معاوية، معاوية بن أبي سفيان يا أخي قال لك كان واليا فقسم قطائف، قسم أي زول أداه توب بتاع جلابية، في رجل كبير حلف للناس برا قال لهم دي هدوء والله إلا ضرب الرأس معاوية، قام كلمه طبعا ما بيدي يضرب الرجال مال في حرس وكذا، قام معاوية ناداه قال له حلفت أن تضرب بها رأسي؟ قال نعم، قال أوفي بنذرك وليرفق الشيخ بالشيخ، لكن أضربني بالراحة بس قال له راشل. لذلك قال معاوية رضي الله عنه، وده الشاهد هنا، قال معاوية رضي الله عنه لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يكون حلمه غالبا لجهله وصبره غالبا لشهوته. عليك الله فاهم ولا ما فاهم؟ انت ده تقول كلام زي ده لو ادوك 100 سنة بتقوله ما قلت ما لقي وما كلمك. معاوية بن سفيان قال ما بياخذ رأي زول، زول براجل كده تأخذ رأيه وتعتمد عليه إلا يكون حلمه يغلب جهله وصبره يغلب شهوته، عشان كده الشهوة دي بتضيع الزول مرة واحدة. المرتبة السابعة من مراتب الحياة حياة الأخلاق والصفات المحمودة، حياة الأخلاق وحياة الصفات المحمودة التي هي حياة الراسخة. مثلا حديك إخوانك كده ركز معي، أنت مش حاضر الدرس ده تسمع فيه، أسمع الكلام ده. قال حياة من طبع، من طبع على الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء وغيرها أتم من حياة غيره. صح؟ اثنين حيين، واحد عنده أخلاق والثاني ما عنده أخلاق، الحي تمام يا تو أه؟ طيب الأخلاق دي رايك شنو؟ الحياء والعفة والجود والسخاء والمروءة والصدق والوفاء عندك ولا ما عندك؟ انت ما عارف نفسك، انت بينك وبين نفسك عندك ولا ما عندك؟ عندك جاتي في دين أه؟ الحياء العفة الجود السخاء الصدق الوفاء المروءة جاتي عندك في دين، ما انت بينك وبين نفسك. بالناس اكلمك اجي اقول لك يا سلام دي سمحه جدا الاخلاق دي، لكن انت عارف الاخلاق السمحه كل الناس يحبها ولكن ما كل الناس يقدر عليها. ليه؟ الجود يفقر والاقدام قتال. اي زول بيقدر؟ انت قال اي زول بجود ها أه؟ والله في ناس يمسكوا في جيب في جيبه ده مسكه الحبه اللي ما يطلعها. قال اخلاق، قال وين الاخلاق انت سمح. وكان نظم لك عن الجود يقنعك، كان نظمك على الجود يقنعك. هرشو لكن ابن القيم قال شنو؟ وين إخواننا المقصود شنو؟ شوفك ركز معي. ابن القيم يقول حياة الأخلاق الفاضلة من الناس من عنده هذه الأخلاق لكنه يقهر نفسه، يقهر نفسه عليها قهرا، ومنهم من هي جزء من طبعه، لذلك الذي الأخلاق جزء من تكوينه وسجيته ولا يتكلف الأخلاق الفاضلة هو الحي الحي الحقيقية، أما الذي يتكلفها حي ولكن حياته ناقصة. الكلام ده وقع عليكم ولا ما وقع عليكم؟ لولا أنه ناقص لما بحث ليعطى، لأنك تريد أن تكمل في زول الأخلاق دي جزء منه، ما حيبحث عن حاجة ثانية لأنه جزء منه، في زول الأخلاق دي ما جزء منه سيحيا، لكنه بعد أن يبحث عنها فبحثه عنها وتوقيه لها دلالة على نقصه، ولولا ذلك لما توقاها وبحث عنها. صح؟ صح ما صح؟ طيب فبالتالي أقول ابن القيم قال شوف الحياء خلق شنو؟ خلق اسمه شنو؟ قال الحياء مشتق، خلق الحياء مشتقا من الحياة اسما وحقيقة، فأكمل الناس حياة أكملهم حياء. الحياء دال على حياة القلب. ليه؟ لأن الروح إذا ماتت لا تحس بما يؤلمها من القبائح، والحياء إحساسك العالي واجتنابك للقبائح لأنها تؤثر فيك ولأنها لا تشبهك. الكلام ده راكب في شنو؟ راكب عدل ولا ما راكب عدل؟ أه؟ الكلام ده راكب عدل ولا ما فهمين؟ أه؟ يا أخوانا خلق الحياء هو اجتنابك للقبائح، عشان كده قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كويس؟ الحياء اجتنابك للقبائح. الذي يرتكب القبائح ولا تهزه، دليل على موت قلبه. أما وإنه لو كان حي القلب لكان فيه حياء وخجل واجتناب للقبائح وبعد عنها. فملابسته للقبائح دلالة على شنو؟ على موت قلبه. فقد الحياء فقد لحياة القلب. كده واضحة ولا ما واضحة؟ بقيت مرتبتان. ثم كلام الهروي في الثلاث درجات. يعني الآن كل ده كلام منه كان قيم، ولم نشرح حياة القلب من الجهل بالعلم، ولذلك ثلاثة أنفاس: نفس الخوف ونفس الرجاء ونفس المحبة. هذا نكمله في الدرس القادم بإذن الله تعالى من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا FM 99.3.
1: يا أم السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا FM 99.3. راديو سرايا FM 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا، مساء الخيرات والأنوار عليكم على راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم كالعادة من القلب، معكم ملاك محمود يأتيكم دائما على تمام الساعة 6 مساء كل أحد وثلاثاء وجمعة. فأهلا وسهلا بكم، وأنستوا شرفتوا جميعا وما تسمعوا فيها، وما تكونوا في سياراتكم في حياشكم أو حتى عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. بداية دائما اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد

مساء الخيرات من جديد، وأكرر على كل قلب يسمع فيا اليوم وعلى كل روح تعبت من الدنيا لكن ما زالت تقاوم وتقول الحمد لله على كل الأحوال. قبل ما نبدأ حلقتنا اليوم، نبيك ونبيكم بصفة عامة أنكم أنتم توقفوا معاي دقيقة واحدة فقط، نسألكم فيها سؤال بسيط: شن النعمة اللي لو أنعمها الله، عفواً شن النعمة التي لو رفعها الله منك اليوم حياتك كلها تتغير؟ هل بتقول الصحة ولا الرزق ولا الأولاد ولا الأمان؟ واحد وخلاص يقول الصحة، جميل الصحة، كلهم يقولوا الصحة، في اللي يقول الستر. قناة شني؟ قناة السرايا 99.3. الأمان، الصحة، جميل جميل، أعتقد الإجابات كلها جلها تقول الصحة، في اللي يقول العقل. لكن في نعمة هلبة منا يعيش فيها كل يوم وفي كل لحظاته وينسى فيها للأسف لأنها مستورة، نعمة لو انكشفت يمكن أقرب الناس ليك يبعدوا عليك، يمكن مجتمع كامل كله يتغير نظرته ليك، يمكن حتى أنت ما تقدرش تنظر في وجه نفسك أو تنظر لنفسك في المرآة بسبب موضوعنا لليوم. تعرفوا شن هي؟ هي نعمة الستر. فحلقتنا اليوم على الستر من أعظم النعم الله. الله سبحانه وتعالى يستر كل يوم، يعرف ذنبك ويعرف تقصيرك ويعرف ضعفك، ومع هذا ما فتحكش، ساتر عليك. كم مرة احنا كبشر نخطئ، كم مرة احنا قصرنا، كم مرة عصينا الله في الخفاء، ومع هذا النضو الصبح والناس تقول لنا فلان محترم، فلانة محترمة، فلان طيب، فلانة طيبة. مش لأن احنا كاملين أساسا، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى، لكن لأن الله هو الستار. يا سلام لو عرف الناس كل شيء علينا، تخيلوا الناس يعرفوا كل شيء علينا، تخيلوا يعرفوا علينا في في في السر والخفايا والخبايا، هل بيقعدوا نفسهم الناس اللي يحبونا الآن هم نفسهم بمجرد ما يعرفوا الخبايا؟ هل بيحترمونا مثلا؟ أكيد بتقولوا لا، أكيد بتقولوا لا. لكن الله سبحانه وتعالى يحب الستر، واليوم بإذن الله حنتكلموا على النعمة لو عرفنا احنا كبشر قيمتها، والله كل يوم حنقول الحمد لله على الستر، الحمد لله ان ربي ساترنا ومش فضحنا، الحمد لله. الله سبحانه هو الساتر، هو الساتر، هو الستار اساسا. اول شيء لازم نعرفه ان الستر مش من الناس، الستر عمره ما كان من الناس، الله سبحانه وتعالى هو الستير. بح اول شيء لازم نعرفه احنا كبشر ان الستر راهو مش من الناس، راه بالعكس تماما، الستر من رب الناس الله سبحانه وتعالى. علاش كلام هذا نقول فيه؟ لقول الرسول. شن قال الرسول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. يعني شوفوا جمال الحديث، الله يحب الستر، مش يحب الفضيحة ولا يحب كشف العيوب ولا يحب التشهير بالناس، ومحلاهم لما يشهروا بالناس، لما يكشفوا عيوب الناس ويفتحوا خبايا الناس ويشهروا بالناس علنا عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي. لهذا حتى لما شرع الله سبحانه وتعالى الحدود كان يحب ان العبد يتوب بينه وبين ربي، مش بينه وبين الناس،
مش يطلع في فيديو يقول أنا نتوب قدام ربي، لا لا لا لا، التوبة بينك وبين الله بنية صادقة قبل ما يوصل الأمر للناس، فهمتوا؟ فالله سبحانه وتعالى ما يحبش الفضيحة، ولا يحب كشف العيوب، ولا يحب التشهير بالناس علنا. قديش منا توا في حد يشارك في مناشير ويفتحوا بالناس في عيب معين، أو ربي يكشفه في عيب معين، ما يقولوش ربي يهديه وربي يتوب عليه وربي يرجع للطريق الصواب، لا، يساهموا في انتشار الخبر، ويساهموا في كشف العيوب وانتشار الفضيحة. سمعتوا بفلان أمس شنكان، سمعتوا بفلان نزلوا أمس في صفحة فلان الفلانية، أو في الجروب الفلاني الفلاني سمعتوا بي، ريتوا شنق، خلوني توفي أخبار كاذبة ويعني نقول إحنا مضرة للشخص وسمعة الشخص، لكن في أخبار مرات

لازم نذكر اسمه، سمعته بالفلان الفلانية شدوها، شدوها علاش، ما هي كذا وكذا وكذا، هذا كله تشهير، هذا كله فضيحة، انت قاعد تناول في الفضيحة اساسا. فبدل ما تناول الفضيحة وتكشف عيوب الناس وتشهر بها حتى لو كان الخبر صحيح، فادعي له بالهداية، ادعي لنا ربي رجع للصواب، ادعينا الله يسترى. في بسم الله الرحمن الرحيم لقوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، سورة النساء رقم 148. سبحان الله، حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب. من هو السبب؟ إلا من ظلم. ركزوا، يعني إن الله ما يحبش الجهر بالسوء في القول في الكلام إلا من ظلم، إلا الإنسان اللي ظلموه، الإنسان اللي كلوا له حقه، الإنسان اللي ما وصلش لحقه ومن حرقته سكتوا له فمه، فهذا الوحيد اللي يقدر يتكلم، إلا من ظلم. حتى الكلام السيء الله ما يحبش الإنسان يجهر به بدون سبب، ألا والسبب هو الظلم. لو أنت إنسان ظلموك فمن حقك تتكلم، من حقك تقول فلان ظلمني، فلان كسرني في شيء معين، لأنك أنت إنسان ظلمت. ولكن في الأمور الاعتيادية والعادية لا، غلط هالشيء، لأن ديننا دين ستر ودين رحمة. فخلوني أسألكم سؤال بيني وبينكم هكي وإنتم جاوبوني عليه، سواء في التعليقات على التيك توك أو الفيسبوك والمكالمات، عارفين أمتى توقيتكم، ولكن إنتم استمعوا لينا وعندكم براحة المكالمة بعدين. خلوني أسألكم سؤال، لو اليوم الله كشف كل ذنب أنت عملته في حياتك ودرته في حياتك، هل تقدر تطلع للشارع؟ لو الله اليوم فضحك وكشف ذنبك اللي درته في حياتك في يوم من الأيام، هل تقدر أنت تطلع من الشارع أو تطلعي من الشارع؟ أسألوا السؤال لرواحكم ترى، وجاوبوني بصراحة، وحطوا روحكم في مكان هالشيء هذا. احنا را كنا عندنا أخطاء وأغلاط، لكن سترنا الله سبحانه وتعالى. ربما تنتهي الحياة بعد ذلك. جاوبوني، هل في يوم ربي يكشف ذنب انت درته في حياتك، هل تقدر انك انت لما تنفضح تطلع للشارع، او انت تطلع للشارع؟ اكيد بتقولوا لي كلكم، اكيد بتقولوا لي لا، ما نقدروش نطلع للشارع، خلاص احنا انفضحنا. اذا اول نعمة لازم نشكر عليها الله سبحانه وتعالى ونحمده عليها، انه هو سترنا، انه هو مفضحناش. في قصة هكي يحكوا ان في احد من الصالحين كان يقول، والله لو كانت الذنوب رائحة ما جلس معي احد. شن قال احد الصالحين؟ قال والله لو كانت للذنوب رائحة ما جلس معي احد. شن يقصد؟ يقصد ان الله هو اللي سترنا، مش لان احنا صالحين، لكن لان الله رحيم، والله سبحانه وتعالى كريم، هذا علاش سترنا احنا كبشر. فاحيانا نشوف انسان عاصي ونقوله يستاهل الفضيحة لانه هو انسان عاصي، لكن انت نسيت روحك، ان انت اليوم مش مفضوح، او انت مش مفضوحة اليوم. يمكن الفرق بينك وبينه إن

ذنبه انكشف وانتي ربك او انت ربك مازال ساترك وقاعد يستر فيك. لهذا عمر المؤمن ما يتشمت في انسان نفضح، لان الستر نعمة، والنعمة ممكن ترفع منك تنزع منك. نعمة الستر هذه يوم تتشمت في فلان ولا علتان وتقول انه هو يستاهل الفضيحة، يستاهل مجاه، تمام. كل ما تتشمت انت كإنسان مؤمن وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعرف أن النعمة هذه الستر نعمة من الله سبحانه وتعالى، ممكن أن في اللحظة هذه ينزعها منك ويرفعها منك، وانت تكون الدور الثاني اللي حتنفضح أمام الملأ. إن شاء الله وصلت المعلومة. فراجعوا أنفسكم، لما تشوف إنسان عاصي، إنسان يدير في شيء، أو إنسان نقول إحنا في خط غير صحيح، نقول إن شاء الله ربي يهديه، إن شاء الله ربي يرجح له الطريق الصواب. نسترة، علاش نفضحه؟ علاش نساهم في الفضيحة أنا؟ لأنك حتى أنت زي حد نزل الخبر، زي ما أنت تنشر فيه نفس الدنب راهو، اختلاف في الدرجات معينة راه. فما تنساش روحك. باهي، شن قال الرسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم، شن قال؟ قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ثم ذكر إن من المجاهرة أن يعمل الإنسان الذنب ليلا ثم يصبح يخبر الناس به. متفق عليه. اليوم للأسف في ناس تصور في معصيتها وتنشر في الفساد وتنشرها بنفسها. تخيلوا المعصية اللي احنا في دين الإسلام نعرفه ان هذه معصية، للأسف الناس من تلقاء نفسهم يصور في فضيحته والمعصية اللي يقوم بها وينشر فيها بنفسه. زمان الإنسان يخجل، كان شنو يتحشم من الذنب. واليوم في بعض الناس بدوا يتفاخروا بالمعصية، يتفاخروا بمجاهرة المعصية والفواحش وغيرها وغيرها وغيرها. وهنا هو الخطر، هذا هو الخطر بالنسبة لنا. لأنك إذا استهنت بالستر الله سبحانه وتعالى حيرفع عليك. شفتوا في ناس نشوفوا فيهم توا على الملأ قاعدين يصوروا في المعاصي والفواحش اللي يقوموا بها تفاخرا وتباهيا باسم أنا إنسان حر ونتصرف زي ما نبي، وأمام الملأ نديرها الحاجة هذه، وهو جاهر بنفسه وفضح نفسه أمام الناس وينشر فيها لنفسه، والناس تساهم في نشر الفضائح هذه والمعاصي. حتى لو كنت انت تضحك عليه او متشمت فيه او شوفوا الفلان شو يدير، انت قاعد تساهم في نشر الفضائح، وقاعد تساهم حتى لو كان انك انت تحاول تخلي الناس تفيق للشيء اللي قاعد يدير فيه الشخص، ما يجاهر بالمعاصي والفواحش. فإذا ربك سترك اليوم أرجع له، ما تقولش غدوة نتوب، ما تضمنش أن الستر يستمر، لأن الله إذا أراد أن يكشف الإنسان ما يقدرش حد يستر، ما فيش إنسان يستر، هو الله الستير. لو هو كشف إنسان في الدنيا هذه ما يقدر حد يستره، لأبوه لأمه لأخته لأخوه لصاحبه لصديقة لزوجة لأي حد، لأن الله انزع عليه غطاء الستر.
فعلاش يسترك الله وانت تعصيه؟ السؤال يقول، والفقرة الثانية تقول علاش يسترك الله وانت قاعد تعصي فيه. يا جماعة خلونا نكون صريحين مع أنفسنا، وبرنامجي دائما يخاطب أنفسكم، يخاطب قلوبكم مش أذانكم. كما احنا مرة قلنا هذه آخر مرة ورجعنا للذنب، كم مرة بكينا في الصلاة وبعد أيام ضعفنا، ومع هذا الله سبحانه وتعالى ما فضحناش. ليش؟ لأن سبحانه حليم، يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. أعتقد وضحت الصورة صح؟ وضحت. ما فيش حد منا مقامش بذنب معين لكن يضعف في ذنب مثلا. أمتى لما تاب والتزم بالتوبة النصوحة لله سبحانه وتعالى وتمسك بالتوبة هذه معاش رجع للذنب. لكن في منا يتوب ويرجع يذنب، يتوب ويرجع، لأنه هو نفسه ضعيفة، وجهاد النفس هنا له دور كبير. فيقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. سورة النحل رقم 61. شوفوا هنا رحمة رب العالمين، لو كان كل ذنب نعاقبه عليه مباشرة وبسرعة، والله ما في واحد فينا حينجو من الشيء هذا وحيطلع منها سليم. شوفوا رحمة ربي، شوفوا رحمة ربي لما الله سبحانه وتعالى يكون رحيم على البشر، راهي ما هيش حاجة سهلة. لو كان كل ذنب احنا نديره فيه نعاقبه عليه طول نتعاقبه عليه، والله ما في واحد من البشر أي كان يكون ينجو من هالشيء، من هالعقاب هذا. لكن الله سبحانه وتعالى شنو يدير؟ يعطيكم فرصة، اليوم فرصة بعدها فرصة. ليش؟ باش ترجع له، باش تفيق على روحك. هو ما يعطيش فيك فرصة باش تتمادى، لا، يعطي فيك فرصة باش ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ترجع إلى طريق الصواب. لكن لو أنت ما استغلتش الفرصة الأولى والثانية والثالثة، أكيد الله سبحانه وتعالى خلاص بيفتحك، أكيد بيفتحك. هذا علاش قلت لكم الله سبحانه وتعالى يعطي فيكم في فرص في الحياة، فاستغل الفرص لصالحكم وترجعوا بها إلى طريق الصواب والصلاح. تخيل أنت اليوم لو أخطأت، يعني اليوم تخيل معي لو أنت أخطأت أمس ليلة مبارح، أنت غلطت وأخطأت وأذنبت مثلا، واليوم أصبحت صحتك كويسة ورزقك محدود وموجود وأهلك كلهم بخير، شو معناها الشيء هذا؟ معناها أن باب التوبة مازال مفتوح. لو أنت أذنبت أمس وارتكبت شيء معين بينك وبين نفسك طبعا، واليوم نط الصبح لقيت روحك أنك أنت صحتك تمام، ما تشكي من شيء، رزقك موجود، فلوسك موجودة، أهلك موجودين، ناسك وأحبابك، شغلك موجود، شو معناها الشيء هذا؟ معناها أن باب التوبة مفتوح، مازال مفتوح، مازال عندك فرصة أنك أنت تتوب من الذنب اللي ارتكبته أمس. لكن السؤال، هل استغليت الفرصة هذه ولا اعتبرتها شيء عادي؟ في ناس يفيقوا لرواحهم ويستغلوا الشيء هذا ويرجعوا يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هل كل ستر دليل على رضا الله سبحانه وتعالى؟ هذه هي النقطة المهمة جدا. في ناس تقول لو ربي مش راضي علي كان عاقبني، لو الله سبحانه وتعالى مش راضي علي راه أعطاني عقاب.
هذا مفهوم خاطئ أساسا وفهم خاطئ أساسا. مرات يكون هو ساترك رحمة ليك، ومرات يكون استدراج مش إنك أنت تستمر في الخلط. لهذا ما يجيش حد يقول لي لو ربي مش راضي علي راه كان عاقبني أعطاني عقاب. لا را، هذا مفهوم خاطئ وكلام خاطئ أساسا. الله سبحانه وتعالى لما ينزل عليك نعمة الستر فتكون رحمة ليك، ومرات يكون استدراج، وانت ونصيبك وانت وتشغيل عقلك في الموضوع هذا وحكمتك. لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سورة الأعراف 182-183. يعني يمكن الإنسان يعصي ويكون عليه معصية ورزقه قاعد يزيد وصحته كويسة ما يشكي من شيء ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه. عندكم علم إن هنا موضوع ابتلاء؟ عندكم علم إن هنا الموضوع هذا كله ابتلاء؟ هو يرتكب في المعاصي ويرتكب في الفواحش، لكن إيش معنى لما يرتكب في المعاصي والفواحش قاعد رزقه يزيد ما ينقصش، صحته الحمد لله أموره تمام ما يشكي من مرض معين ويظن إن الله سبحانه وتعالى راضي عليه؟ هنا ابتلاء، هنا استمر يا عبدي في المعصية واني تو بنزيدك رزق وبنزيدك صحة وبنزيدك مال وجاه وغيره وغيره وغيره، باش انك انت تظن في تفكيرك اني انا راضي عليك، بينما انا قاعد نعاقب فيك بابتلاء، بينما هو يمهل فقط يعطي فيك في مهلة باش انك انت تفيق. لهذا المؤمن ضروري يخاف على نفسه، ودي ما يخاف ان هو يعني لما يزيد عليه ماله يخاف، وبالك المال هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فلهذا المؤمن ضروري يكون دائما خايف من نفسه ومن أفعاله ويخاف من الله سبحانه وتعالى. في حديث عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني شوفوا أنتم الحديث وشوفوا آيات الله المحكمة وشوفوا كل شيء يتكلم عليه، إن يا عبدي أرجع لي، إن يا عبدي راه ابتلاءات، إن يا عبدي راه كذا. كان في أحد من العلماء يقولوا والناس الخبيرة شن تقول؟ تقول إذا رأيت الله يتابع عليك نعمة وأنت تعصيه فاحذرها. يعني كل نعمة وكل يوم ذنب ولا يوجد رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه تحتاج منك مراجعة للنفس، مراجعة. كل نعمة ربي ينعمك بها وكل يوم أنت في المعاصي وفي الفواحش وفي الذنوب، وفي كل يوم أنت ما ترجعش إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريق الصواب، هنا شو الموضوع؟ هنا ابتلاء، هذا يحتاج منك مراجعة للنفس ومراجعة أمام الله سبحانه وتعالى قبل ما يجي ساعة المحاسبة. كما تستر الناس يسترك الله. من أجمل الأخلاق في الإسلام إنك ما تفرحش بزلة غيرك، بغلطة غيرك، وما تمشيش تنقل في أخطاء الناس، إنك أنت ما تتشمتش فيهم، ما تفرحش لزلاتهم وكشف عيوبهم وفضائحهم، ولا عمرك تمشي باش تحكي على أخطاء الناس وعيوبهم وفواحشهم. قال رسولنا الكريم شن قال؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. تخيلوا الأجر، انت تستر إنسان الله يسترك،
شن أفضل من هذا؟ شن أحلى من النعمة هذه؟ لما أنت تستر إنسان ريت عليه فاحشة، معصية، ذنب، أي شيء تسترى، الله سبحانه وتعالى يسترك يوم في الدنيا وفي الآخرة أمام الملأ. للأسف في وقعنا أول ما يغلط واحد نلقوا الهواتف طلعت والتصوير بدأ والنشر بدأ والتعليقات بدت. وين الستر هنا؟ وين الرحمة؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ ترى هذه في مجتمعاتنا العربية للأسف الشديد، خلوني من المجتمعات الغربية، مش موضوعي، بس موضوعنا مجتمعاتنا العربية، العربية المسلمة المؤمنة. للأسف في وقعنا أول ما يغلط حد وينكشف عيب حد أو فضيعة حد نلقوا الهواتف طلعت، التصوير بدأ، النشر بدأ، التعليقات بدو، شتم قذف غيرها وغيرها وغيرها. وين الستر في الموضوع؟ وين الخوف من الله سبحانه وتعالى؟ وين الرحمة؟ مرات الإنسان هذا اللي طلعت فضيحته وانتشرت راهو مرات يتوب إلى الله بينه وبين نفسه راهو، وإنت تقعد آتم طول عمرك بسبب شني؟ نشرك لفضيحة، بسبب كشفك عيوب الناس وانتشارها بالناس، يعني عفوا انتشارها بين الناس. فيجيني حد يقول لي لا هو يستاهل لأنه هو كان هو فاهم وعاقل راهو ما يديرش معاصي وما يديرش فواحش وما يرتكبش ذنوب. لا، استتروا. احنا في وقتنا توا، في وقتنا توا نساهموا في انتشار عملية الإشهار في الموضوع هذا. بدينا اللي يعرف خبر وينزله والواحد هو اللي يصفقوا له تو. بايع الدنيا واسعة غضوة شني. مرات الإنسان اللي نزلت عليه فضيحة ولا عيب معين يتوب إلى الله بينه وبين نفسه بتوبة نصوحة، انت وين حتكون؟ انت حتقعد آتم، حيقعد الدم في رقبتك بسبب نشرك لفضيحة أمام الملأ. وإذا بليتم فاستتروا، إذا ابتليتم فاستتروا. هكذا. فلو جاك شخص مثلا، لنفرض جاك شخص واعترف بالخطأ، أي شخص تعرفه في حياتك، صديقك، صديقتك، مثلا حد من العيلة، أخوك، أختك، أي حد واعترف بالخطأ هذا، هل تساعده أن يصلح نفسه ولا تمشي تحكي عليه لكل الناس؟ الإجابة على السؤال هذا تدل عليه كشف معادن الإنسان، معادنك كويس ولا مش كويس. أنا كشخصيا لو جاني شخص واعترف بخطأ معين حنساعده يصلح من نفسه، يراجع نفسه، لكن ما نفضحهاش، ما نفضحهاش. لأنك أنت لما تفضحه شنو اكتسبت أنت؟ شنو اللي حصلته من الدنيا؟ يعني اللي إنسانة ما عدنا نضيف وما عدنا كويس حيستر وحيساعد حد يشوفه بالطريقة هذه واعترف بخطأه، حيساعده ويخليه يوريه الطريق. لكن الإنسان اللي يبدأ معدنا مش كويس، هنا بيفضحة، هنا بيشدها لزلة، هنا بيشدها زي الورقة الرابحة بالنسبة ليه، يستغله بالشي هذا. شفتوا بهي في آية عظيمة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، سورة النور رقم 19. لاحظوا الله سبحانه وتعالى شن قال؟ يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح مذموم،
فما بالك بالشخص اللي قاعد ينشر فيها فعلا هو مدرك ان هذا غلط وقاعد ينشر في الفاحشة والمعاصي. ريتو الله سبحانه وتعالى قال يحبون أن تشيع، يعني حتى حب نشر الفضائح والمعاصي والذنوب مذموم، فما بالك بالشخص اللي ينشر فيها هو بكامل قواه العقلية. يمكن أنت اليوم أو أنت اليوم تعرفي سر على شخص، لو تكلمت ممكن تنهي حياة الشخص هذا، لكن لو استرت في الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك سترا يوم القيامة. فاختر، الخيار ليك. لو تكلمت حتنهي حياة الشخص اللي تعرف عليه السر، اللي في يوم من الأيام أملك وقال لك السر هذا واعترف بغلطه، لكن لو أنت استرته في الدنيا ممكن الله سبحانه وتعالى يكتب لك ستر يوم القيامة. فهل أنت تبي أن تكون سبب في هدم إنسان وهدم حياته، أو تكون سبب في إنقاذه من المعاصي؟ لا ما نفضحاش لأنك مش مسلم، مشكيلي ربي اليوم الدين. به، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحاب الذنوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع أصحاب الذنوب، لو في واحد غلط شن أول رد فعل عند بعض الناس؟ شن أول ردة الفعل بتكون؟ يفتحوه، ينشروه، يشهروا به، ويخلوا زلته حديث المجالس، صح؟ هذه أول ردة فعل لبعض البشر لما يعرفوا إن واحد غلط، يفتحوه، ينشروه، ويشهروا به في كل الأماكن، ويخلوا زلته حديث المجالس، كلهم يهدرزوا به، كلهم يحكوا عليه. لكن تعالوا شوفوا، نشوفوا كيف كان سيدنا محمد اللي هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما، وكان يحب التوبة، وكان يحب الستر اللي هو موضوعنا الستر، ولهذا ما كانش يبحث عن عيوب الناس ولا يتجسس عليهم ولا يغتاب فيهم. أعتقد في آية كريمة طبعا حكينا عليها في الحلقات السابقة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورة الحجرات رقم 12، شوفوا الترتيب في الآية، لا تظن، لا تتجسس، ولا تغتب. وكأن الإسلام يسكر في كل باب يوصل لفضيحة الناس. إسلامنا وديننا الإسلامي يسكر في كل البيبان اللي توصلنا لنشر الفضائح وزلات الناس وعيوب الناس ومعاصي الناس. آيات الله محكمة، آيات الله صريحة وواضحة، حديث الرسول وأحاديثة واضحة وصريحة. الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الستر، وحنحكي لكم قصة من السيرة النبوية، وهذه هي القصة تقول كالآتي: في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل اسمه ماعز بن مالك رضي الله عنه، واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بذنب كبير، وأصر على أن يقام عليه الحد بعد توبته. شوفوا، جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اعترف بذنب كبير،
وأصر من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقام عليه الحد يعني العقاب بعد التوبة. لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هالموضع هذا والموقف هذا؟ في البداية أعرض عنه أكثر من مرة، كل ما يجيه الراجل يكلمة يمشي ويخليه مرة الأولى الثانية الثالثة، وكان يقول له أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك، وكأن صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يفضح الناس. إذا كان باب التوبة بينهم وبين الله مفتوح، شفتوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء أكثر من مرة الشخص هذا واعترف بذنبه مرة لولا عرض مرة واثنين وثلاثة وخلاه ومشاه ومشي وخلاه، فقال له أرجع واستتر بستر الله ولا تفضح نفسك، وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يفضح الناس لأنه عارف أن باب التوبة مفتوح بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله. شنو يعلم فينا الإسلام؟ دين الإسلام شنو يعلم فينا في موضوعنا اليوم؟ يعلمنا أن الإسلام لا يبحث عن تعرية الناس ونشر فضائحهم بل يفتح لهم باب الرجوع إلى الله، أي باب التوبة إلى الله، أي باب لازم نتعلموه إن إحنا لازم نستروا كل مؤمن ومسلم. فلا تكن سببا في سقوط إنسان. يا جماعة راه كلمة واحدة أو منشور واحد أو صورة واحدة ممكن تهدم إنسان وتهدم حتى حياته. ممكن اليوم الشاب أخطأ وغلط بعدين تاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لأن الشخص هذا نشروا له الخطأ والمعصية أو أي شيء ارتكبه، للأسف قعدة الفضيحة هذه تلحق فيه لسنوات وسنوات والناس ما نسوش الشيء هذا والناس يعايروا فيه. هل هذا يرضي الله؟ طبعا مش ما يرضيش الله، طبعا ما يرضيش الله. فممكن أنت بكلمة واحدة أو منشور واحد تنزل على فلان أو فلانة أو صورة واحدة أو مقطع فيديو أو أي شيء قاعد تنشر فيه حاليا ممكن يهدم حياة إنسان وممكن حتى ينهي حياته، وانتم عارفينش معناه ينهي حياته. ممكن الشاب أو الفتاة رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا عن الخطأ، لكن الفضيحة هذه تلاحقهم، تقعد تتلحق فيهم لسنوات. علاش؟ لأن الناس ما ترحمش، لأن مش متعلمين حاجة اسمها الستر وما نعممش، وهذه هي لازم تتعلموها، هي الستر والدعاء لهم في ظهر الغيب. هذا علاش قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. تخيل هالمشهد هذا، تخيل أن يوم القيامة الناس كلها تنتظر في الحساب وخايفين ومرتكبين ويعني متوترين، يعني زحمة الناس كلها قبائل وأمم وينتظروا في يوم الحساب. تخيل المشهد هذا أنتم، تخيلوا مجرد التخيل، الناس كلها تنتظر في الحساب وقتها، ورب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم بسبب ليش؟ إنك أنت في يوم من الأيام كنت تستر في الناس في الدنيا. فما أعظم النعمة هذه اللي أعطاها لك الله سبحانه وتعالى وميزك بها الله سبحانه وتعالى. شفتوا الرسولنا الكريم شن قال؟ لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فلو أنت في يوم القيامة اليوم العظيم هذاك يوم رهبة كنا خايفين، وكنا خايفين من الميزان الحسنات والسيئات، وخايفين من الأشياء الخبايا اللي بتصير لنا، فرب العالمين يسترك أمام الخلائق أمام الأمم
هم الرسل والأنبياء. ألاش؟ لأنك أنت كنت تستر في الناس في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى جزاك أنك أنت تستر أمام الخلائق، فأي فضل أعظم من هذا؟ ما يجنيش حد يقول لي لا ما فيش فضل، لا في فضل، في شيء عظيم من الله سبحانه وتعالى. بإحنا تكلمنا عن حاجتها هي نجول الستر داخل البيوت. للأسف الشديد بدت كلمة الستر داخل البيوت أصبحت يعني يتناولوا فيها البنات ويتكلموا عليها البنات بمفهومنا يعني. فخلونا نتكلم على الموضوع الحساس هو اللي هو الستر داخل البيوت بين الزوج وزوجة. كم من بيت انتهى بسبب ان واحد منهم طلع سر من البيت، طلعت للناس. اليوم اول مشكلة تصير، فهي تكلم صاحبتها، تكلم امها، تكلم اختها، هو يكلم صاحبه، يكلم اخوه اخته، وبعدين تكبر المشكلة بيناتهم. بينما الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، حذرنا علاش؟ لأنه قاعد يعلم فينا إن الستر يبدأ من البيت، يبدأ من الأسرة. ليس كل خلاف يحكى وليس كل سر يقال، في حتى اللي يسألوا في الصغار على أسرار الحوش، وهذه هي احنا نتكلم على أسرار الأسرة، الزوج والزوجة والأبناء، يستغلوا حتى في الأطفال في معرفة شن صار بين أبوه وأمه، ولا شن صار من إشكالية، شن زاد عليهم، شن نقص عليهم، يستغلوا في براءة الأطفال في الحاجة هذه. شن قال الرسول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ويفضي وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي هي ثم ينشر سرها، رواه مسلم. هذا الحديث يعلمنا إن الستر يبدأ من البيت، لهذا ليس كل خلاف يحكى وليس كل سر يقال، خاصة بين الزوج والزوجة. مش أي شيء نقدر نطلعه، مش أي شيء تحكوه، مش كل شيء. ولازم تتعلموا إنكم تستروا أزواجكم وأسراركم. باهي ملاك انت تحكي لنا عن الستر، باهي تعالي للفقرة المهمة اللي هي الستر لا يعني تشجيع على الخطأ. باهي في ناس تخطئ، احنا قاعدين نستر عليهم بس هم يتمادوا في الشيء هذا، احكي لنا عليه ملاك شوي. هاي النقطة حنقولها لكم من هنا، النقطة مهمة جدا اساسا. لما نقول استروا الناس، هذا لا يعني اننا نسكت عن الظلم، هذا لا يعني اننا نسكت على حد ظلمني. لما نقول لك استروا الناس، هذا لا يعني انك انت تسكت على الظلم، حد ظلمك، ولا يعني ان احنا نغطوا على الجرائم، ولا يعني ان احنا نخلوا المعتدي يستمر. الاسلام يأمر بالستر في الذنب الذي بين العبد وربه، اذا تاب او كان يمكن نصحه. أما إذا كان في أمر آخر، ظلم للناس أو اعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم، فلا يجوز الستر هنا أو التستر عليه. بل يجب اتخاذ ما يمنع الظلم ويحفظ الحقوق. بمعنى إن الستر لما نجي نقول لكم استروا بني آدم ولا استروا الناس ولا كذا، هذا لما يرتكب البني آدم ذنب
أو معصية بينه وبين ربي واتجاه الله سبحانه وتعالى، أو إنسان الظلم كويس. لكن الستر ما يعنيش أننا مثلا نشبح جريمة معينة أو نخلي الإنسان اللي يعتدي عليه حقوق الآخرين يستمر في الاعتداء، لا هذا غلط. الإسلام يأمرنا إحنا بالستر في الذنب اللي يخص بين العبد وربه، أو نقدر إحنا ننصحه. أما لو كان الأمر مربوط بظلم الناس أو الاعتداء على حقوقهم أو خطر عليهم وعلى حياتهم، فلا يجوز التستر في الموضوع هذا. لازم تأخذ الإجراءات اللازمة واتخاذ ما يمنع الظلم على الناس ويحفظ حقوقهم. الستر من ناحية ستر العيوب وليس بالظلم والبهتان. فخلوني نسألكم، كم شخص تعرفوه اليوم كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى ثم أصبح من أهل الصلاة؟ وكم إنسان كان الجميع يظنه إنسان صالح، أو عفوا إنسان ضائع، واليوم أصبح إنسان قدوة لدى الجميع؟ لو أن الناس فضحوه في بداية حياته، هل كان سيقدر يكون إن هو يبدأ من جديد في حياته ويكون قدوة لغيره؟ طبعا لا. علاش الله سبحانه وتعالى استر عليه باش يكون قدوة في يوم من الأيام، يكون ناصح للناس في يوم من الأيام؟ فرسالة إلى كل من ستره الله، إذا الله سبحانه وتعالى سترك اليوم ما تعتبرهاش صدفة، هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، رسالة تقول لك أرجع قبل ما يفوت الوقت، ما تأجلش التوبة، وما تقولش ما زال عندي وقت وما زال عندي فرص. فالقلوب تتغير والأعمار بيد الله. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. علاش الشيطان يحث دائما على المعصية في الليل؟ لاحظتوا هالشي هذا؟ لاحظتوا أن المعاصي تكتر في الليل؟ وليش الشيطان دائما يوسوس لنا دائما أكتر أحيان في الليل؟ علاش المعصية في الليل أخطر؟ الليل يعتبر وقت الخلوة، والإنسان يكون بعيد عن أعين الناس، وهنا الشيطان يحاول يزيل له المعصية ويقوله ما فيش حد شايفك، ما فيش حد يشوف فيك، ما فيش ناس تشوفوا فيك، فارتكب المعصية براحتك، يزين له في كل شيء. لكن الحقيقة انك حتى لو ما شافك حد من الناس، الله سبحانه وتعالى قاعد يشوف فيك، الله سبحانه وتعالى بصير بالعبد، الله سبحانه وتعالى يشوفك وعارف سرك وعلانيتك. والأخطر أن الإنسان يرتكب المعصية في الليل وبعدها يرقد وهو ما تابش إلى الله سبحانه وتعالى ولا استغفر ولا حس بشعور الندم ولا تذكر إن في حاجة اسمها الوفاء هو الموت. شفتوا كيف؟ شفتوا كيف ولا؟ يعني الإنسان لما يرقد الله سبحانه وتعالى يتوفى الأنفس في المنام، يأخذ مرات يقبض روحك في وقت المنام يعني، ثم يرد إليه من شاء أن يرده حتى يستيقظ. يعني في الليل الله سبحانه وتعالى كنا لما نرقد تأخذ أرواحنا، واللي عنده عمر الله سبحانه وتعالى يخليه ينوض الصبح، وفيه اللي يموت خلاص ينتهي حياته. شفتوا؟ لهذا أنت ما تضمنش لما أنت تحط راسك على مخدة وترقد، تضمنش أنك غضوة تنوض حيرة. الأعمار بيد الله والأرواح دائما بيد الله. مرات تكون آخر ليلة في عمرك وأنت للأسف مرتكب معصية أو ذنب معين، فتوب إلى الله وأرجع إلى الله واستغفر الله وادعي أن الله سبحانه وتعالى يحول لك البلاء هذا، واذكر الله سبحانه وتعالى أنك أنت أذنبت أو وقعت في يوم الأيام في ذنب معين، عندما يسترك الله لا تغتر. شوفي من صفات الإنسان، الإنسان البشر بصفة عامة، أن الإنسان يغتر أحيانا، يغتر. فرد بالك لما يسترك الله سبحانه وتعالى تغتر. مرات الإنسان يظن أن أخطر عقوبة هي المرض، ممكن يشوفوا أن العقل البشرية وعقل البشر كيف يفكر، يفكر أن أخطر عقوبة يعاقبها أن الله سبحانه وتعالى هي المرض، يبتليك بمرض معين، يا ما في شفاء يا ما في شفاء. أو مثلا في الفقر ينزع منك الأموال، أو فقدان شيء تحبه، شخص عزيز تحبه أو أي شيء تحبه. لكن من أخطر العقوبات أن يستمر الإنسان في المعصية ويظن أن الأمور كلها بخير، يلقى الفلوس قاعدين عنده، يلقى الأشخاص اللي يحبهم في حياته، وما يشكي من شيء، لا من مرض ولا من تعب ولا من أي شيء. لكن شنو أخطر العقوبة؟ أخطر العقوبة ينزلها عليه الله سبحانه وتعالى إنك يخليك إنك أنت تستمر في المعصية هذه، ويخليك إنك أنت متجه بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وتظن إنك أنت قاعد بخير وأمورك تمام ووضعك كله كويس.
شفتوا أخطر عقوبة وين؟ مش شرط في المرض ولا في الفقر ولا في ابتلاءات عادية يعني. ممكن الابتلاء الأعظم والأخطر هو أنه خليك تستمر في المعصية هذه. فيقول لك، يقول أنا مرتاح. البني آدم هذا شنو يقول لك؟ يقول لك أنا مرتاح والحمد لله رزقي موجود، صحتي كويسة، أكيد ربي راضي علي. لا يا أخي، لا، مدامك ترتكن في المعاصي لا، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن أعطاك مهلة باش ترجع له وتتوب. يعني الله يمهل ولا يهمل. فيروى في أحد الصالحين أن رأى رجلا يبكي بعد ذنب وقع فيه، فقال له: لا تبكي لأنك أذنبت.